خلي بلاش تفارق. بتقول يومين تغيب سنة سنة بلاش تفارق. خلتنا خاف لما أحس بخطفتك واخدك بعيد عليك. بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد. خلتنا خاف لما أحس بخطفتك واخدك بعيد بعيد عليك. بخاف لما تقول كلمة

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في موعد جديد من اول ساعه. ان شاء الله الويكاند نتاعكم ارتحتوا فيه، ان شاء الله عملتوا غطسه، ان شاء الله عملتوا تبحبيحه، ان شاء الله تفقدتوا عائلتكم العزيزه عليكم، الناس اللي متوحشينهم، ان شاء الله استفدتوا زاده من العطله هذه للناس اللي تعدي في الاسبوع هذه او ما تبقى من الامتحانات بالنسبه للفتره هذه. ان شاء الله كانت لكم فرصه للمراجعه، وان شاء الله مراجعه طيبه، وان شاء الله بنجاح للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي موافقين كل شخص اليوم الصباح يسمع فينا. تحية لكم وين ما يوصلكم صوت موزيك كفام. تحية زيدة اليوم خاني يقولوا إن بونسي للتلامذة اللي عديوا الامتحان متاع دورة المراقبة لبكالوريا 2026 انطلاقا من اليوم الاثنين. دورة المراقبة تنطلق بمشاركة 50,236 تلميذ، نحكيه على نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026. دونك تتواصل الاختبارات نهار 29/30/1 و2 جويليا، وان شاء الله يتم التصريح بالنتائج نهار 12 جويليا 2026، وان شاء الله بنجاح والتوفيق للتلامذة الكل. شكرا لكم انتم زيدا على الاستماع لنا. تحية لكم كان تابعوا فينا خارج حدود الوطن. الموعد كالعادة يبدأ من تو معكم حتى للستة. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. مازالت الدنيا سخونة، مازلنا سيد خلنا اوفيسيال ما في درجات الحرارة المرتفعة. هذا الكل نحكي فيه بعد لحظات في فون ميتيو. وعنا موعد زادة مع الأكتواليتي، ما تبدلوش لي فريكونس متاع موزيك فام، خليكم في الاستماع لنا. نقترح عليكم نحن والقمر جيران، هكا موجود عاد نورمالمون اليوم البلين لون، يوم يكتمل القمر. هذه فيروز نحن والقمر جيران. توتسيتي أول ساعة، مرحبا بكم.
0: أول ساعة

جانا كرال وي تشارلز يو دون نو مي. ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. طريق السلامه ليكم, بدايه اسبوع خارقه العاده للناس الكل اللي تسمع فينا. بعد شويه موعدنا مع الميتيو, خليكم في الاستماع لمزيكا فام. شويه خير موعدنا مع الاكتواليتي, زيدا شما زمان يا بنت الناس انا فقير تصيتي اول ساعه.

0: ميستي بلو ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل مرحبا بكم وقعدت ناخذ فكره على توقعات الجويه توت فيت في بوان ميتيو ميتيو توقعات الجوية لليوم الاثنين 29 جوان طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلية رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات وتوصل ل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شيلي محليا. البحر قليل الاضطراب وبالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا آخر نهار بأقصى الجنوب. بالنسبة لغدوة 33 جوان الحرارة شوية في انخفاض طفيف، البحر يكون مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل مع سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتشمل محليا الجهات الشرقية.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: زين موعدنا متواصل معكم حتى ل 6 متاع الصباح، شوية آخر موعدنا مع ليزيفينمون دي جور والأخبار والأكتواليتي. كايروكي أنا نجم، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله كلكم نجوم، مرحبا بكم.
1: أول ساعة

0: Wonderful tonight. هذا إيريك كلابتون وصلنا ل 35 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. أنا نسيت كويل وقايت لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور.
0: خلينا نذكروا في أهم المواعيد بالنسبة لليوم الاثنين. اليوم تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ. نحكيه على نسبة تعادل 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026. نذكروا أن الاختبارات هذه تتواصل باليوم غدوة ونهار 1 و2 جويليا ويتم التصريح بالنتائج نهار 12 جويليا 2026. نذكروا زيدان ونسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 وصلت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 اللي اجتازوا الاختبارات الكتابية بالنسبة للدورة هذه. ونذكروا أنه شعبة الرياضيات هي اللي تصدرت نتائج الدورة الرئيسية وسجلت على نسبة نجاح وطنية ب 79.41%, ثم جي بعدها شعبة الرياضة 70.32% وشعبة العلوم الإعلامية بنسبة نجاح وصلت 44.2%. إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل. إن شاء الله زينة, إن شاء الله يا ربي الفترة هذه تتعدى في أحسن الظروف, وإن شاء الله زيدا الدورة متاع المراقبة تكون في أفضل الظروف, وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. نحكيو على موعد ثاني زيدا ذكرت نبيل دار العمل الإدائيات بوزارة المالية, زوز مواعيد جبائية اليوم الاثنين. دونك الموعد الأول اللي يتعلق بأجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. يهم الموعد الثاني زيدا الأجل متاع إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وحددت الإدارة أن المطالبين بالأداء ينجموا يقوموا بإيداع تصاريح متاحهم في اليوم الموالي من غير خطايا في صورة ما آخر أجل يكون نهار أحد ولا نهار عطلة, وهذا طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها. دعوة هذه تجي في إطار تذكير المطالبين بالأداء بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لإيداع التصاريح الجبائية, وهذا ليضمن زيادة تفادي الخطايا, تفادي العقوبات المالية المترتبة عن التأخير, ويأمن زيادة حسن سير استخلاص الموارد الجبائية.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: Brasil Gave Blues, Gary Moore, وصلنا ل 45 دقيقة، موعدنا في لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور، موزايك اف ام.
0: بعد 20 دقيقة من توا الموعد يكون معك بحلى صباح الكل من 6 حتى ل 9 متاع صباح، 3 سوايع تلقى فيهم كل ما يهمكم من أخبار، كل ما يهمكم زادة من تحاليل، كل ما يهمكم من تصريحات، هذا الكل على امتداد 3 ساعات. نذكركم بالمواعيد في الساعة الأولى، الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حتى 46 دقيقة، خربش تربح ولي كارت دو روشارج من إهداء موزايك اف ام 56 دقيقة، 17 دقائق موعد لاكتواليتي. اليوم باش نحكيو على الأنظمة الغذائية الصيفية، على الناس اللي تحب تعمل الرجيم في الصيف، قديش هذا افيكاس، هل هذا كيف كيف نحكيو على التاثير نتاع الحاجات اللي ناخذوهم في الصيف، اللي زاليمون اللي ناكلوهم اكثر في الصيف، لانه زاده الانظمه الغذائيه الصيفيه فعاله في انقاص الوزن والا تعطي نتائج مؤقته وهميه، والا زاده باش نحاولوا نجاوبوا على سؤال، هل نجموا نعتبروا فصل الصيف وقت مثالي لفقدان الوزن علميا مقارنه بباقي الفصول؟ هذا الكل اكثر من الاسئله اللي تنجموا انتم زادة تشاركونا الأسئلة متاعكم على الباج أحلى صباح باي موزايك فام. وهكذا ضيفتنا الأخصائية في التغذية سيرين بلتي تحاول جاوب على الأسئلة متاعكم الكل. موعدنا زادة الموعد الرياضي اليومي في 10 مينوت كرونو، أكيد نحكيو على كل مهم المونديال، أخبار المونديال تلقاوها يوميا في موعدنا الرياضي الكل، وفي فقرتنا زادة الرياضية اليومية عندنا زادة موعد يوميا يكون مع الربح مع ألو كوندكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي، تنجم تكون أنت الربح المبلغ هذايا. لو كان تشوف أيمن الموجود كل يوم يكون موجود في بلاصة وتجاوب على السؤال، وعنا زادة مواعد كنت كلمونا على 71113000 نجم تكونوا أنتم الربحين في صباح تربح، جاوبوا على السؤال اللي ربحكم ألو دو برودوي من إهداء جديدة. ساعتنا الثالثة كالعادة الموعد يكون مع إياد الدهماني في مع إياد الباغوميتر، هو موعد آخر الأكتواليتي والأخبار والتصريحات وكيف كيف زادة التعليقات السريعة، ونختموا كالعادة بانتباه قال هذا شو يستنى فيكم إن شاء الله. أنتو كات عديو صبحية خرق العادة، وخاصة تعديو صبحية فيها برشا ربح برشا جو والمعلومة والخبر اللي يكونوا موجودين معاكم في الوقت. شكرا لكم على الاستماع لنا، مرسي بوكو زيد اللي رافقنا في الإخراج. الموعد إن شاء الله يجدد معاكم غدوة في أول ساعة، بعد شوية كالعادة معاكي بحلى صباح الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، بداية أسبوع خرق العادة لكل من يسمع فينا اليوم، صباح نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

أشرقة الأنوار من 6 إلى 9 كالعادة أحلى صباح معكم كل الفريق. نتمنى لكم إن شاء الله صباح موفق. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل الأخبار الطيبة لكم لما تسمعوا في موزيكا فيم. الفقرات اللي تعودتوا عليهم ترافقكم على امتداد 3 ساعات صباحية من توا للتسعة متاع الصباح. البداية تكون شوي آخر مع نادية اللي دجا كانت موجودة معكم في أول ساعة، تتقابلوا معها بعد شوية إن شاء الله في الميتيو. استنوا بعض لحظات إن شاء الله دقيقة حظ مع فاطمة، وقبل ما نكملوا الساعة بخربش تربح كالعادة وكاردو ريشارج بقيمة 10 دنانير. أول الساعة الثانية من السبعة ودرجين تقريبا الموعد في على خوية مع نادية وضيف هذا اليوم تنكتشفوا شوية آخر معها مع السبعة وعشرين دقيقة يكون عنا موعد مع المعهد الوطني لرصد الجوي في مصافحة يعطينا فيها حالة الطقس بالنسبة لليوم. سبعة وخمسة وعشرين دقيقة الموعد مع صديقنا مكي أو من ينوبه في قسم الرياضة لتقديم دي مينوت كرونو. استناه إن شاء الله بإذن الله مع السبعة وأربعين دقيقة صديقنا مراد الجويني يعطينا الفكرة على حالة الطرقات وإن شاء الله زينة وإن شاء الله بإذن الله الأضواء خضراء. في انتظاركم بقية النهار صديقنا أيمن ياخذكم فيها لو كوندكتور باي توتال إنرجي، ومن بعد نتقابلوا معاه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في ميكرو خفيف مع أيمن مع الناس تحبوا علينا توم وانتوكاهو كموجود معكم صديقكم أيمن. لين وصلنا لثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس ونواصل العزف بعدها في الساعة الثالثة من ثمانية لتسعة انت عصبيح. من الوقت نتمنى لكم كل الأخبار الطيبة وإن شاء الله نهاركم زين.

36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الاثنين 29 جوان تقص بش يكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية تشمل زيدا محليا بعض الجهات الشرقية والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط الجنوب الضعيفة فمعتدلة تقوى نسبيا آخر النهار بأقصى الجنوب حتى البحر بش يكون قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية المرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي محليا حتى غدوة. هو غدوة نحكيه على 33 جوان الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار المزينة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، نهار القمر اللي يكتمل في برج الجدي. وقت نقول القمر المكتمل يعني سلط الضوء على المسؤولية، على الخدمة، الطموح والتنظيم. أول أخبارنا للحمل، وقت به باش ترتب أولوياتك وتثبت روحك. إيه الثور؟ عندك رغبة تتعلم حاجة جديدة وإلا تبدل الروتين؟ إيه الجوزة؟ فما مواضيع عملية وإلا شراكة تنجم تطلع للواجهة؟ والسرطان، العلاقات العاطفية وإلا المهنية تنجم تستحق حوار صريح تفهم أكثر. المهم مع تأثيرات القمر المكتمل من برج الجدي، حاولوا تقيموا أعمالكم، تقيموا أهم شيء معاكم في 6 شهور الأولانيين من عام 2026، وإن شاء الله زيدة بحكم أنه اليوم أعيد ميلادكم. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. نبعد وللأسد، ركز على صحتك وتنظيم وقتك. العذراء، فترة إيجابية للإبداع، للحب إذا عندك زيادة مشروع شخصي ينجم يتقدم. والميزان، راهو الدار والعائلة ياخذوا حيز كبير من اهتمامك، يمكن فما قرارات تخص حياتك الشخصية. العقرب، فما أخبار، لقاءات وإلا نقاشات مهمة، نحبك تختار كلامك مليح وتجنب زيادة تسرع. وإنت يا قوس، راهي فلوسك ومصاريفك تحت المجهر، فرصة باش تنظم ميزانيتك. حتى الجدي راهو تأثيرات يسر قوية مع اكتمال القمر في برجكم، وتأثيرات هذه تجيكم مرة في العام، هذا حسب توقعات الفلكية. كارمن شميس نسمو بعضنا.
3: تأثيرات كتير مهمة وقوية، مرة واحدة بالسنة بيكون في عنا قمر مكتمل ببرج الجدي. هذا القمر المكتمل ببرج الجدي يجذب، لأنه مكتمل مرة واحدة، يجذب تفهم أو يجذب اهتمام بمقارنة وبتقييم 6 شهور اللي مرقوا. فهي فترة كتير كتير مهمة، تشوفوا ليش مهم هذا الأمر عندكم، عم بيخليكم تبلشوا تفكروا بعلاقاتكم، بموقعكم استراتيجي، موقعكم المهني، العائلي إلى آخره. وبعض الأمور بلشوا فعلا جديا تاخذوا قرارات فيها أو تقيموها بجدية، والتنفيذ هو خلال الأيام المقبلة.
2: حتى عنا برج الدلو اللي نجم يحس بحاجة هو للراحة والهدوء، نحبك تسمع لحدسك وما تضغطش زيادة على روحك. نكملوا مع برج الحوت، ما تخليش العاطفة تغلب هي على القرارات. كيف زيادة لازمك تعطي طاقة قوية، والفترة هذه باش تكون للراحة النفسية.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، شنهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل أصدقائنا المستمعين اللي نعطيهم موعد إن شاء الله مع الربح، وإن شاء الله صباح الربح وصبح تربح مع 7:35 تنجم تربح فيها لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة كتطلب 71 113 ألف. رقم البطاقة أخواتي المخربشات أخواني المخربشين هو التالي 82 17 65 20 17 54 78 ألف. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 اليوم الاثنين بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية. وتتواصل الاختبارات إلى غاية الخميس 2 جويلية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من أصل 154,928 مترشحا. وزارة المالية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا موزعين على اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية لفائدة عدد من المصالح التابعة للوزارة بعنوان سنة 2026، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية ومنشور بالرائد الرسمي. وبحسب القرار فإن باب التسجيل في المناظرة يفتح ابتداء من أول سبتمبر 2026، علما أنه يتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية إلى غاية 20 جويلية، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 أوت. قطاع مراكز النداء وخدمات إدارة العلاقة مع الحريف في تونس يستعد لمرحلة جديدة من التحول الهيكلي مع دخول القانون الفرنسي الجديد المتعلق بمنع التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه حيز التنفيذ في 11 أوت المقبل. وتكشف دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء التابعة لمنظمة الأعراف في سبتمبر 2024 أن نحو 84% من رقم معاملات مراكز النداء التونسية ينجز مع متعاملين فرنسيين، بما يعكس ارتباط القطاع بالسوق الفرنسية. وينص القانون الجديد على اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة للمستهلك قبل إجراء أي اتصال هاتفي ذي طابع تجاري في إطار الحد من المكالمات الدعائية غير المرغوب فيها. يذكر أن قطاع مراكز النداء في تونس يوفر أكثر من 27,000 موطن شغل. عالميا، موقع أكسيوس يعلن نقلا عن مسؤولين أمريكيين توصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يقضي بوقف الضربات المتبادلة وإنهاء كافة الأنشطة القتالية الأمريكية ضد إيران، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تسوية الخلافات المعقدة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. وأفاد التقرير بأن هذه الجولة تأتي بديلا عن تلك التي كان من المقرر عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤلات طيلة أمس حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حاليا بين واشنطن وطهران على مضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: موزيك FM، الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: تلت سنت أصبح على خوي
1: 7:11 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة موافقة لكل أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى. وفي صباحية اليوم الاثنين صباح النور يا إياد، مرحبا.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع يا رب.
1: أمين. بونجور نادو،
3: نهارك مبروك، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. واليوم زادة بونكوراج للتلامذة اللي عاديو في دورة المراقبة، إن شاء الله زين وإن شاء الله ربي معهم. خلي نحكي اليوم على موضوع يهم الأنظمة الغذائية في الصيف. نحكي على الريجيمات، على الناس اللي تقرر أنها تعمل ريجيم في فصل الصيف، هل انه هذا حاجه عندها الفعاليه نتاعها افيكاس والا لا، والا تنجم تعطينا ساعات الفكره هذه نتائج وهميه والا مؤقته. فبعد نحكيوا زيد هل انه الصيف وقت مناسب باش نقصوا الوزن مقارنه بباقي الفصول، ونحكيوا زيد كيفاش ياثر الاستهلاك مثلا نتاع حاجات اللي نكونسوميهم برشا في الصيف كيما الجلاس بشكل متكرر على الانقاص نتاع الوزن في الصيف. نحكيوا زيد حتى على الحاجات اللي جو في الصيف كيفاش يأثروا زادة على الحرق متاع الدهون. هذا الكل باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا أخصائية التغذية سيرين بلتي. سيرين صباح الخير ومرحبا.
4: صباح الفل ندوش،
3: شلون الحوال؟
4: الحمد لله، عايشة اختي.
3: شكرا لك انت على قبول تدخل معنا سيرين اليوم الصباح. خلي نبداو نحكيوا على الصيف كوقت لانقاص الوزن، هل انه يعتبر من خلينا نقولوا المواسم اللي تعاوننا باش نفقدوا الوزن، ام انه مقارنه باقي الفصول ولا زي نجم يكون ماهوش احسن فصل نقصوا فيه؟
4: هو ان فيت انت

0: خفيف يقعد سهل على خاطر يقول لك ما يوكلش معناتها حاجه بارده حاجه خفيفه حاجه مشويه ماهوش اكل اللي نتعرفش ناخذ حاجه جيريا والا دونك لهنا ديما يقعد الصيف اسهل في تطبيق
1: زولي حتى الرغبه زاد سنين نتاع الماكله في الصيف تنقص خاصه بعد سخانه واحد اكزاكتومون واحد مروح في القايله في سخانه ما نتصورش اول حاجه يحب يعملها ياكل برشا معناتها
0: Exactement. Donc, في العزيمة الصيف خير. في الافيكاسيتي الشتاء خير. بعد يقعد كل واحد وقتاش تجيها نقولوا احنا الجرين تمتعها يا سيفون يزيني بش نعمل الغيزيمة متاعي.
1: باهي برشا واضح دون كذية في علاقة بالصيف. باهي خلينا نحكيه على نقطة أخرى اليوم زادة كيفاش يأثروا حاجات كيما الجلاس كيما الجو اللي معناها هذوما الكل نكونسوميهم برشا نتصور في الصيف
2: حتى المشروبات
1: أي المشروبات الغازية
2: ولا غيرها
1: ولا غيرها. باهي هذوما الكل كيفاش
2: أنا نحكي قراني مانيش نعطي فيكم في الرسمي نعرف معناتها العدد كيفاش مدام صباح النور بالله عندي الحق ولا ما تحسيتوا ما قاعدين يسكيفيو بالموضوع معناتها ولا ما نقولوا الحقيقه ولا
1: به هذوما اليوم سيرين كيفاش ياثروا على الفقدان نتاع الوزن وحرق الدهون كيفاش تعيق تنجم حاجات كيف من هكا الحرق نتاع الدهون
0: هو البرانسيب دان ريجيم راهو ساريس انك باش تمشي على لي موليكول سامبل معناتها باش تخدم على لي جلوسيد لي ليبيد لي بروتيين تحسب لي كالوري نتاعك والا باش تمشي على حاجه سيتوجين معناتها لهنا رانا باش نحكيو على ميكلا نظيفة باش نحكيو على ميكلا منظمه باش نحكيو على ميكلا اكيليبري دونك اذا كان باش نمشي على حاجه طبيعيه راهي مش باش تقلقنا دونك عصير باش يكون طبيعي مش باش يقلق حاجه مخدومه في الدار مش باش تقلق اذا كان باش نمشي على حاجات اندستريال تحب والا تكره طونك الحاجة هذيك ما هي شي طبيعية راهو باش يكون عندها انفي نيجاتيف على الريجيم نتاعنا معناتها لهنا انت واللو برودوي اللي باش تاخذو بون توا الحمد لله ربي معناتها كمان في تونس عندنا دي زونسيني نتاع غلاس اللي نجمو يقدمو لك ان برودوي سون سكر ولا يكون فيه محليات ولا يكون فيه ستيفيا دونك نجمو نستعملوهم مازال راني انا ديما نقول لهم طونك الحاجة اللي راهي مش باش تعطيك اون فالور نيتريتيف باهية دونك حاجة مش باش تجيب لك فيتامينات حاجة مش باش تجيب لك املاح معدنية حاجة مش مش يجيب لك ان بلوس لك انت دونك لهنا دو بريفيرونس جنبوها والا مره في الفيل معناتها مش نقول لك ليه ما تاكلهاش ممنوعه حياتك الكل اما زيد مش حاجه اللي باش تدخلها في عادتك الغذائيه
1: مش كل عشيه معناها عسلي ما نمشي نشك على جلاس
0: صحيت معناتها لهنا سا دوفيان كو ميم حاجه ان بو ابوزي دونك دو بريفيرونس خليها ان بليزير مره في الجمعه مره في العشر ايام نمشي ناخذ الجلاس نتاعي انديبوندامون معناتها بالسكر ولا من غير سكر ماهوش هو المشكله الكبيره المشكله اللي انا باش ناكل حاجه يلزمها تفيدني ويلزمها تنفعني تجيب لي حاجه لبدني اللي باش تعطيني ان بلوس بالنسبه للعصائر زاد كيف كيف معناتها اذا كان باش نعمل عصير في الدار حاجه فرشكه طبيعيه ما فيهاش سكر علاش لا يا حبذا رغم اني انا ديما جو بريفير انه العصير يكون معناتها الغله كي باش تاخذها تاخذها اليتا ناتوري علاش نحيلها في الالياف نتاعها والالياف راهي تعاوننا برشا كوسوسوا على امتصاص السكر كوسوسوا العباد اللي تحب تعمل ريجيم العباد اللي عندها مشكله في الهضم العباد اللي عندها مشكله في في التنظيف نتاعها دونك جو بريفير الغله تاخذها تلكيلي بلوتو كو تعصر اما مثالش واحد كي يحب حاجه بارده جو بريفير في بلاصه ما ياخذ الجازوز ولا ياخذ المشروبات الاخرى اللي يقول عليهم امين دونك
2: اللي يقول عليهم انا والله ليه انا خاطيني راه ما معناتها انا
0: امين انت ديما خاطيك
2: لا والله ليه معناتها في هذايا طلعتوا غلطين فيا طلعتوا غلطين حاج بالله وكل ما تمشيش حاج معناتها
3: وينصح
2: اي ننصح فيكم معناتها سايب عليكم ومن بعد كل واحد حر في روحه انا معاه انه كل واحد حر في روحه دبر روسكم انا ننصحهم بعد ما كل واحد وضميره دبر راسه به مدام هل من الممكن عباد يقول لك نعمل ريجيم ننقص فيه انا 6 كيلو في شهر وفي الصيف هل هذا معناتها حاجه ممكنه ولوجيك وصحيه والا لا ولا عندنا مارج نتاع ماكس مثلا نص كيلو في الجمعه يكون هو معناتها البروغريسيون الاصح
0: هو تنجم تنقص على خاطر النقص نتاع الميزان الى ان بورسونتاج بارابول لتو دو غراس في الدم معناتها عبد عنده 10 كيلو زايدين في بدنه ما نجمش يطيح 6 كيلو في شهر اما عبد عنده 30 40 50 كيلو زايدين في بدنه ونقص ينجم نقص لك حتى 15 كيلو في شهر بيان سور لهنا ديما راهو الضعف يلزمه يكون متبع من عند اخصائي خاطر ما فماش حاجه اكيليبري راهو انت ديجا كي باش تعمل ريجيم وباش تضعف راك يلزمك تعمل ان ديزيكيليبر في البدن دونك الريجيم عمره ما كان صحي والريجيم عمره ما كان حاجه

0: إكيليبري، واللي ريجيم عمره ما كان حاجة اللي باش نجم تطول بها على طول. رانا نحكيو على اون بيريود ترانزيتوار
1: نتاع شهر شهر ونص، ومن بعد نعمل ترتيحة ومن بعد نعاود نرجع بون ترتيحة هذيك نحاول نقعد إكيليبري فيها باش ما نزيدش
2: المشكلة في الترتيحة هذيك. واحد يرجع الدوبل نتاع
1: النحاس. اسمع اسمع مدام، اسمع الحكم من عند خوك إياد الصباح. تفضل إياد عاودها جملة.
2: صباح النور. لا قلت له المشكل فيك الترتيحة اللي واحد يرجع الدوبل نتاع اللي خسرهم.
1: وأنا أمثلة معناتها موجودين. وأنا أمثلة بحذانا معناتها.
3: لا علينا لا علينا.
1: لا علينا في ذكرى. مع ساعات واحد يعمل ريجيم بعد فك الترتيحة هذيك يرجع الدوبل نتاع
3: اللي
1: خسروا.
0: هذاك علاش نقولوا الريجيم راهو يلزم يتبع من عند اخصائي باش نجم حتى كل بيريود دو ستابيليزاسيون ترانزيتوار راهو هو يعمل لك طبيبك ولا المختص نتاعك باش ينجم يرتحك من غير ما يخسرك الريزلت اللي انت عملته. وديجا كل عبد معناتها كل ايتاب وصلت لها ولا كل فاز وصلت لها راهو عندك بيريود معينه، معناتها مش احنا رانا اللي نختاروا وقتاش نقفوا قداش نقفوا، مي بلوتو الكومبوزيسيون تاع الدم هي اللي تعطينا الديريكتيف.
3: واضح جدا واضح جدا. شكرا لك سيلين، يعطيك الصحة. مشكورة جدا على حضورك معنا أخصائية التغذية سيلين بالتيك، نضيفتنا اليوم في عرخوي. إن شاء الله نهارك زين.
1: به مزروب مرة. جوست باش معناتها بعض النصائح من أمثلة فاشلة ريتهم معناتها تاع ريجينات، معناتها بصراحة ما تخلقوش فروستراسيون. ما تخلقش في روحك حالة من الحرمان لمراد ترجع، كي ترجع باش ترجع تاكل ترجع ناقم. هذا المهم عندي أنا، خلي إنه الرجيم يكون عندك
3: نظام حياة،
1: نمط عيش، نظام حياة، تعرف لي هو في بيريود معينة، أما ما تقتلش روحك لين بعد تخلق نوع من الفروستراسيون عندك. ماش صحيح ولا إيه؟
2: بقى أنا جربت أرى نصيحة متاعك هذه الفروستراسيون، بقى في 3 شهور خسرت 3 شهور.
1: والله شو أقول لك،
3: أصدق ما سمعت في حياتي. من أصدق الشهادات اللي سمعتها.
1: برافو إياد، فريمون معناتها والله معناتها شجعتنا باش نعمل ريجيم على الأخر. كنت حاب تخسر وقت. اسمع إياد
2: يعمل الله في الشتاء
1: نار توا حصي لما في الصدور
3: الوينتر بادي
1: كانك على الكرش غالبا. معناتها احنا سعداء لكننا بدناء، مش مشكلة. مش مشكل، مهم السعادة قبل كل شيء. يعطيك الصحة نادية إياد، أخذوا معنا رجعين. أحلى صباح.
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
1: امشي العزيزة.
2: ميتيو
3: مباشرة مع وطني رصد الجوي خونا سليم شنهارك اسعد الايام. صباح نور مرحبا.
4: صباح خير امين وصباح خير كيف مستمعين ذات موزايك.
3: ان شاء الله نهارك اسعد الايام. درجات رطوبة مرتفعة تزيد بالاحساس يمكن في ارتفاع درجات الحرارة حتى لو كان هي مش مرتفعة ريالمون. هذا ما لاحظناه يمكن في نهاية الاسبوع.
4: صحيح البارح سجلنا في تونس العاصمة 35 درجة مع نسبة رطوبة عالية. بالنسبة لليوم سجلوا 37 درجة وهي أكثر المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 4 درجات. بالنسبة لحالة السماء باش تكون سحب عابرة بأغلب المناطق بينما تظهر خرائر عادية العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب. تكون مسحوبة بأمطار هنا نذكر ولايات قفصة القاسرين سيدي بوزيد. بينما الرياح تكون من القطاع الشرقي تعفف معتدلة والبحر قليل الاضطراب. وكما قلنا الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشين محليا. بالنسبة للغدوة يكون طقس مغيم جزئيا أما تكثف سحب العشية بمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب وتظهر خلايا عادية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط برد وتشمل بعض الجهات الشرقية. والبحر بش يكون مضطرب بالشمال ومتموج بقية السواحل بينما الحرارة الغدوة في انخفاض وتتواصل في انخفاض نهار الأربعاء ونهار الخميس والبحر زادة بش يكون مضطرب إلى جليد الاضطراب فتدريجيا هائج نهار الخميس. شكرا لك
3: يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك شنهارك أسعد الأيام في الأمين.
0: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.

0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: 10 minutes chrono 10 minutes chrono.
2: صباح نور فهمي.
3: صباح خير أمين.
2: فنهارك أسعد الأيام خويا فهمي، إن شاء الله موفق، إن شاء الله صباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. خليك خويا تبدأ منين تحب. ساعة مش أروحوا البارح
3: شكون على دفعات قدني روحوا ثم شكون ما روحش ثم شكون شال ديستيناسيون أخرى ثم شكون
2: ثم شكون شال
3: أوروبا إيه ثم أكيد ثم شكون روح إيه بس سورتو اللي يعيشوا في تونس و...
2: والمكتب الجامعي وكل الأولاد
3: ما زالوا على دفعات ثم شكون مش قاعد يكمل مونديال عنده مهمة وما زال مهمة في الفيفا في دار التنظيم
2: إن شاء الله ربي يعينكم الأولاد تعبتوا الحق والله تعبتوا حضرتوا تعبتوا وادي كملوا المهم تاعكم إن شاء الله ربي يجيبكم في الصويب إن شاء الله بإذن الله. ماذا حدث في السعودية وكوريا الجنوبية والأوريغواي بعد خروجهم من المونديال؟
3: وإذا باش نعملوا مقارنة بتونس علاش لأنهم كلهم كنا فرد مصير كنا خرجنا من المونديال من الدورة هذه لكن ممكن هم نتائجهم تعتبر أفضل شوية منا نحن لكن خلنا نحكي ومين شنو صار في الساعات الأخيرة. مثلا في الأوروغواي الاتحاد نتاعهم الجامعة عاقبة الملاعبية باش ما يروحوش في طائرة خاصة، هذه العقوبة الأولى مغش عليهم هذه مجموعة الأوروغواي كانت عندهم فما طائرة خاصة تنحت لهم ويعتبر معناها من الكونفور الملاعبية وقالت لهم خذوا لي ديستيناسيون تحبوا عليهم وديع كعقوبة أولى. اللي صار في السعودية يعتبر زلزال، يعني مش ديما تجي أخبار كيفك في السعودية. البارح خرج الأخبار كونه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم استقال ياسر المسحل بعد 7 سنوات من ترأسه للاتحاد السعودي وعمل تدوينة أعلن فيها الاستقالة متاعه والانسحاب. قال خدمنا تحملنا مسؤوليات سعينا النجاح لك المرضية فشلنا كي مقدرش المنتخب المرور للدور الثاني ونعتذر لكل من كان يأمل أن يرى المنتخب السعودي في أفضل موقع. هو شد الجامعة في 2019 مكمل موندان باوم قعد معنا 7 سنين عنده فشل في كأس آسيا 2023 صارت انتقادات كبيرة لكنه واصل والمرة دي ما عنده حتى حل آخر كان يقدم الاستقالة متاعه وذي منكم من شجاعة المسؤول في السعودية أنه يستقيل ويخلي المشعل الغير وشي تصير انتخابات مكتب جامعي في السعودية. نمشي لكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية لهنا الحقيقة ما قبلوش النتائج وطريقة اللعب ولو أنه منتخب كوريا الجنوبية يقولوا كونه كان ينجم يعمل نتائج خير من هكا. المجموعة التحفية كانت عنده حظوظ كبيرة برشا. رئيس الكوري كان عمل تدوينة في إكس وقال حمل فيها المسؤولية للجميع وقال لهم هذه المجاملات والمحسوبية شنو تعطي. طلب فتح تحقيق رسمي في أداء المنتخب وكان ضد تعيين المدرب الحالي نونغ اللي قال نعفوه مدرب هذا فاشل وفهمتش علاش حطوه مرة أخرى وذي تعيين بالولايات وكان معناه واحد من الأسباب. نونغ ميونغ هذا المدرب الحقيقة مسكين معناه هو جابها للروح لأنه مش عارف كيفاش معناه قبل وكان متواجد. حاليا هو قدم استقالته بعد 24 ساعة من اللي روح لكن حملة كبيرة برش عليه في كوريا الجنوبية وصل حتى منعه من دخول المحلات التجارية والمطاعم وحتى ثم شكون عامل معناها ديزافيش ممنوع دخول نونغ انه يدخل مثلا عشان يمشي يخلي قاضي ولا حتى بشي يخو حتى دابوزة من بلاصة ممنوع عليه وحملة كبيرة برشا. هذوما لي رياكسيون اللي صايرين في بلدان اللي حالتهم تشبه حالتنا نوعا ما على المستوى النادي.
2: لا مش تشبه حالتنا، حالتهم خير من حالتنا.
3: اي لا لطفت انا ما خرجنا كنا
2: معناتها فما حتى منتخب حالته أسوأ من حالتنا الا العراق.
3: اي العراق
2: اللي كمل الاخراني في الكوزمون احنا قبل الاخراني
3: ما ممكن منعونا في حكايه الاهداف المقبوله والمدفوعه مي كان احكيو مقارنه المشاركه نتاعنا
2: بالتاريخ احنا نسميو ياسر سوفت بارابور اللي كنت نسمع فيه هذا حتى احنا معنا ما صار شيء
3: حتى رياكسيون اخر حاجه واخر ميزاجور امين انه نهايه مهام خليل شمام وزيد الجزيري بحكم 30 جوان يوفيو لي كونترا نتاعهم وفماش نيه لتجديد وهم بيدو ما عندهمش نيه باش يكملوا يواصلوا في كواليس الجامعة.
2: في بالي حتى المدرب
3: بالنسبه للمدرب الجامعة تبحث عن مدرب وريفيرو نار معناها تسكر الملف نتاعه وهذا معناها وفات الملف هذا وتسكر صعيبة دونك باش يكون تونسي برشا أسامي قاعدة تخرج كما كل مرة. أيضا الجامعة التونسية لكرة القدم لا تنوي الاستقالة باش يواصلوا العمل نتاعهم وكأن شيء لم يكن معناها مازلنا نستناو في الساعات الجاية شنو نجم يصير نستناو في موقف سلطة إشراف من المشاركة هذه برشا أسئلة ما زالت
2: مطروحة. ما تفهم الجلسة البارح صارت
3: هو مطروح أنه رئيس الجامعة وقت اللي يكون متواجد في تونس أنه باش يقابل وزير الرياضة للحديث عن المشاركات تقييمها يشوفوا توجه نتاعهم شنو هي الفكره. لكن قرارات واستقالات وكما كنا نحكيوا عليه تو موجود في بلدان اخرى مازال ما فهم حتى شيء. والتفكير في المرحله القادمه والاعداد للمرحله القادمه وانه الجامعه تواصل عمل نتاعها هذه حسب اخر المعطيات. امين
2: باه. لماذا لا يغادر المدرب البرتغال رونالدو؟ هذا السؤال يتسالوا فيه برشا جماهير. بورتو عندهم دي زاتاكون فما راموس اتاكون ممتاز برشا ماشي يلعب رونالدو
3: هو لعب معناه تيتولير في 3 ماتشات كونغو ديمقراطيه وأوزباكستان وكولومبيا 270 دقيقه. يقول لك رونالدو مش كالعاده, رونالدو مش في الفورمه نتاعو. روبرتو مارتينيز سال في المؤتمر الصحفي قالوا علاش تلعب في رونالدو تصر انك تلعبه وما ترتحوش حتى بحكم العمر بحكم برشا حاجات. قال لهم علاش نخرج فيه وقت اللي هو ينجم يلعب 90 دقيقه وما يتعبش, حاضر بدنيا عنده خبره كبيره وانضباط كبير. وسألوا قالوا له ما له ميسي يرتاح وهو هالاند يرتاح. قال لهم هذه اسئله غبيه وما نجاوبش عليها وغير مهنيه. روبرتو مارتينيز في روايه اخرى وما يقال عليه كونه ما عندوش كلمه مع رونالدو ما يجمش يخرج.
2: ما تهم يحشم منه
3: صحيح
2: يحشم شو خلوه يخرج ما نجمش يخرج والله سي بيان. اما ريت البونتو الثاني اللي مركاه رونالدو الماتش الاخراني
3: اوزباكستان
2: ملا بونتو كفل مش من بونتو في حد ذاته الخدمه لابيل اللي عملوا كيفاش قال برونو فرنانديز قالوا بشويه ما تعديليش توا باز كركر ديفونسوريت معاه يعرف اللي هو اكبر منهم في العمر هما رابيد اكثر منه خلى جاء ورا ديفونسور ورا ظهر وعمل ديبلاسمون باش تعدى ورا ظهر ديفونسور مش معاه شراه. وقت اللي هما قدموا لبرونو قالوا توا وراه وين حتى باش يعديلوا الباس بالضبط ماني فيك بصراحه.
3: نقول لك تمركي لاوزباكستان مش فيك ماركيتش لكولومبيا
2: هو مازال وتراح حتى نشوف كبيرك نجم تطيح مع اسبانيا
3: اي
2: مش ماتش هذا الماتش اللي بعد
3: نجم. اون توكا هو توا عمل ريكور واحد اخر بالنسبه لي عن لعب 25 ماتش في المونديال يولي ثاني اكثر الملاعبين مشاركه في المونديال بعد مع لوثر ماتيوس. والرقم القياسي عند ميسي 28 ماتش وميسي قاعد يحطم بالارقام نتاعو 19 بونت ومعنى كهدف تاريخي.
2: شكون اللي كشف عن بطل كأس العالم 2026؟ ذكاء الاصطناعي
3: بالضبط هي أبتا بالإحصائيات ذكاء الاصطناعي ذكاء مينغارا
2: ذكاء إيانا. فينال فرنسا والأرجنتين
3: أي شكون بطل؟
2: فرنسا 2-1
3: هكا معقول ماكش بعيد برشا خاطر نفس التوجهات. أبتا المختص في تحليل الإحصائيات خدم على حظوظ 16 منتخب برغم الأقرب للفوز. تنجموا تشوفوا التابلو حسبوا معناها كل منتخب البرسنتاج نتاعو باش يتعدى من تور لتور. الروس والنقاو المنتخب الفرنسي اكثر منتخب عنده نسبه باش ينجح ويفوز باللقب 18.7, الارجنتين 16.3, اسبانيا 13.5, انجلترا 9. اضعف منتخب في المنتخبات الكل بالنسبه للاوبتا هو اليابان 1% باش
2: ينجح. سامحني عندي مفاجاه انا ما بديت كره من غير مفاجات ما تعني شيء ماش قلبي قايل لي والله في الحكاية هذي راني نمن بإمكانياتي قلبي قايل لي جابون باش تخرج برازيل اليوم
3: ينجم يكون كابتن مجد
2: شو اسمه بالتسوبارو
3: اي ما اسمه صعيب شوية
2: والله قلبي قايل لي هكا اللي البرازيل باش تروح على بكري باش تخرجها جابون مش عارف علاش
3: هكا
2: ماشية في مخي هذاك باش يصير
3: منتخب محترم البرازيل اليابان البرازيل ما شفناش حاجة كبيرة برشا راهو مي ينجم
2: ما خسر احسن طرح الليله مخر ما نجمش تفرج فيه مدي ساعتين بصراحه مخر برشا. هولندا والمغرب
3: اي مال المانيا باراغواي 9:30
2: اي ما الاخر مخر مدي ساعتين هولندا والمغرب صراحه مش تاع واحد باش يقوم بعد يجي مصبح يخدم لهنا ما معناتها سنس
3: ثم اللي رديف ثم خويا
2: تحب ما نجيش غدوه قولوا لي تنتفرج في الماتش يعطيك الصحة
3: شكرا أمين
2: بارك الله فيك نتقابلوا معاك إن شاء الله بإذن الله 8 في سبور إكسبرس
1: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في روبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: أحلى سبير أحلى سبير كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
0: Faites ma stress ou la routine, ou qu'ayez de badal jaou, ou t'aïch mode tranquille. Fi hôtel, Amber el fil, hamamet by Travel to Do, aïch el vibe li toitik. Hôtel cosy, pied dans l'eau, bil le bhar ou shams, t'aïch el calme ou détente. Bhar safi exceptionnel, y khalik tet mata, expérience sensationnelle. Ou menetseouch, el mec le bnine li ta'am li kif. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس Travel to Do كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com Travel to Do لي بري تو دو.
5: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمه والشيخات من جوي دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك
7: اكتيف السيف اكتيف السيف
8: تحب تحكي
9: En illimité, où est ton fils gigawatt?
10: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع وليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
11: وليدو طور عالمك

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: صباح نور سيد أحمد.
2: صباح النور.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خوي الغالي. صباح نشاط، صباح حيوية. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. ربي يعطيك ما تتمنى خوي الغالي.
2: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك. وأنت بالله مثل
1: الفل. أحلى تحية لأحلى مستمعين في أريانا.
2: يعيشك الله يخليك.
1: مغروم كرة ولا إيه؟ كوب ديمون قاعد تبع شوية ما تشويت فرجة
2: قاعد نتبع. أي قاعد الله
1: غالب. هل علش الله غالب؟ أنا غالب قاعد نتفرج. خلنا نحكي على حاجة أخرى بالله. الصباح والله خير. ستيل مثلا ما عارش أنا البارح تفرجت في كندا ولا في أفريقيا السود ولا
2: بالزادة. كيف كيف والله غاضتني.
1: أنا بدي غضبني خاطر بونتو جاي في وقت خايب برشا في الوقت الضائع. مش عارف كنتو شاطرني الرأي قبيلة كيما مع صديقي فاهمي. قلت له يدولي حاسس حاسس الجابون مش خارج البرازيل.
2: كنت نسمع فيك والله كلمك صحيح. وأنا أنا أنا نتصور يا هولندا يا جابون في الفينال ديما عنا كي
1: ما نتصور مش تهزة عشان حسب الذكاء. هذا سؤالي ليك.
2: فينال مش تهزة مي ديما عنا كي وحيدة في البول توصل فينال ديما زهرة كي.
1: لا أنا مش خلك زهرنا كيفيه احنا في الكأس العالم. زهرنا والله هذه إحصائيات تبعناها. أي منتخب بيكون موجود معنا في البول يترشح منتخب بيخرجه هو يهز كأس العالم.
2: معقول
1: صحيح. في تاريخ مشاركتنا ثلاثة الأخرين هذا اللي صار. معناتها منتخب بيكون موجود معنا يخرجوا منتخب آخر يهز هو كأس العالم.
2: صحيح.
1: باه يا سيدي حسب الإحصائيات وحسب الذكاء الاصطناعي هذا سؤالي ليك. شكون اللي باش يهز كأس العالم السنة تبكر؟ حكي عليها صديقنا فاهمي المعلومة هذه كبيرة شوية.
2: فرنسا نورمالمون.
1: فرنسا نورمالمون. موافق الذكاء الاصطناعي أنت في هذا ولا؟
2: والله موافق بالنزيك خاطر إيكيبا منظمة وتوصل مو فرنسا.
1: مع أنه فرنسا تهز والذكاء الاصطناعي ما عكسكش في الكلام هذا. مشكلة أنك سمعت الفقرة قبيلة شوية داير المعلومة أخذتها من غادي. وألف مبروك ليك يا سيدي ربحت لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
2: إن
1: شاء الله نهارك مبروك سعيد في الأمان.
0: صباح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توت كيف كل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكا فهم.
0: شلون نهارك أسعد الأيام شو ما يغركمش معناتها الدنيا سخونة ما راو تنجموا تلقاو بلايص فيهم كيس مبلول اليوم الصباح ما صابتش المطر ما نسبة الرطوبة راو نحكيه على البارح مثلا في تونس العاصمة نحكي على 94-95%. ماذا اللي خلي كهربته البرا من بعد يخرج القائد قلت عليه خسالها معناتها بالضبط
1: صحيح امين صحيح وهذا معناها قاعدين نطبعوا زاد كيف معناها البلاغات الصادره على المعهد الوطني للرصد الجوي بطبيعه الحال يمكن باش نشهدوا شويه انفراج على مستوى ارتفاع درجه الحراره ما بين غده وبعد غده ولكن هذا ما يخلينا ناخذوا معناها بعض الاحتياطات خصوصا على مستوى السياق نتاعنا طبعا بعض المحاور اللي نلقاو فيها حركيه فيها عاديه توا على سيما على مستوى الروتيكس نفس الشيء بالنسبه لي واحنا جايين من دندان شطاو شويه سيكيورتون على مستوى ساحه برد وبعدها على برار شارع 20 مارس واحنا ماشيين الى ساحه باب صعدون وتلقاو الحركه توا عاديه ولكن نتوقعوا الارتفاع معناها في الدرجه نتاع الاكتظاظ على مستوى بعض الطرقات من 9:30 ل 10 نتاع الصباح ولهنا قاعدين نحطوا زاد كيف في السياق على مستوى فصل الطيب نلقاو الحركيه فيها الكثافه المروريه طبعا نعطيو هنا كذلك معلومه الى مستعملي الطريق ونعلن تعلم اداره المياه العمرانيه بوزاره التجهيز على مستوى العديد الطرقات خصوصا على مستوى طريق الجهوية رقم 31 على مستوى النقرة وين تم الأشغال هذه واللي انطلقت يوم 27 جوان وتتواصل على مدى 90 يوم دونك على مستوى النقرة بسقاور وإحنا معناها وإحنا ماشيين باش نقاور وإحنا معناها نمشيو الدوبل سونس في طريق واحد لأنه طريق داخل فيه الأشغال فدعوا المرجوع إلى مستعملي الطريق اللي باش يمشي للنقرة وإلا اللي خارج من النقرة يبدأ عنده المعلومة كونه معناها تم الأشغال هذه والأشغال بطبيعة الحال باش تدوم كيف ما قلنا 90 يوم يعني على مدى 3 فبالتالي ماذا بينا زاد كيف على بعض الطرقات الاخرى خصوصا على مستوى طرقات السياره كذلك على مستوى الطرقات الوطنيه نزيد نخفضوا السرعه نتاعنا ونزيد نذكروا لنا اللي سرعه على مستوى الطرقات الوطنيه ما يلزمناش نفوتوا 90 كيلومتر في الساعه وبالنسبه للطرقات السياره ما يلزمناش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعه طبعا كما قلنا قبيله زاد كذلك مين ناخذ بعين الاعتبار معنا الارتفاع نتاع درجات الحراره لهنا نفرضوا ضغط نتاع العجلات كيف نفرضوا الماء نتاع الراديتور نفرضوا الزيت نتاع المحرك حتى تكون السياقه نتاعنا امنه هذا ما نجمو وهلا مستعملي التاريخ في بداية الأسبوع وإن شاء الله تكون موفقة وآمنة للجميع إن شاء الله
0: يا سيدي يعطيك صحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في لمن أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K Google TV 5.0 certifié Android 14 Ecosat full jeu de chez
3: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900 وحياكم الله.
4: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
5: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. Assurance زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
6: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
7: vêtements.
8: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
9: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
10: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
11: ياو في بالي
10: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
12: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
13: امشي لعزيزة.
10: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
14: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
15: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
14: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
15: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
16: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
15: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
14: مع تأمينات حياة ابن اليوم لنجاح مغدوة.
17: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
18: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. تفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى ل 40% في أعز ريزوتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
19: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
20: يجيو بحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
21: الو كوندكتور.
0: صباح النور ايمن.
22: صباح الفل يا أمين، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء، يا رب تكون بخير وبصحة جيدة وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله. وإحنا موجودين دلوقتي في مونبلزير، أهم حاجة أنت عامل إيه؟
0: شو اسمها؟
22: المونبلزير، مش مونبلزير، اسمها إيه دي؟ لافايت؟ لافايت، لافايت.
0: والله يا تعرفش فرق بين مونبلزير
22: فرنساوي وبداية أسبوع تبقى صعبة شوية.
0: قول مونبلزير.
22: مونبلزير.
0: أبرك أبرك من مونبلزير. أنت في لافايت توا وبحذاك مشاركة إذا ولي هكا ولا؟
22: يا بعد مشاركة. صباح الخير.
23: صباح الخير.
22: لاباس عليك؟
23: الحمد لله.
22: كله تمام؟
23: الحمد لله.
22: أنا لاباس والله. أنا لاباس، أنا نحكي تونسي بالكدا بالكدا. أي
23: بيت
22: والله.
23: أيوه.
22: الحمد لله رب العالمين. بسألك سؤال.
23: باهي.
22: لما اخترعوا حزام الأمان.
0: كنت فين؟ أنت كنت فين لما اخترعوا؟
22: أنت كنت فين ساعتها لما اخترعوا حزام الأمان؟
23: أنا من كنت ما تولدت.
0: باهي. أيمن.
22: قول لي.
0: شو تخدم الانسة قداش عمرها بحذيك؟
22: اتديون لسه.
0: طالبة.
22: هو معها اللي يعني اخوها الكبير بس هو ما حبش فاحنا اخذها هي.
0: ماه ان شاء الله ربي يوفقها وجاوب صحيح. ما كانش وضع نلعب على 400 دينار ايمن.
22: اي صحيح صحيح. شنية عليش اخترعوا حزام الامان او شنية للأمان.
23: للأمان
22: احنا كلنا في الأمان ان شاء الله.
23: لا للأمان لسه على الكهرباء.
22: لا
0: الكهرباء الله
22: مش للكهرباء.
0: ده ليه هي
22: اول ما اخترعوه علاش اخترعوه على شنيه؟ هو للأمان لشنيه؟
23: ما
22: تعرفيش؟ طب نعد الواحد لحد العشرة لو ما عرفتيش ولا لحد الخمسة عشان ما عندناش وقت.
0: ما بين ثلاثة
22: واحد يعني. ثلاثة بس يبقى ثلاثة واحد
0: مين ثلاثة سبعة
22: دقيقة دقيقة كاملة. احنا الريبريك صباح الفل ده بس الحمد لله.
23: عليك اختار الأمانة.
22: ايوه عليك اختار او الاثنين.
0: وفيه ثلاث ثواني يا أيمن رغب.
22: أكاو
0: خير خيرها إن شاء الله.
22: أكاو شكرا ربنا يخليكي. معلش إحنا أسفين كان نفسي تربحي الميتين دينار والله. أنت دلوقتي عايز تتكلم؟ لا خلاص بقى أنت ما حبيتش تتكلم من بدري.
0: صحيح تطوى ولا يحب يتكلم لا حبيبي.
22: تعالى تعالى طب استنى سلم أنت عليه.
1: صباح النور يا أمين.
0: يا غالي شبيك يا غالي ما حبيش تتكلم معايا صباح.
22: لا مش هو ده واحد تاني ده واحد تاني التاني ميتي ده واحد تاني.
0: صباح الفل عشان نهارك أسعد الأيام إن شاء الله ربي يبارك لك.
22: وبارك راني متحوم ده كل دراد
0: يا سيدي مرحبا بولاد اولاد رادس على راسي وعيني
22: يا معلم رانا
0: بحر السوق معناتها بحر دار بابا زاد اللهم صلي على النبي هذا حومه حومه هذا
22: خليفه ولد خالي زاد
0: ودي بحر للدار نجيب حذاه للدار يا سيدي سلم لنا على العائله الكل
22: اخويا ربي يبارك لك ويمسك بيه امبر نور اهو بحرنا ديما نسمع فيه على امبر نور على الامبر نور
0: على مش في الاربه في من بليزير يا سيدي يعطيك الصحه ايمون يا باهي غدوه نلعبوا على 400 دينار 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
20: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
21: الو كونديكتور.

0: خديت الباك وتحب تقرا حاجه في السونتي في لونيفرسيتي محمود الماتري. الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان انستيزي، ساش فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm Université محمود الماتري.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
3: تدلل تدلل
4: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والترهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
8: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220. احلى صباح ترجع لكم بعد شويه.
9: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا. تفرشيك السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تخطفك بالبنة. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
10: ما تقوليش ما في بالكش، مكتبة المعز في المنزة 1 عاملة من توا وحتى 2 جويليا 20% غوميز سور تو لي ليفر و 15% سور لي ليست سكولير دي زيكول فرونسيز. وزيد توا تنجم تكماندي كتب صغارك اون ليني على ليبغري المعز.com وتجيك الكوموند نتاعك حتى الباب الدار. مالا فيش تستنى.
11: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39-143-900.
3: تدلل تدلل.
4: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها. برشا ربحوا كادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب اكتب السيف اكتب السيف تحب تحكي en illimité ou t'aum fi gigawatt
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع وليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
2: وليدو طور عالمك
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. ارتفاع اسعار النفط اليوم الاثنين وسط مخاوف من هشاشه الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحده وايران بعد ايام من تبادل الضربات بين الجانبين وما قد ينجر عن ذلك من اضطراب في تدفق شحنات الطاقه عبر مضيق هرمز. وصعدت العقود الاجله لخام برنت ب 0.8% لتبلغ 72.57 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي ب 1.3% الى 70.11 دولارا للبرميل. في الشأن الوطني، لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب توافق على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ، وذلك تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي للمصادقة النهائية عليهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة إجمالية تقدر ب 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. اليوم الاثنين 29 من جوان هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد حسب ما أعلنته الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. كما يمثل هذا اليوم آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن أن سوق الجملة ببير القصعة شهد خلال شهر جوان الحالي ارتفاعا في نسق التزويد بمختلف منتجات الخضر والغلال إلى جانب زيادة في الكميات المباعة مقارنة بشهر ماي. ووزارة التجارة تضيف أن هذه الحركية التجارية رافقها تراجع في معدلات أسعار الخضر والغلال بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال فصل الصيف وفق تأكيدها. رقم معاملات قطاع مراكز النداء في تونس يبلغ 1181 مليون دينار خلال 2023 مقابل 831 مليون دينار في 2019، مسجلا معدل نمو سنوي بنحو 9% خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2023. ووفق دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء بمنظمة الأعراف في سبتمبر 2024، فإن القطاع يضم نحو 250 مؤسسة تنشط في تقديم خدمات التعهيد وخدمة الحرفاء لفائدة الأسواق الخارجية، ما يجعله من أبرز القطاعات المصدرة للخدمات ذات القيمة المضافة. وحسب الدراسة ذاتها يسهم القطاع بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق المعطيات القطاعية المتوفرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
1: سيف سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع وليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: وليدو طور عالمك. سبور
5: اكسبريس صباح النور. اليوم تكون العودة للتمانين بلعبيت النادي الإفريقي استعدادا للموسم الجديد، تحضيرات باش يغيب عليها ثنائي المنتخب وهيب شامخ وفراس شوات بترخيص من الإطار الفني للنادي الإفريقي. نواصل مع النادي الإفريقي والاتفاق مع ياسين مرياح الانضاء في النادي الإفريقي في الساعات الجاية بعد نهاية عقده بصفة رسمية مع الترجي اليوفا في 30 جوان. من جهة أخرى اتصالات بحسام تقال ينتهي عقده مع الترجي أيضا في 30 جوان. مصادر إعلامية ليبية كشفت عن مفاوضات متقدمة بين إدارة الترجي التونسي ومتوسط الميدان الدفاعي الدولي الليبي المعتصم المصراتي. 30 عام ينتمي حاليا نادي بشكتاس التركي والعب مدة طويلة في البطولة البرتغالية في عدد فرق كيما جيماريش براغا ريو آفي والعب عمناول في السيريا في لاس فيرونا. المعتصم المصراتي كما قلتم لعب دولي ويلعب في خطة وسط ميدان دفاعي. في الأولمبي البيجي البارح كان الموعد مع الجلسة العامة العادية والميزانية سجلت فايض 183 ألف دينار في الفترة من ديسمبر 2025 حتى الجوان 2026. من جهة أخرى النادي مطالب بدفع مبلغ 290 ألف دينار قبل تاريخ 15 جويلة لضمان المشاركة في البطولة. في شبيبة القيروان أيضا البارح تعاملت الجلسة العامة التقييمية وصلت جملة الديون 3 مليارات و800 وخلال الجلسة هذه الهيئة التسييرية أعلنت عن نهاية مهامها. نادي زاخو العراقي أعلن بصفة رسمية عن انسحاب المدرب ماهر الكنزاري بعد فترة قصيرة من جمعتين اللي تم تعيينه. والانسحاب هو بطلب من ماهر الكنزاري اللي طلب المغادرة لأسباب عائلية. في المونديال كندا والمتأهلين للدور الثنائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل في الدقيقة 90+2 كندا باش تواجه المتأهل من مواجهة هولندا والمغرب. برنامج اليوم على الستة القمة المنتظرة بين البرازيل واليابان 9:30 الليل ماتش ألمانيا الباراغواي و 9:00 تاع الصباح مباراة أيضا قمة منتظرة بين هولندا والمغرب. كانت هذه أولى نشرات الرياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا فام فونات. خليكم مع مين في الصباح.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: احلى صباح

0: حب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
4: ثاني 11 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز نرجع على أكثر الأخبار اللي خليت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وش نرجع بيكم الأخبار اللي في الويكاند دار برشا الأخبار زادة اللي قاعدة تهم في المونديال كاس العالم 2026 كل مرة قاعدين زادة نتابعوا في الكواليس متاع المونديال رئيس الإكوادور كان دانييل نوبوا اعتبر نهار الجمعة اللي تعديت عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد والسبب كان هو الاحتفال بالفوز التاريخي اللي حقه المنتخب الإكوادوري على ألمانيا 2-1 نهار الخميس اللي تعدى واللي كان يضمن له التأهل إلى دور 32 من كأس العالم كرة القدم 2026 رئيس الإكوادور كان كتب على منصة إكس شكر اللاعبين اللي ساهموا في النجاح هذايا قال شكرا للاعبين الجهاز الفني زادة اللي رغم الانتقادات والإهانات اللي تعرضوا لها اللحظات الصعيبة اللي مروا بها تمكنوا من أنهم يستعيدوا التوازن متاعهم وأنهم يعطيوا البلاد كما الإكوادور الفرحة الكبيرة هذية وكان أعلن العطلة الرسمية من خلال البوست على منصة إكس وبموجب زادة مرسوم رئاسي كان وقعوا ولا انهار الجمعة 26 جوان عطلة رسمية في جميع أنحاء الإكوادور المنتخب الإكوادوري كان حقق مفاجأة كبيرة اعتبروها برشا متابعي المونديال في نيويورك بعد ما قلب التأثير

0: نكلمك كمتاع أريدو تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش.
1: أريدو طور عالمك.
2: أحلى صباح
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لي مع الفرجة.
3: مبروك الباك، تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le 3. Ma l'université centrale, tout mon hack a ou à moustakablek.
4: Ahlasbeh.
5: 8:15 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. صباح نور إياد.
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على كابوس الحرب الأهلية يطل من جديد في لبنان.
5: واضح، وقدوا معنا شوية آخر راجعين.
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. شكون يتفكر أول آيفون؟ الآيفون 2G، سمارتفون اللي اليوم يحتفل بعيد ميلاده. في 29 جوان 2007 خرج أول آيفون للأسواق، ومعاه بدأت واحدة من أكبر الظواهر التكنولوجية في التاريخ، ظاهرة الآيفون. وقتها برشا ناس استغربت كيفاش تليفون من غير كلافيه نجم ينجح، أما أبل كانت تشوف حاجة ما كانش يشوفها حد، مستقبل الهواتف. ومن هارتها ما عادش إطلاق الآيفون مجرد إطلاق منتج ولا حدث عالمي. ملايين المتابعين يستنوا مؤتمر أبل كل عام، وكل مرة نفس السؤال، شنو جديد في الايفون الجديد؟ سواء كنت تيم ايفون ولا تيم اندرويد، ما ينجم حد ينكر اللي اول ايفون ما بدل سوق الهواتف فقط، اما اطلق ظاهره مازالت متواصله حتى لليوم. The iPhone Phenomenon. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. صيف السنة مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا وي في ماشي بلاش. مع فيبر تي تي صيف السنة كلنا على فرد موجة. تك نيوز باي تي تي.
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
7: مع إياد الدهماني.
5: بونجور إياد، صباح النور.
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. الأسبوع اللي فات كان فما حدث مهم ومهم تاريخي، اللي هو توقيع اتفاقية بين الاحتلال ولبنان برعاية أمريكية. التوقيع صار في واشنطن، وكانوا وقعوا عليه سفراء الاحتلال ولبنان بحضور أمريكي، بحضور وزير الخارجية الأمريكي. اتفاق بين لبنان والاحتلال اللي هو معناتها أثار جدل كبير، واليوم قاعد يحط في سيناريو عودة لبنان للحرب الأهلية. نذكروا أنه الحرب الأهلية في لبنان دامت منذ أواسط السبعينات حتى بداية التسعينات. واليوم علاش الكلام على عودة الحرب الأهلية؟ لأنه رغم تغير عديد المعطيات، ونرجع نشوفوا شنو اللي تغير، ولكن الفوندامنتو وإلا الأسس وإلا الركائز اللي أدت للحرب الأهلية لليوم مازالت موجودة. به لهنا أولا سعى الحاجة اللي أثارت الانتباه كي نشوفوا ما نقل في وسائل الإعلام حول محتوى الاتفاق هذا. نلقاو أنه بيروت وتل أبيب تعلنان عزمهما إنهاء صراعهما نهائيا ومعالجة أسبابه. النقطة الثانية، إسرائيل ولبنان يؤكدان حق كل منهما

0: في الوجود بسلام بوصفهما دولتين تتمتعان بالسيادة. ديجا في النقطة هذه نلقاو أنه فما اعتراف من لبنان بالاحتلال اللي هي حاجة ما كانتش موجودة قبل، وهي مسألة طبعا خلافية داخل لبنان منذ يمكن حتى خمسينات القرن العشرين. به اليوم علاش نحكيوا على حرب أهلية؟ نجم من اللي يسمع فينا يقول لك دولة وقعت اتفاق مع دولة أخرى، وين المشكل؟ الحقيقة لهنا يلزم نرجعوا لطبيعة الوضع الداخلي اللبناني. أولا لبنان هو بلد يقوم في معادلته السياسية على الطائفية، نعرفوا أنه أساسا فما المسيحيين اللي الأغلبية متاعهم هما الموارنة، نلقاو من جهة المسلمين اللي ينقسموا إلى سنة وشيعة، إضافة إلى طوائف أخرى منها الروم الأرثوذكس، منها الأرمن، منها الدروز وغيرهم من الطوائف. والنظام السياسي اللبناني يقوم على محاصصة طائفية اللي هي اسونسيالمون بدات مع استقلال لبنان والاتفاق الوطني والا الميثاق الوطني، واتكرست فيما بعد زاد كيف كيف من خلال اتفاق الطائف اللي وضع حد للحرب الأهلية. به لهنا نرجع نلقاو نفس المكونات اللي هي الضغط متاع الاحتلال على لبنان واحتلال الأراضي اللبنانية، نفس الشيء اللي كان في السبعينات في أيامنا احنا. اليوم الشعار نتاع العمليات هذه هو محاربة المقاومة اللبنانية، في السبعينات كان محاربة المقاومة الفلسطينية، وأساسا نحكيه على منظمة التحرير الفلسطينية. الحاجة الثانية هو أنه الصراع الداخلي اللبناني اللي يخلي أنه المسيحيين الموارنة يبحثوا على تحالفات مع الغرب وإيجاد اتفاقات مع الاحتلال، الشيء اللي يتعارض مع موقف المسلمين عادة. اليوم موقف السنة ما هوش واضح، ولكن الموقف الشيعي ما زال واضح في رفض التطبيع مع الاحتلال. دونك هذا يؤدي إلى صراع اللي في جوهره هو الصراع على السلطة داخل لبنان، ولكن في تمظهراته هو مرتبط أساسا في العلاقة بالاحتلال. دونك لهنا هالكوكتيل هذا كان موجود في السبعينات مازال موجود لليوم. نلقاو زاد كيف كيف مسألة الجيش اللبناني والدور متاعه، خاطر راهو يلزم نفهموا أنه الاتفاق اللي تم توقيعه الأسبوع اللي فات هو اتفاق يقول أنه الجيش اللبناني يقوم بتجريد حزب الله من السلاح متاعه، في مقابل أنه كل منطقة يتم نزع سلاح حزب الله الجيش اللبناني يسترجعها من الاحتلال. حاجة ماهيش بعيدة ياسر على ما سمي في الثمانينات باتفاق 17 أيار وإلا 17 ماي، واللي كان مشى فيه الرئيس أمين الجميل، ولكن بعد تقريبا بعام قام بإلغاء الاتفاق هذا والتراجع عليه. اليوم زاد كيف كيف علاش نحكيه على حرب أهلية؟ على خاطر معناتها واضح انه المكون الشيعي اللي هو راهو اخر معطيات الديمغرافية تقول انه الطائفة الشيعية هي الطائفة الاكثر عددا في لبنان، هذا جانب. الجانب الثاني هو انه حزب الله حتى حد ما يتوقع انه معناتها باش نعمل شوية كاريكاتير انه الجيش اللبناني يجيهم الصباح يدق عليهم في قرى الجنوب قالوا ما هاتوا الاسلحة، يقولوا له استنى شوية يخرجوا يخرجوا الاسلحة. الامور ماهيش باش تتم بالطريقة هذه. اي دايور حتى قيادة الجيش اللبناني يبدو انه فما نوع من هذا الحذر والا التخوف من المسار اللي مشى فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون. علاش؟ على خاطر يعرفوا انه باش تكون فما مواجهة لبنانية لبنانية. اي دايور هذا اللي صار في السبعينات وقت اللي صار شلل ونوع من الانقسام داخل الجيش اللبناني اللي ادى الى اضعاف الدولة اللبنانية واضعاف الجيش وصعود الميليشيات. كان وقتها الميليشيات المسيحية كسوى الكتائب ولا القوات اللبنانية المسيحيين يحكموا في بيروت الشرقية، في المقابل كانت الكتائب ما كان يسمى وقتها بالمقاومة الوطنية موجودة في بيروت الشرقية. كان فما صراع في الجبل في لبنان، كان فما أيضا دور للدروز في الحرب هذه. دونك اليوم معناتها رغم انه ضعف الوزن متاع الميليشيات، ولكن الوزن متاع حزب الله يخلي انه من الصعب انه نتصوروا عملية نزع سلاح كما تكتبت في الاتفاق هذا، وهذا ما يمكن ان يؤدي الى مواجهة يا اما بين حزب الله والجيش اللبناني، وفي السيناريو الاخر في صورة عودة سيناريو السبعينات وتفكك الجيش اللبناني، العودة لصراع بين الميليشيات. إيه دير الفاعلين الأساسيين تقريبا مازالوا هما بيدهم مقارنة بالحرب الأهلية متاع السبعينات. نذكروا أنه كنا حكيوا على السبعينات والثمانينات حركة أمل اللي يترأسها رئيس البرلمان الحالي نبيه بري، وهو وقتها كان قائد حركة أمل، مازال اليوم. كيف كيف اليوم الزعيم متاع القوات اللبنانية المسيحية سمير جعجع، هو نفسه اللي كان وقتها قيادي في الكتائب وفي القوات اللبنانية. دونك اليوم الصراع مازال هو تقريبا نفسه، التقسيم الديمغرافي تغير لصالح الشيعة، ولكن اللي تغير هو المحيط العربي. واحد من الفاعلين السياسيين في لبنان قبل كان سوريا بشار الأسد، هذا يتغير، ولكن ترامب يلوح بأنه سوريا تلعب دور من جديد، وفي إطار الاتفاق مع إيران يقول للاحتلال معناتها سيب عليكم من ملف حزب الله، تو سوريا متاع جولاني ولا أحمد الشرع هي اللي تقوم بعملية محاربة حزب الله. الرئيس السوري الشرع خرج مؤخرا وقال تيميدمان انه السيناريو هذا ماهوش مطروح اليوم. الجانب الاخر هي الدول العربية اللي كانت قبل داعم بشكل خلينا نقوله على الاقل على المستوى السياسي والدبلوماسي للمقاومة الوطنية في لبنان وخاصة للمكون السني، اليوم تراجعت الدور متاع السعودية، الدور متاع دول الخليج. قبل زادة كيف كيف كانت دول كما ليبيا كما العراق عندها دور في لبنان، اليوم هذا كله اختفى وتغير، وأصبح أنه واضح المواجهة بين حزب الله وحليفه الشيعي حركة أمل في مواجهة الاحتلال. واليوم المطروح عليهم هي أمبراد فير مع الدولة اللبنانية. لدير نبيه بري خرج في الويكاند قال إنها الفتنة. دونك هنا واضح إنه المقاومة من المستحيل إنها باش تسلم الأسلحة متاعها، ما زالت تحظى بالدعم متاع القاعدة الاجتماعية متاعها. نذكروا إنه زاد كيف كيف راهو معناتها الاجتياح الأخير لجنوب لبنان راهو أسفر تقريبا على نزوح مليون مواطن تقريبا من جنوب لبنان. المليون هذوما راهو لازم نعرفوا انه عدد سكان لبنان هو تقريبا في حدود 5 ملايين. اللبنانيين عددهم اكثر، ولكن نعرفوا انه الاغلبيه نتاعهم يعيشوا خارج لبنان، ولكن راهو نسبه كبيره. دونك فما التحدي الاجتماعي، فما التحدي الاقتصادي. إيه دايور كيشوفوا الاتفاق والموقف الأمريكي، فما نوع من الابتزاز، نزع سلاح حزب الله مقابل الدعم الاقتصادي، ولكن راه من الصعب لأنه حزب كما حزب الله يسلم في السلاح متاعه، خاصة أنه يمثل الطائفة الأكثر عددا في لبنان، وفي نفس الوقت عنده القدرة متاع الصمود في مواجهة الجيش اللبناني. و حتى حد من نجم يتصور انه حزب الله باش يقبل انه معناتها اللي فشل فيه الجيش اللبناني يقدم الجيش الاحتلال يقدمه مجانا للجيش اللبناني في اطار اتفاقيه ذاهبه للتطبيع مع الاحتلال. هذاك علاش اليوم كل معناتها لي زانغريديون ولا كل مكونات الازمه موجوده اليوم في لبنان، وهذاك علاش اغلب المراقبين عندهم مخاوف جدية من مواجهة لبنانية تعيد سيناريو وشبح الحرب الأهلية اللي عرفها لبنان في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بركة لو فيك، وخدوا معنا رجعين.

0: على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة الأمنيمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون، ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: احلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش، تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس، تيست دو بلاجر.
5: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
7: امشي العزيزة
8: اكتب السيفة اكتب السيفة
9: تحب تحكي
10: en illimité ou t'aum في الجيجاوات.
11: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي و بفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
12: اريدو. طور عالمك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: بداية أسبوع موافقة مع آخر يومين من الشهر جوان، يا رب تكونوا بخير وعديتوا الشهر كيف ما تحبوا تشتيوا. عن الأبراج النارية كيما الحمل أسد برج القوس، النهايرين هذم ينجموا يجيبوا خبر يفرح وإلا فرصة كنتوا تستنوا فيها. عندكم طاقة قوية باش تكملوا حاجة بديتوها، حتى في الحب وإلا العلاقات فما إمكانية لتقارب وإلا مصالحة. ماديا تنجموا تدخلوا فلوس مع بداية جويلية، وإلا زيدا تلقاوا فرصة باش تزيدوا تحسنوا هالوضعية اللي انتم فيها. وكان على الحركة وإلا تغييرات الإيجابية باش تكون من نصيب السرطان العقرب الحوت، عندكم تطورات تفرحكم. وأخيرا زيدة تودعوا التعب وتتنفسوا كان الحاجات الباهية والإيجابية مش وحدكم. عنا زيدة ترابيين الحمد لله على هالحال، عذراء ثور برج الجدي داخل عليكم الشهر فيه الراحة. بعد فترة من الضغط تنجموا زيدة تسمعوا خبير يفرح في الخدمة في علاقتكم بالحبيب. وأخيرا فهمتوا اللي الحوار ينجم يقرب المسافات. وانتي يا دلو ميزان جوزين توما معروفين بالصبر، واخر الجوان ينجم يكون بداية الحصاد مجهود عملتوه من قبل. خليكم منفتحين على الفرص على خاطر ساعات الخير يجي من باب ما كنتوش تتوقعوه. وان شاء الله زادة تدخلوا للشهر جويليا بالراحة الرزق والاخبار اللي تفرح القلب.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: أول أخبار باش نبدأ به في الباغوميتر كالعادة للتصويت والتعليق في 30 ثانية باش نحكيه مرة أخرى على الاعتداءات على عربات المترو. هذا اللي خلى زادة شركة نقل بتونس تأكد تم السكها بتتبع المتورطين. هذا ما كانت أعلنت عليه الشركة البارح تسجيل اعتداءات متعمدة استهدافا لعربات المترو واللي تمثلت في عملية رشق بالحجارة نهار السبت. وهذا أسفر على تهشيم باللور كبير في زوز عربات. وكانت أكدت الشركة أنه العربة الأولى المستغلة على ليني 5 تعرضت الاعتداء حوالي الساعة 8:30 مساء بين محطتي الياسمين والتحرير، وتعرضت العربة الثانية إلى اعتداء مماثل في حدود الساعة 8:40 مساء على مستوى النفق متاع المروج. شركة نقل تونس تندد بتصرفات دي وتقول راهو باش تقوم بتتبع المواطنين اللي قاموا بالعمليات دي.
1: أحمر إياد أحمر تفضلي.
2: يسر أحمر خاطر اليوم ما عندها فما حاجات اللي تتجاوز العقل. بقد ما تحاول تفهم تنجم مش تفهم. هذا بشر بعقله يقوم يرجم في مترو معناتها والله حتى معناتها المترو اون بلوس يمكن أكثر حاجة اللي متقلقش عنده السكة متاعه ما يخرش عليها عنده محطات يقف فيها. فما حتى مبرر باش الشخص يقوم بحاجات كيما هكا؟ اي سورتو انه معناتها بغض النظر مترو ولا مش مترو شنو اللي يخلي بشر يقوم يضرب في حاجه نتاعو؟ راهو معناتها الناس اللي يخمم انه هذاك نتاع الدوله، لا راهو مش نتاع الدوله، راهو نتاعك انت. وراهو كل حاجه تتكسر راهو المواطنين الكل يخلصوها. اللي ماهوش فاهم هذايا راهو زاد ما فاهم حتى شيء، لانه كل ملك عمومي راهو هو ملك مش ملك نتاع حتى حد، هو ملك نتاع الناس الكل.
1: أحمر على خاطر هذا الموقف يلزم يتخذ عنده مدة ويلزم العقاب يكون موجود. واللي قاعدين يقوموا بالأعمال هذه للأسف هما صغار، هما تلقاهم دي مينور الأكثر. ما تصورش واحد موظف بمخه معناتها يكون قاعد يقوم يضرب في المترو بالحجارة، معناتها بصراحة أنا ما نتصورش. أما تلقاهم الأكثر معناتها دي جون، هما دي جون في الأعمار اللي تتراوح من 10 حتى 16 17 18 سنة تقريبا. هما الفئة هذية اللي يلزمهم بصراحة توعية كبيرة برشا، ويلزم نوعيهم ويلزم زادة كيف كيف نفهموهم اللي راه فما عقاب ينتظرهم. راه مش خاطرك مينور تنجم تعمل اللي تحب، راه فما حاجات وقت توصل تضر بها غيرك وتضر بها المستعملين. ونعرف قداش يتكلف من بعض تصليح الميترو، قداش يتكلف زادة عدد العربات اللي ينقص على عدد الرحلات زادة كيف كيف. دونك يلزم وقفة بصراحة للفينومين هذايا، يزي ستوب.
0: الأخبار الثانية باش نحكيو على دعوة جينا من عند جمعية تونسي اللي تدعو المصطفين إلى عدم لمس الحريقة قنديل البحر الأزرق ولا إخراجه من المياه وقت اللي يتشاف على الشواطئ، لأنه يتسبب في إفراز مادة تحتوي على آلاف الخلايا اللي تلسع وتقعد عالقة في مياه البحر. وهذا نجم يتسبب في معناه بالنسبة للمصطفين اختر على الجلد متاعهم حتى من غير ما يقوموا بملامسة الحريقة بشكل مباشر. وفهم ما دايوغ على الباج الصفحة الرسمية متاع تونسي عاملين كل حملة اسمها No Peace No More Peace. دونك فيها وكأنه الحريقة معناها عملوا اجتماع في أعماق البحر الأبيض المتوسط وقرروا أنهم يوجهوا رسالة للمواطنين. دونك يقولوا من غير معناتها الخاطر برامون فما دي سيلفي يصوروا معنا شادين
1: فما فيديو
0: ودي فيديو وزوزة شادين معنا الحريقة
1: وريد فيديو معناتها التونسي هبط بس كعب حريقة
0: ولا. دون قالوا الحريقات قالك نعلنوا رسميا ليل البوس ليل الحضن وليل السيلفي وانتي هززنا في يدك. هذو ما القناة
1: عليش نتمس فيها أصلا
0: تيش هذا شي عملوا
1: أخضر تفضل.
2: بو هذا أخضر خاطر أولا أغلب المشرفين على الصفحة هذه ديما نتبعها معناتها ناس يفهموا في موضوع البحار. بقى قعد عندي سؤال هو أنه أغلب الناس راهو خرج معناتها أبار التراند هذايا اللي في باليش بيه، ولكن أنه أغلب الناس كي يلقاو حريقة قريبة من الشاطئ غادي وين يخرجوها؟ وكان ما يخرجوهاش زادة الناس ما تنجمش تعوم. دونك هذا السؤال بتاعي.
1: كما خرجوها شنو نعملوا لها؟ خليوها تلسعنا ولا خرجوها تلسعنا؟ هذا السؤال معناتها وبالنسبة للتراند ريت هالفيديو المعنية أمر زوز أصدقاء عموا بعضهم ذولي في المهدية قالوا يا بتبوس الحريقة هبط لاخر الله يعطيه الصحة معناتها ما قصرش وفمه معناتها ولا عنده فم كبير على الأخر. ريت الفيديو قد تكون تراند معناتها البنات بلاست البوتوكس زعما حريقه كيفاش نجموا نعملوا بالضبط الاولاد شنو معناتها هو يبوس في الحريقه ما بوس ما بوس الواو هذيك مش بوس الحريقه عايش ولدي امان راه ما تتبس الحريقه راه انا مليت واحد يبوس في حريقه بالله العظيم مش عارف في تراند وين وين ماشيين وهز عليا ناديه خاطر عندي احساس بالزيت
2: مش نعرف
0: الف برك فك علينا من الموضوع
1: يز بزم الفقره
2: هذا السؤال اللي بعد
1: لا لا لا يز فقره يز من
0: هكا هو
1: صراحه الاولاد معناتها كاو يز خضر
2: الاخرين
1: ما قصرتوش غدوة طيب الكرارس هذوكم فتقوا من بعضهم وقطعوهم مش توا مازال غدوة إن شاء الله بإذن الله الموعد اللي يكون النهائي إيش بيك خويا إياد
2: استنى في غدوة
1: اللي عنده بإذن الله كرستو خليها الغدوة الأولاد غدوة كلي آخر نهار غدوة يتقطع
0: ورق كله يتلوحوا
1: وشوفوا شكم بخير إن شاء الله بإذن الله أقعدوا معنا شوية خير راجعين أحلى صباح
3: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس
4: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين Assurance Zitouna Takeful ou Akfetna Mahakoum Sreha.
3: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend. كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي
0: اليوم في انتباه شغال باش يكون موضوع مختلف شوي على اللي مستنسين نحكيو فيه عاده اليوم باش نحكيو على اغنيه ترند لكن الاغنيه هذه هي اغنيه كرديه واللي الحقيقه خلات عدد مشاهدات قياسي جدا بالنسبه لاغنيه اللي حتى وقت اللي نحاولوا باش نشوفوا المغني نتاعها ما نعرفوش شكون اللي كاتب الكلمات شكون اللي ملحن نحكيو على الاغنيه هذه

0: عارفين فاش تقولوا مش
1: خلينا نشوفوا شنو الحكايه نتاع الاغنيه هذيا قداش اخذت وقت شكون فما وراها لانه الاغنيه هذه هي مولده بالذكاء الاصطناعي لكن اللي فما بيان سور شكون وراها اللي قام باختيار الصوت والكتابه نتاع الكلمات ودايوغ الاغنيه هذيا اللي ولات في نسخ عديده برشا فنانين قاموا باعاده التوزيع نتاعها وانتشرت حتى عربيا.
2: يا وردتي الكرمانجية، يا وردتي أنت قلبي، هذه كلمات الأغنية الكردية الشهيرة التي غزت مواقع التواصل كرمانجي هيرغولة. لنا المفاجأة أن هذه الأغنية مولدة عبر الذكاء الاصطناعي. تخيلوا أن هيفا مغنية النسخة الأصلية ليست إنسانة أو مطربة حقيقية أصلا، بل صوت مولد بالذكاء الاصطناعي. المؤلف الكردي باريش كوركماز وصديقته لوام ميسفين قضيا أسابيع في اختيار نسخة الصوت فقط. كوركماز وميسفين كانا عند إشارة مرور عندما قررت الأخيرة نشر مقطع على تيك توك من السيارة وهما يستمعان للأغنية التي أخذت وقتا طويلا لإنتاجها عبر الذكاء الاصطناعي لتنتشر بسرعة وتحصد عشرات الآلاف من المشاهدات والتفاعل بوقت قصير.
1: خلينا نشوف اليوم كيفاش نجمو نسمع اغنيه مولده بالذكاء الاصطناعي. انا هي الابلكيشن اللي نجمو نستعملوها وباش نعطيكم رقم انه 87% اليوم من المستعملين تاع لي بلاتفورم ولا اللي يسمعوا الموسيقى الاي اي ما يفرقوش بين الاي اي والاغاني الاصليه هذه حسب ارقام نشرتها لبلاتفورم ديزر.
3: Dans le prompt, on va essayer de donner le plus de détails possible, le style musical, la référence d'un artiste si on veut, mais aussi la vitesse du morceau. Et pour les paroles, soit on se contente de donner une thématique et Suno va générer la chanson, ou alors, comme moi, écrire un texte en avance qu'on n'aura plus qu'à ajouter.
4: Suno peut poser problème, d'abord parce que vous l'avez entendu, ça ressemble à s'y méprendre à un vrai morceau, donc ça brouille des pistes. Selon un récent sondage Ipsos, 97% des gens ne font plus la différence entre une musique classique ou générée par IA. Ensuite, parce que pour s'entraîner, l'algorithme a appris à partir de chansons existantes, ce qui pose une vraie question de droit d'auteur pour ces artistes. Et enfin, comme souvent avec l'IA, ça fragilise tout un secteur. Deezer a d'ailleurs donné ce chiffre en septembre dernier.
1: دونك لابليكاسيون هذه هي ابليكاسيون امريكانيه اسمها سونو SUNO وهي بدات من عام 2023 فيها اكثر من 100 مليون مستعمل قاموا بخلق موسيقى ونشر الموسيقى هذه. خلينا نحكيوا على زيد عدد الارقام اليوم ونحكيوا على الارقام تاع عدد الاغنيات بلوتو اللي مولده بالذكاء الاصطناعي اللي تم تحميلها يوميا على بلاتفورم كيما ديزر. نحب نقول لكم انه اليوم ثلث الانتاجات الجديده هي مولده بالذكاء الاصطناعي.
5: Environ 50 000 titres entièrement générés par l'IA sont uploadés chaque jour sur Deezer, soit un tiers de toutes les nouveautés. Ces morceaux sont bon marché, produits très rapidement et sont souvent poussés par les algorithmes. Un rêve pour les plateformes qui économisent des milliards en droits d'auteur. Pour générer ces sons, l'IA se nourrit d'œuvres existantes. Beaucoup estiment qu'il ne devrait pas être permis d'utiliser des musiques protégées par le droit d'auteur pour entraîner des modèles. Surtout que ces créations menacent les revenus des musiciens et compositeurs. Plusieurs artistes, dont Paul McCartney, Kate Bush ou Hans Zimmer, ont composé un album fait de morceaux presque silencieux pour dénoncer un projet de loi qui faciliterait l'usage des œuvres par l'IA.
1: فلا دونك كيما كنا نسمع انه فما اليوم عدد من الفنانين اللي مقلقهم حضور الاي اي واللي يعتبروا انه هذا يمس من حقوق التاليف وحتى زاد من المرابيح نتاعهم. وبعض الفنانين اللي قاموا عملوا غنيات في ما فيهمش معناها غنيات سيلونسيوز وهذا باش يدافعوا على الحقوق نتاعهم. باش نختموا بالمعلومه هذيا بلوتو مش بصون هذيا نحكيوا على لي بلاتفورم اليوم اللي قاعدين يقتصدوا في مليارات نتاع حقوق التاليف. دونك لي بلاتفورم تساعدهم ياسر انه يكونوا فما غنيات جينيري بالاي اي وحتى لي زالغوريتم طلعوهم الفوق دونك ديما تلقاهم موجودين معناها في لي كلاسمون. ومؤخرا شفنا انه فما غنية تم توليدها 100% بالذكاء الاصطناعي نلقاوها موجوده في البيلبورد.
6: هل يعني هذا يد انه الذكاء الاصطناعي باش يقضي زاده على الفنانين؟
7: باش يقضي على الفنانين لا، ولكن باش يكون منافس جدي في الاسواق.
6: انا علاش قلت لك خاطر كي تسمع الاغنيه هذيا فيها بورتوم لا تفهم فيها لا فاش تقول لا فاش قاعدة تحكي لا موجهة لسيب المعينة بالذات سيب المشارقية عربية كردية إيرانية فيها ودجا عملوا لها باش نسمع شوية آخر نسخة العربية منها لا تقل جمالا عن النسخة الأصلية بصوت بصراحة كي سمعتها أول مرة ما فهمتش شنية صوت بيزار اللي معناتها صوت يخليك تسمعه ما تحس عبدا بملامح غربية لكن شرقي معناتها حاجة بيزار على الاخر تخليك الانتريغ معناتها العاب تخليها يسمعها بالسيف.
7: ايه هو راو شوف الذكاء الاصطناعي كسوة للكتيبة وإلا للصور وإلا للموسيقى سي نفس لو برانسيب انه يتدرب على دي دوني. لهنا نحكيو انه لو موديل عطاوه ملايين الساعات من الموسيقى وهو يتعلم كيفاش يعيد ينتج
6: مش الموسيقى. يعيدها بركة معناتها يعيدها مش بنسخة مختلفة
7: يقلدها مش يعيدها معناتها يعاود يعطيك
6: الميم اونتري. فتنا مرحلة التقليد يد ولا دخلنا في مرحلة الكرياتيفيتي كريمون
1: الخلق
6: نمط آخر.
7: كيف كيما
6: انا ما سمعتش معناتها واحدة تغني بكلمات عربية ولا كردية بنبرة غربية ما حق ما سمعتش.
7: شوف باش نفهموا الاكزامبل راهو ناخذ تاخذ ان موديل ال ال ام معناتها ان موديل ان غران موديل دو لونغاج مثلا تشات جي بي تي تدخل تقول له اكتب لي نص على يحكي قصه باسلوب نجيب محفوظ باش يقلد نجيب محفوظ ولكن ماهوش باش يخرج لك نص موجود قبل نتاع نجيب محفوظ. دونك هنا كيف انا متاكد انه اللي صنعوا داير معناتها الي اكسيسيبل رايسونو انه تدخل بلاتفورم تقول له نحب غنايه على ستيل الكردي بالكلمات هذه تعطيه الكلمات هو يعمل حاجة اللي كين اكزيستو با ولكن استنادا على الحاجات اللي تعلمها قبل
6: به قاعد ماشي برشا الحكاية بما انه حتى فما غنية موجودة الرابور المغربي نسيت اسمه سينجل اللي كان عامله تم اعادة توزيعه واستعمال لكابيلا انت على المغني الراب بالذكاء الاصطناعي بدلوا حتى النبرة انت على الغنية انتاعه هو ولات هيت اكثر من الاوريجينال. ريد نيكست يظهر لي السيد اللي خدم الدي جي اللي خدم بالذكاء الاصطناعي وطيحت حتى على الاوريجينال ولات هي ترند اكثر من الغنية الاوريجينال. هذا دليل انه والله شيء يخوف معناتها ولا واحد كي يسمع اغنيه مش عارف به. انتم تعرفوها بوتيتر ولا عرضتكم على انستغرام سيرمو معناتها في الليل بنسخه كرديه لكن نقترحها عليكم انكم تسمعوها توتسويت بنسخه عربيه. مش عارف كان سمعتوا النسخه العربيه منها ولا لا مكسره الدنيا باش تشوفوا حاجه ماني فيك باش تتاكدوا من الكلام اللي كنت نحكي فيه. فما انتباع متاع عامل جو شيخ صوت الحق تحسه إنساني أي أما بنبرات تجذب أكثر من صوت إنساني برشا. هذا ذكاء الاصطناعي ونجم يوصل خليكم تستمتعوا معها الأغنية ولا اسمها أجمل وردة يظهر لي حاجة من نوع ذاش خليكم تسمعوا تسويت يادي يعطيك الصحة دونك تسمعها غدا تعطينا رأيك أنت زادة
7: إن شاء الله
6: تسمعها نادي تسويت السادة المستمعين خليكم تشوفوا اللي كنا نحكيوا فيه شنو يعطي ذكاء الاصطناعي في الموسيقى. نتقابلوا غدوة في رمان.

0: كورونا مع جيتر حالي.
1: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. مع قدوم فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح، المناسبات، الأعراس، البحر، الخلاعة، الخروج والترفيه إلى آخره. إنه هي أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف. هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض، وإلا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح إنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيفخ دافير للعام الكل، وهو اللي مكن صاحب المشروع أو النشاط إنه يغطي مصاريف سنة كاملة وقت النشاط متاعه يقل أو حتى ينعدم؟ وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب، الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو التمتع بفصل الصيف مع العائلة؟
2: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت فصل الصيف، هو يتم فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت متاعه للصغار والعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا. بعد حال كيما فما إيجابيات متاع واحد يوفر فلوس، كيما فما سلبيات، واحد ما يتمتعش بالصيف متاعه، ما يتمتعش بالعطلة، ما يتمتعش حتى بصغاره، يولي ليلك نهار ونهارك ليل، تولي عندك إشكالية حتى مع عائلتك. هما يحبوا يخرجوا، يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح، هما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشتري بيبيري باش في الليل تمشي تخدم.
3: المجالات نتاعنا بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة، كلك سوا دي صالون دو تي، كلك سوا دي ريستو، لي ريستو لاونج، لي كوكو بيتش، هذوما معناها لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من أكثر حجم الشهرين هذوما اللي نقول أنا نجندوا رواحنا في الأوقات نتاع الخدمة نتاعنا باش تولي تواع أكثر، كيما نقولوا باش تجري أنت ليكيب نتاعك، ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل، أنت ديسبونيبل.
1: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: صيف السنة مع فيبر تيتي، أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
5: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
6: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيكة السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس، taste the pleasure.
7: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
8: الدار، البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
9: تدلل
10: جيون، ايام دللنا.
11: اكتب السيفة، اكتب السيفة،
10: حب تحكي. En illimité, où est-on fait gigawatt?
12: صيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى جيو مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
13: أريدو، طور عالمك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئاسة الحكومة تعلن اليوم أنه سيتم اعتماد توقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من بعد غد الأربعاء أول جويلية إلى غاية 31 من أوت. وسيكون توقيت من الاثنين إلى الخميس من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. الجامعة التونسية لشركة تأمين تكشف عن تصنيف الولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، موضحة أنه تم إعداد التصنيف بالاعتماد على مؤشرات تشمل كثافة زراعات الحبوب والقرب من المناطق الغابية والظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تكرار الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ووفق التصنيف فقد جاءت ولايتا جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما صنفت ولاية الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع، وزغوان ومنوبة والقيروان ضمن مستوى الخطر المتوسط، فيما تم تصنيف سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس ضمن مستوى الخطر الضعيف، بينما شمل مستوى الخطر الضعيف جدا ولايات جابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي. وفي هذا السياق، الجامعة التونسية لشركة التأمين تدعو الفلاحين ومستغلي الأراضي الزراعية إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد، مؤكدة أن هذه الخارطة تندرج في إطار دعم جهود التوعية والوقاية والحد من آثار الحرائق على الإنتاج الفلاحي والموارد الطبيعية. وزارة المالية تؤكد أن إحداث بنك بريدي أو تعزيز إسهام البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خياراً استراتيجياً لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، إلى جانب توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة. وجاء هذا التوضيح خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع المنقضي، خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، حيث استأثر مقترح إحداث بنك بريدي بجانب هام من النقاش بين النواب وممثلي وزارة المالية. عالميا، وزارة الخارجية الإيرانية تفيد اليوم بأنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وهو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع طهران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أقر فيه بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لروسيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: موزايك FM الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، من الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
3: صباح النور، صباح الفل على يسمعونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. صبحية جديدة على موزايكا فام. بالتوفيق، اليوم تبدأ دورة التدارك، امتحان البكالوريا إن شاء الله ربي ينجحهم من اليوم وحتى نهار الخميس، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لصغيرتنا الكل. حتى لنص نهار كالعادة في حلقتها القبل الأخيرة، صباح الناس قبل ما يبدأ موسم جديد، موسم صيف إن شاء الله، تو تكتشفوا برامجنا مع بعضنا. بداية تونسية لازم، واليوم مبسوط سيدة سليف.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: بأسمر مصرار حبيتوا بدينا معاكم صبحيتنا لليوم. نهاركم زين كل مستمعينا. 9:11 صبحية جديدة إن شاء الله، بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا. تسمعونا على فريكونس بلانا، تسمعونا زي كيف كيف على النت على www.mosaikefm.net، وتشاركوا معنا على نمر واحد اللي هو ريبوندرنا 71 113 013، تحكي وتبلغوا صوتكم، تنقدوا وتلاحظوا، تتفاعلوا مع كل مواضيعنا، تتفاعلوا زي كيف كيف مع مستمعينا اللي شاركوا قبل زي كيف كيف في صندوق أعجب. درجة الحرارة مرتفعة اليوم، إيه نعم، تفوت حتى البارح، إيه نعم، الندوة أكثر، إيه نعم، يبشرك بالخير يا جيجي. على ذي يا بربي تتفكروا كل هيشة البكمة حشيكم اللي نبدأ ونشوفوهم أحنا بنادم يقف ويخد دبو زمي ويبدأ يقولوا ليه ليه عايش خوي يعطي لي بيرد أبرد ما عندك، أي خلي الترويف هالسخانة هذية، خموا فيهم ما فيها بيس، كل حد يخرج شوية ما في الوقت هذية. انتم زادة تحبوا تعبروا وتحكيوا، مرحبا بكم. أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب. ألو صندوق عجب، بالله يكر حيوانية تكتاف وحاشاك مكريك ليه بواحد اللي هذا عنده قدام داره وصل ماء ولا قدبوسة قصها صبوا شوية ماء لكر حيوانيات، والله شيئس، والله يسخف، والله يسخف اللي هذا يعمل الرب يرحم والديك، والله ربي يبارك لك.
3: صباح الخير يا صندوق عجب، ربي ندال صناعة الزهرة، احنا متشكلين بومها الماء ما يطلعناش جملة دوزيام ايطاج روزيام ايطاج نعانو نجيبو بالمصلة، قسما بالله يتعذبنا تعذبنا في الويكندات، الماء ما يطلعش جملة الا بعد ذان العشاء، بالله بالله بالله يا موزايك وصلوا لي صوتي رانا تعبنا.
4: عن سلامة صندوق عجب، وسمعت اندام دخلت وتحكي على المطورات وعلى الحس في الليل، معناه كيفاش يتعدي ويجري مع ماضي ساعة وما ساعتين وما ثلاثة متاع الصباح، يقوموا صغارنا مفجوعين ونحن بيدنا نقوموا مفجوعين، وفما اللي مريض وفما اللي صباح يخدم وفما اللي بالحق معناها النوم متاع الليل راهو ضروري، حاجة ضرورية وحياتية. معناها أنا باش نحكي على حاجة أخرى اللي هي الفوشيك، الفوشيك مش حتى الفوشيك هذاك متاع رمضان، معناها الفوشيك اللي بالألوان راهو مش يفجع بركة بالحق، معناها حاجة كتسخو فيه كمان، علاش والعروسات هذوما اللي حتكش المضيح.

0: صندوق عجب، راني ما نحكي لك كان انت، وما نفضفض لك كان انت، وما تفهمني كان انت، انت موزايك بطبيعة. قولوا في الدار وين خليتي فلانة في الدار، ولا باش يقولوا في يقولوا في ال... اخي احنا نقولوا في ال ولا في عباد ربي، خاطر احنا كلامنا فيه الحل.
1: صندوق عجب صباح الناس.
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: لكن بيودي نقولكم صباح البرود والنسمة الهيلة. لكن بش نقولكم مصباح درجات حرارة بشدي ترتفع حتى على البارح، وفما الندوة برشا يمديتي زيدا كيف كيف، هذا اللي حضناه من البارح وحتى لليوم. أكثر التفاصيل مع المعهد الوطني رصد جوي، معنا سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير، كيف مستمعين ذات مزيك؟
0: البارح ولا انه كلنا اف اف اف انفخنا في السخانه، اليوم شو نزيدوا اف اف اف اكثر يظهر لي.
1: البارح سجلنا في تونس العاصمه 35 درجه مع درجه نسبه رطوبه عاليه، هذاك علاش حاسين بحراره سخونه شوي.
0: صحيح اليوم اكثر
1: اليوم صحيح أكثر شوية ارتفاع طفيف. اليوم سجلوا في تونس العاصمة 37 درجة، أكثر من معدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 4 درجات. بقية المناطق بتتراوح بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور شهيري محليا.
0: عندنا مدة احنا فايتين درجات الحرارة بمعدلات متاع 4 و 5 درجات.
1: ما هو قربنا لشهر جويليا باش نوليو توا في معدلات تاع شهر جويليا، بشوي بشوي ترتفع درجات الحراره شوي جويليا شهر جويليا وشهر اوت، وهم درجات الحراره تكون عاليه.
0: ايه. عاليه وعاليه جدا. مثلا توا سليم، توا الناس الكل نحكيو على الكاديكول اللي صارت، درجه الحراره المرتفعه والقياسيه مثلا في اوروبا وتحديدا مثلا في فرنسا، ويقولوا انه الخوف زاد كيف كيف، توقعات تقول انه حتى في بدايه شهر جويليا الجمعه الاولى بتاع جويليا باش تعاود ترجع الكانيكولا دي وممكن تكون أقوى. يقول قايل احنا من هوني ولا من هوني، فما تأثير نجم على تونس؟
1: بالنسبة للقبة الحرارية اللي صارت في أوروبا توقعت تنتقل على أوروبا الشرقية تدريجيا، بالنسبة لنا احنا ما عندناش تأثير زي متى دي. نحن في جويليا وفي أوت كالعادة ديما تسخن الدنيا ومستنسين بها السخانة دي. بالطبيعة كان فما حاجة، كان فما موجة حر ديما تخرجوا البلاغات نتاعنا في وقتنا، وإن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف
0: إن شاء الله. بس إنه ليمتى جاية في الجمعة هذه باش تكون نفس المعادلات دوك ديما تفوت 3-4؟
1: بالنسبه لليوم ساعه بدايه من اليوم هي حاله السماء هي باش تكون سحب قليله باغلب المناطق، بينما تظهر الخلايا العاديه العشيه بالمناطق الغربيه الوسط والجنوب. هوني نذكر ولايات القاسرين قفصه سيدي بوزير باش تكون فيها بعض الامطار، الامطار ماشي باش تكون كميه كبيره، الريح من القطاع الشرقي والبحر قليل الاضطراب، بينما غدوه زاد تظهر الخلايا العاديه بالمناطق الغربيه الوسط ومحليا الشمال والجنوب، وتظهر الخلايا العاديه محليا مسحوبه بامطار احيانا غزيره مع تساقط البرد تشمل أثناء الليل بعض الجهات الشرقية. الأمطار هذه بشكون أقوى من اليوم، إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. بالنسبة للغدوة زادة باش تتحول الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط، هذا القطاع كي تحول القطاع الشمالي تساهم في انخفاض درجات الحرارة، غدوة باش تنخفض إن شاء الله نهار الثلاث ونهار الأربعاء ونهار الخميس انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. وبينما زاد الريح
0: مش كون فما ظاهرة النسمة بتتنسم شوية ولا ليه؟
1: صحيح صحيح بتتنسم شوية، بتتنسم برشا حتى زاد الريح هذي من القطاع الشمالي زاد تساهم في البحر باش يكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال، مضطرب نهار الأربعاء يكون ليه شديد الاضطراب إلى نهار الخميس شو ليهاش. وهنا يقولوا ناخذوا احتياطاتنا اللازم الأخوة البحارة بشوي بشوي، زاد اللي مبرمج تبحيره في الخاصه مناطق الشمال يرد باله وكامو.
0: يعطيك الف صحه، شكرا ليك سليم. شكرا ليك سليم بن ميلاد، تحيه ليك ولكافه العاملين بالمعهد الوطني لرصد الجوي. احنا كل يوم كالعاده نعطيكم المعلومه الصحيحه بالنسبه لحاله الطقس مع المعهد الوطني لرصد الجوي. 9:26 دقيقه على موزاي كافي، مش نبعدوا على السخانه ذي لانه باش نعملوا تنقيزه لفرنسا، فرنسا اللي القبه الحراريه وتاثيرها خلف عدد كبير من الضحايا، عدد كبير من الوفيات. تو ناخذوا اكثر تفاصيل، خليكم معنا.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. مع ليتر حالي
3: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. مع قدوم فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح، المناسبات، الأعراس، البحر، الخلاعة، الخروج والترفيه إلى آخره. إنه أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف، هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض، وإلا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيفخ دافير للعام الكل، وهو اللي يمكن صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف سنة كاملة كاملة وقت النشاط متاعو يقل أو حتى ينعدم. وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو التمتع بفصل الصيف مع العائلة؟
4: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت فصل الصيف هو يتم فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت نتاعو للصغار والعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا. بعد حال كيما فما إيجابيات نتاع واحد يوفر فلوس كيما فما سلبيات واحد ما يتمتعش بالصيف نتاعو ما يتمتعش بالعطلة ما يتمتعش حتى بصغارو يولي ليلك نهار ونهارك ليل تولي عندك إشكالية حتى مع عائلتك هما يحبوا يخرجوا يحبوا يطلعوا وأنت تخدم في السباحة وما يحبوا يمشوا للبحر وأنت تحب ترقد تشتري بيبيري باش فليك مشي تخدم.
5: المجالات نتاعنا بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة كلكو سوا دي صالون دو تي كلكو سوا دي ريستو لي ريستولانج لي كوكو بيتش هذوما معناها لي دومين اللي فاهم فصل الصيف هو من أكثر حجما الشهرين هذوما هما اللي نقول أنا نجندوا روحنا في الأوقات نتاع الخدمة نتاعنا باش تولي تواع أكثر كيما نقولوا باش تجري أنت ليكيب نتاعك ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل أنت ديسبونيبل.
3: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك أوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننسيوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
2: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: كل يوم نعطيكم الأخبار اللي صايرة في تونس والخارج. ذاك كيف عندنا في كل بلاصة حينين لا تنام عيون لا تنام ولا إن شاء الله تعدي وصبحية بهي معنا. نذكركم بتوقيت 9:34 احنا نقولوا اف سخانة سخانة هما سخانتهم الدوبل والإحساس يكون دوبل يظل. احنا متعودين كي نحكيه على 40 ونص حتى فتنا وصلنا حتى ساعات 50 درجة رقم قياسية. إن شاء الله ربي يعطينا باللطف إن شاء الله صيف سنين ما نوصلهمش. دونتوليكا قاعدين نتابعوا في القبة الحرارية اللي شملت عديد البلدان الأوروبية, واليوم نحكيه على خسائر بشرية بسبب الحرارة. فاتت 1300 في جملة في أوروبا, وفي فرنسا وحدها يظل نحكي وعلى 1000 توفوا بسبب درجات الحرارة وارتفاعها الكبير. كالعادة كي نحكي على فرنسا دونك لازمني نحكي مع زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24 سي توفيق مجيد. صباح الخيرات سي توفيق, شحوالك؟
1: مرحبا جيهان, شحوالك؟
0: الحمد لله لباس. نسألوا على حويلكم, احكي لي قديش من غطسة عملتها في النهيرين الجميعة هذه؟
1: غطسة وين هذا؟ غطسة أخي في جربة أنا ولا في
0: غادي في السينة ونشوفوا الناس الكل تنقز.
1: لا لا لا
0: ما عملتش زوم أنا باش نشوفك معاهم ولا ماكش معاهم.
1: هذيك المشكلة على كل الأحصائية هي المخيفة توا. فما اجتماع للحكومة اليوم باش يشوفوا خطر التداعيات. جيهان تبدأ توا فما ناس اللي قلبه تعب, اللي الرئتين تاعو تعبوا, هذوك الناس كلهم يشوفوا التداعيات توا. وزيد حاجة أخرى اللي بريز في عدد كبير من الناس متقدمين في السن ويسكنوا في عمارات ما يعرفوش حتى التوا الإحصائيات. الإحصائيات اللي حتى الآن حديث
0: الأولية
1: نحكيه الأولية عن 1000, علاش خاطر نحكيه على الإحصاء الإلكتروني. يعني الناس اللي هما في مراكز العجز أو في المستشفيات اللي هذوك إلكترونيا مسجلين, لكن اللي باش يمشي للبلدية باش يسجل شكون توفى له هذيك باش تكون باليد, وبالتالي حتى يجمعوهم ينتظروا أسبوع أو أسبوعين باش نعرفوا العدد. خاطر الخوف توا ربما ما نصلوش للدرجة اللي وصلنا لها عام 2003, ولكن ماهيش باش نقفوا عند 1000 من الناس اللي توفاو. العدد باش يكون أكبر, وهذا هو الخوف نتاع الحكومة. علاش؟ والدليل دليل واضح. تعرف اللي ثلاجات الموتى في المستشفيات في باريس وضواحيها ما عادش فما بلاصة, ما عادش فما أي بقعة, ينقلوا فيها من مدن أخرى ويلوجوا من مستشفى لمستشفى. فماش ثلاجة موتى فيها مكان لإنسان توفى في في في في باريس وضواحيها. إذن المعطيات حتى الآن مخيفة حتى بالنسبة للحكومة, بالنسبة للأخصائيين, بالنسبة للأطباء اللي ينتظروه توا هو إقبال كبير على المستشفيات. خاطر فما شكون اللي يواجه موجة الحرارة, ولكن بعد أسبوع تخرج التداعيات, تخرج الأعراض, وإذا خرجت الأعراض معناها الناس باش تعاود تمشي المستشفى من جديد, باش تعاود تتكلم في رق الأنقاض. وهذاك هو الخوف, الخوف الكبير. الخوف توا هو كيفاش نجموا نعرفوا اللي الناس توفاو في باريس ولا ما توفاوش. تصور أنت وصلنا أنه مرحلة أنه نكلموا الناس يقولوا بربي إذا كان واحد عنده جار عنده برشا ما شافوش يمشي دق على الباب يشوفه موجود ولا ما بالضبط. وساعي البريد, ساعي البريد يفترض أن يجيب لك جواب. ساعي البريد في المنطقة النائية يطلبوا منهم أن يتأكدوا من وضع الصحي للناس اللي يعرفوهم, فماش واحد يعرف
0: يعني يكون ناس كبار في...
1: بالضبط. اللي يمشي في العدش يحط كان يحط الجواب ويمشي, لا ينجم يدق على الباب باش يشوف السيدة هذيك ولا السيدة ذاك أي ولا مش هيفهم. ناس لقاهم بعد 4 أيام توفاو. فما حالات وفي السخانة هذه والطقس سخون, تصور معناها الوضعية نتاع الناس هذوما. هي المشكلة أنت تكلمت على تونس, تكلم تونس مجتمع شاب يسمى مش مجتمع. المشكلة هي المشكلة هو مجتمع معرض للشيخوخة, وأكبر عدد نتاع الناس المسنين موجود في باريس وضواحيها. وتعرف أنت العمارات كيفاش وتعرف السخانة كيفاش, ما تنجمش تعمل إحصاء. حتى الإجراءات اللي اتخذت كلها هي إجراء, تعرف أنا باش نشبهها الإجراء كيما واحد عنده ساق حديد ولا خشب وتعمل له انتفاصمة باش تداويه, وهو عنده بروتيز نفس الحكاية. هاو نعملوا هاو نمشي نحجزوا 30,000 مكيف بالنسبة للمستشفيات, كل توا إعادة النظر. ولكن الخوف الكبير توا جيان شنو هو؟ هو نهار السبت ونهار الأحد السخانة باش ترجع
0: ولا
1: هذه توقعات الطقس.
0: اي قالوا دوزيام كانيكول نهار
1: بالضبط, معناها تولي ثالثة في أقل من 3 شهور. ثالثة في أقل من 3 شهور بالنسبة للي عنده أمراض مزمنة معناها مشكلة كبيرة. وكيفاش باش تواجهها؟ تو أنت ما نجمتش تواجه الأولى وما تنجمش تواجهها الثانية. الثالثة شنو باش تعمل؟ شنو الحل باش تلقاه في في في في 7 أيام و8 أيام باش تلقى حل؟ شنو الحل باش تلقاه؟ يعني مشكلة كبيرة، وما نجموش نلقض اللوم على أي واحد، ولكن المستشفيات في وضع يرثى له بعض المستشفيات ما فيهاش مكيفات. تصور أنت إذا كان أنت عندك مريض مثلا في فرنسا، قبل ممنوع أنك تجيب له فنتيلاتور للبيت تقول له رخصوا بها، اللي نجم يهز فنتيلاتور يهز فنتيلاتور باش
0: يوصل. فما شكون حتى توفيه في وسط المستشفيات بسبب السخانة؟
1: فما لا طبعا فما شكون يهزوه في رق الانقاذ في حالة صعبة، حالة كبيرة، ويتوفى يما في الطريق يما ولا يسوي المستشفى. وفما شكون توفى بسبب السخانة في المستشفى، لأن واحد مسن تحطه في مستشفى ما فيش كليماتيزور، شنو تستنى منه باش يرجع انفاسه؟ ما نجمش يرجع انفاسه، خاطر السخانة هي اللي أثرت عليه أصلا وأثرت له على قلبه. إذا التوا نستناو، الخوف الكبير هو شنية الحصال باش يصير بعد أسبوع، بعد أسبوعين، ممكن آخر الأسبوع، ممكن. ولكن إذا كان جات موجة حر أخرى معنا باش نستناو الإحصائيات
0: اللي هي متوقعة. كلهم يقولوا متوقعة أن تكون نهار 6 جويليا موجة حر ثانية وتفوت 45 درجة
1: وتوصل تفوت ل 40، واحنا ما بين 41 42 43، لكن كي نحكيو 41 جهان ما نحكيوش على 41 وانت في الشمس.
0: لا اذا نحكي فضل 41 في تزيد 3 4 تلقى روحك في 45 محسوسه.
1: بالضبط، وهذا هو والمشكل. وفما شكون يلقى في باله يلقى حل يقعد في داره، وداره مش مكيفه، وهو عنده مرض مزمن، وهذه مشكله اخرى، خاصه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش شكون مهتم بهم، سواء من العائلة أو من الجيران أو وهذه كارثة كبيرة معنا كارثة. ولكن هذه راه ما نقولوش إلا المتقدمين في السن اللي توفاوا في الموجة هذه. ثم حتى شباب توفاوا يما بسبب استهلاك المشروبات الكحولية اللي منعوها
0: يظهر في الويكاند.
1: هذيك بربي تو أنت تجي تقول والله باش نمنع استهلاك المشروبات الكحولية في الفضاء العام. أوكي، اي واحد يمشي تحت شجره ويشكم استعمله بوليسي، وبعد يقول لك لا ممنوع بيع المشروبات الكحوليه ابتداء من 6 مساء، خاطر في خاصه اللي فما ماتش فرنسا طلعت. ولكن كيفاش باش تمنع؟ ما باش يمشي يشري، باش تمشي كل مغازان باش تمشي له وتشوف شكون شرا وشكون ما شراش.
0: مش الحلول مراقبه صعيبه،
1: مش حلول سهله، لا مراقبه صعيبه شوي.
0: شفنا حتى دي تشالنج، معناها نخرجك بشويه بضمار على تيك توك، وكل معناها يقول لك خل نقلي عظمه من غير غاز، معناها يحطوا البوال في البركون ولا في الشباك ويحطوا فيها عليها عظمه وتطيب العظمه.
1: حتى انا عملتها ولا
0: حتى انت عملتها؟ اسمع اللي نتبعوا الترند سي توفيق. هذه ما شفتيش عندك ولا طيبه؟
1: لا طيبه بيصير طيبه. السخانه اللي كانت احنا نعرف السخانه في تونس، لكن مش نفس السخانه اللي هذا فتنا درجات الحراره في دبي وفي الدوحه وفي اكثر من بلاد معروفين بالسخانه. ولكن سخانه مانيش عارف، ممكن سخانه التلوث بالطريقه هذه، ممكن لانه ما فماش هواء تاع بحر للطقس يكون هكا، لكن الطقس كان غير عادي. اليوم بردت معنا بشكل واضح. مش
0: اليوم تنفيسه عندكم ان شاء الله ربي معاكم دوتليكا
1: تنفيس،
0: وان شاء الله ما تصيرش هالكانيكول هذيا في الويكاند. يعطيك الف صحه سي توفيق مجيد، شكرا لك، نهارك زين. نهار شكرا لك، ربي يفضلك. الاعلى فيزافينا في قناه فرانس 24 سي توفيق مجيد 9:43.
2: صباح الناس

0: هذه أصالة تصور، لكن باش تتصوروا وين وصل بينا التحدي تسمعوني توتسويت.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهة ميلاد.
0: الله إيش مش نقولكم، سمعنا كل شيء وشفنا كل شيء والعجيب والغرائب كل سمعناه وتعديوا بينا وشفناه، وملا إنك تعمل التحديات ونشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تيك توك. هذا تحدي من على كل مرة يطلعونا بتحدي نوع، لكن إنك تعمل تحدي شكون وتبدأ مفتخر بها، شكون اللي نجم يعمل غطسة في البحر ويلقى حريقة ويقرب لها ويبوسها، بربي شنو هالتحدي اللي طالعين لنا بيه؟ بربي احنا قاعدين كل مره واحنا نقولوا ردوا بالكم، اللي يلقى حريقه يبعد عليها هكا، حريقه معناها، وبعد شوف الدويات اللي قاعد ياخذ فيها السيد اللي فمه مشى وهو تحرق بالحريقه به. والحريقه شنو هي الحريقه الجديده دي متاع البحر الازرق اللي فما جمعيات يحذروا منها؟ تو ناخذوا اكثر تفاصيل. هو المخول بشي بنا هو دكتور في البيولوجيا البحريه ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعه، دكتور مهدي عيسى. مرحبا بك عيسي دكتور مهدي. هني صلحت قبل وتصلح لي. شو أخوي لك دكتور ده؟
2: الحمد لله الحمد لله. مرحبا الجيهان ومرحبا بيك وبكافة المستمعين والمستمعات على مزيكا فين.
0: ربي خليك، بربي يسمعني، شو قولك في هالتحدي هذي بربي؟
2: والله انا الحقيقه معناها ما زلت كيف قبيل، يعني مانيش من معليش غرام بالترانس وبالمواقع التواصل الاجتماعي، يعني قعدت بهت، يعني
0: ماني نستلعب بالرويحه مخطر هذا.
2: بالضبط بالضبط، لانه نحن عندنا مده كل مره ننبهوا انه اصناف اللي موجوده ايا كان نعرفوها ما نعرفوهاش، نحاولوا من مسوش اي حاجه معناها تتحرك في البحر، نتفرجوا بعينينا مثالش، ما نمسوش ما نحاولوش ندخلوا كونتاكت مع الاسباس اللي موجودين. لكن مالوريزمون توا كيف تلقى انه عباد عامله تران مخطر لصحه بنادم، يعني ميسيلز كان معناه يورينا التصاور نتاعهم تاع الامباكت.
0: لا شفنا فم تحرق
2: موجود. اي لانه هذاك
0: يقول لك نفس تقطع وفم بتحرق وعدي حريقه وجيعه ودوخه، معناها اعراض تخوف هكا ولا ليه دكتورنا؟
2: الأعراض مخترة ومربوطة بمعناها كل بدن وكيفاش الحساسية متاعه. ثم عباد تقدر تستحمل أكل الحريقة هذيك، ثم عباد ما تستحملش، ثم عباد تقعد لها سيكاتريس لمدة طويلة، ثم عباد سيكاتريس متاعها في ظرف أشهر وتتنحى، لأنه تختلف أنت وصنف المدوس اللي بشي يلقاوها. الحريقة موجودة في تونس وعادي انه باش تبدا متواجدة في الاوقات هذه، معناها كنا نشوفوا فيها من قبل، كان قبل عندها سيكل نتاعها منتظم، توا الدورة نتاعها ما عادش منتظمة ولات موجودة عام 12 شهر. ثم اصناف جديدة دخلت للمياه التونسية وللبحر الابيض المتوسط، وماهوش حاجة مخترة نخليو العباد تخاف والعباد ما عادش تمشي للبحر، لا، ولكن نحن يلزمنا ناخذوا بعض الاحتياطات. بالضبط، معناها ناخذ بعض الاحتياطات نتاعنا. نوصي الكبار معناها انهم يتلهوا بصغارهم وما يسيبوهمش في البحر كيف نكاكا، وما يخلوهمش ينساقوا في الترانس اللي موجودين. فهمني لما حال نحن تو الترانس اللي نشوف فيه كبار وصغار، معاش نلموا على الصغار بركه، اما مثالش على الاقل نحتفظوا على الصغيرات اللي الدن نتاعهم مازال سنسيبل واللي ما يستحملوش اكل الحرقه نتاع بعض الاصناف والحريقه اللي موجوده. الضربة نتاعها ياسر خايبة ما نفش نستعمل العبارة بالتشوي، الضربة نتاعها تشوي ويصير الانتفاخ في الجلدة وتعمل الحساسية هذيك ولا تعمل السيكاتريس، يقعد السيكاتريس في الجلدة، ويلزم في بعض الأحيان حتى بعض المراهم اللي يستعملوهم اللي بوماد اللي يستعملوهم باش يخفوا شوية مكان الحريقة وباش ينحيوا السيكاتريس.
0: واضح.
2: يعني ننصحوا العباد انه ما تبداوش تتبعوا في اللي ترانت كما جاء. ثم بعض النصائح كونتر كروشي ذهبيه اللي عندنا مديده كل مره في اللي راديو قاعدين يتعطاو، يعني ما نبداوش نمسوا في اي حاجه
0: معناها من با حتى اللوج اني بعصا باش نخرجها ولا نحطها على الشط ولا معناها هذم اللي قاعدين نشوف فيهم تو برشا قاعدين يبداو يخرجوهم، يقول لك ان ننظف الشط باش نجم نعوم. وبارابور زاد كيف القنديل الجديد البحر الازرق، هذا القنديل الجديد هذا نوع من انواع جديده اللي دخلتنا في تونس، هذا كيف
2: ثم أصناف تدخل تدخل معناها أصناف الدخيلة أي. موجودة وكل مرة نكتشف صنف جديد لأنه كنا نحكيه على درجات الحرارة الغير عادية المحل كنا كنت تحكيه عليها في فرنسا ولكن هذايا على مستوى المتوسط ومستوى العالم قاعدين نعيشوا فيه يعني عادي اللي كل مرة بشي يبدأ عنا صنف دخيل موجود في المياه التونسية هذاك عادي ولكن انه معناها نمشي ونمسه ولا نمشي ونحاول نخرجوه ماهوش هذاك لو كومبورتمون ايديال لو كومبورتمون ايديال انك انت تخليه هو موجود غادي تبعد من غير ما تمس لي في لامون تاع لي ميدوز اللي موجودين سي تاع ريفلكس كيما نحن قاعدين نتنفسوا هذاك الريفلكس هما معناها اللي في لامون تاعهم مجعولين ومخلوقين ومصنوعين مخلوقين باش يشدوا لي بروا باش تاكل الحريقه وكل السم اللي موجود فيهم هذاك اللي توكسين اللي موجودين هذوك باش يخدروا اللي بروا اللي يشدوهم هما يشدوا الاسماك الصغيره يشدوا حتى اللي ياكلوا البيض نتاع نتاع نتاع الاسماك يعني ما هو مجعول للشيء هذاك
0: باش يخدر الفريسه نتاعو
2: بالضبط هو ملي يصير كونتاكت مع اي حاجه ديريكت باش يسيبك اللي توكسين وكل تم دي فيلمون صغار ما يتراوش بالعين المجرد دي فيلمون صغار هذوكم ديريكت يدخلوا في جلده بنادم ويتسيبك الماده الحارقه اللي نحسوها في الدم نتاعنا نحن كيف نمشيو نمسوا الحريقه نبداو نخرجوا فيها الحاجه اللي ما يعرفوهاش اللي الحريقه وقت اللي تحس بك بك لو دونجي معناها سيت ريفلكس نتاع اي مخلوق
0: تحس اخطر
2: يولي يسيب تحس بالخطر وانه هي باش تموت باش تسيب البيض نتاعها معناها كنا نقاسيو في انديفيدو واحد هي باش تسيب مئات البيضات نتاعها في الماء واللي في لاموز هذا كيف يقعدوا مسيبين يعني نحينا انديفيدو خلينا دي فيلامون وخلينا اكثر من 100 بيضه مسيبه في الماء
0: معناها الشويه دوبل يعني كيما احنا نقولوا سامحني
2: بالضبط ولا فاكت نتاعها مازال معناها الشيء نشوفه فيه طاو ولكن الامباكت نتاعو مازال لون تيرم
0: كيفاه لون تيرم الامباكت
2: لون تيرم انه البيض هذاك اللي
0: تسيب
2: اي يتلقح بالبيضات الاخرى والسيسمو سيكل سيربون معناها كان عندنا انديفيدو باش يوليو عندنا 100 انديفيدو صغير ولا اكثر نحن في معناها الاكسبيريونس عاملينها في المخبر في كليه العلوم في بنزرت في يعني دي كونديسيون اكستريم ما تمس اكسجين والسخانه معناها الحريقه الواحده خرجت اكثر من 200 بيضه وكملت السيكل نتاعها كامل بلاش اكسجين يعني يسموه بالفرنسيه لي فيغول استاد صغير نتاع لي ميدوز وصلنا له في مخبر في ما تمش اكسجين وما تمش ماكله
0: في الظروف هذه يعني كل وتخرج 200 بيضه معناها كاينه 200 حريقه جديده
2: بالضبط هي سيبت الالاف ولكن عندنا وصلنا السيكل كامل في اكثر من 200 كعبه اللي وصلت كملت السيكل كامل وصلت للتاجوبينين دونك نحاولوا ما نمسوش نبعدوا نمشيو نتفرهدوا في البحر نحن طول الطقس اللي عندنا نحاولوا ديما كالقائله ما نمشيوش نخرجوا صغيرات نمشيو في عمو نوصيو صغيراتنا ونعشوا عليهم ما نخليهمش يمسوا اي حاجه وميسير ديما كلها ونعاودوا مش اي حاجه موجوده في البحر ماهوش ديما نحن برك ثم ايكوسيستم كامل نحن قاعدين نمشيو له دونك ثم دي انديفيديو للحيوانات باش نشوفوهم ما نمسوش نخليهم في الميليو نتاعهم ننقلوا البلاصه نحن ما يسالش
0: فوالا وخاصه كما قلت سيادتك دكتور مع التغيرات المناخيه وارتفاع معناها درجات الحراره في البحر هي اللي تخلي ظهور كل مره نكتشفوا كما وكل مره نحكيوا على حريقه جديده ونوع جديد وتحذير جديد
2: بالضبط هذاك معناها ومازال راهو معناها كل مره باش نكتشفوا كائنات جديده نظرا للوضعيه اللي عايشينها ثم حاجات اللي نقدروا نعملوهم على مستوى البنادم انه باش يحاول يحدد ويحد سامحني ولا ينقص من التكاثر نتاع الاصناف هذه ولكن معناها هذا واقع نعيش فيه تو يلزمنا نحاولوا نتقنوا
0: واضح
2: معناش حلول اخرى
0: واضح يعطيك الف صحه دكتور شكرا ليك ربي يفضلك يعيشك نهارك زين يفضلك دكتور مهدي اي سي شكرا ليك دكتور في البيولوجيا البحريه مدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعه راهو مثلا اللي يسمع فيا توا يقول لي بربي جين انت شنو دخلك التراند وانا ظهر لي عملته انت شنو اللي كلفك هذا كان عملته هنا وهبطت هنا اي ما هو اسمه تراند ما فهم برشا ناس باش تتاثر بيك حتى لو كنت انت ماكش مؤثر راك مع كامل احترامي للناس الكل مي فما ناس تتاثر فما ناس تقول لك ها تيو اسمع شو قوي والله ما تنجرب نعملها حتى انا وين عملنا على الاقل اثروا في حاجات باهيه يا سيدي اثر أثر هبت هبت. قول نتحدى اليوم عندي ساشي كحلة ومش نعمل 100 متر على الشط مش ننظف الشط. يتحدى هكا تنتبعوا الناس الكل. أما أنك تتحدى وتعطي صورة بتاع شكون يغطس باش يبوس حريقة ويتحرق وتخلي صغار أخرين يتبعوك، مش هذا احنا التأثير اللي وجو عليه. لازم هكا أونغيونت نمشيو شوية نمشيو شوية في أثر لي في حاجة بيه. أنا معك يا سيدي نحكي عليك للصباح. سي رفيق قلت لي سي بون أثرت فيك تونا رفيق في حاجة بيه؟ قال لي ليه ما أثرت فيك حتى شيء بيه في الحكاية هذه. عادي لنا موزيكا وتدو نشوفوا كان الساعة الثانية قدم عنا سي رفيق ولا لا.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعمل طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزيكا فام. موزيكا فام موزيكا فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزيكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لون في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيكا فام. الأولى في تونس
3: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرج وبشاشة.
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك. Une explosion de saveurs fruitées, الكولو فريشور والمود إتي.
5: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
4: آيس فيغاس, taste the pleasure.

0: راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة البيئة تعلن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026 مع تحديد يوم 3 جويلية المقبل آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. والوزارة توضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الجمعيات البيئية الناشطة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية من فرصة إضافية للاستفادة من البرنامج بعد انتهاء الفترة الأولى للترشحات التي امتدت من أول مارس إلى 10 أفريل. يشار إلى أن إيداع الملفات يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، وأن سقف التمويل حدد ب10,000 دينار سنويا لكل جمعية. عالميا، جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، من بينها 360 حالة وفاة. يشار إلى أنه تم الإعلان في الكونغو الديمقراطية عن تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية في 15 من مايو المنقضي. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 1450 شخصا على الأقل، مع إصابة أكثر من 3200 آخرين حسب ما أعلنته السلطات. وتم إنقاذ ما لا يقل عن 33 شخصا، غير أن عشرات الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين. يشار إلى أن الزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات وضربا البلاد بشكل متتال الأربعاء الماضي، وأعقبتهما 430 هزة ارتدادية. ووفقا لأحدث تقييم للأضرار، فقد انهار تماما أو تضرر بشدة أكثر من 2500 مبنى سكني ومنشآت أخرى، بما في ذلك نحو 780 منزلا وأكثر من 38 مستشفى. الاتفاق المؤقت الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران يؤدي إلى تراجع معدلات التأييد له، ويثير انتقادات واسعة عبر مختلف الأطياف السياسية حتى من بعض أنصاره. تقرير سيف الدين المهري.
2: كشف استطلاع أجرته رويترز إبسوس عن أنه بشكل عام لا يرى سوى ربع الأمريكيين أن الحرب مع إيران كانت تستحق تكلفتها، فيما يشعر معظمهم بالقلق من أن الهدنة مع طهران قد لا تكون مستدامة. ويخشى كثير من ناخبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تؤدي التنازلات التي لا تحظى بتأييد من الرأي العام والتي قدمها لإيران إلى تقويض فرص الجمهوريين في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر القادم، رغم أن شد المنتقدين للاتفاق كانوا قد بدأوا بالفعل يفقدون الثقة بالرئيس حتى قبل اندلاع الحرب. وتظهر مقابلات أجريت في الآونة الأخيرة مع 18 أمريكيا صوتوا لترامب في انتخابات 2024، وهي مجموعة تجري رويترز مقابلات شهرية معها منذ عودته للسلطة، أن معظمهم يساورهم الشك حيال الاتفاق. وكانت غالبية المجموعة دعمت الحرب في بداياتها، معتبرة أن الضربات الأمريكية ضرورية لاستنزاف مخزون إيران من الصواريخ بعيدة المدى وتقويض برنامجها النووي. لكن بعد نحو 4 أشهر، ومع زيادة ثقة إيران السياسية وبقاء جزء كبير من قدراتها العسكرية متماسكا، انتقد 14 من المشاركين في الاستطلاع بعض جوانب مذكرة التفاهم التي أعلن عنها في 14 جوان، وأبدى معظمهم شكوكا في إمكانية الوثوق بطهران للالتزام بأي اتفاق، معبرين عن استيائهم من احتمال منحها مليارات الدولارات لإعادة الأعمار.
1: الشرطة الأمريكية تفيد بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة في مدينة سان هوزي بولاية كاليفورنيا، يستضيف منطقة مشجعين مخصصة لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم، ولم تكن هناك أي مباريات تعرض وقت إطلاق النار. أوكرانيا تعلن أن جيشها نفذ عمليات بين إسقاط وتعطيل 82 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم واسع استهدف البلاد ليلة البارحة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

0: حلقتنا لفوامغشي على موزيكا فام العشرة والربع كالعادة. الفقرة دي اللي نزوكم فيها كل مرة في مرشي وصوت وصورة تبعوها مش كيكة بتبدوش قلولنا منين جبتوا لسوي من المرشي هذية بلا مارك يتعملوا علينا طلة واتبعنا مش تلقى على عينيك الأسوام ودورة متاعنا كل مرة في ولاية. واليوم موجودين في تطاوين وتحية لمستمعينا في تطاوين مع زميلنا حبيب شعبين. يا حبيب صباح الخيرات.
1: صباح النور جيان. صباح النور. كيف المستمعين؟
0: ربي يخليك حبيب. شنو درجة الحرارة قبل فما شهيلي اليوم الصباح ولا ليه؟
1: والله ثم شوي سخانة ثم نسمة وفما سخانة يعني أما ما أنت مقبول ما هو الشكل
0: اللي
1: على الأخير خاصة العشية وفي الليل تبرد يعني العشية في الليل باهي يعني مقبول إن شاء الله.
0: أي باهي إن شاء الله تكملها كيا. دورتنا في تطاوين اليوم معك صوت وصورة تفضل حبيبي.
1: نعم نبدأ بالخضر البطاطا اليوم من 2200 البصل دينار و200 طماطم دينار 300 حتى دينار 500 فلفل حلو 4000 والحار 2500 الخس 3000 الفقوس ما بين 2000 حتى 2500 القارص 5000 القرع الأحمر 1500 معدنوس وسلك وبسباس 500 و600 سفناري 2500 الكرنب 2500 البدنجان 3000 القناوية اليوم 35 دينار كيلو خوخ 5000 تفاح 6000 مشمش 6000 بطيخ 2500 دلاع دينار اللوز 2500 العنب 8000 العوينة 6000 الدقلة 10000 البنان موجود شوي 20 دينار الكرموس 14 دينار هذا تقريبا بالنسبة للخضار والغلاء. دواجن دجاج 8500 سكالوب 19 سكالوب دجاج وكيف كيف حتى الدهن نفس السوم الكبدة الكيلو ب 17 دينار الفخذ دجاج ب 11 دينار الفخذ دهن 10000 بالنسبة للبيض اليوم الحارة 860 والبلاتو 6450 نمشي اللحوم الحمراء رجعت النشاط العادي المداخلة اللي فاتت طوامشي اللي فاتت كانت
0: قريبة للعيد ذاك وقتها
1: ولا تورجعنا العادي وسبب استهلاك كبير ولا توجه نحو العام الجوي زوز أسباب والفترة هذه نعرف الغلام تلاصات بالنسبة للجوي 30 دينار يعني في المتناول بالنسبة للمواطن يعني تقريبا ما بين 30 حتى 32 دينار بالنسبة للبرشني 50 العلوش 50 العنز ثم 38 وانت طالع العجل 35 دينار وانت طالع يعني انت والنوعية اللي تحبها من لحم العشب. بالنسبة للحوت ما شاء الله يعني متوفر برد كميتها كوريفات اليوم 22 دينار تم الكعبة ب 11 دينار و 500 المرجان 18 دينار تريليا 13 دينار و 500 الفوغة 8000 حمراية 29 دينار 29 دينار وشورو حجر 19 دينار و 900 الوراطة 23 دينار و 500 القاروس 28 دينار و 500 المعزول 14 دينار و 500 تقريبا النظلي 23 دينار و 500 يعني برشا خيرات موجودة للبحر اليوم.
0: اليوم النجم طيب ومعناه ولد البحر يكون على الطاولة
1: والأسعار بقي أبرك شو يعني مقبولة في المدن خير من نجم نقوله من اللحوم الحمراء مازالت مرتفعة أسعار.
0: واضح يعطيك ألف صحة شكرا ليك حبيب شعباني. تحية ليك ولي مستمعينا في تطاوين تسمعونا على فريكونس نتاعنا وعلى نت زاد كيف 3w.mosaikefm.net حتى لنص النهار صبحيتنا معاكم في الحلقة القبل الأخيرة من صباح الناس لموسم 2026. قديش عندها وهرة الحلقة القبل الأخيرة وغدوة الحلقة الأخيرة نمشي دايما نمو غدوة لا قليل رفيق بيوكي خليكم معنا حتى نص النهار.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. مع ليتر حالي
1: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. مع قدو فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح، المناسبات، الأعراس، البحر، الخلاعة، الخروج والترفيه إلى آخره. إنه أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف، هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض، وإلا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيف دافير للعام الكل، وهو اللي مكن صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف سنة كاملة وقت النشاط متاعو يقل أو حتى ينعدم؟ وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب، الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو تمتع بفصل الصيف مع العائلة؟
2: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت فصل الصيف، هو يتم فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت متاعو للصغار والعائلته ليه.

0: وفي الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا. بعد حال كما فما إيجابيات متاع واحد يوفر فلوس، كما فما سلبيات واحد ما يتمتعش بالصيف نتاعو، ما يتمتعش بالعطلة، ما يتمتعش حتى بصغاره، يولي ليلك نهار ونهارك ليل، تولي عندك إشكالية حتى مع عائلتك، هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح، وما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشتري بيبيري باش في الليل تمشي تخدم.
1: المجالات نتاعنا بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة، كيلكو سوا دي صالون دو تي، كيلكو سوا دي ريستو، لي ريستولانج، لي كوكو بيتش، هذوما معناها لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من اكثر حجما الشهرين هذوما، ما اللي نقول انا نجندر احنا في الاوقات نتاع الخدمه نتاعنا باش تولي سوايع اكثر، كيما نقولوا باش تجري انت ليكيب نتاعك، ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل، انت ديسبونيبل.
2: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف، موضوعنا في فورام نهار الاثنين.
3: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للاربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.

صباح الناس. موزايك FM. موزايك FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لون في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.

أديل سيت فاير تو ذا رين على موزيكا فام 10:37 وما بعدنا حتى لنص النهار. شفتوا أكيد الفيديو هذا يوجع القلب اللي شفناه لمواطن تونسي في إيطاليا الاعتداء عليه بطريقة وحشية. حق بتعربي ما نجمتش نشوف لأنه ما نجمت نشوف هكا ما دار ياسر المقطع هذايا. حبينا نطمنوا عليه، حبينا نفهموا شنو الحكاية، كل التفاصيل بعد شوية معنا على موزيك اف ام. خليكم معنا هذه صباح نسه.

0: للصلي بلو على موزيكا في 10:48 دقيقة.
1: برشا حكايات وبرشا أخبار في صباح الناس تفهم اش صار.
0: هما حاجتين مهمين، الحكايات والأخبار. نشوفو لكم الأخبار الصحيحة ونعطيكم كان الفيرسيون الصحيحة والرسمية، والأخبار اللي من هوني وغادي، وكل ما فما أخبار تتعلق بمواطن تونسي خاصة البرة فإنا نحكيو عليها ونحبو نفهمو شنو ونطمينو عليهم. فيديو الحق بتاع ربي يوجع القلب اللي اتصور واللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي من الويكاند. الفيديو السهيل، سهيل هو مواطن تونسي بالأساس، موجود وعايش في إيطاليا عنده سنوات، بو صغيرات، وتعرض لأبشع أنواع الاعتداءات، والاعتداء تصور وهبط على مواقع التواصل الاجتماعي. الحق بتاع ربي ما نجمتش تشوفه كما برشا، لكن قرينا في الكومنتير كيفاش قالوا ما رحمهوش حتى هو وقت يضربوا فيه بالوحشية هذه ويقول لهم راني ولد بلادكم، راني ولد حومتكم، راني راني راني. شكرا لي زميلنا ومراسلنا من القيروان خليفة القاسمي اللي تحول لدارهم، سمع الحكاية من عند عائلته، من عند أمه، من عند أخته، من عند والده، وتونفهم بمول حكاية كيفاش بديت مع سهيل. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان، وتحية ليك وتحية لكل المستمعين والمستمعات.
0: يعطيك صحة خليفة. دونك تحولت سمعت الحكاية، فهمنا شو اللي صار
2: بالفعل بعد ما تفرجنا على الفيديو اللي كان يعني خلف يعني صدمة في نفوس يعني التوانسة كله، يعني وزاد أبناء الحي متاع حي شعبي في القيروان. هو سهيل المتضرر، اسمه سهيل المامني، يسكن في حي شعبي وسط مدينة القيروان. كان غادر يعني البلاد التونسية نحو إيطاليا منذ تقريبا 15 سنة، هو معه زوز أخواته، واحد مش في ألمانيا والأخرى بقى معه في إيطاليا. دار ميرمون يعني أخرى تحصل على الوثائق متاعه ولا يمشي ويجي على العائلة متاعه في القيروان. تزوج السنة الفارطة، يعني جاب يعني عنده وليد هو مقبل عمره 5 سنوات، وزاد الزواج بإيطاليا. البارحة الأولى وليلة الاعتداء بالعنف كانت مجموعة من الشبان أمام المنزل متاعه، في يعني عملوا له شغب في حص تم شغب أمام المنزل متاعه، وطلب منهم المغادرة. ما راحم كان يعني اعتدوا عليه بالعنف الشديد، وكانت يعني موافقة، وأربعة هم حسب العائلة متاعه، أربعة أشخاص مش ثلاثة كما ظهر في الفيديو، أربعة أشخاص يعتدوا عليه بالعنف، والخامس كان يوفق في العملية بالتصوير. هي ليلة
0: هذا لأنه طلب منهم باش يبعدوا على داره، لأنه قلت لي فما كلام خايب وفما حس
2: والله كان فما يعني كلام خايب.
0: نعاودوا يعني هذه الحكاية من طرف العائلة اللي تواصلت مع سهيل، معناها تكلم ولدهم وهو اللي يحكي لهم الحكاية.
2: تكلم مايد، هذه صارت الحادثة البارحة الأولى. وقتها البارحة الأولى هو طلب منهم المغادرة، وكانت بالصدفة زوجته كانت يعني في على وشك الولادة يعني، وهز يعني هزوه ولقذوه هزوه للسبيطار، وفي نفس الوقت هزوه زوجته للسبيطار اللي هي أنجبت مولود جديد للبارح. وهو زاد الحمد لله، هو زاد خرج من حالة الخطر وتواصل مع العائلة متاعه اللي كنا بحذيهم تو منذ قليل، واستقبلونا في منزلهم وحكونا يعني تجاوز مرحلة الخطر، لكن فما ارتفاع درجات الحرارة كما تعرف في أوروبا، هذاك علاش يعني مازال تحت الرعاية الطبية في إيطاليا. نتمنوا له الشفاء، وللأسف هم الأولاد اللي ضربوه كانوا من أولاد حومت، ويعرفهم يعني بالأسماء بالاسم واللقب يعرفهم، وذلك علاش يعني فما قضية جارية في إيطاليا، وإن شاء الله يأخذ حقه بالقانون، ويعني هو نتمنى له الشفاء العاجل. وزوجته المولود الجديد إن شاء الله يكون طال خير ليه ولعائلته. الحقيقة هم العائلة متاعهم كل مرة يشاهدوا الفيديو كانوا في حال صدمة كبيرة، خاصة الوالدة متاعه اللي هي الحقيقة ما نجمتش تتكلم معنا برشا، كانت خالته تتكلم وفسرت لنا الحكاية من حتى جاء.
0: معناها فاقوا بالاعتداء من خلال الفيديوهات، ناس كلمتهم قالوا لهم راهو شوفوا الفيديو سهيل اللي تضرب.
2: بالفعل هم فطنوا العملية الحافة بالفيديو كي تم ترويجه في الفيسبوك. ومن بعد زوجته وهي علمتهم اللي كانت زادة هي في المستشفى على وشك يعني الولادة.
0: قولي خليفة.
2: هم في يسكنوا في حي شعبي وسط مدينة القيروان, وحقيقة ما زالوا يعني يتواصلوا مع ولدهم غاديكا, وعندهم خوه زادة شي يمشي يطلع عليه بحكم هو زادة يعيش في أوروبا, وانت ما شاء الله يكون لاباس.
0: يعطيك ألف صحة خليفة القاسمي زميلنا ومراسلنا من القيروان, الحمد لله عليه لاباس. في نفس الوقت اللي هو هزوه معناها اون يورجونس, مرته كانت تولد كما قال خليفة, ان شاء الله ولدهم يطلع وجه السعد والخير عليهم. الحمد لله عليه لاباس. دون توليكا هذا هو سهيل اللي شفنا الفيديو, وياسر خايبة الفيديو, وان شاء الله ما تزيدش تتبرتاجة اكثر من هكا. العشر 54 دقيقة على موزايك فم, حبيتوا توصلوا صوتكم معنا من الكلمة لكم تتسويت. هذا ثاني موعد مع صندوق عجب.
3: صندوق عجب.
4: المحللين الرياضيين يتهموا لاعبين التوانسة بغياب الحس الوطني, الغيرة عن العلم المفدى. أنا عالم تحكي عليه, لكن اللي يقعد بالأعوام فوق المؤسسات العمومية ما يتبدلش حتى ينسى لونه. أنا هو زاد العلم اللي يحطوه على كتافهم ولا يردوه فوطة ولا تقريطة الفنانين اللي هي الكرتاج والجمهور قاعد يشطح. هكا العلم اللي تلامز المدرسين يمشي ويجي يتحط قدامه وهو يرفع في ساحة المعهد. هكا العلم اللي قبل كانت الشوارع تولي حمر به في الأعياد الوطنية, اللي هذا مش اللي علينا كهو ميحسوش على تونس والعلم متاعها, فما برشا آخرين. أما كل واحد يقول لك خاطيني.
5: السلام عليكم. والله قاعد نسمع للسويم والأسعار متاع الخضرة ومتاع الغلة ومتاع الجيش. والله يقول شليف مانيش في بلادنا, نقول نخسر لنا بلاد أخرى اسمها تونس. المشكلة مش في العبات ولا المشكلة في الفلاح, المشكلة في الخضار عنده مرج بينيفيسير, وحتى واحد ما هو ذيب المسائل كذوما ما همش يعني مقيدين, ما صميش عليهم حتى رقابة.
6: باقي صندوق عجب مزيك بربي بلغولي سوتي. فما بعض المواطنين يحبوش يتبقوا القانون, هو بحذك قنطرة تاع مترجم خليها وتقص الكياس وطروت ايشي معقولة. القنطرة تاع برج باكوس وشرقية اثنين خلي القنطرة وتمشي على سقيك, عليها عندكم صغاركم راو شقوا الكياس, لو عندكم صغاركم وعندكم عائلة وعندكم عليه هك عليه جاه ربي عليه. القنطرة راهو عاملين هيكم للمترجلين على الريسك على برشا حاجات, خليوها وتمشيو تشقوا الكياس. بالله بلغوا لي صوت يا مزيكا, ذي نداء للمواطنين بربي يا مواطنين ما تيتموش صغاركم يا ربي, هاوك عاملين لكم قنطرة ما شاء الله متاع مترجل, اطلعوا عليها وبالكم مرتاح.
3: صندوق عجب صباح الناس. مع ليتر حالي
7: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. مع قدو فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح, المناسبات, الأعراس, البحر, الخلاعة, الخروج والترفيه إلى آخره. إنه أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف, هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض, وإلا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيف دافير للعام الكل, وهو اللي يمكن صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف سنة كاملة وقت النشاط متاعو يقل أو حتى ينعدم؟ وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب, الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو التمتع بفصل الصيف مع العائلة؟
8: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت فصل الصيف, هو يتسمى فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت متاعو للصغار والعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا. بعد حال كيما فما إيجابيات متاع واحد يوفر فلوس, كيما فما سلبيات واحد ما يتمتعش بالصيف نتاعو, ما يتمتعش بالعطلة, ما يتمتعش حتى بصغارو, يولي ليلك نهار ونهارك ليل, تولي عندك إشكالية حتى مع عائلتك. هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح, وما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشري بيبيري باش فليك مشي تخدم.
9: المجالات نتاعنا بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة, كلك سوا دي صالون دو تي, كلك سوا دي ريستو, لي ريستو لاونج, لي كوكو بيتش, هذوما معناها لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من أكثر حجما الشهرين هذوما اللي نقول أنا نجندوا رواحنا في الأوقات تاع الخدمة نتاعنا باش تولي سوايع أكثر, كيما نقولوا باش تجري أنت ليكيب نتاعك, ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل أنت ديسبونيبل.
7: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف, موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
1: كي تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك ثغان باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
10: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسجول صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
12: عينيك نباني وتسحر عينيا.
11: وفوزي بن قمرة.
12: أحلام أحلام قدها.
11: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتين.
12: ليام تجري والعمر خسارة.
1: بمساهمة سنيب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازيت ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايكا فام.
3: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
13: موجز الأخبار، أهلا بكم. ظفر صغير نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يقول إن مخطط التنمية 2026-2030 سيكون الانطلاق لتحقيق انتظارات التونسيين من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة، مبينا أن المخطط سيكون بمثابة وثيقة مرجعية تضم كافة المؤشرات للاستعانة بها خلال القيام بالاستثمارات.
14: وهذا خاصة هو انتظار المواطنين. اليوم نعيش في وضع اقتصادي دولي، هو الحقيقة مش فقط معنا مقتصر على تونس، نعرف الوضع صعيب، لكن اليوم المخطط التنمية راه ينجم يكون البداية أو الانطلاقة بالحق لتحقيق طلبات التوانسة ومتطلباتهم باش نصلحوا من بلادنا وباش نحسنوا بها، لأن مخطط التنمية فقط مش الأهمية في امتاعه في قداش من مشروع وتشخيص هام برشا، وهو وثيقة مرجعية أصلا حتى للقطاع الخاص، المواطنين، للناس اللي تحب تستثمر كيف يقراه يعرف وين يمشي، يا عنده لي ستاتستيك الكل، يعني في بلاصه ما يمشي لمكتب دراسات، هاي الدوله عطاتك دراسات كامله، ارقام موثوقه دقيقه للعمل. فاليوم احنا نحبوا ناسسوا الشركات، نحبوا للمواطن التونسي معناها يخلق العمل، فما نعملوش فقط معناها على الدوله، وهو من واجبها انها توفر معناها العمل، لكن الوثيقه هذه مرجعيه راهي للتوانسه الكل ولصالح التوانسه الكل.
13: والنائب ظافر الصغير يشدد على ضرورة مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتنمية 3 أو 4 مرات، مؤكدا أهمية تطوير وسائل إنتاج الدولة والتشجيع على الاستثمار من أجل إحداث الثروة ومواطن الشغل.
14: في كل سنة اليوم احنا لازمنا نضاعفه تقريبا 3 إلى 4 مرات ميزانية التنمية، خلينا نقوله معناها، وهذا راهو تحدي الحقيقة، تحدي كبير برش باش نشوفه معناها منين باش تكون موجودة، لكن احنا نعرفه اللي راي بلادنا كلها خير، القطاعات اللي تنجم تنتج معناها وانتاج الدولة نعرفوه، فما برشة تحصل، فما برشة زادة تحديات لازمنا نعملوهم باش نصلح وسائل الانتاج متاعنا، وكيف كيف تشجيع الاستثمار، لانه الاستثمار مش فقط عام، الاستثمار الخاص زادة اللي هو يخلق الثروة ويشغل معناها التوانسة وينقص معناها من البطالة، فهو مجهود الحقيقة للتوانسة الكل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومن غيرهم الزوز مع بعضهم يخدموا راه ما نجموش نوصلوا الحقيقة لنتائج كبيرة.
13: النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية تسفر عن فوز المترشح محمد صالح سالمي بالمرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، والمترشح شاكر بوثوري بالمرتبة الثانية والذي تحصل عن نسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها. ووفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتم فتح المجال أمام الطعون قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتحديد موعد الدورة الثانية التي ستجرى بين المترشحين الفائزين في الدورة الأولى. في أخبار العالم، وسائل أعلام رسمية إيرانية تفيد نقلا عن الرئيس مسعود بيزشكيان بأنه سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران، وذلك بعدما أدى الاتفاق مع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن قطاعي النفط والبتروكيماويات. ومصدر مطلع على المحادثات يقول لوكالة رويترز إن فرقا فنية من إيران والولايات المتحدة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الوسطاء شكلوا قنوات اتصال لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد. عدة منظمات غير حكومية في إسبانيا تدعو المهاجرين غير النظاميين إلى التسجيل مع اقتراب الموعد النهائي لعملية استثنائية لتسوية أوضاعهم بشكل جماعي في بلد يقدر عدد العاملين فيه بشكل غير رسمي بنحو 840 ألف شخص. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في إصبح الناس. إلى اللقاء.
15: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جهة الميلاد.

0: متر برشا قاعدين. احنا حكينا معاك على البروتيز لكن هوني وين نحكيوا عليه ديما عبيدك اللي تبدا خايفين. خايف سكي يقول لك ليه انا باش نبدل ركبتي باش نمشي نعمل بروتيز الركبه الكل باش نحيها وباش نعمل بروتيز وليه وسمعت فلان ما مشيتش معاه وفلان خليته ما عادش ينجم يقوم وما عادش يتحرك خلينا نستحملها الوجيعه ميسالش نعيش بالدويات وهكا بشويه بشويه بشويه بشويه. لكن هوني المشكله انه دويات جوسكا كوم باش يقعدوا وانه راهو الوجيعه ماهيش بتتنحى مش تتطور اكثر واكثر وانه المشكله كان ما سبقتش على بكري وخلطت بعد ينجم يكون ان بو ترو تار. خلينا نفهم قبل كل شيء. ميرسي ليك دكتور لانه جبت لنا حتى من البروتيز لهنا باش نشوفوه وتتابعوا فينا لايف على باجنا صباح الناس. ركبه كل تتنحى مش تبدل وتحط في عوضها الاله هذيا البروتيز هذا فسر
1: يعطيك الصحه جيهان فريمون لخصت في جمله تساؤلات والله يعطيك الصحه تساؤلات تاع العباد ايفيكتيفمون. هو البروتيز ديما يخليوها العباد كانوا اشاك في اخر مرحله وقت اللي الدواء ما عادش يمشي معاهم ولهنا تصير الغلطه. الخاطر البروتيز كما قلت قبل ما تعملها باش تسال صحابك واحبابك باش تسالهم مشيت معايا ولا ما مشيتش. لازم تعرف تنجم تمشي معاه وتنجم ما تمشيش معاك. ولذا احنا كطب شنو نعملوا؟ نحاولوا نخليو توت لي كونديسيون الباهي باش نعطيو غارانتيو اكثر ريزولتا شانس باش انها تمشي معاك ويجي نتيجه باهيه برشا. احنا الغلطه سيكو يقول لك وكي يوصل ل 60 قول لك لا انا ما زلت صغير خاطر هي بروتيز احسن هي. عمر من 60 ل 85 باهي برشا يعني ما احسن الاعمار اللي تنجم تقد فيهم بروتيز. سوف كو مثلا انا عندي مريض عمره 24 سنه عنده تشوه خلقي في المفاصل ما عادش ينجم يمشي 24 سنه عملت له بروتيز في الزوز ركاب وذي تبدل له حياته. يعني حكيت العمر هذيك اذا كان ما فماش تشوه في المفصل وقتاش نعملوا البروتيز؟ البروتيز وقت اللي عندي برد يعني ارتروز في المفصل في الركبه ولا في المخروق نجم حتى في الكتف. البروتيز اسكو اجباري نعملها؟
0: اي وريها لنا ديجا هي دكتور هذه هي اللي معك هذه هي البروتيز هذه
1: وعلاش العباد يخافوا منها؟ شو كي تشوفها تشوف حاجه كبيره
0: اي هذه بروتيز نتاع الركبه
1: هذه بتاع ركبه تصور هذه تاع ركبه وهذه تاع مخروقه كي تشوفها تشوف حاجه كبيره وهي الاسم بالعربيه اللي احنا نقولوه غلط هو ركبه اصطناعيه. هي ليه مش ركبه راهو كي تشوفوا شو قد ايش صغيره هذا الكل العظم الكل باش يقعد احنا شو باش نبدلو باش نعملو القروش ريت قد ايه صغير القروش اللي هو تحك التاكل هو اللي يعطي الارتروز البرد هذايا الكل باش نعوضوه بحاجه ماتيريال اللي هو مش حديد ما تخافش لا يصد لا شيء هو كروم كوبالت ولا ساعات الياج نتاع تيتان يعني كاليتي قويه ياسر ما تصنع كان في المانيا ايطاليا فرنسا امريكا فما زاده في انجلترا الكلهم اللي في تونس يجيو الكل من البلدان من برا فما كبر فما 10 انواع في من الفوق وعشرة أنواع من اللوطة خاطر كل ركبة والكبر متاعها ما فهمت يعني
0: معنى أنتي تتغلف الركبة مش نبدل الركبة
1: صحيح الكلمة صحيحة تتغلف الركبة إفكتيفمون وهو ياسر مهم اللي قلته على خاطر عليه لهنا باش يسق العظم يلزمني عضلات ويلزمني الأربطة اللي هما لي ليغامون يقعدوا لاباس كانش البروتيز ما تنجمش تتحط ولذا ما يلزمش واحد يخاف من هالبروتيز تظهر له ركبه صناعيه لا لا لا بالعكس الركبه هذيا كما قلت الغلاف وما يلزمكش تخليها حتى اخر وقت. علاش انت تصور هالبروتيز تعرف شنو نجموا نمثلوها مثلا في كهرباء تقولش عليها العجالي وذاك علاش نقول لكم ما يلزمكمش تخليوها حتى اخر وقت. علاش خاطر باش تمشي العجالي يلزم حاجه اللي هي الموتور. الموتور شنو هو؟ سي العضلات. يجيوني مثلا ديما الاكثرين جي هي الارتوز عند النساء يقولوا لي هاني نددش نمشي بشويه بشويه حتى نولي ما عادش والدويات ما عادش ينفع والزريرق في المفصل ما عادش ينفع وقتها نعمل بروتيز. انا نقول لهم وقتها انا ما نجمش نعمل لك وقتها بروتيز خاطر لو ريسك خاطر يعني كان انا شقلها وبعد تقول شو كيفاش النتيجه خايبه برشا سي نورمال خاطر ما حطيتش الحظوظ الكل

0: الأوفر باش تنجح العملية. عملية حاشتها باش تكون العضلات فريمون باهية. وذاك عليه في فرنسا يبداو في أول مراحل تاع الارتروز يعملوا العملية هذه. خاطر مش عملية بتاع آخر آخر شانس في التداوي. يلزمها تكون في وقت باهي اللي هي العبد يمشي ويجي تتثني الركبة بالكدا مي فما ألام اللي ما تجاوبش على الدواء وما تجاوبش الزرارق في المفصل اللي يخليوه فريمون يتقلق معاش ينجم يعمل يعيش حالة طبيعية
1: نتاعو نتاع اليوم.
0: الأكثر خطورة سكو يقولوا لي لا أنا حاجتي باش نمشي من هنا الكوجينة من هنا هشكل بيت الراحة أكا هو ما حاجتيش أكثر. وهذاك الخايب علاش؟ خاطر كي واحد ما يتحركش العضلات تضعف تولي الألم مش كان من الركبة مي من الضعف نتاع العضلات. وحاجة أهم حاجة سكو وقت اللي العظم ما يتحركش يعطي أستيوبوروز يعني هشاشة كبيرة في العظم يعني أي تيحة تولي يوجع العظم
1: وأي تيحة كليكزيز
0: أي تيحة رو يصير كسر وقتها يعني يا خيبة المسعى من الحالة اللي هذه نجم نوصلوا لها فوالا. وال ألوغ
1: مش نسألكوني دكتور مير هوني علاش يخافوا هما؟ يقول لك مثلا أنا كان نعمل البروتيز هذه مثلا في الركبة اللي هي العجلة نتاع البنادم مش ينجم يمشي بها به يقول لك تتبلوكي لي ما عادش تمشي لي تتنحز عمل وجاعة في وقتها ولا نقعد ولا باش تقل شوية الوجاعة شنو الحاجة اللي تخليه هو يسمع فينا اليوم ويقول لك أي والله دكتور عندك حق تنمشي مبدل شجعتني أقنعتني.
0: ألو هو أول حاجة كما قلت يزم المريض يكون مقتنع على خاطر الألام هي زادة ألام بسيكولوجية. إذا كان مريض مش مقتنع وفهم طويل يقول له لا يزمك تعملها هذيك أخيب نتيجة تنجم تصير بي. هذه هالبروتيز اليوم يشق غدوة عصبيح يزمه يعفس يمشي
1: أي؟
0: هذه الحاجة القوية في البروتيز في الركبة ولا في المخلوقة هذه الحاجة المهمة
1: غدوة
0: من غدوة يلزمك تمشي وتبدأ في العلاج الطبيعي. بالنسبة للألام إذا كان فما التهاب من قبل راهو باش تدوم أكثر يعني توصل حتى لشهر ألام تنقص بيانسور مش ألام قوية من الألام تبدأ موجودة خطر حالة التهاب وتعرفوا جراحة تزيد من الالتهاب. دوك باش توفى ببري ما بين 3 جمعات و4 جمعات بعد العملية باش تتنحى كومبليتمون الالام. مي هو باش يبدأ علاج طبيعي نهار بعد نهار مدة شهر ويمشي من أول نهار ويلزمه يتحرك باش نفيقوا كل العضلات. الحاجة الثانية سي الإشكال هو يقول لك شنو ما من المخلفات هي مثلا التعفن هو الحاجة الوحيدة المخلفات الوحيدة اللي تخوفنا. التعفن هو ما بين 0.5 ل2% على 100 عملية زوز ينجموا يتعفنوا تنفيقوا بهم الأول جوست نعملوا نعيطوا لها لافاج يعني تغسل المفصل فهمت وفما ناخذوا عينات وبعد لباس ويكمل العلاج متاعه. أما باش يولي المريض ما عادش يحس اللي عنده ينسى البروتيز لو يزنك تعرف اللي المرضى بعد ينسى اللي هم مركبين بروتيز
1: يطلع في الدروج يمشي
0: لا يمشي ويجي اما ينسى اللي هو مركب بروتيز. مركب بروتيز ابارتير من 6 أشهر ينسى اللي هو عنده بروتيز من بعد يتأقلم معها ويولي في بدنه هي
1: يتأقلم معها يعني بعد شي القروحه يطلع الدروج يمشي
0: لا هو من الأول يزمه لا من الأول يزمه بش يبدأ يمشي كل ماشي 15 يوم بعد يسترجع بعد يطلع الدروج وكل دونك هذا هو الاشكال في البروتيز ما يزهمش يخافوا يزم المريض يحدد وقت يلقى روحه الدواء ما عادش يمشي معاه ما يخليش روحه حتى الاخر راهو كانش نتيجه ما تنجمش تطلع نتيجه باهيه خاطر يزم عضلات وحاله عظم لاباس وقتها نجمو احنا نوفروا كل الحظوظ باش انها تنجح. المريض هو اللي يختار وقتاش تصير العمليه يعني الطبيب وقت يشوف التصويره يلقى فيها ارتروز برد في الركبه ولا في المخروقه يقول له راهو تنجم تعمل عملية وقتاش تصير العملية المريض بركة واللي يقرر خاطر هو يعرف
1: هو يفاسيبيخ كل شيء
0: صحيح متطلبات متاحة.
1: نسألك هوني دكتور ركبت البروتيز هل عندها عمر باش نعاود نشق مبدل ولا ليه؟
0: صحيح عندها عمر وهذاك علاش العباد ألوغ العمر حتى 15 سنة رو 15 سنة فما بروتيز أنا غلطت عليهم تحطوا 30 سنة التالي
1: وقعدوا
0: وبدلتهم يعني من بعد يعني قبل انا ما ندخل للطب 30 سنه التالي وهما تقعدوا ويقعدوا خاصه في المخروقه القدم تو تطورت فما تطور كبير تاع لي بروتيز يقعدوا 15 سنه راهو انا به السؤال بتاعك خاطر يقول لي اي خلينا نزيد نوخر هي تقعد 15 سنه باش زوز اجابات الاولى ما توخرش خاطر العضلات تولي
1: تمشي تضعف
0: تضعف وتولي وجاع وصعيب ياسر باش نسترجعوها العضله هذيك اللي هي تحافظ على البروتيز دونك مده صلاحيه البروتيز تنقص حاجه ثانيه فما البروتيز اسمها دو ريبريز يعني البروتيز هذيك تتنحى تعاود تركب واحده اخرى يعني ما فماش عليه ميزمكش توخر خاطر خايف على 15 سنه هما مش 15 سنه بالوقت ليه نقول 10 سنين نجم يكون 30 سنه
1: داكور
0: فهمت اما يلزمها يزمي تم استعمالها خاطر زيد يجيوني مرضى يقول لي ليه هكا نقص من استعمال باش تدوم لي اكثر
1: معناها ينقص من الحركه وكل بالنسبه لي حافظ على البروتيز نتاع
0: اللي هي غلطه كبيره يزم تستعملها لحياتك عاديه خاطر قد ما تستعمل قد عليه البروتيز هاو كيفاش تلصق في وسط العظم ريت عظم تلصق هي في وسط العظم اذا كان العظم انت تنقص من الحركه العظم يضعف دوك البروتيز تنجم تلعب تولي
1: فوالا
0: ما عادش شاد مليح
1: كانك تاي معناها ضعفت في تاي تلقى روحك فوالا هكاك
0: صحيتك
1: البروتيز
0: دوك ليه يزمك تتحرك تعيش عادي احنا نوفروا كل شيء باش العبد ينجم يعيش عادي وكان هي قالت يعني وليت تحركت فما اعاده وكما عاملينها من الاول بتاتر يكون زايد 4 ساعة في الجراحة يمكن خد تنحية الاولى وخد طعنة الثانية هذه هي يعني تخوف خطر نقص معلومات هذيك هي البروتيز وما يزمش يكون اخر مرحلة متاع الدواء على خطر ما نجموش نوفروا نتيجة كما المريض يتصورها وهذاك عليك يسأل صحابه والباحث جيرانه يقولوا له لا
1: وي فوالا ميرسي بوكو دكتور
0: يعيشك ميرسي بوكو جي
1: تري بيان اكسبليكي ذوليا كيكا لانه بالحق كل ما نونتريت هكا على لي بروتيز يسالونا وهلو صعيب ونشوفوا لي زيدي غوسو باهي كي نسمعوا من عند مختص جراح في جراحه العظام والمفاصل يجيب لنا حتى البروتيز هوني هكا قدامنا ورا هنا كيفاش هذا البروتيز كيفاش يركب وماهيش تبدير ركبه اكثر منها بروتيز باش تتغلف بها الركبه دونك هذوما لي تيرم باهيين كي نوصلوهم للمستمعين شكرا لكم على الاستماع ميرسي دكتور ماهر برساوي نورتني ربي يفضل إخصائي جراحة العظام والمفاصل نكونوا معنا حتى نص النهار
2: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي
3: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف مع قدو فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح المناسبات الأعراس البحر الخلاعة الخروج والترفيه إلى آخره إنه أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض وألا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي هل صحيح أنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيفخ دافير للعام الكل وهو اللي مكن صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف في سنة كاملة وقت نشاط متاعو يقل أو حتى ينعدم وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو تمتع بفصل الصيف مع العائلة
4: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت فصل الصيف هو يتم فصل الذروة متاعنا في الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت متاعو للصغار ولعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا بحال كيما فما إيجابيات متاع واحد يوفر فلوس كيما فما سلبيات واحد ما يتمتعش بالصيف نتاعو ما يتمتعش بالعطلة ما يتمتعش حتى بصغارو يولي ليلك نهار ونهارك ليل تولي عندك إشكالية حتى مع عائلتك هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح هما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد باش تريبي بيري باش في الليل تمشي تخدم
5: المجالات نتاعنا على طول بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة كيلك سوا دي صالون دو تي كيلك سوا دي ريستو لي ريستو لاونج لي كوكو بيتش هذوما معناها لي دومين اللي فاهم فصل الصيف هو من أكثر حاجة معناها الشهرين هذوما اللي نقول أنا نجندر واحنا في الأوقات تاع الخدمة نتاعنا باش تولي تواعي أكثر كيما نقولوا باش تجري أنت ليكيب نتاعك ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل أنت ديسبونيبل
3: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف موضوعنا في فورم نهار الاثنين
2: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع ليندا الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس

أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام.

0: تيكا والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار
1: كالعادة، معكم حتى لنص نهار. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم كي باش نحكيو على أطفال، فإنه من نجمو كان نستدعاوه هو رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ولأنه نعرف إنه قلوبكم كبيرة التونس الكل، كنتوا في تونس كنتوا خارج تونس اللي قاعدين تسمعونا اليوم فرصة كيف كيف ما تستناش حتى تخلط التراب التونسي. نقولنا برشا جايين فاكونس، إن شاء الله تعديو وقاي تحلو مع العائلة وتتمتعوا بحر وصيف وجو مهرجانات. قبل ما تخلط لتونس ساي في بيلي، نعرف تتبع في أخبار SOS وتحب تقول ما صاب كنت في تونس باش النجم نعاون، ليه عطاوكم الفرصة مش حتى انتم بعاد اتعاونوا زادة كيف كيف، وحتى كي تخلطوا ونسيتوا خلطتوا الباتو تاني تولا كاختاج نجم زادة كيف كيف غادي سوغ بلاس اتعاون أطفال SOS. كيفاش سي محمد مقديش كما قلت لكم رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، اعطينا أكثر تفاصيل. نورتني سي محمد، صباح الخيرات.
2: باخي سعد السفيرة،
1: شنو حويلك سي محمد؟ لاباس
2: الحمد لله، ربي يحفظك. تحياتي ليك ولكل مستمعي إذاعة موزيكا فيهم، وإن شاء الله عطلة سعيدة وربي ينجح صغيراتنا في الباك إن شاء الله.
1: إن شاء الله في دورة التدريب قديش عنا صغيرات وأطفال SOS في الدورة هذه إن شاء الله؟
2: إن شاء الله عنا 42 معناه مش يزكروا لي ربي نجحهم إن شاء الله، وإن شاء الله يلحقوا بال 45 طفل والشاب اللي نجحوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي فرحة دايما إن شاء الله في قرى أطفال SOS. سي محمد، اليوم دعوة وإحنا وجهناها قبل للتوانسة كانوا في تونس ذوكم عارفين، أما التوانسة اللي عايشين برا حكينا زادة في تدخل معك سابقا كيفاش نجموا يكونوا حاضرين في تبرعاتهم وفي لهوتهم لأطفال SOS. اليوم زاد كيف كيف حتى اللي نقول لنا تلهي أو كفرصة، أنت جاي في الصنية في الباتو في البحر تنجم زاد كيف كيف تعاون، كيفاش؟
2: تيك الصحة. قبل حاب نشكر الشركة التونسية الملاحة اللي دخلت معنا في المشروع الوطني هذايا باش توصل كلمة، باش توصل أمل، باش توصل الفرحة لأطفال تونس. فاليوم التونسيين بالخارج اللي نتمنى لهم عودة سعيدة وربي يعاونهم إن شاء الله، ومرحبا بهم في تونس. قلنا لهم مرحبا بكم في تونس باش تفرهدوا باش تشوفوا عائلاتكم، ولكن كذلك نحبوا نزرعوا هيك الابتسامة في وجه أطفال تونس المحتاجين. فاليوم بالديجيتال تجم بالبطاقة البنكية متاعك وانت قاعد في الباخرة في تانيت ولا في كارتاج، عندك الكير كود تلقاه قدامك سكانيه وتعمل كفالة طفل، تتكفل بطفل يتيم تلق ديره قدر مبلغ تجم عليه. إذا كان عندك حساب بنكي في تونس واللي كل شهر تقسم الحساب البنكي متاعك، أو تدخل على الموقع الويب www.sosve.tn وتتبرع بالبطاقة البنكية من أي مكان في العالم، وهكا مش تكفل صغير، مش تربح أجر كبير، ومش تكون عندك مسؤولية وطنية، وما فيها باش صغارك اللي معاك اللي في العائلة متاعك تعطيهم درس اللي احنا عنا واجب نحو بلادنا ونحو بلادنا، باش نشوفوا كيما انت تلهيت بصغارك وفرحتهم تفرح صغير وتعاونوا في الدراسة متاعه وتعاون المجتمع. وهذا هو التأخي والتآزر، نحبوها تكون ترانسبارون كان بالديجيتال، تشوف الامباكت، تدخل تشوف الأعمال متاعنا، وتجم كذلك تلقى تجم تكفل بصغير، تجم تعاون في شراء منزل، تجم تعاون في تجهيزات طبية مستشفيات، تجم تعاون بتصلح مدرسة في تجم تعاون في النقل المدرسي. حقيقة كثير من المنتوجات اللي أعطيناهم لصالح الداعمين، نعرفوا التونسيين بالخارج قاسين يدعموا كل قدير وقدروا، يشوفوا في الشيء هذا في البلدان متاعهم خاصة في أوروبا. في تونس تطورنا ولات عندنا جمعية مدعومة من طرف الدولة التونسية، مراقبة من طرف البنك المركزي في كامل الشفافية. هذا مشروع وطني اليوم وزارة الأسرة معاملة عينا برشا باش نكونوا احنا سند لكل أطفال، نخدموا بعض من يد في اليد، وإن شاء الله هالثقة هذه اللي لقيناها من التوانسة داخل تونس يدخلوا معنا كذلك التونسيين خارج تونس. تم 10,000 تونسي اللي قاس يدخل الموقع الويب 3W.com من خارج تونس. اتمنى انه يضعف بالحملة الاعلامية هذه اللي عملناها في تانيت باخر التانيت وكارتاج، مش يقاوى صيف كامل على ذمتهم في الالي وفي الرتور. نتمنى انهم يشوفوا هيك الراجل الكبير اللي رحب بالطفل صغير تصويرة معبرة جدا، ويلكم تو تونيزيا، مرحبا بيك في تونس، ولكن انك تكون فاعل خير وتعطي شوية من اعطاك ربي لصالح اطفال تونس، فاعتبروا واجب انساني ووطني. نتمنى كل إنسان يساهم باللي يقدر عليه، هكا نجم نمنع برشا صغار في حاجة لينا، برشا عائلات في حاجة لينا، إن شاء الله وطننا نبنيوه الناس كل ما بعضنا.
1: سي محمد، كنشوف مثلا اليوم احنا جويليا على بيبان جويليا من 2026 بداية العام التوى، شو أحوال معناها الجمعية التبرعات وين وصلنا؟
2: هو الميزانية متاعنا سنة 2026 لازمنا ندخله 35 مليار هذا إن شاء الله في 2.5 مليون دينار من الحكومة التونسية من وزارة الأسرة، والباقي ما عند التونسيين أفراد والشركات. حتى 30 جوان 6 أشهر وصلنا لحوالي 18 مليون دينار، 18 مليار في 6 أشهر، ماشيين في 100 صحيحة.
1: إذا كان نكملوا هكا نفوتوا ال 35 مليار اللي نحبوا عليها.
2: نص إن شاء الله نتساش اللي عندنا بشهر رمضان وأكثر شهر فيه تبرعات من التوانسة. لكن إذا كان نأخذ مع روحنا، إذا كان التوانسة يشوفوا لي في سور في المشيقاهم إن شاء الله في الشتوت، مشيقاهم في المواني التونسية، مشيقاهم في الكوسيرفاس بالتي بي او بالكارت بونكير متاعك تتبرع. إذا كان تونسية بالخارج معنا والشركات التونسية في نطاق المسؤولية المعية متاعهم نطاق الزكاة يدعمونا أكثر، يعطينا فيهم أكثر، إن شاء الله نوصل الميزانية. وهدفنا الكبير هو أن نوصل في أقرب وقت لكل طفل باش ياخذ الأمل، لكل أم اليوم زوجها توفى باش نقفوا معها كمجتمع، اليوم نقف مع مؤسساتنا ونقف مع جهاتنا باش نوليو بلاد متماسك. نحلم إن شاء الله نوصل 30 ألف طفل في أقرب وقت، نحلم إن شاء الله أن يكون حتى طفل في تونس فاقد للسند ما يقاش العون من أخوه التونسي، وكذلك ملتزمين بالشفافية في المعاملات متاعنا وبحسن الحوكمة إن شاء الله. وهذه أمانة إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية
1: قدها وقدود. شكرا لك سي محمد مكديش، نورتني. شكرا لك رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهني وين نحكي على قرى SOS لازمني نتوجه بالشكر لكل العاملين فيها، الكل من ما يمدش حتى نقول لنا كل الفلوس لا، أما يمد فكرة، يمد كلمة طيبة، يمد أنه ينشر أكثر ويبارتاجي أكثر بشي شجع الناس باش تعاون. فتحية اليوم الجمعية قاعدين يخدموا الحق تربي في خدمة كبيرة من كبير للصغير، يعطيكم ألف صحة. لحديش 51 دقيقة درجين مش قبل ما نقولكم فيلمين وباي باي وتوفى الميسيون.

0: جويز انيفرسير روان الدفزي. روان اليوم عملت 14 سنة. ديديكاس تخي سبيسيال مع الماماتا حنان، تقول لها كل عام وانتي حيا بألف خير. عيد ميلاد سعيد دالياس من جلاسي اللي تسمع فينا من دبي. ديديكاس جامعة باباتها رمزي مع الماماتا سعاد خويتها طار وإسلام، يقول لها كل عام وانتي حيا بخير وجويز انيفرسير. السمية الزغلمي اليوم عيد ميلادها، ديديكاس مع الماماتا زكية رجلها جمال ومن عائلة الكل. خلطنا هكا لآخر ليميسيون اليوم، شكرا لكم على الاستماع. ميرسي الكريمه كانت معنا في صندار، ميرسي لبنى في ديجيتال، الرفيق تكنيك نافلور تاني وليكيب الكل. ميدي معك بعد شويه، غدوه نتقابلوا. رد بالكم ما تبداوش تسمعونا غدوه، غدوه الحلقه الاخيره من صباح الناس. شيه طيبه في لمن باي.
1: موزايك فهم، موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لون. في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
3: ياو في بالي.
1: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
4: تدلل الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل جيون ايام دللنا.
1: صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
6: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج. ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف، تسهيلة في الدفع وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادا اتكلم مع 71-124-124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة، يتوزع على نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار، ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وحدات الحماية المدنية بمختلف الجهات تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 589 تدخلا، من بينها 139 عملية إطفاء حرائق، إضافة إلى 16 تدخلا على الشواطئ. أخبار العالم، استشهدوا 3 فلسطينيين من بينهم طفل وإصابة عدد آخرين خلال قصف للاحتلال الصهيوني الذي يواصل توسيع مناطق سيطرته في قطاع غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لجماعة حزب الله، ينتقد الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وكيان الاحتلال، محذرا من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهات بينهم. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لا توجد اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني المكلف بتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. لهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: ماج كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين مع نوف الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايكا فام، اثنين حتى الجمعة من نص النهار حتى لمضي ساعتين. اليوم الحلقة قبل الأخرى في البرمجة الشتوية، غدوة الحلقة الأخرى نهار الأربعاء باش يتواصل ميدي ماج، ولكن بأسلوب جديد وبرشا فقرات جديدة وبرشا كرونيكورات جدد، وزوز كرونيكوراتنا شكرا لهم باش يوليو واحد بواحد، معناتها باش نقسموا الصيف إن شاء الله. فرحان برشا إنه يكونوا معنا كالعادة سي نجي زعيري. شنحوي لك سي نجي؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا
1: سي خليل رقيق. إيش عامل؟
3: أهلا وسهلا، الحمد لله عايشك.
1: مرحبا بك سي صلاح السكوحي.
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ونسلموا زاد على كل مشاهدينا اللي تابعوا فينا على الانترنت، زاد نسلموا على اللي عندي كنترول اليوم ان شاء الله ربي معاه.
1: واضح عندي كنترول، فقنا بها لانه الانترنت طاح.
4: انا فقت بالريزو صحيح.
1: الانترنت طاح، عرفت اللي فما اكزامانات بيان سور، لا نعرفوا بالطبيعه وان شاء الله ربي يوفقهم. سي نهر جندوبي شنحوي؟
5: صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل المستمعين، وبدايه اسبوع موافقه للجميع في السخانه درجه الحراره
1: ان شاء الله ربي يوفقهم. هاديه في الديجيتال شنحوي لك، ربي يوفقك. سليم السمعي في الاخراج التقني، مرحبا بك. اليوم كالعاده باش نعملوا دور على اخر واهم الاخبار، التوقيت لدراسه الصيفي البكالوريا، معناتها باش نحكي على شخص مورد في قضيه ارهابيه مشدود في الاثار، معناتها يحفر في الاثار معناتها ولا في الجرايد
3: باش يمول النشاط نتاعو
1: في الجرايد. باش نحكيو على الفيديو الخايب نتاع المتسول هذاك والمتسولين اللي يبداو معناتها اول ما يخرجوا عمالنا بالخارج توا حسنا لهم الديوانه وكذا، واسرع يخرجوا يلقاو ناس تتسول واللي بعكاز واللي كذا، معناتها علاش الصوره هذه ما تنحاش. وباش نحكيو في برشا مواضيع اخرى. دونك 60% فقط من التوانسه اللي عمرهم فوق 18 سنه يتعاملوا مع المؤسسات البنكيه والبريديه، والدراسه تثبت يعني ارقام مفزعه في الصنص الايجابي نتاع التونسي ما يحبش يخلص على الانترنت. علاش الموضوع هذا؟ باش نحكي. وزاد على الحريق اللي اندلع 5 نتاع الصباح البارح في سوق سيدي عبد السلام بالعاصمه، باش نحكيو عليه وباش نحلوا الدوسي. سوق ماهوش اسوري، ماهوش مؤمن، معناتها لو كان الناس يقولوا راهو حرقوه للاسورونس راهو لا هو لا المنصبي ماهمش اسوري، شنو السبب وعلاش ما يوليوش اسواق اسوري؟ باش نحكيو في كل التفاصيل. باش نحكيو في الصميم على الاستثمار الخارجي، ارقام مشجعه تنتظر افعالا مشجعه في ما فاتك شيء. باش ندورو على موجه الحراره المتزايده في اوروبا، الف وفات اضافيه في فرنسا برك، وباش نرجعوا لبرشا مواضيع اخر. وباش نحكيو حتى على المكتب الجامعي، والله فما معناتها لقطه عملها رئيس الجامعه السعوديه لكره القدم، لقطه غريبه وغريبه جدا. شنين صاحبه السعوديه استقال توا احنا نتاع استقاله؟ شنو استقال؟
2: غريبة.
1: يعني بورتون السعودية خير منا راهو عامل
2: خير.
1: غريب اش معناتها يستقيل؟
3: ثقافة تحمل المسؤولية.
1: أنا تحمل المسؤولية خويا، نواصل
3: يعطي صحة زاد ويحترم على هذا الموقف.
1: يحترم خويا في تونس لا نستقيل، في تونس حفرنا تحت الأرض ولا نستقيل. شنو نستقيل؟ يلا يا وسائل الإعلام تو تسندني أكيد في الفترة الجاية.
4: هو حتى كان موجود من 2019 خدم خدمة كبيرة في السعودية، معناها في الشامبيونات شوف كيش وليت، حتى الكوب دي مونت 2022 السعودية كانت ممتازة.
1: هذا هو اللي ربح الأرجنتين،
4: هذا هو بيدو. لكن كي المشاركة هذه اللي يعتبروها في السعودية مشاركة سيئة استقال.
1: ربي هدي،
4: سهل.
1: نحن ضد الاستقالة لأنه الاستقالة دليل خوف، حبوك تواجه الناس. اللي عمل راهو اللي عمل البيول هذاك يستقيل، هذاك حشم راهو البيول مش الشركه، راهو اللي عمل اللي طبع البيول هذوكم موجودين، معناتها فما كيفهم شريت من الفريب مريول من الارجنتين عندي 100 سنه وما صار فيه شيء، معناتها اللي طبعوا في اصل الحكايه. باش نرجعوا كيما اليوم عام 92 اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف، تتذكروا كل السنوات السوداء اللي الحمد لله جزائر.
3: هو يعني في خطاب على المعرفة وعلى العلم مشجع في ال...
1: ومسكين جابوه معناتها وجاء من أجل الوطن،
3: جابوه رجل الإطفاء كان في منفاه
1: والله بالحق معناتها، والحمد لله جزائر بقوة خرجت مك العشرية السوداء. نعملوا طلع على آخر الأخبار، يلا نهدى
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
5: انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل 32.43% من إجمالي عدد المترشحين اللي يجتازوا البكالوريا في دورته الرئيسية. وتتواصل الاختبارات إلى غاية الخميس 2 جويلية على أن يتم الإعلان عن النتائج في 12 جويلية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلامذتنا الكل. رئاسة الحكومة أعلنت أنه بيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية إلى غاية 31 أوت 2026، وبيكون التوقيت على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة التوقيت من 8 متاع الصباح إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، شهدت معدلات أسعار منتجات الخضر والغلال في جوان انخفاض مع التصاعد الحركية التجارية خلال فصل الصيف اللي يشهد عادة ارتفاع في نسق الاستهلاك. السجل الوطني للمؤسسات يذكر في بلاغ بأنه باش يتم اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية 2026، ودعا هوني السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية في الآن للولوج إلى المنصة وإتمام كل المعاملات والإجراءات بخصوص الإيداع الإلكتروني. وحدات منطقة الحرس الوطني بتبربة تتمكن بالتنسيق مع أعوان مركز الحرس الوطني بالجهة في الليلة الفاصلة بنسبة ولحد من ضبط 5 أشخاص، من بينهم شخص محل تتبع في قضية ذات صبغة إرهابية بصدد النبش عن الأثار بأحد المناطق الريفية بمعتمدية تبربة من ولاية منوبة، كما تم حجز معدات تستعمل في عملية الحفر إلى جانب مخططات ومبلغ مالي. عميد المهندسين التونسيين محسن الغريسي يقول في تصريحه لمزيك على هامش فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 أن العمادة دعت طلب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة إلى التدقيق في جودة البرامج التعليمية ومستوى الاعتماد الأكاديمي وعدم الاكتفاء بالحملات الإشهارية أو بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وقت اللي يصير اختيار المؤسسة الجامعية. نوفاؤ عالميا بخبر من موقع أكسيوس الأمريكي اللي يعلن نقل عن مسؤولين أمريكيين توصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يقضي بوقف الضربات المتبادلة وإنهاء كافة الأنشطة القتالية الأمريكية ضد إيران، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين غدوة 3 في العاصمة القطرية الدوحة بهدف تسوية الخلافات المعقدة وبخصوص الترتيبات الأمنية والملاحية خاصة في مضيق هرمز.
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك الصحة ناهد. وزارة التجارة سيناتي تهبط بلاغ، يعني لأنه الأسعار الخضر كي طلعت طاحت وكذا، يعني حاجة تابعة القضاء والقدر، معناتها الأسعار تزيد كذا تهبط بلاغ، كي غليت الدنيا ما هبطت حتى بلاغ وزارة التجارة. دونك شكرا لهم على المجهود، شكرا لهم على مجهودكم. لا بالحق أنا والله هبطوا بالعاني الخبر باش نقول وزارة التجارة يعني تعرف وقتاش تهبط بلاغ. كيما وزارة الفلاحة تجي وفي ديسمبر نزلت الأمطار، يا رحم والديكم. بالحق معناتها
2: وقت اللي تغلى الأسعار، وقت اللي وشفنا في عدة قطاعات، مثلا في أزمة غلاء سعر العلوش، كل شيء. وزارة التجارة لازم تصمت في ارتفاع عدة، معنا في حكاية في أزمة الدجاج والأسعار اللي طلعت معناها بشكل لافت، ما عملتش بلاغ، ما دخلتش، ما تكلمتش وزارة التجارة وقت اللي تنخفض الأسعار
1: بطريقة آلية.
3: ثم حاجة أقوى من هكا، هو وقت اللي ترتفع يقول لك ما احناش في موسم ذروه الانتاج،
1: اي
3: معناها خارج. اما كي تنخفض رانا في احنا في ذروه الانتاج،
1: صحيح.
3: احنا تو في ذروه الطماطم مثلا، ما يقولوش راهو في ذروه الطماطم،
1: جستو ما بين. بالله ركزوا معايا، عميد المهندسين سي محسن الغرسي في تصريح المزيك قال تدعو الطلبه الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصه الى هذيا. يا اخي شكون لازم يدقق التدقيق في جودة البرامج التعليمية ومستوى الاعتماد الأكاديمي وعدم الاكتفاء بالحملات الإشهارية؟ الطالب يثبت
3: اسمه، يثبت
1: ليه
3: زيد الطالب والولي اللي باش يحط فلوسه
1: شنو جوده البرامج التعليميه انا نثبت مش الوزاره تثبت
3: هو يمشي
1: انا يعرف يا صديقي انا باش نثبت ليه ما تدخليش به
3: لا مش هي
1: مانيش خليك تمشي حتى
3: لا الوزاره مش مجدور على كل ولي تقول له رد بالك من هذه
1: ليه
3: ما عندهاش الحق تقول له
1: ليه تدور على الجامعات شنو
3: كي يمشي
1: يا خليل الوزاره لحظه ما تقول الوزاره مش من المفروض هي تثبت من جوده التعليم
3: مثبته امورها مريقلة عندها
1: جامعة معلش انا نزيد ثبت
3: انت كي تهز الدبلوم من الجامعه
1: واضح
3: لا كي تهز دبلوم من الجامعه الفلانيه المطابقه نتاعو مع الشهاده التونسيه ساعات ما تستغرقش جمعه وساعات تهز دبلوم يقعد 6 شهور علاش لانه فما اوراق ناقص للجامعه هذيك لانه فما معايير ما تتوفرش
2: شوف
3: العمليه يخدم في انتظار انه يكمل دوسي خليه ينطلق انت ما تعرف هذه حتى في المدرسه
1: لا ما نعرفش
3: خليه ينطلق
1: اي ماشي فوضى
3: مركز تكوين كيف
1: يا صديقي شنو يجب على الطالب تثبت في جوده برامج تعليميه يا اخي كلام هذا
2: هي رايك
1: مشكله ما يهمنيش انا في الواقع
2: العمليه
1: هذا يدل انه الواقع غريب
2: ماهيش مسيبه العمليه منظمه لانه
1: اعطيني لا فسر لي فسر لي قول عميد المهندسين شو يقصد
2: انا حسب رايي سلام باتسونس انه عميد هو
1: يقول للطالب تثبت في الجوده
2: هو من واجبه عميد المهندسين انه باش يقول ثبتوا في جوده البرامج
1: يقول للدوله
2: هي
1: مش للطالب
2: تبقى انه
3: الدوله باش دور تسكرها من
1: الكل تسكر من شو المشكله
3: يستكمل دوسي
1: ما تحل جامعة لا ما تحل تكمل دوسي شنو هذا ايش نقصد انا معناتها الدوله لابد ان تثبت
2: المساله مش بالسهوله اللي نحكيوا عليها
1: مش معطيك وقت ولكن جاوبني على السؤال
2: مش يجاوبك
1: مش لازم

0: فيها
1: هو بيدو متعلق
0: هو بيدو مصادق عليه من قبل وزارة التعليم
2: العالي. يعني التصريح هذا غلط
0: يعني
2: تصريح عليه المهندسين غلط.
0: مثلا الطالب يمشي لوزارة التعليم العالي تحديدا الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص ويقول لهم اعطوني قائمة المؤسسات الخاصة المعتمدة من قبل الوزراء, يعطيوه قائمة متاع مؤسسات دونك يمشي ديجا قيدي يعرف وين يمشي. على خاطر يا نوفل اذا كان
2: اي مؤسسة
0: معك
2: اي شنو الطالب يثبت ما يخليه راك غريبة شما هذا الطالب يثبت ما نثبتش.
0: على خاطر الدولة لو كان مؤسسة تعليم عالي خاص تعطي يعني تعمل برامج أو برنامج تكوين هندسي في أي اختصاص
1: غير متطابقة مع النظام
0: لا يتطابق مع النظام المنصوص عليه بالقانون يقع غلقة وصارت حالات غلق وصارت حتى عمليات معناها سحب حتى التراخيص وسحب السيرتيفيكاسيون
2: لهنا. يعطيك صحة وضحت لي بلي امشي معي سيني دونك كيف تفسر تصريح عميد المهندسين؟
0: ما نعرفش هل يقصد المؤسسات ولا يقصد
2: الجامعات الخاصة التدقيق في جودة البرامج التعليمية ومستوى الاعتماد الأكاديمي. ما معنى
1: مستوى الاعتماد الأكاديمي؟ يزمك تثبت أن الجامعة اللي مشيت لها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي وشهائدها العلمية منظرة لدى وزارة التعليم العالي بالشهادة التونسية.
0: طالب يزمك يثبت
1: مسؤوليتك
2: يعني بعض الأحيان هو قال ما يهمكمش في الأشهار وكذا
1: شوف شعملوا في بعض الأحيان حتى مركز تكوين مني رو يمشي يصب دوسي باش يستكمل كذا كذا يبدا يقري وهذه تصير حتى في المدارس الخاصه
2: وثم
1: واحد يسكروا
2: جوستوم معناتها انا نعتقد السيد العميد
3: ما عادي نجم من حقه يقول يجي انه يقول لك لازمك تثبت بالطبيعه كيفاش تقرا في دراسه ليه لازم يثبت علاش على خاطر تو سامبلومون هو كيفاش يقرا فم مؤسسات اللي هو يبدا سيرتيفيه راهو يقول لك سيرتيفيه وما يخبيش بالعكس هذيك بالنسبه لي
2: لازمك تثبت سيرتيفيه ولا معاك
3: اي لازم يثبت اكا هو
2: مش تثبت من المضمون الدروس
3: اي من الجوده انت لا
1: مش مضمون الدروس
3: لا لا ما قالكش تدخل ثبت فيه قال لك انت اكاديميش قاعد يقري ما هو اختصاصات
1: انا نمشي لهنس حاجه واحده الجامعه هذه شهاده منظره ولا
2: هذاك هو لا كان هذاك هو قلت لك نعملوا طلب بسرعه على الجرايد يا سليم
4: في الجرايد
2: باهي باش نعديو فيديو ولكن ملاحظه نقولوها بكل محبه معناتها بذل مجهود كبير في الرقمنه والترقيم وجوده الخدمات وقاعدين نتبعوا ناهد عنا عامين ثلاثه الديوانه ماشيه في ثنيه هيله برشا معناتها

0: موزايك فم. موزايك فم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
1: الأولى في تونس.
0: المدي ساعتين للعبة العشية. ليندا رحالي.
2: رجعنا معكم جديد في فغام على موزايك في مرحبا. ماضي ساعتين و 21 دقيقة تشاركوا معنا على 71 113 ألف. نحكيوا على مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. يجي الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح المناسبات الأعراس البحر الخلاء على الخروج والترفيه. دونك فما برشا مجالات ومهن تنشط خلال فصل الصيف. هل هي فرصة عمل وما تدخلها في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه زاد في بعض القيل العام كامل؟ وهل هو يمكن صاحب المشروع في مصاريف متاع سنة كاملة وقت نشاط متاعه سمحوني يقل في الشتاء مثلا وساعات حتى ينعدم تماما؟ هل الناس اللي الميسرة متاعها كما يقولوا بالدرجة التونسية وخدمتهم في الصيف يواجهوا زادة ساعات بعض الصعوبات التعب الأرق قلة النوم ومشاكل حتى مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أنه ياخذوا إجازة ويتمتعوا بفصل الصيف مع العائلة؟ مرحبا 71 113 ألف. المشاركة معنا في فغام معنا كالعادة سامي عبدالله المختص في علم الاجتماع رافقني حتى للأربعة معنا انتوما بمكالماتكم. وزيدا قبل ما نبدأ مع التليفونات نسمعوا غيبوندور موزايك فام والميساج اللي خليتوهم.
0: فرام تيمونياج.
3: المهن اللي تقطع الخدمة في السيس هي التوريزم. اللي يخدموا في الليزوتيل واللي يخدموا في الريستورون لانج بتبيع الفنانين والعازفين. هل ترى صحيح انه ثم اللي ينجم يغطي ظروفه المادية لمدة سنة وينجم سنة لمدة سنة يعيش بالسخص متاع السيف اللي يخدموا في السيف؟ ثم اي وثم لا. علاش لا؟ لخاطرش السيف شهري يعني عندنا جويلية اوت. وثم اللي قصروا في حق عائلتهم بسبب الخدمة بسبب ضغط الخدمة ويبقاوا في مشاكل مع اللي فامي متاحهم. مشاكل على البحر مثلا باش يبرمجوا دار خلاعة بتبيع اللي رب العائلة اللي يخدم باغزامبل يخدم في التوريزم ولا في الريستورون لانج ولا في الليزوتيل يقول لك انا نتعب ما نجمش. الحقيقة ساعات ما نجمش لبي حاجيات عائلتي. عادة الاشخاص هذوما اللي يخدموا في فصل الصيف واللي تقطع عليهم الخدمة يتحرموا حتى في القاعدة مع عائلتهم. التليفونات متاحهم تكون اجوانيابل 24/24. دونك الحقيقة يتعبوا وما نجموش يلبوا حتى حاجيات عائلاتهم. هذوما اللي تعبين في الخدمة. أما بالشخص ينجم يغطي ظروفه المادية لمدة عام اللي خدمه في السيس ينجم يعيشوا عام كامل بتبيع عليه. عادة النشاط متاع التوريزم والنشاط متاع الفنانين متاعنا زادة في الختام. فحنا برشا رجعت الموزيكا فين دمحوني على الغياب بتبيع. كنت سبيتاليزي هذاك علاش أنا محبك من الناس الكل. نخسي موزيكا فين.
4: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت فصل الصيف هو يتسمى فصل الذروة نتاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت نتاعو للصغار ولعائلته اللي هو في الشتاء احنا تنقص الخدمة عنا. بطبيعة الحال كيما فما ايجابيات نتاع واحد يوفر فلوس كيما فما سلبيات. واحد ما يتمتعش بالصيف نتاعو ما يتمتعش بالعطلة ما يتمتعش حتى بصغارو يولي ليلك نهار ونهارك ليل تولي عندك اشكالية حتى مع عائلتك. هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح وما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد باش تريبيري باش في الليل تمشي تخدم.
5: المجالات نتاعنا بالنسبة لل الريستوراسيون بصفه عامه كل سواء دي صالون دو تي كل سواء دي ريستو لي ريستو لاونج لي كوكوبيت شذوه معناها لي دومين اللي فيهم. فصل الصيف هو من اكثر حجما الشهرين نظوما اللي نقول انا نجندرو احنا في الاوقات نتاع الخدمه نتاعنا يعني باش تولي سوايع اكثر كيما نقولوا باش تجري انت ليكيب نتاعك ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل انت ديسبونيبل.
6: انا عندي شكون في المحيط العائلي القريب نتاعي يخدم خدمه اللي هي عندها علاقه كبيره ياسر بفصل الصيف لانه في الصيف الدنيا تسخن ياسر وهو مسؤول على المانتونس نتاع دي انستالاسيون دو تيليكومونيكاسيون. لي انستالاسيون هذوما ما يحملوش السخانه وكل ما تطلع درجه الحراره لي انستالاسيون هذوما يوليو يحتاجوا مانتونس اكثر ومراقبه اكثر ويوليو زاد كيف كيف يحتاجوا برشا عمليات صيانه لانهم يقفوا على الخدمه كومبليتمون. واذا كان هو ما يخدمش الخدمه هذيا يعني تنجم يصير بيرتورباسيون كبيره على مستوى الاتصالات. دونك اي طول طون سوليسيتي عندهم سيستم يخدموا به اللي هو لازم ديما يكون على ذمه المنشات هذيا ولازم ديما يكون على ذمه الشركه. لا عنده وقت لليل لنهار ما نجم يعمل حتى بروغرام ما ينجمش يعمل حتى انجاجمون مع العائله. احنا بيدنا العائله الكبيره ساعات كي نحبوا نعملوا ايفينمون مع بعضنا ولا حاجه لازمنا نحاولوا كيفاش في فتره ما يكونش فيها هو يخدم. حفيد وضعيته شبيهه ياسر ياسر وضعيه انسان سو درابو قوش عليه الي انجاجي معناها في سيرفيس ميليتير ولا في سيرفيس دو سيكوريتي تلمون الخدمه نتاعو حساسه وتستوجب معناها حضور دائم. هذايا الحق انا نقول انه ياثر برشا لانه من بعد يوفى فصل الصيف الناس كل ترجع تخدم يكون هو ديجا تفرهد شويه وقت اللي هو باش ياخذ كونجي يكونوا معناها الاصدقاء والعائله ماهمش ديما ديسبونيبل. ونقول انا اللي هو يعني قايم تضحيه كبيره خاطر ماهيش حاجه سهله بالكل بالكل بالكل. والله ما نعرفش احنا بالذات انصدام نحاولوا ان ناخذوا معاه كونجي في الفتره اللي يكون هو ماهوش تخو شارجي فيها.
7: ما ترتاحش كيفاش مشي فتاعه وسلم في الصابة نتاعه ارتاحت لا الخدام لا مولا الأرز مولا يعني الغلة الأنواع اللي تكسر في الصيف عندك الفلفل عندك الطماطم عندك الرمان خدمته توا برسك بدت خدمته باش يحضر شوية سخانة تقلق وكهو هي صعوبات هذيك فهمتني بطبيعة خدمة الشتاء ارتاح خدمة الصيف هي في الحر نتاع السخانة وكهو.
8: كما بصيرتي وصيت عقاري في الشاقص معروف كاسمي كشخصي عندي برش علاقات من الشاقص حتى لتونس يعني نعرف خدمته. السيدي دي عنده قهوة في الشفرة السيدي دي عنده دي منصور زادة كافيتير ملقاوة اللي في الكورنيش تبارك الله في الصيف قد الراس مليان بسم الله ما شاء الله بالسبعة متلع شيئا يملى حتى نصف اليوم الساعة مش كي مشتا جماعة لوكاسيون متلع الكريب زادة عندي علاقات معهم بارك الله في الصيف خدمة أكثر وأكثر فوا دو فوا تروا أصحاب الفرق زادة خدمة مقتش في الشتاب وكلها تخدم في الصيف عروف هذه حاجة أكيدة ما نحكيوش على أصحاب النزل لكن 100% يخدموا في الصيف يخدموا في وسط العام 40% و30% وفي الصيف 70% أصحاب النزل نصيب المنطقة السياحية كيما احنا نقولوا استخدم منطقة الشفر اكلي سيبيري اللي القهوي اللي في الشاطئ كل يخدموا سيدي منصور كورنيش فهمت كيفاش ولا كل تخدم في الصيف عبيت تخرج تبرد علاش ما يكلموا ما ينموش على خاطر المسيد الموقف على ما مشيتناش حوسنا على ما تقعدش بحدنا تصير بحدنا علاش تجي كان الفجر على خاطر يقول لهم انا الشتاء كامل قاعد انا تو خدمتي في الصيف باش نجم نقريكم مثال في الشتاء نصرف عليكم وكذا وكذا يا سيزونير ميسره لازم يحترمك الميسره نتاع ابوهم الله غالب اللي نتاع خوهم المراه تحترم الميسره نتاع راجلها هيك الميسره نتاع الخدمه نتاعو لازم يخدموا فيك الميسره الخدمه ميسره بلا فرون تروا مو شكا تروا مو ينجي مستور قد خدمة عام كامل قال يزم تهني على راحة يزم تعرف رجلها قاعد يخدم اللي ولده ولا أخوة ولا حتى أبوها مش يوفر لهم عام كامل هي سيزون يزم العباد كل تحترمك السيزون هي يستنيه فيها سيزون مش العباد تصور فلوس قد خدمتك كسوة فنين عنده قهوة على البحر عنده صالون دي تي في البحر غاديك على الكازينو يعني يزم هيك هي الميسرة نتاعو المير سيد الموقف كي انسان يخدم يدخل فلوس العباد كل تسكت العباد كل تحترم تلتزم انا انسان قاعد نخدم دخل فلوس باش نعيش عائلتي اللي نقصوا حاجة نعمل له كيفاش تحب تقول لك اصبر عليا في الصيف ونخدم ونخلصك كي انسان يخدم ويجي مرته صغار اصبر عليا في الصيف ونخدم ونجيب لكم ونجيب لكم يخدم ويجيب لهم على الركب ده هو في كلمته ما عادش يتكلم حتى حد يولي المال سيد الموقف.
0: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا توتسويت على 71 113 013 سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزيك اف ام فوروم ليندا الرحالي.
2: كانوا هذوما اصواتكم في ريبوندور موزيك اف ام في علاقه بموضوع اليوم المهن اللي تعرف ازدهار في فصل الصيف. مرحبا 71 13 ألف كان انتم في مجال او قطاع متاع خدمه اللي في الصيف الوقت اللي الناس ترتاح الناس تبحر تصيف تمشي للخلاعة تاخذ كونجي انت المهنه نتاعك تحتم عليك انك تقعد موجود وتخدم تنجم تعطي تيمونياج نتاعك ولكن زاد حتى افراد العائله كيفاش تعمل تلقاو معناها الحل باش تعديو الصيفيه. فما ناس يستناو حتى مثلا الشخص هذاك ينجم ياخذ كونجي في سبتمبر في اكتوبر ويتجندوا معاه, وفما شكون اللي يصيف مع صغار ويخلي الفرد هذايا من افراد العائله يخدم على روحه الى اخره. وحكينا كيفاش فما برشا يحقوا شي فخ دافير نتاع عام كامل في فصل الصيف وين تكثر الخدمه وين فما الميسره كيما برشا قالوا حتى في الريبوندور. بالمدو مع مهدي من صفاقس باش نمشي معاك سنين في اول سؤال في علاقه بموضوع اليوم. دونك معناها يظلي على شال مونديال فما معناها نتعديو على 12 شهر برشا تغيرات, وديما فما دي بيك في العيد, دي بيك في رمضان, دي بيك في الصيف. كل معناها فتره عندها الذروه نتاعها. فصل الصيف يظهر لي لمهم الكل, العروسات والمناسبات والافراح والعطله نتاع الصغار وكونجيات نتاع لي بارون والحركه والخروج والتقسيمات. معناها
9: يا رزنامة خاصة تختلف عن بقية الأشهر والفصول في السنة, وتكون عندها وتيرة مختلفة للكثير من الناس باعتبار العطلة الدراسية والجامعية وأيضا العطل السنوية للكثير من العاملين في الكثير من القطاعات. في المقابل فما ناس اللي هما باش يخدموا وربما بوتيرة أكبر وأكثر خلال فصل الصيف, لأن هما باش يكونوا أكثر في خدمة الناس اللي هي تتغير ممارساتهم عاداتهم خلال فصل الصيف.
2: فشتى الناس كل في ديارها على بكري
9: نوعا ما
2: تصبح تخدم تقرأ إيه.
9: وهذا يهم مثلي نصف الكرة الأرضية الشمالية خطر نصف الكرة الجنوبية يكون العكس متاعنا, لأنه نحن كبلد متوسطي باش نعرفوا تغير كبير في الممارسات في العادات في العلاقة بالزمن باليوم النهار والليل واللي ما عادش عنده نفس الجو. حضور كبير للناس في الليل إلى ساعات متأخرة وساعات ما عادش تفيق بالناس مروحة من السهرية أو هما انطلقوا للعمل لأنه فما تداخل أو على الأقل تقابل بين شعبين أو فئتين اللي هما بعض الناس ساعات بزلت كراهب والتزمير متاع الليل متاع السهريات, وفجأة ترى ناس اللي يزربوا يفتحوا المحلات لأنه باش يستقبلوا الناس في مات الصباح البكر.
2: وهذا يخص برشا بلدان ممكن اللي كيف كيف تعرف فترات, وخاصة في فصل الصيف وخاصة تونس كبلد سياحي أكيد هذا باش يكون فيه أكثر كسوة من السياحة الداخلية أو الخارجية. خلينا نمشي نسمع مهدي في تيمونياج سنين بعد نرجع معاك. مهدي مازال معنا مش بالتليفون, في انتظار يعاودوا يتصلوا به. مهدي كان معنا على الخط ان نرجع معك بالسؤال. دونك حكينا انه هذية الكل معناها موسمي يصير, معناها في رمضان راهو زاد ذروه نتاع خدمه اوقات تتبدل ديكالي في فصل الصيف وغيره. الهوني اللي يتغير الريتم انه فما افراح واعراس ومناسبات البحر خلاعه ترفيه يكثر شويه. حسب رايك سنيم كان نمشيو باغ نقولوا احنا باغ دومين بالمجال شنو المجالات قبل ما نحكيو على المهن, نمشيو مجالات ساعه بعد ندخلوا المهن, مجالات اللي تنجم تكون فيها ازدهار.
9: وكل ما هي سياحه, مطاعم, فنادق, محلات الأكلة السريعة, وهذا ما تفهم مجالات. وسمى فهم زادة الارتباط بالمنطقة والجهة, لأنه كأنه الضغط بش يكون أكثر في تونس على المناطق الساحلية المطلة على البحر. ربما نحن عنا العادة بش نمشيو للصحراء في الخريف الشتاء
2: صحيح.
9: حتى في الربيع المناطق هذه بش تقل فيها الحركة في تلك المناطق وبش يكون الضغط. فاليوم بش ترى أنك أنت سيغ بوكينج في النزول
2: فما البحورات
9: بالفعل, فما اليوم مناطق سياحية معناتها
2: كيف شو فول ما خلا لوش
9: كومبلي كومبلي باللغلي ورجع لفاسي فول. فما ويكرات معناتها ويكرات سيارات اللي تقول اليوم ما عادش عندها الأسطول الكافي لتلبية الاحتياجات. ونظن مازالت الأيام باش تزيد نتيجة نهاية السنة الدراسية والجامعية ونهاية الامتحانات الوطنية والمناظرات, وهذيك تكون لو ديكليك. يعني نتوقع انه الويكاند الجاي باش تكون الانطلاقة الفعلية, بالرغم انه فما بعض الأسابيع فما مناطق
2: عارفة فما ودلة ديجا كومبلي
9: بالفعل
2: من جوان
9: بالفعل فما مناطق متى في الليل اللي هي بدأت تعرف وتيرتها نجاح فما برشا اللي حضروا، لانك نحن حكينا على هذه اللي فما ناس باش تدهن، فما ناس باش تعمل مرمات، فما ناس في الصيف يعملوا اكثر المرمه مش تي اللي عنده ما باش يدهن باش يبيض. فما قطاعات مرتبطه اللي نعرفوها بالافراح والمهرجانات، ايضا فما الملاهي الليليه، فما الامن، فما الحمايه المدنيه، فما قطاعات حتى هي
2: الفيجيلانس تكون اكثر.
9: يعطيك صحه باش نراو انه الحرس المرور، الحرس الوطني، الحمايه المدنيه، الجيش الوطني، انه نعرف فما مخاطر مرتبطه مثلا بالحرائق باش تكون اكثر، فما رقابه على ذلك، فما ايضا كل ما هو حرس حدودي، فما كل ما هو ديوانه، باعتبار انه عدد كبير من المسافرين باش يزور تونس ان كان على المناطق البحريه او الساحل البريه او الجويه، فباش يكون فما اكتظاظ شفناه خلال الايام الاخيره، وباش يزيد خلال الايام القادمه بشكل اكثر سرعه واكثر بروز.
2: سنين بعد نرجع نحكيو على المهن مهنه بمهنه، نرجع نحكيو زاد على الشيفر دافير اللي شنو نقصدوا بها بالتونسي الميسرة، علاش البعض ربما يخدم كان في الصيف وشتي كامل، يقول لك انا المهنه نتاعي ولا القطاع ما يدخلش برشا فلوس. ولكن قبل خلينا نمشيو نسمعوا مهدي ومحمد وبعد نرجعوا. مهدي من صفاقس يخدم في مجال العقارات، يقول فما برشا مجالات اللي معناها تزدهر في الصيف، بعض المهن الحرة، ويقول فما حتى مهن تقليدية تزدهر في الصيف. فسرنا مهدي بالضبط شنو يقصد وشكون هالمهن هذوما. مرحبا يا مهدي، تحية ليك.
10: أهلا مرحبا بك أختي، شكرا بك.
2: يفضلك يا سيدي، تحية ليك والمستمعين في ولاية صفاقس الكل. مرحبا.
10: مرحبا بك. مع شيلي غير عادي
2: حتى هوني شيلي تو سيد دخلنا في الصحيح.
10: يعني حاجه جمعت الكليماتيزيرات وبسم الله ما شاء الله متخاش من بدايه الكل جاي يكتب لي
2: ما عندوش وقت نسي شارجي. صحيح بعض المهن اي
10: نحكيو ديريكت من السيره.
2: اي تفضل مهدي.
10: تو جمعت المكيفات جميع تدخل لي يركب لك مازال ما يجيك لي ما نقول لك استنى 54.
2: اي صحيح
10: خاطر شارجي هم خدمتهم مرتبطين بالسخانه حتى في الصيف، فكي جمعه بالسخانه برشا خدمه فوا دو فوا تروا.
2: صحيح
10: هذا عطاير
2: هذا عطاير من اكثر المهن اللي تتحرك
10: في الصيف. اي كلمه تجري تكنيسيان تاع كلمه تاع المكيفات تحت بالعربي فهمتي.
2: اي
10: خدمتهم في الصيف فوا تروا فوا كاتر كومبل، يقول لك سيرتو كي بنسان صناعي معروف ما تلقاش في بلاصه جميل.
2: صحيح باهي. انت زاد قلت في الكوليز الفن التوريزم الفنادق مقاهي
10: ملا تزدهر برشا من المهن من كيما يقولوا المرتكمة اللي يقولوا فنادق ذات قيمة مادية كبيرة، المهن الصغرى من الفنادق اللي صالون دي تي اللي على البحورات، المقاهي على البحورات، اللي مانيج خاطر الكلام ده مريحين، حتى الوالدين كيمشي يصيروا في صغار بالليل مطمئن صغار بصفهم يقراوش الولي حتى كسر عنده سيونسينيك بعد يقيد مش كيما الصيف.
2: اي وانت زاد مهنتك مهدي في مجال العقارات تزدهر في الصيف ولا؟ برشا جار خلاعة وجار
10: لا
2: انت تبيع ولا تشري؟ اه تبيع ولا تكري؟
10: تبيع وشراء الكلام نخدموش عليه
2: برشا. باي
10: اما المواطنين بالخارج يبداو يسالوا على وسيط سمع
2: دونك
10: انا جيت يبداو يحب يلوج خاش عقار سمع ينفستي ياخذوا
2: دونك باش تجي هكا بيعة ولا افير باهية تلزمك تمشي توري
10: عمالنا بالخارج.
2: وانت تبدا مثلا مع العائله تقص على التبحيره وتمشي كمان كي يجيك كليون؟
10: اكيد اكيد اكيد اكيد التبحيره معنا الصيف 3 شهور والكليون مره
2: في العام ساعات ربي يعينك. به مهدي قلت فما مهن تقليديه تزدهر في الصيف كيما شنو؟
10: اكيد كيما جمعت يبيعوا المشيمم
2: خدمته
10: في الصيف واتروا
2: جماعة
10: الحقوس والحني والنساء خدمته واتروا
2: تبارك الله مهدي من ساحت
10: لا أنا ولد مين قبل خدمت
2: أي صحيح
10: نخدم نعرف الدنيا شو فيها فهمت كيفاش ولا بخلاف المقاهي بخلاف الفنانين بخلاف أصحاب الصلاة الأفراح أعطى الأفراح بخلاف سيرفيرا زيدا سيمان اللي يخدموا ذلك.
2: وشنو الافونتاج مهدي حكينا انه هذيك موسم الخدمه والميسره والشيفر دافير الكبير، ولكن شنو حسب رايك الحاجات السلبيه اللي تنجم تواجه الناس اللي المهن نتاعها تخدم برشا كيف في الصيف؟
10: يعني من طول وقت عائلتهم تبدا عائلتهم عباد مرته تعبت تخرج مع عائلتهم مو فيك تروز مش يخرج مع عائلته او كيعوض لها فهمتي يعوض لها ما تقول لها انا تو هذه السيزون تاعي شنو فرق عام كامل ويعمل في الاخر يسرق نهار نهار لعائلته واجب عليك.
2: أيوة.
10: اما المال سيد الموقف اختي كي هو مشي يصور جورنية وجورني صغار ومتاع عام كامل تلك ثلاثة شهور ويا في بعده مع صغاره ومع مرته انه مشي يقولوا يلتزموا حتى مع بوق
2: عشان متفاهمين معناه
10: دكتور اكيد اكيد اكيد في زونير خاصه المدن الساحليه.
2: اي وين تزدهر اكثر كما كنا نحكي وحسب المناطق حسب درجات الحراره والطقس والبحر. مهدي نشكرك برشا الحقيقه عملت لنا ملخص هايل برشا وذكرت برشا مهن اللي في الاطار هذا بالحق تزدهر في فصل الصيف وهزيتنا الفكره والسؤال باش نطرحوا على سنيم قبل ما ناخذ معنا محمد من منزل بورقيبه. سنيم مهدي حكي على برشا مهن مثلا كيما الفنادق والتوريزم والفن وغيره وكذا وهوني كي نحكيوا على المجالات هذيا كأنه تحتهم هما فما متفرعات متاع مجالات أخرى صغيرة دي كوميرسان صغار دي فورنيسور متاع مواد للكسوسوء للفنادق ولا الغيرها من المجالات الأخرى اللي زادت تتحرك وتخدم
9: بالفعل. هي
2: سلسلة كاملة
9: بالفعل معناتها هي فما قطاعات اللي نحن تكون أكثر فيزيبل لأنه نراوها نتيجة حضورها في اللي بشتراه يبيع في المشموم الفل في الياسمين حاجة كيف هكا بشتراهم لكن بشترا أشياء أخرى في الصناعات التقليدية في الأسواق فما حرف باش يكون فيها ازدهار أكثر لأنه مثلا حضور السياح باش يأثر عليها فما التوانسة باش تستهلك حاجات فما ناس باش تعول ربما نحن ما نخموش فما أشياء مرتبطة بكل ما هو تحضير توابل لأنه فما موسم الحصاد فما موسم العولة فما مناطق باش تكون المظهر متاعها المشهد متاعها باش يتغير لأنه فما ناس باش تخدم حتى في قطاعات فلاحية لأنه في حصاد فما الطماطم مثل باش تولد عليها جمعنا الطماطم معامل الطماطم اللي باش تكون عندها ضغط كبير خلال هذا الفترة
2: ترانسبور يعرضونا برشا كمين هزين طماطم
9: كثير من الأشياء كل ما هو علف لتربية الماشية لأنه فما تبن وقرد فما أشياء عديدة مرتبطة بالقطاع الفلاحي
2: ديما حافلة هكا فما حركة أنتو
9: أكيد
2: على الأقل
9: أي. هو أكيد أنه فما حركة كبيرة راهو في حركة المرور وساعات في الأمن يقول قد مترى فما ضغط على الطرقات ويكون 24/24 هو مؤشر اقتصادي على أنه الدولاب قاعد يدور ولأنه فما فترات تحس
2: أنه ركود فما
9: فما مثلا فماش حركة الناس أقل نظن هذا فما باش يكون ظاهر فما حتى أشياء فما برشا عراب مثلا مرتبطة بالنجارة مرتبطة بالموبيليا مرتبطة بالفروشات بالريدوات القطاعات هذه كلها لأنها الناس إما في الصيف باش تستغل الوقت يكون أكثر
2: باش بدل
9: أو لأنه فما أفراح فما مناسبات والناس باش تحضر روحها لاستقبال الناس اللي باش يجيوها فتقريبا أغلب القطاعات هم القطاعات اللي ساعات تخف شوية عليها هي كل ما هي مدارس جامعات لأنه قبل فما مناطق مثل جامعية باش تعرف الركود يعني فما أحياء جامعية بتاع الفوتوكوبي وتريتمون دو تيكس والصالون دو تي
2: الزالنتور هذوكم باش
9: إما باش يعوضوهم المصطفين في المناطق الساحلية أو هما باش يستغلوا الفرصة
2: يبدلوا ساعات المهنة
9: بالفعل
2: فما شكون يعمل له حاجة سيزونيير
9: لاكتيفيتي أو باش ياخذوا الكونجي نتاعهم أو باش يعملوا لونتروتيان والمانتونونس اللي باش يخدموا ناس أخرين لأنه معناتها ما بيدهم باش يستقبلوا كل ما هما لي فويي معناتها باش ترى أنك أنت فما ناس شوية آخر باش تحضر للمبيتات الجامعية وغيرها فهذا يأكد أولا فما حركية اقتصادية مهمة والناس أيضا تتأقلم وزاد فما لونتيسيباسيون خاطر فما ناس اللي باش تستهلك توا أما اللي باش يحضر المطعم نتاعو حتى باش يعمل بريك ولا باش يعمل بامبالوني ولا باش يعمل اي سيترونات تلقاه عنده بعض الاسابيع او الاشهر هو يحضر لانه فما ان ستوك فما انتروتيان فما كريسيا وبالاضافه الى اليد العامله الموسميه من بعد نرجعوا لها فما ناس برشا اللي باش تكون الفرصه نتاعهم باش يخدموا لانه نشاط اللي باش يمتهنوا
2: يقتصر على هكا شهرين وهذا باش نحكيوا عليها زاد سنيم في اطار السؤال اللي باش نطرحوه هل انه المهن هذيا فرصه عمل ومدخول باهي او اضافي والا تقعد حاجه مؤقته اللي ربما مورد رزق ينتهي مع انتهاء فصل الصيف. خلينا نمشيو لمنزل بورقيبه ناخذ معنا سي محمد سي محمد غوتريتي منزل بورقيبه باش يحكي على فرد من العائله نتاعو ولد اخته يقول ليل ونهار ونهار وليل في الصيف خاطر يخدم في فرقه وفروحات وكل وذا من بين المهن جوستمون اللي ساعات كل ليله كل ليله كل ليله باش تلقاه موجود في الافراح والمسرات ويفرح برشا عائلات وبعده يحكي لنا سي محمد هو كيفاش يعدي الصيف. مرحبا سي محمد.
11: مرحبا مدام ليندا،
2: شحوالك لاباس؟ تحيه ليك ومازال بورقيبه الكل.
11: عايش بارك الله فيك، عايش
2: بفضلك، مرحبا بك. الو ليل نهار ونهار وليل، هذيا الريتم تاع الصيف.
11: والله مسكين ساعات ساعات اللي يغيظني انا، شوف ما تشوف ما تشوفه ويخدم في زوز فرق، فرقه الوتاريه ويسهر في الليل في العرسات، وعندنا فرقه يسموها النحاسيه ذيك تاع الموسيقى، وعندنا نحن في شيرتنا مازال بورقيبه ماتر بنزرت، عندنا كشوارات يمشيو يهزوهم بالموسيقى ولا تورات ولا حاجة. حتى الخير مسكين سالة ساعة حتى ناقص نوم حتى في عيني سخف وصارف له برشة برشة مشاكل مسكين حتى في العائلة. مثليش بوليد ما كامل ليه كامل معنا ما تشوفه كان ساعة كان واحد من الناس يعرضني دير تخل بدل حوايج هذو مرجع بدل بعد شوية بدل الكسوة بالشغل ماشي للوتري عندهم
2: الفرقة
11: بنزرت ولا في تونس ولا في بعض البلايس.
2: اي دونك هذا يرجع عليه بالتعب وعلاقاته الاسريه، ولكن معناها هذا كان
11: في الصديات ومعناها وقت اللي فك العطلة هذيك باش يتريا بهم ويفرح بهم ما يخالهمش وقت فماش وقت كامل نهار كامل.
2: ولكن سي محمد هو في الشتاء الريتم مش هكا ولي
11: مش هكاك، لكن هو بيدو خدمته تعب شويه معناها
2: اي دونك يحب يستغل الصيف
11: الصيف باش ينجم يعدي عام والاخرى
2: مرتاح
11: يلقى ما يصرف.
2: فوالا معناها من المهنه اللي تزدهر برشا في الصيف وترخى هكا شويه في الشتاء.
11: خدمه رسميه واحد
2: اي معني
11: بلغتنا نحن يلخر معناها نهار ونهار
2: اي ايوه. دونك محمد يمكن معناتها ولد اختك يعبر على برشا يشبهوله في نفس المجال والقطاع هذايا، فمش كون في غيبوندو
11: حكي عليه. عندي حتى صحابي نعرف شكون حتى اللي في عمري انا ولتو مازال مسكين تاعب هكاك يخدم واحد
2: في الفرقه في الليل. اي
11: نعرف من قبل القديم خدم لي حتى عرس ولدي والله كبير في الامر ويخدم في فرقه تاع فن الشعب ولتو مسكين يخدم خطره الاغلب ما عندوش ويتعب ولا حتى في عرضني ساعات نقول قلت الله يتعبين الله غال باش ينجم يفضل شوية فلوس
2: للوسط العام بالضبط
11: يتعبوك
2: ربي عينه. إن شاء الله يا محمد نشكرك برشا اللي دخلت معنا وسلمنا برشا على منزل بورقيبة، وإن شاء الله ديما فرحانين رغم التعب هذا الكل. وتحية للناس الكل اللي في الصيف الريتم تاع الخدمة الحقيقة يكون متعب شوية. قبل نخدم على شوقي من رادس نرجع معك سنيم في نقطة أولى وذكرها سي محمد، يقولك فما برشا ناس يتعبوا في الريتم تاعهم في المهن اللي تعرف زيارة فصل الصيف، ولكن يقولك أنا ما عنديش الحل على خاطر الشيف خدافي غانيوال والأرباح متاعي والميسرة الكلها في فصل الصيف في الشتاء براتيكمون يطيح الخدمة يفهم حتى يتنعدم تماما.
9: وفما ناس تبرمج أو تنظم حياتها على أنه تخدم فترة الصيفية بالأساس وساعات التحضير لها، لأنه يعني نحن ساعات نحكيه على جويليا أوت ما ساعات تبدأ حتى في شهر جوان وساعات حتى تمتد إلى شهر سبتمبر، لكن ساعة ساعات تحضيرات مرتبطة بالصيانة بتحضير تجهيزات أدوات، ويستغل الفصول الأخرى للتحضير للاستعداد، لأنه العمل بانتظام وبشكل وبتيرة أكثر تكون في فصل الصيف. فمثلا لو تم ذكر مقبليك كل ما هو فرق موسيقية أو معناتها سلامية أو غيرها هي في الحقيقة تخدم في الصيف بالأساس، لكن الأعراب والكونتاكت والتليفون هي خدمة زادة راهي معناتها سكرتاريا، وأنك أنت تحكي مع الناس وتعمل نوع من الدعاية وتفسر المعلومات، واليوم يخدم الناس برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكأنه فما خدمات أون باك أوفيس أو تكون سابقة للموسم الذروة اللي يكونوا بالأساس على الميدان يكونوا في الاحتكاك مع الحرفاء متاعهم. وهذا يهم الكثير من القطاعات تم ذكرها، الطباخة، الحنانة، الناس معناتها يخدموا معناتها في كل ما هو تنظيم مهرجانات، حفلات، سهريات، طهورات، ويختلف الأمر من منطقة إلى أخرى. والناس
2: ولكن سليم المهن اللي تقول لك أنا الميسرة متاعي فقط في الصيف، وما فهم اللي يتيح الخدمة في الشتاء خاطر تو مثلا العروسات الناس ولا تعرس في الشتاء ما عادش فقط قبل الصيف حكر عليه، فمنطلقة تيح الخدمة، ولكن فما شكون تنعدم معناتها ما فماش بكل ما عادش فما مثلا في الريبوندور حكاو على كل ما هو يعملوا لي بلاج اميناجي لي بيتش اللي تمشي لهم في الشتاء مسكر كومبليتمون يكريه على على فترة الصيف فقط.
9: هو شو يعني؟ فما ناس يخدم إلا في الصيف بالأساس وتكون الدخل متاعه قادر باش يوفر له حياة كريمة مدة 13 شهر وهذا يصير في بعض البلدان وحتى في تونس، إنه عارف من الأساس باش يخدم 4-5 شهور بين النشاط وبين التحضير للنشاط. ديما نعاود نكرر
2: شكون يعمل مهنة للشتاء ومهنة للصيف
9: حاجة ساعات. فما ناس باش إنه يغير المهنة متاعه أو يمارس حاجة أخرى مكملة، تكون عنده نشاط فلاحي معناتها ساعات زيتون ساعات أشياء معينة. كنت في الويكاند في جربة مش في خبل يعني، أنا سعيد إن كنت في جربة.
2: تحية للمستمعين في جربة الكل.
9: بالفعل فيقول شو تكسي عندي شوية زيتونات في الشتاء راهو، لأنه موسم الصيف يكون فيه الذروة وهما تكون أكثر خدمة. فما الناس مثلا باش تكون عنده أنشطة فلاحية اللي ساعات عائلية اللي مرتبطة
2: ولا أن كوميرس ولا أي حاجة،
9: فالناس باش يلقاو أنشطة تكمل الدخل. وزاد الناس اللي هي تخدم عادة ما يساعدوش أو ما ينجمش ما يخدمش في في الشتاء، فباش يلقى نشاط مكمل
2: في في الصيف. باهي من بعد باش نحكيو سنيم جوستومون على المهن هذية، هل هي ضمانة لبعض الناس؟ هل هو مدخول هام مدخول قار ولا مورد رزق مؤقت سيزوني اللي ساعات يكون معناها نقولوا احنا فراجيليزي بمؤشرات او مؤثرات خارجيه؟ به هذا نرجع نحكيوا فيه بعد ما ناخذ معنا شوقي مراجز. شوقي باش يعطي تيمونياج يقول نعرف في المحيط نتاعي من اصحابي شكون يخدموا في مجال مثلا توريزم ولا الكليماتيزاسيون وغيره، ولكن يخدموا صحيح بالقد في الصيف بقيه العام يقعدوا يستقاتوا. هذا اللي كنا نحكيوا فيه سنين، ممنين هل عندهم نشاط اخر؟ هل انه يعيشوا باللي لموه في الصيف كامل ولا لا؟ مرحبا شوقي، تحيه ليك.
12: مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
2: يفضلك شوقي، شكرا لك على المداخلة. باه شوقي، صحابك في زوج مجالات صحيح اللي في الصيف يخدموا مليح، التوريزم والمجال الكليماتيزاسيون، باقي العام كيفاش يعملوا معناه؟
12: لا هي الإشكالية في العمل الموسمي هذايا انه يخدم لك شهرين وثلاثة شهور، والروندمون تاع شهرين ثلاثة شهور باش يقسمهم على 12 شهر ما يتعيشوش، يولي هو خدمته الأصلية مثلا كليماتيزاسيون في التوريزم في السياقة في مجال الطبخ في مجال السياحة واللي هو وحتى في المجالات الفلاحية. حتى في الفلاحة عندهم الفلاحة رو فلاحة زادة عندهم موسم، يرى ثم الأرض، الأرض الفلاحية كل أرض شو تنتج.
2: أيوة.
12: أرض تنتج الحبوب، أرض تنتج كان الزيتون، أرض تنتج الدلاء، أرض تنتج الفراولة والفريز. معناتها تو يمشي في بالهم ثم يسمع فلاح إنه فلاح معناتها عبالو إنه يخرج على كامل العام المنتوجات نتاعه وكل فصل يخرج.
2: كل شي فلاح عنده برشا اراضي وديزاكتيفيتي وسقوي وعلى زيتون على قمح
12: ولا انتي ونوعيه التربه، نوعيه التربه قليل معناتها حتى كان فما هاي التربه به تعطيه زوج سنين معناتها صيف وشتاء. معناتها هي اللي بقات شنو الاشكاليه؟ انا خدمه موسميه بقيه العام يبقوا يسقاتوا يبدا يخدم في خدمه ماهيش خدمته، يمشي يلوج على خدمه اساس، يمشي يخدم في المرمى يخدم حق. انا عندي صحابي شوفهم فاش يصيروا، يجيك نص العام يبدا يتسلف، يجي رونتري تاع قرايه يبدا ينقص، هو ديجا يخدمك الخدمه الموسميه شهر ولا شهرين ثلاثه هو ديجا مسال، عنده شكون يسال والعطار والاخر والاخر كل يخلص ليه ديونه تماما يلقى روحه فهمتني على زيرو.
2: اي ولكن البعض يا شوقي يقول لك معناها تلموت برك الله الشيف دافير يكون هام ساعات في بعض المهن وارباح كبيره برشا ونستخدم الصباح لليل في بعض المجالات، يقول لك راهو معناها كيقسم على بقيه الاجرة يكفيه باش يعيش عام كامل. على حسب ربما الكونتيتي وطريقة العمل، فمش كون مطلوب برشا. كان فما مستمع من سفيقس قال لك مثلا فمش كون في مجال الكليماتيزاسيون ما تلقاش فيه فضاء بالكل.
12: صحيح ما تلقاش فيه فضاء، حتى وتتكلم انت عندك كومباني كليماتيزير في الدار تعيط له تاخذ رونديفو جمع 10 ايام وراه باللي مهما الروندومون باش يدخلوا في الموسم هذاك ما يكفيهوش عام كامل، ما يكفيش ومستحقاته اللي بزوان نتاعه كاتريما وكفامي وكعائله كامله انه باش يكفيه، انه يتلزم باش يخدم خدمه اخرى. وهو ديجا كيبدا يخدم دي بحال فطور يخلص في الداتين نتاعو امور قانونيه. انه حتى ثم على الاقل ثم مراعات معناتها من الدوله انهم المهن الموسميه على الاقل ينقصوا لهم، معناتها هما ديجا عاملين فورفيتير خلاص فورفيتير بديكلاري يخلص في حاجه قليله ام ديما يعاونوهم لانهم همش يخدموا شهر وشهريت وكل شهر وشهر كيما محل مثلا محلات ما يخدم كل شهر وكل نهار فما مدخول معين. هذوما راهم ديما تعبير معناتها احنا نشوف فيهم هايلات. انا عندي صحابي نشوف فيهم في الصيف معناتها احنا نعاونوه معناتها نخدموا ديما صفه يوميه وصفه شهريه بدا ناقص نعرفوه ناقص يجي نعاونوه ونسلفوه هاكا في الصيف نستنى باش يرجعنا هاكا في راس العام باش يجي سيزون دراجتيه فلاحه عنده زيتون ومش يبيع زيت. مرات حتى كيف يجي خلصك والله توصل ما يخلصك فلوس يعطيك مبادلة تجارية ما قعدته 100 200 هاو 20 تر زيت هاو 10 تر زيت هاو نجيبك شوية كرموت
2: يبدل
12: نبادلوا مع بعضنا كأنه
2: مقايضة
12: مقايضة احنا تعاونوا جيران مع بعضنا ونعيشوا نعيشوا معاملات إنسانية نعاونوا بعضنا الناس كل
2: علاش ليه
12: هذيك هذيك حالنا احنا تو هنا الناس كلها تو تو الأكثرية كل واحد يلوج على خدمة بديلة عنده خدمته صلاته متعرضة يزيد يتعلم في السنة أخرى تو عمره 40 و45 و50 سنة ويمشي يعمل في فورماسيون في السودير وفي حوايج أخرى في ميكانيك باش
2: نجم يخدم حاجة أخرى باغاليل
12: باش يكفي حاجياته حاجيات المنزل نتاعه وعائلته وحاجياته هو باش ما يبقاش مسحق كيما هكا
2: بالضبط يعطيك الصحة يا شكري شوقي باش نتفاعلوا مع النقطة اللي ذكرتها أنت توا في المداخلة نتاعك ونطرحوا السؤال التالي هل أنه سنيم كما كان يحكي شوقي الخدمة اللي تكون في الصيف والمهن تزدهر في الصيف تنجم صحيح تدور على موليها شوية ميل ولكن ما تعيشوش على طول العام أم بالعكس برشا ناس يقول لك أنا شيف خدافيخ تلمو أرباح كبيرة وتلمو دخلت فلوس مثلا من خدمة الصيف راني نعدي الشتاء نتاعي مرتاح وعندي باش نغطي مصاريفي ومصاريف عائلتي ثم في الشتاء كان باش نعمل اون اكتيفيتي بالزيد معناها مش لدرجه انه الانسان يقعد ناقص وكيما كان يحكي شوقي فهوني سا ديبون من شنو من الشخص من المهنه من المشروع من المجال مش شنو بالضبط
9: هو صعب بستاتو معناتها لما يكون الشخص اجير عاده الدخل ما ينجمش يكون
2: مستقر
9: معناتها نوعا ما فما مويان في تونس في السالير من لو يكون هو صاحب المشروع معناتها هو البروبريتير لو باترون فما هذه الامكانيه لكن هذا زاد يهم بعض القطاعات القليله لانه يعني هامش الربح زاد تحكم فيه التنافس معناتها ما ينجمش واحد يكسب ربح كبير الا في حاله ما عنده انشان معناتها
2: تاع يعني معناها نقصد مثلا زوز عندهم زوز مقاهي تنجم تكون لامبلاسمون كبر المقهى البلاصه الاسعار معناها تلعب دور والاخر معناها هذول فما عوامل ذيك يعرف يخدم اكثر ذيك يجلب اكثر حرفة ذيك
9: ينجم اما ديما لو هو صاحب المحل ربما وعنده لي شارج وقادر باش انه يقوم بهذا لكن الشخص اللي هو يكون سيرفور كاسيي ربما البوربوار ينجم نحن ساعات ما نحسبوش علما انه في بعض البلدان يبدا من الاول كي يخدم في خدمه يعرف قداش عنده لو بورسونتاج فما بلدان كيما كندا كيما الولايات المتحده الامريكيه اوبليجي الكليون باش يخلص البوربوار فبالتالي لو سالاري كي يمشي يخدم عارف انه السالاري نتاعو باش يكون متواضع الا انه الزاميه البوربوار
2: اي هذاك إيه. على طول العام ولكن يقعد معناها تقول انت بروفيسيونيل شنو نوع المهنه
9: القطاع هذا لانه فما قطاعات شيفر دافير كما ذكرت انت مهمه جدا كي نكونوا في معناتها انستاندينغ فيه معناتها شيفر دافير كبير وفيه الناس اللي تنجم تدفع فاتورات كبيره لو نرجع القطاع السياحي تو ساعات وكي نحكيوا مع الناس يقول لك فما عدد مهم من السياح في تونس اما السياح اللي يجيو في تونس مش بالضروره يصرفوا يعني يكون بالاساس في النزل وما يخرجش برشا وكي يخرج ما يصرفش فبالتالي القطاعات القطاع السياحي مثلا لما تتحكي مع الشوفر تاع التاكسي ومتاع القهوه وتي الاختزانه يقول لك يا حسره كي كانوا يجيو لي سويس ولي زالمون ولي بريتانيك اللي المقدره الشرائيه نتاعهم اقوى وعندهم الفضول ويخرج من الانكلوزيف فانت والقطاع فلانه بالرغم من هذا اليوم فما السياحه البديله فما كما ذكرت انت مقاهي وصالون دو تي اللي يكون فيهم العدد كبير والضغط كبير والكونسوماسيون تكون كبيره فلما تكون الكونسوماسيون نتاع الحريف كبيره احتمال انه العائدات الماليه تكون كبيره ويمكن في هذه الحاله تغطي الحاجيات نتاع عام كامل لكن بالاساس للناس اللي يحتلوا مواقع مهمه في العمليه مش للشخص اللي يكون هو ينجم يكون
2: انا جون ولا انوفري ينجم يحكي مثلا محمد على ولد اخته في فرقه موسيقيه يخدم في ثلاثه فرق برك في الصيف هي الميزره والخدمه البرشا ولكن اون انديفيديوال ما ينجم زاده يكون معناها لما نجم يعيشوا على طول السنة. وفيت أنت والمهنة وأنت والمجال والقطاع والأمبلاسمون متاع المشروع ربما متاعك به. نشكرك سنين باش نرجع بعد أخبار ماضي ثلاثة نكملوا نحكيه في موضوع اليوم مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. هل فما ناس تحقق شيء في كامل في الصيف وباش نجم تعيش بقية السنة وتخلص لي شارج متاعها كيف كيف؟ بعد شوية في الساعة الجاية باش نحكيه على الصعوبات اللي بخلاف الربح بخلاف ازدهار المهن هذية هل فما وراء هذا كل تعب فما ضغط فما مشاكل حتى مع العائلة بسبب الإجازات اللي ما نجموش ياخذوهم والعطل اللي يقولوا ما نخدم في الصيف ما نجمش ناخذ معاكم فاكانس ولا نصيف ولا نبحر ولا نمشي نسافر وغيره. راجعين بعد أخبار ماضي ثلاثة نوصلوا معكم في فغام 71-113-1000 للمشاركة معنا في موضوع اليوم معكم حتى الأربعة.
13: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بنلوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
14: الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا. ووزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إن الكوميسا التي تضم أكثر من 600 مليون مستهلك تمثل أحد أهم التكتلات الاقتصادية في إفريقيا. والوزير يكشف أن الصادرات التونسية نحو أسواق الكوميسا ارتفعت بنسبة 50.2% بين سنوات 2019 و 2025 من 1.9 مليار دينار إلى نحو 2.8 مليار دينار داعيا إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية والجامعات ومراكز الابتكار لدعم الاستثمار وتوسيع حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية. دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تظهر أن الغالبية الساحقة من عمالي المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث ويعرض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع. والدراسة تظهر أن قطاع المنصات الرقمية يطرح تحديات اجتماعية واقتصادية وأمنية تستوجب تدخلا عاجلا لوضع إطار قانوني ينظم نشاطه ويحمي مختلف الأطراف المعنية. والاستبيان شمل 121 عاملا من مختلف أصناف العاملين عبر المنصات الرقمية من بينهم سائقو سيارات التوصيل وسائقو الدراجات النارية والعاملون في نقل الركاب عبر التطبيقات وموزعو البضائع والسلع إضافة إلى مقدمي خدمات المساعدة والرعاية الصحية المنزلية. الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعلن عن إحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل. وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقة المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي الصناعي، لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقة النظيفة والصناعة الذكية. والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية توضح أن هذه المسارات تعتمد تكوينا تطبيقيا يركز على تنمية الكفاءات التقنية والمهنية، كما تتيح للطلبة أفاقا لمواصلة الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو الالتحاق بمسالك تكوين المهندسين، فضلا عن الاستفادة من برامج التعاون الدولي والتربصات. عدد من المواطنين بمدينة سليانة ينفذون وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر إقليم شركة السوناد بالجهة للتعبير عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لفترة طويلة من اليوم، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وللمطالبة بإيجاد حلول عاجلة. في الشأن الدولي، إدارة الرئيس دونالد ترامب تبلغ الكونغرس نيتها بيع محركات مقاتلات لتركيا بأكثر من 700 مليون دولار، وتأتي هذه الخطوة قبل قمة الناتو المقررة في تركيا في الشهر القادم. تقرير هبة الخميري.
15: العلاقات الدفاعية بين واشنطن وأنقرة تدخل مرحلة جديدة، عنوانها صفقة بقيمة 700 مليون دولار لتوريد محركات طائرات لدعم المقاتلة تركية الصنع قائن، في وقت تجري فيه واشنطن مراجعة لشروط عودة تركيا لبرنامج طائرات F-35، والتي تتطلب قانونيا تخلي أنقرة الفعلية عن منظومة الدفاع الروسية S-400. من جانبه، أكد جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي أن هنالك مراجعة جارية لبحث إمكانية بيع مقاتلات F-35 لتركيا، مشددا على ضرورة امتثال أنقرة لقوانين التسليح الأمريكية التي تمنعها من حيازة وتشغيل المنظومة الروسية أثناء المشاركة في البرنامج. هذا ولم تعلن واشنطن بعد الجدول الزمني لاستكمال صفقة المحركات. يذكر أن واشنطن كانت قد استبعدت تركيا من برنامج F-35 عام 2019 بعد شرائها منظومة S-400 الروسية، لكن ترامب ألمح إلى إمكانية استئناف بيع مقاتلات F-35 لأنقرة مستقبلا، قائلا إن أردوغان سيكون سعيدا للغاية إذا تم ذلك. وللإشارة، تعد مقاتلة F-35 من أبرز الطائرات الشبحية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مصممة للقيام بعمليات التفوق الجوي والدعم الجوي القريب والاستطلاع، وتدمج الطائرة بين قدرات التخفي المتقدمة والسرعة الفائقة، وتتميز بقدرتها الفريدة على العمل كمركز قيادة واستطلاع متنقل يشارك البيانات مع مختلف القطع العسكرية.
2: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
16: الأولى في تونس فرام. فرام من الاثنين الجمعة

0: الكرام تيمونياج.
1: المهام اللي تقطعي الخدمة في السويس هي التوريزم، اللي يخدموا في الليزوتيل واللي يخدموا في الليغستورولاج، بتبيع الفنانين والعازفين. هل ترى صحيح انه ثم اللي ينجم يغطي ظروفه المادية لمدة سنة وينجم سنة لمدة سنة يعيش بالسوخ متاع السيف اللي يخدموا في السيف؟ أثم أي وثم ليه؟ علاش ليه؟ لخاطرش السيف شهري، يعني عندنا جويلية أوت، وثم اللي قصروا في حق عائلتهم بسبب الخدمة، بسبب ضغط الخدمة، ويبقاوا في مشاكل مع اللي فامي متاحهم، مشاكل على البحر مثلا باش يبرمجوا دار خليعة. بتبيع اللي رب العائلة اللي يخدم كاكزامبل اللي يخدم في التوريزم ولا في اللي ريستورولاج ولا في اللي زوتيل، يقول لك انا نتعب ما نجمش، الحقيقة ساعات ما نجمش لبي حاجيات عائلتي. عادة الاشخاص هذوما اللي يخدموا في فصل الصيف واللي تقطع عليهم الخدمة يتحرموا حتى في القعدة مع عائلتهم، التليفونات متاعهم تكون اجوانيابل 24/24، دونك الحقيقة يتعبوا وما نجموش يلبوا حتى حاجيات عائلاتهم. هذوما اللي تعبين في الخدمة. أما باش شخص ينجم يغطي ظروفه المادية لمدة عام يخدمه في السيس، ينجم يعيشوا عام كامل، بتبيع عليه عادة النشاط متاع التوريزم والنشاط متاع الفنانين متاعنا زادة في الختام. فحنا برشا رجعت الموزيكا فين تمحوني على الغياب، بتبيع كنت سبيتاليزي هذاك علاش. أما محبكم الناس الكل، نخسي موزيكا فين.
2: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت، فصل السيف هو يتسمى فصل الذروة نتاعنا. الواحد يستنى السيف باش يوفر القوت نتاعو للصغار ولعائلته اللي هو في الشتاء احنا تنقص الخدمة عنا. بحال كيما فما ايجابيات نتاع واحد باش يوفر فلوس، كيما فما سلبيات، واحد ما يتمتعش بالسيف نتاعو، ما يتمتعش بالعطلة، ما يتمتعش حتى بصغارو، يولي ليلك نهار ونهارك ليل، تولي عندك اشكالية حتى مع عائلتك. هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح، هما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشري بيبيري باش في الليل تمشي تخدم.
3: المجالات نتاعنا بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة، كل سوا دي صالون دو تي، كل سوا دي ريستو، لي ريستو لاونج، لي كوكو بيتش، هذوما معناها يعني لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من أكثر حاجة معناها الشهرين هذوما اللي نقول أنا نجندرو احنا في الأوقات نتاع الخدمة نتاعنا، باش تولي سوايع أكثر كيما نقولوا، باش تجري أنت ليكيب نتاعك، ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل، أنت ديسبونيبل.
4: أنا عندي شكون في المحيط العائلي القريب نتاعي يخدم خدمة اللي هي عندها علاقة كبيرة ياسر فصل الصيف، لانه في الصيف الدنيا تسخن ياسر، وهو مسؤول على المانتونس نتاع دي انستالاسيون دو تيليكومونيكاسيون. لي انستالاسيون هذوما ما يحملوش السخانه، وكل ما تطلع درجه الحراره لي انستالاسيون هذوما يوليو يحتاجوا مانتونس اكثر ومراقبه اكثر، ويوليو زاد كيف كيف يحتاجوا برشا عمليات صيانه لانهم يكفوا على الخدمه كومبليتمون. واذا كان هو ما يخدمش الخدمه هذيا، يعني تنجم يصير بيرتورباسيون كبيره على مستوى الاتصالات. دونك اي طول طون سوليسيتي، عندهم سيستم يخدموا به اللي هو لازم ديما يكون على ذمه المنشات هذايا، ولازم ديما يكون على ذمه الشركه. لا عنده وقت لليل نهار، ما نجم يعمل حتى بروغرام، ما ينجمش يعمل حتى انجاجمون مع العائله. احنا بيدنا العائله الكبيره ساعات كي نحبوا نعملوا ايفينمون مع بعضنا ولا حاجه، لازمنا نحاولوا كيفاش في فتره ما يكونش فيها هو يخدم. حاسين وضعيته شبيهه ياسر ياسر الوضعيه انسان سو درابو، قولش عليه اللي انجاجي معناها في سيرفيس ميليتير ولا في سيرفيس دو سيكوريتي، تلمون الخدمه نتاعو حساسه وتستوجب معناها حضور دائم. هذا الحق انا نقول انه ياثر برشا، لانه من بعد يوفى فصل الصيف الناس كل ترجع تخدم، يكون هو ديجا تفرهد شويه، وقت اللي هو باش ياخذ كونجي يكونوا معناها الاصدقاء والعائله ماهمش ديما ديسپونيبل. ونقول انا اللي هو يعني قائم تضحيه كبيره، خاطر ماهيش حاجه سهله بالكل بالكل بالكل. والله ما نعرفش احنا بالذات انصدام، نحاولوا ان ناخذوا معاه كونجي في الفتره اللي يكون هو ماهوش تخو شارجي فيها.
5: ما ترتاحش كيفاش الشيف تاعو سلم في الصابه نتاعو، ارتاحت لا الخدام لا مولا الارض مولا يعني الغله، الانواع اللي تكسر في الصيف عندك الفلفل، عندك الطماطم، عندك الرمان، خدمته توا برسك بدك خدمته باش يحضر شويه سخانه تقلق وكهو. هي الصعوبات هذيك فهمتني، بالطبيعه خدمه الشتاء ارتاح، خدمه الصيف هي في الحر نتاع السخانه وكهو.
6: كما بصيرتي وسيط عقاري في الشقق معروف كاسمي كشخصي، عندي برشا علاقات من الشقق حتى لتونس، يعني نعرف خدمته. السيد دي عنده قهوه في الشفره، السيد دي عنده ديمونسو زاد كافيتير، ملقاوت اللي في الكورنيش تبارك الله في الصيف قلت الراس مليان بسم الله ما شاء الله، بالسبعه نتاع العشيه يملى حتى نصف اليوم الساعه، مش كيما الشتاء جماعه لوكاسيون تاع الكريب زاد عندي علاقات معاهم تبارك الله في الصيف، خدمه اكثر واكثر فوا دو فوا تروا. اصحاب الفرق زاد خدمه وقتاش في الشتاء كلها تخدم في الصيف، عارف هذه حاجه اكيد ما نحكيوش على

0: بالنزول لك ما 100% يخدموا في الصيف، يخدموا في وسط العام 40% و 30% وفي الصيف 70% صحاب النزول. خدنا صيف المنطقة السياحية كيما احنا نقولوا نستخدموا منطقة الشفر هكا اللي سيبيريت اللي القهاوي اللي في الشط الكل يخدموا سيدي منصور كورنيش فهمت كيفاش ولا كل تخدم في الصيف عباد تخرج تدرب. علاش ما يكلموا ما يلوموش على خاطر المال سيد المخرج علاه ما مشيتناش حوسنا علاه ما تقعدش بحدنا تصير بحدنا علاش تجي كان فجر على خاطر يقول لهم انا الشتاء كامل قاعد انا تو خدمتي في الصيف باش نجم نقريكم مثال في الشتاء نصرف عليكم وكذا وكذا. سيزونير ميسرة إذا يحترم الميسرة نتاع أبوهم الله غالب اللي نتاع أخوهم المرأة تحترم الميسرة نتاع رجلها هيك الميسرة نتاع الخدمة نتاعو يزم يخدموا فيك الميسرة الخدمة ميسرة بلا فرون تروا موا شكل تروا موا ينجي يصور قد خدمة عام كامل قال يزم تهني على روحها يزم تعرف رجلها قاعد يخدم اللي ولده ولا أخوه ولا حتى أبوها مش يوفر لهم عام كامل هي سيزون يزم العباد كل تحترمك السيزون هي يستنيو فيها سيزون مش العباد تصور فلوس خاطر خدمتك شوا فنان عنده قهوة على البحر عنده صالون دو تي في البحر غاديك على الكازينو يعني يزم هيك هي الميسرة نتاعو الميل سيد الموقف إنسان يخدم يدخل فلوس لعبت كل تسكت لعبت كل تحترم تلتزم أنا إنسان قاعد نخدم يدخل فلوس باش نعيش عائلتي اللي نقصوا حاجة نعمل له كيفاش تحب تتكلم تقول لك اصبر عليا في الصيف تو نخدم ونخلصك كي إنسان يخدم ويجي مرته صغر اصبر عليا في الصيف تو نخدم ونجيب لكم ونجيب لكم يخدم ويجيب لهم على كده هو في كلمته ما عادش يتكلم حتى حد يولي المال سيد الموقف.
1: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا توتسويت على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزيك اف ام فوروم ليندا الرحالي.
2: اجعل معكم الجديد في فوروم وكنا نسمع في أصواتكم في ريبوندور موزيك اف ام في تفاعل مع موضوع اليوم نحكيه على المهن اللي تعرف ازدهار في فصل الصيف فما مع العطلة الصيفية وقدوم فصل الصيف تكثر الأفراح المناسبات الأعراس البحر الخلاعة الخروج والترفيه اني حسب رايكم أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف وكنا ذكرنا الساعة الأولى برشا مهن هل ترونها فرصة عمل ومدخولهم للبعض ولا تقعد مورد رزق مؤقت للبعض الآخر تنحصر فقط في عمل موسمي هل صحيح انه بعض القطاعات زادت تحقق ارباح كبيره في فصل الصيف تكون اكبر شيف دافير للعام الكل وهذا اللي ما كان صاحب المشروع او النشاط انه يغطي مصاريف سنه كامله لي شارج نتاعو مصاريف ساعات عائلته ووقت اللي سخطو في الشتاء معناها النشاط يقل ولا ساعات ينعدم هل الناس اللي الميسره نتاعهم كما نقولوا بالتونسي وخدمتهم تكون في الصيف يواجهوا زاد بعض الصعوبات كيما الضغط كيما التعب قله النوم او مشاكل مع العائله بسبب عدم تمكن كانوا منهم ياخذوا اجازه ويتمتعوا بفصل الصيف مع افراد العائله نتاعهم. مرحبا 71 113 ألف. سمعنا برشا اراء الساعه الاولى الى جانب الريفوندور وحكينا في برشا نقاط مع سليم عبد الله مختص في علم الاجتماع اللي رافقنا حتى نهايه الحصه وفي الاثناء باش نكملوا مع التليفونات قبل ما ياخذوا معنا حنان من مطمطه. سليم السؤال المطروح زاد في علاقه بالناس اللي تخدم معناها مهن تكون صيفيه بامتياز مش كون هو نفس النشاط نتاعو يخدم برشا في الصيف ويقل في الشتاء ولكن هذيك هي خدمته على طول العام وفما ناس اللي تستغل فصل الصيف باش تخدم فك الشهرين ثلاثه ولكن تلقى عندها اكتيفيتي اخرى في الاثناء. في كل الحالات هل هو ما تقعد فرصه عمل معناها ثانيه والا حاجه موسميه سيزونيير يتنجم ربما تسبب اشكال للبعض الاخر اللي يقول لك انا تنحصر كان على يوفى الصيف كها ونقعد نلوج في حاجه اخرى باش نخدمها باش نعدي به فصل الشتاء. هوني فما معناها الايجابي فما السلبي البعض.
3: بالفعل هو منطق السوق يفترض عندك اون موبيليتي وبالعكس في العديد من البلدان يشجعوا على انه اليد العامله تتاقلم مع المتطلبات مع العرض لانه هذا باش يمكن الاقتصاد باش يدور فناس باش يكونوا معناتها في مثلا باش يخدم في الصحراء في فتره معينه باش يخدم في الشمال الغربي في فتره اخرى باش يخدم في مناطق ساحليه في الصيف وبالعكس معناتها هذا يعطي دفع للاقتصاد لانه الاقتصاد ما عندوش نفس الوتيره ونفس النسق كامل ل 12 شهر. كثير من الاشياء مرتبطه بالصناعه في السياحه بالخدمات هذا ممكن يبقى. شنو الاشكال هو احتمال الهشاشه بمعنى انه عاده الناس يخيروا يكونوا في نفس النشاط يعطيهم نوع من الضمان ويعطيهم نوع من الاستقرار ويعطيه دخل مستقر كامل السنة
2: معناها كما نقولوا احنا مسمار في حيط
3: نوعا ما. هذايا هما الناس اللي ينخرطوا في التمشي الليبرالي، بالعكس يقول لك خلي الدولاب يدور والناس تتحرك والشخص تخافي بلوس غاني بلوس، واللي نجم يدور تمشي التمور، تمشي للزيتون، تمشي باش تخدم انت على الخيول، الخيول في ايبل في الصيف على خاطر في المناطق السياحيه فما ناس يستعملوا في الجمال، يستعملوا في الزوايل، وما يصيرش بدل القلم
2: الكلاس يتبيع اكثر في الصيف
3: مثلا، مثلاً باش تلقى حاجات اخرى مرتبطه بانشطه اخرى فيها. يقعد احتمال انه الناس هذوما يعني يعيشوا نوع من الهشاشه، وانهم يجيو دي مومونك كرو، معناتها تجيهم دي بيريود كروز، معناها انه يجي فلس عام في فصل بين ترانزيسيون ما يكون عنده حتى شيء، وهذا يفيد انه لازم يكون عنده مخبي حاجه باش ينجم انه. فلذلك فما مثلا النقل السياحي تلقاه باش يخدم مثلا نفس ليزاجونس تخدم في الجنوب الغربي، معناتها في توزر والمناطق
2: اللي كتجي في الشتاء والربيع،
3: وفي الصيف يتنقلوا اكثر للمناطق اللي هي جربه جرجيس الى اخره، وهذا يستوجب معناتها
2: لوجيستيك
3: وتنظيم وموبيليتي. في نفس الوقت ثم مؤسسات اللي عندها القدره باش هي تخدم مع ناس وتضمن لهم هذا الامر. يقعد بعد شنو المشكل؟ السكن، الإقامة، لأنك يعني فما بلدان اليوم تفطنت تقول لك أنا المناطق السياحية اللي مثلا تكون فيها الكثير من الضغط العمال ما عادش نجموا يكريوا فيها، وبالتالي العمال باش يعيشوا هشاشة اقتصادية، أو أنك أنت باش تجمع الزيتون يلزمك توفر المسكن والأكل فهنا كينه يلزم القطاع الخاص يعمل مجهود، والدولة زي ساعات يلزمها تتدخل، خاطر أنك لو تلقى روحك في مجال أو في منطقة وما عندكش اليد العاملة الكافية فيمكن يضر بالقطاع ككل. وهذا اللي قاعد تعرف مثلا السياحة ساعات الناس تشكي من الجودة، لأنه يقول لك اليد العاملة
2: دخلوا ليجي والكلفية
3: معاش يقعد، أما يخرج البرة أو يلوج على حاجة. وصار بعد كوفيد الناس اللي في السياحة غادروا السياحة، يقول لك أنا معاش مستعد باش نعيش أزمات كيما عشت قبل، إن كانت مع العملية الإرهابية أو مع أزمة الكوفيد، يقول لك في كل مرة أنا نلقى روحي في وضعية هشة وكبيرة. وهنا نرجع مرة أخرى كأنها السلطة العمومية زي ما تتدخل باش تعدل، خاطر لو نخليه القطاع الاقتصادي يتحرك وحده فما احتمال أنه فما ناس ما تستفيد من الفراغات من الهشاشة، وذا ينجم يضر. ولذلك فما بلدان مثلا باش يوفروا المسكن، باش يوفروا النقل، باش يساعدوا الناس اللي تلوج على العاملة في قطاع معين
2: على حسب وين فما بعد شوش. نرجع نقطة أخرى معك سنين، بعد ما نسمعوا حنين معنا في تيمونياج. حنين قريب للي كنا نحكي فيه سنين، ولكن العكس أنه حنين عندها مهنة أبارمون قارة وسط العام، ما في الصيف تستغل باش يكون عندها مدخول بزايد، وهذا يختلف على الناس اللي ربما هذيك هي المهنة متاحة على طول السنة. نمشيو لحنين معنا من مطمطة. حنين من مطمطة، تحية لكل مستمعينا في مطمطة. تقول في الصيف نخدم عولة توابل كسكسي بسيسة، ولكن هذه فقط في الصيف، بما أنها في الشتاء مربية هي معلمة، وهذا دليل أنه فما ناس تبدأ عندها مهنة قارة، بما أنه المعلمين مدرسين عندهم زداعات للصيفية، فعليش لا تكون هذه أكتيفيتي أخرى خاصة بفصل الصيف. حنين مرحبا بيك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شحويلك يا للا، مرحبا،
4: تحية لكم وتحية الخوي سليم، وتحية لكم كثير كثير.
2: يعيشك الله. شكرا لك انت على المشاركة، وخاصة انه التيمونياج بتاعك مختلف على برشا من اللي دخلوا معنا. برافو عليك حنين، برافو. معناها وسط العام معلمة مربية، وفي الصيف نمشيو للحاجة العولة والديري.
4: ايه ديما ديما ديما مع الوالدة، هذيك سنوات سويت لي جي 4 سنين ولا 5 سنين نعمل فيها هذه مع الوالدة، كل صيف نعمل العولة.
2: ايه
4: بسكسي توابل فلفل معنا سايح الحاجات هذيك الكل، سيسة الحاجات هذيك الكل نعمل الحاجات هذيك الكل خاصين بالعولة معنا.
2: اي هذوما معناها يكونوا للمخصصين حاجة تجاري للبيع.
4: للبيع
2: وفي الأثناء معناها هذية بطبيعة انت تعاون الوالدة فقط ولا تاخذ معناها مدخول زيادة؟
4: لا لا ناخذ مدخول.
2: تاخذ مدخول. وهوني حنين بصراحة معناها بما أن موسم العولة في الصيف يكون المدخول معناها باهي بارابور شنو مدخولك الشهري كمعلمة.
4: كبير معناها
2: خير من خير من معناها مش مسالير نتاع وسط العام.
4: لا لا لا ما نقولش خير
2: قريب
4: قريب قريب
2: قريب بالقديه بالقديه. وهذا يعمل لك مدخول اضافي تعمل به انت حاجه اللي تحب عليها بعد سويت
4: بالذات الحالي ولا خاصه الوقت اذا نهزت ولا حتى لك للبحر ولا للتعريف ولا حاجه للعائله معناها
2: وسط الجمعه العمر
4: اي وسط الجمعه خدمه
2: اي وعندكم برشا قلت لي ضغط وطلب
4: بثلاث الحالة اللي يجي أربع سنين قلت لك أنا خمس سنين نحكي في المعروفة وليت معني
2: أي تبارك الله أيه. نجيو المطمطة لسألوا عليك حالي يعني نازت ريزيرفي من قبل واللي يهز أيه. العولة متاعه واللي يروح يجي العطلة المطمطة واللي يهولي مواطنين بالخارج
4: حتى جماعة الخير حتى جماعة الخير تجو كل كان فلانة هنا عندها العولة والواحد نمشي نقضي من عندها ونهز
2: ونهزوا الحاجات الجيري والحاجات البنينة. حنين انت معناها اخترتها الاكتيفيتي هذية في الصيف باش تقصر الوقت خاطر كمدرسة عندك عطلة صيفية طويلة ولا
4: شفت امي تعب خاطر هيك علي شفت امي تعب فيها الحكاية ورغت على هي وليت هزت معها الحمل شوي
2: هز معها الحمل شوية وتعمل انت معناها كومبليمون لك انت الفلوس الزايدة هذيك اش تعمل بها تصيف تبحر تسافر اش تعمل
4: هذيك قلت البحر نهار السبت ونهار لحد هذيك بحر ولا عارف معناها هذيك
2: اي اما المدخول الاضافي تخملوا للشتاء تسافر بيه اش تعمل بيه حنان كنت حاب تقول لنا بالطبيعة احنا جوست باش نفهم
4: لا والله معناها للزهاز ان شاء الله
2: للزهاز ان شاء الله ربي يهنيك حنين ونشكرك برشا برشا على مداخلتك محلك ضحكه
4: يعيشك الله يسرك
2: يعيشك ان شاء الله ربي يوفقك وربي يفضلك الوالده ونشكرك برشا على المداخله نتاعك وهوني حنين حلت بارونتيز ياسر ياسر مهمه قبل ما ناخذ معنا شريف من المهديه سنيم المداخله نتاع حنين عكست انا تو اكزومبل نتاع ناس عندها خدمه واضحه قاره مربية معلمة ولكن عندها زهر أنه المربين في الصيف عندهم هكا العطلة كيما تلامذة فقاتك نعاون الوالدة ولكن مدخول زاد إضافي لي أنا نحط فيه ادخار للزهاز إلى آخره فهوني كأنه زاد الوقت المتاح للبعض في نوعية من المهن تخليه سوبرمي بشي عمل اكتيفيتي أخرى في الصيف وقت المهن تزدهر كيما هكا
3: وفما ساعات أنشطة مثال تكون في إطار عائلي أو تقاليد عائلية موروث جماعي الناس منهم فما الغاية الربحية واضحة لكن زادة فما ساعات شك تعبير عن تعلق بانتماء تعلق بمجموعة بأرض ولذلك متى فما ناس يستغلوا الفترات هذه لممارسة هذه الأنشطة اللي نعتقد اللي هي فيها الهدف المزدوج الهدف انه الشخص يوفر دخل يمكن يساعده في تلبية احتياجات معينة وساعات حاجات اكسترا اللي هو ما ينجمش يقوم بهم لو انه هو باش يكون بالاعتماد على النشاط الاعتيادي متاعه وزاد باش يعبر فيها عن نوع من الانتماء بالمجموعة اللي يعيش فيها ساعات من الناس بتعمل انشطة فلاحية ساعات انشطة بحرية ساعات انشطة تقليدية في الصناعات التقليدية وهذا يقربهم من المجموعة ويخليهم يعيشوا إثبات الذات من خلال ممارسة هذه الأنشطة
2: فما شكون في الحلو زيد يحلو الحلو للعراس مناسبة عائليا يعني
3: بالفعل فما شكون الأنشطة الفلاحية اللي معناتها تكون مرتبطة زيدة بالصيف ساعات ما أشياء
2: ساعات العائلة كل تنخرط يذولي حتى الصغار حتى الناس كل
3: ساعات حتى عملوا طرف ياسمين وطرف فل يعملوا مشموم يعملوا شرك
2: وذلك فيها مدخول رهو
3: اكيد لا فما انت والمناطق فما معناتها كل بلاد وشنو عندها النشاط الانتاج نتاعها فما اللي باش يشيح الفلفل فما اللي باش يشيح الطماطم فما اللي باش يعمل الزهر فما اللي باش يعمل ما ورد فما اللي باش يعمل اشياء مرتبطه بالاعشاب الطبيه اللي معناتها الاعتماد على المخزون او الثروات الجبليه الغابيه فعاده لانه فيهم ان سافوار فير خاطر هو مش فقط الغايه الربحيه هذيك متفقين فيها لكن زاد فيها الشكل
2: ان توالثون وفيها امبيونس سنين اللمه العائليه معناها تولي ريتوال اكثر منه
3: خاطر توارثوها وحذقوا حاجه وعندهم ان سافوار فير اللي يعملوه في إطار من جيل إلى آخر ويقربهم من المجموعة ويقربهم من الثقافة المشتركة من التاريخ المشترك. ويمكن هذا اليوم زاد يكون مورد رزق لأنه نعرفه مثل هذه الأنشطة تنجم تكون مطلوبة إن كان في إطار السوق المحلية أو فهم الناس أخرين اللي مش قادرين باش يعملوا مثل هذه الأشياء ويكونوا مشتاقين للأشياء التقليدية الأوتنتيك الناتورال تقرب من الطبيعة بالفعل.
2: سؤال مهم لسنين باش نحكيوا على الجانب الإيجابي هو الحركية الاقتصادية ويكون مدخول بزيد لبعض الناس و ولكن شنو الصعوبة اللي نواجهوها الناس هذوما اللي المهن نتاعهم تزدهر في فصل الصيف كسوا في علاقاتهم الأسرية العائلية الاجتماعية عموما، وهذا اللي باش يحكيه شريف في التيمونياج نتاعو معنا من المهدية. شريف يقول 31 سنة في مجال السياحة، دونك في الصيف نبعد على العائلة كومبليتمون، لا يحضر لأفراح لا مناسبات لا يذولي حتى البرامج العائلية، دونك يقول وقت الكل في الخدمة. شريف مرحبا بيك، تحية ليك.
5: مرحبا بيك مدام ومرحبا بسي سليم.
2: يعيشك يا سيدي، شكر كبير ليك. ريت احنا وكنخمو في فروم في القطاعات الكل والمجالات الكل.
5: لا صراحة بارك الله فيكم والله ديما انا مستمع فيه وبرامجكم ما شاء الله.
2: يفضلك يا سي شريف، يعطيك الصحة ان شاء الله ربي يعينك. 31 سنة في مجال السياحة، كيفاش يتعدى الصيف مقارنة بالشتاء شريف؟
5: باه الحقيقة أنا المعنى الكوتي اللي باش نحكي فيها معنى نحكي على العمال اللي يخدموا في النزل.
2: أيوة
5: في الصيف أراهو كلمة تقال احنا في دخلنا معنى كعمال أو مسؤولين معنى الناس اللي تخدم في النزل باش نرجعك معناها بالكلمة احنا نقولوا المعذبون في الأرض.
2: لطف عليكم، معناها الناس جاية تشغل على بحذيكم وانتم متعبين
5: لأنه الناس تشوف فينا اللي احنا في الوتلة وصحة ليك تخدم في الوتيل وصحة ليك كذا وشنو، لكن العكس الواقع هو العكس. لأنه احنا بطبيعتنا وقت اللي الناس تتشغل احنا يلزمنا نخدمه، وقت اللي الناس تخدم احنا اونتر بارونتيز معناها نلقاو بعض الوقت صحيت بعض الوقت باش نتفرجوا. ما تنجمش تتفرج وانت وحدك معناها صغارك تقرا مرتك تخدم الوقت ما به في الصيف تحس روحك وانك جندي مطالب وانك تكون موجود، ما عندكش نهار كونجي ما تحكيش معناها. انا نحكي لك انا مسؤول مثلا، وليت عندي عاده معناها وقت اللي واحد يجي يكلمني على كونجي نغزله نقول له لاباس انت
2: هاي علاش
5: معناها غريبه معناها جيت، لانه يلزمنا نخدمه يلزمنا مطالبين وانه نخدمه، وهذا يأثر برشا الحقيقه على العائله المصغره قبل كل شيء والعائله الكبيره. راه ما تنجمش تمشي العرس، تنجمش تمشي معناها اي فرح ولا موت اكثر من هيك. اغلب العباد اللي تخدم في السياحة مثلا ما هيش من نفس البلاد هذيك، معناها مثلا أنا أصيل جزيرة قرقنة.
2: أي
5: باش نمشي لقرقنة عرس ولد عمي ولا عرس
2: لازمها لوجيستيك كاملة،
5: تحب لي 3-4 أيام اللي هي مستحيلة معناها. أنا يرحم الوالد معناها توفى يرحمه قبل نتعاركوا يقول لي أنت ما تحبش العائلة وانت تحبش تمشي للعائلة
2: وانت من قبل في المعنية تبقى تخدم بعيد على قرقنة في مهدية
5: صحيح، وانا في مهدية وانا يعلم ربي معناها كيف نروح في شتاء نلقى صغار هذا ولد شكون يقولوا لي ولد فلان فهمش ولد عمك كذا عرس هو
2: يوري تقول تعيش في بلاد اخرى سي شريف.
5: صحيح يا مدام تحس كأنه معناها انت معناها ممكن انا واحد من الناس نصور العبيد يولي ينظروا لك بنظر اخر، لا ذاك ما يحبش يجي، لا ذاك ما يحبش يحضر في عروساتنا، لا ذاك متكبر علينا ما جانيش في عرسي. أيوة. اللي هي واقع عليا معناها.
2: ايوه
5: وفي العائله المصغره مثلا انا صارت لي حادثه معناها، انا مرتي معناها اونسانت ولدت بنتي قبل الوقت معناها من الصباح وهي تكلمني تقول لي راني معناها في حاله صايي معناها، نقول انا تو نخدم تو نجيك لين معناها الحقيقه معناها وقت اللي مشيت ستي معناها تروتر
2: اي معناها فما دي مومون مهمين في علاقاتك العائليه الاسريه وغيره اللي قاعدين يضيعوا انتروتون شريف فما ما عندكش الشوا معناها الموسم السياحي الذروه نتاعو في فصل الصيف هذاك هو
5: صحيح قطاع شو قطاع سياحه الحقيقه معناها قطاع مش ملكك حياتك انت مش ملكك كما في الجيش انا نقولها كما الجيش الجيش تطلبش في جيش اللطف يا ربي ولطف على بلادنا وان شاء الله ديما معنا نكونوا لباس اما جيش يبدا في حرب ولا كذا تقول له برامش يرتاح ولا برخوز كونجي ولا
2: معناها فما اوقات لازم في القطاع هذا تتجندوا الناس الكل
5: قلت لك صدقني مدام راني معناها كلمه العطله والراحه
2: نسيت عندك برشا اخر حاجه سي شريف من وقتش لوقتش هذايا يمتد بالنسبه لي كنت الذروه من جوان لسبتمبر ولا فقط جويليه اوت ولا اكثر
5: والله باش نزيد جوابي باش يدفك شويه
2: علاش
5: باش نقول لك علاش على خاطر صحيح هي من توا من شهر ماي حتى نوفمبر انا نقول لك معناها هذوما ذروة بأتم معنى الكلمة
2: من مايل نوفمبر
5: أي
2: خاطر طقسنا به
5: صحيح بعد أنت تقول تو نرتاح هكا ولا أنا نأكد لك الواقع ما عادش هكا
2: ديسمبر يجي راس العام والعطلة
5: لا طار طار الواقع ولا تو في المهنة نتاعنا خاصة في السياحة مثلا المترسمين هذاك يقعدوا في الشتاء والكونتراكتيال يخرجوا بمعنى شكون يقعد باش يقعد أربعة من الناس
2: خدمة كل تقسموها
5: صحيح الحمل الكل يبقى ليك معناها يعمل معاك البيت ولي تاخذ نهاركم جيك نهار برك وساعات تاخذ مثلا ثلاثة أربع أيام كل شهر
2: دونك يولي ريتم تقريبا على كامل العام معناها سوتونيو لكن أكثر في الصيف شريف عن طريقك أنت نحييو الناس الكل يخدموا في القطاع السياحي نعرفوا أنه تونس تعرف ذروة كمان في فصل الصيف في كسوة سياحة داخلية سياح من الخارج مواطنين بالخارج تتعبى الوتلة وكل ما هو قطاع سياحة عموما نشكرك برشا شريف وباش نتفاعلوا مع المداخلة نتاعك بس السؤال اللي كنا باش نطرحوه جوستومون قبل الانترفونسيون نتاعك ونمشي لسنيم نتوجه بالسؤال ليك سنيم دونك حكينا على المهنة تاع ازدهار في فصل الصيف قلنا اللي هي تجبد معها قطاعات اخرى تخدم معها دي كوميرسون حاجه به تحرك الدوره الاقتصاديه حكينا كيفاش تنجم تكون شيفر دافير هايل مدخول مهم لبعض الناس هذا كل ايجابي ولكن شنو الحاجات اللي تنجم تكون سلبية في إطار المهنة ذي صعوبات يلقاوها تعب علاقات أسرية كما كان يحكي سي شريف قال لك 31 سنة ما نعرفش أن العروسات لفروحات لعطلة لكونج
3: هو نمط العيش في المجتمعات المعاصرة فيه صعوبة كبيرة في التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية وربما قاعدة تتفاقم نتيجة تزايد معناتها استثمار الناس في المجال المهني وكل الإكراهات اللي يعيشوها الناس نتيجة التنقل نتيجة الوقت اللي يستوجبوا بالشخص يعمل رمساج متاع صغار لو انه عنده أطفال ففما كثير من الأنشطة اللي تاخذ وقت برشا عند الفرد وعلى حساب الحياة الخاصة متاعه على التوازن النفسي متاعه والناس اللي يخدموا في الصيف بشكل مكثف وبشكل منتظم يعيشوا في وضعيات الوضعية الوثية on the calage ساعة هما في وضعية فيها تفاوت بين الأغلبية ان احنا ديما نقيسوا بالاغلب الناس الاكثر
2: الريتم نتاع التوانسه يعيشوا ديما فرد تقريبا بالفعل.
3: اي وعندك كيما احنا خدمنا قبل الناس اللي يخدموا في الليل باش يلقى في وضعيه معينه ديكالاج هما يعيشوا في ديكالاج لانهم الناس اللي هو مثلا باش يمشي للنزل ولا المطعم هو يلزم يسعد الناس اللي جايين باش يروحوا باش يفرهدوا على رواحهم للترويح عن النفس في حين هو مطالب يكون زاهي وديسبونيبل ومبتسم وهو ربما مش قادر باش انه يعيش لحظات مع العائلة متاعه فما الاحساس بالذنب اولا الناس هذوما باش يكون عندهم صعوبة كبيرة في التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والكثير منهم يقول لك انا فما احتفالات فما احزان فما لحظات مهمة في حياة عائلتي وأصدقائي، راني ما نجمتش نكون مع الناس لأن المسؤوليات متاعي تمنعني من ذلك. الحاجة هذه ما تحس نوع من الحرمان وتنجم تسبب فرستراسيون عن الناس هذوما، بالإضافة اللي هما ساعات كي تكون خاصة في المحيط العائلي القريب، يعني هما باش يروح ساعات وقت اللي هما صغار رقدوا، وساعات هو باش يفيق ويخرج وقت الناس معناتها مازالوا يفطروا ابتداج او انهم هما مازالوا.
2: وساعات كما اللي يحكي عليه في الفرقه الموسيقيه وفي مجال افراح نهار ليل وليل نهار.
3: بالفعل وهذوما الناس باش يعيشوا الصعوبه الكبيره متاع التوفيق بالحياه المهنيه والحياه الاسريه نتيجه هذا الطلب الكبير في قطاعات تشغلهم ساعات بشكل مكثف، لأنه الضغط اليومي ما يخليهمش ينجموا ينتدبوا بالقدر الكافي، بقدر ما أنهم يعملوا ساعات إضافية أو يعملوا سيخ شارج وتخافاي للي شيء، لأنهم هما ساعات ما عاش بشيحكوا عندهم أغيفي متاع سياح متاع طيارة تعمل روتار بش أنك أنت أمبوس اللي صارت له مشكلة، وذا ينطبق على كثير من القطاعات اللي ساعات حتى يمتنع عن إعطاء الإجازات مع تاكسي كلير راك من المدة هذه من إلى
2: ما صيف ما فماش كونجي،
3: في حين هو في المخيل الجماعي وللأغلبية عند التوانسة هي الفرصة باش الناس تعمل البلانينج وتعمل الكونجي متاعها. فبالتالي الناس هنا باش يلقاو هالصعوبة هذية باش يعيشوا حاجات تعيشوا، وحتى كي باش يعيشوا بالوتيرة متاعهم ساعات هو كي باش يروح باش يلقى الناس الحس مثلا متاع المزود ولا متاع الحفلات ولا متاع الناس اللي باش تمشي للبحر مش باش ينجم يخلق العيش إنك حتى في الدار، يعني ما ينجمش يجبر عائلة كاملة باش تتبع الوتيرة متاع وقت هما الناس باش تقيل باش تفيق مخر باش تسهر باش تعمل حس باش تحل البيبان وشبابك وما يكونوش هما بنفس النمط.
2: فما ديكالاج بين العيشة متاعو والصغار خاصة كيبداو في عطلة وأفراد العائلة، وساعات يسبب حتى إشكاليات كما كان يحكي شريف معناها مع العائلة ما تحضرش في العروسات في المناسبات وغيره. خلينا نشوف نسمعوا ولا تيمانيش بتاع سنة من أريانا بعد نرجع معاك سنيم باش تحكي على قطاع آخر زادة اللي نجم يكون يعرف ذروة في فصل الصيف. سلام من أريانا تحكي على قطاع النقل زيدا، تقول زوجها سائق تاكسي وفي الصيف ما عادش يرتاح، قالت ما راه خرج الستة راح ماضي ساعة ماضي ساعة هذولي متاع الصباح ولا تلمو الخدمة، الناس تخرج أكثر في الصيف، الناس تروح مخر في الصيف، الناس تمشي للمهرجانات تمشي للمطعم تتنزه ترفيه سياحة وغيره. مرحبا سنة تحية ليك.
6: عافيه من ندم شحوالك
2: شحوالك يا لاله مرحبا بيك.
6: عايشك وبيك فضلك.
2: اي عايشك يا سناء. دونك انت حليت زيد قوس على قطاع اخر اللي هو النقل، ومنهم مثلا سواق التاكسي اللي في الشتاء الشارع فارغ في الليل، وقت من الاوقات تخرج تلقاها فارغه الدنيا مع العشره مع مش كيما في الصيف.
6: اكيد اكيد ديجا قلت انت نحن الشعب التونسي نعيشوا ترافيك على نفس الوتيره معناتها نفس صحيح. الوقت نرقدوا فيه نفس الوقت اللي معناتها دونك في الشتاء اقل خدمه دنيا تظلم ما عادش العباد تخرج أقل مش كيما في الصيف. في الصيف معناتها الأكثرية العباد خرجت في الليل المناسبات
2: يستنوا القايلة توفى ويبدأوا يخرجوا من السبعة من ثمانية هكا ولا
6: أكيد. أكيد أكيد دونك هو بس كيخدم زادا بالنهار عنده معناتها خدمة أخرى دونك يلقى روحه يخرج من الستة متاع الصباح يروح ماضي ساعة متاع الليل مساتين هو وقت الجهد وين يوصل يروح يحس روحه سيئ تعب يروح.
2: اي ومش سهل الريتم هذايا
6: اكيد اكيد مثلا نهار لحد يرتاح يبدا يرقد لا واعي معناتها يصير باش يصير ما يموش عليه
2: ما يقوم ما يفيقش عندي ريكوبيراسيون
6: اي ما يفيقش وهذا بطبيعه عنده تاثير حتى على الصغار فهمت.
2: اي كيفاش تعملوا باش تبرمجوا مثلا في الصيف النجم ياخذ نهارات والا صعيبه شوي
6: هكاك نعمل وين هكاك نعمل
2: تتفاهموا معاه باش ينظموا
6: اي نتفاهموا مثلا نقولوا في الشهر هذاك ولا في الجمعه هذيك رانا باش ناخذوا 4-5 أيام باش نمشيو فيهم ونخرجوا.
2: دونك ينظم وقته معناها بطريقه انه ينجم، ولكن يقول لك باش نجم جو ما بيغمي ناخذ 4 أيام لازم نعوضهم خدمه برشا برشا برشا في الايام الاخرين.
6: أكيد أكيد.
2: باش نجم يوفر معناها المصاريف نتاع هكا ليامات سنة هكا ولا لي.
6: أكيد من
2: إن شاء الله ربي يوفق. وعن طريقك نسلم على كل سواق التاكسي اللي هما من مستمعينا الأوفياء سنة. ونحب نشكرك شكر كبير برشا على مداخلتك. وهوني باش نعطي الكلمة ليك سنيم في زوز نقاط، كلمة الختام ولكن زادة نقطة مهمة خلينا نحكيو فيها توا. احنا معناها تونس صغيرة، عدد سكانها مقارنة بلدان أخرى غولاتيفمون صغير، فكيما كنا نحكيو معنا نعيشو تقريب فرد ريتم بلدان أخرى. نعطيو مثال مصر، ناس تمشي لمصر تقولك مصر من البلدان، فما معنا مدن كيما القاهرة وغيره 24 ساعة 24 ما يقفش الريتم في رمضان في وسط العام في، فكأنه احنا في تونس ريتم مختلف شوية. توين سيعيشوا كلهم فرد ريتم في رمضان كيف كيف، وقت شقان فترة تلقى شارع في بعد شقان فترة قوي كل تتعب، في الصيف كيف كيف تلقى الفما كل اندفاع كبير نحو المنطقة الساحلية والبحورات، ناس كل تصيف ناس كل تمشي خلاعة بعد غونتغي سكولير ناس كل ترجع، فهذي يلعب الدور في الريتم متاع العيشة متاع التونسي اللي حكينا عليه قبل. قلنا التونسي عايش
3: هو نوعا ما بقول أقل أعداد السكان اللي هو مش برشا مقارنة بلدان أخرى كما ذكرت 12 مليون. الرقعة الجغرافية نحن نعتبروها صغيرة، ما فماش كون يقولك لا راهي كبيرة مقارنة بلدان
2: متنوعة مزيانة
3: بالفعل، لكن فما نوع من طغيان نمط إلى حد ما اللي يخلي التوجه عام يكون أكثر حضور في حياة التوانسة. بلدان متقيمة أوروبية تمشي تقسم الخريطة إلى دي زون، مثلا العطل في الشتاء بالنسبة لفرنسا تعملهم باغزون باش تخلي حركية الناس
2: على طول
3: على فترة أكثر. مثل العطل الشتوية
2: زون A زون B زون C
3: بالفعل، ويفهم عندي كلاش في العطل المدرسية باش الناس تاخذ العطل متاعها في أوقات مختلفة نسبيا وتتحرك بشكل مختلف، وهذا يكون عنده أثر إيجابي على المحطات مثل متاع السكي ومحطات اللي فيها نشاط ترفيهي في الشتاء باش تمدد في الفترة وما يصيرش
2: اكتظاظ وضغط وزوتوروتي تعبيه.
3: فنظن ما نحن يلزمنا نفكر نحن سيفري مشينا ديما في النمط الواحد النموذج الواحد الى درجة انك انت ساعات في ظروف في ماي جوا صعب مثلا الدراسة او الامتحانات الوطنية في مناطق تخلط فيها درجة الحرارة الى 40 واكثر. فكأنه معناتها فما، لكن نحن كأنه تعودنا بالمركزية اللي تفترض انها كل الولايات وكل المناطق زي ما تعتمد على نفس، فكينو نحن فما هالاستعداد الشعبي وكينو الدولة ماشية في اتجاه تخير انه ما تخلقش هالديكالاج، في حين فما بلدان وخاصة تكون اكبر وفيها اكثر استقلالية للجهات ترى انه هالتنوع وتراعي الخصوصيات متاع المناطق ساعات نمط العيش
2: يعني ساعات نشاط الصيف حكر على كل شيء على الصيف
3: مثلا او انك انت في مناطق جني التمور راهو معناتها ما تنجم المنطقه تولي تعيش على هذه الوتيره ويصير ضغط كبير ويد عامله وساعات حتى على حساب انشطه اخرى انشطه مثل دراسيه الناس ساعات تهرب من القرايه او ما تضطر باش تاخذ عطل متاعها السنويه في الفتره المرتبطه برشا بجني التمور جني الزيتون وخاصة وين اليد العاملة ساعات تنقص أو الناس يعتبروها نشاط تقليدي عائلي أسري يحبوا يعملوه كأنه كما في الفاكونس بالوتيرة كلي عملوها قبل. فنظن اليوم مرة أخرى نتسائل ونقارنوا لما لا أنك أنت لو أنك أنت تتمشي في تمديد فترة مثلا نحن توا أكثر فأكثر الضغط كله يصير في جويلية أوت، في حين فما ناس ترى أنه سبتمبر في متعة كبيرة
2: صحيح اللي أقل نحن زحمة أقل
3: وعندك الشط وعندك أنشطة مهمة وكلي تنجم تمارس أشياء، لكن كينا نحن من مستوى التخطيط ما شجعناش يعني خلينا الأمر نبدأه 30 جوان نسكره لبخمية ما سبتمبر نحله وكينه في هذه.
2: ولكن الحاجة الباهية سنيم وكان ذكرها المدخل معنا في قطاع السياحة من المهدية أنه من ماي قالك تبدأ نوفمبر ما كانش قبل قبل قبل معناه ما كناش نمتده أكثر خاطر كانوا حتى فترة الطقس نوفمبر متاعته ومش نوفمبر متاع قبل ما زال الطقس سخون
3: ما كينه بالأساس السياح اللي يجوا من الخارج هذي يستمتعوا به كينا نحن اللي في تونس ما نجموش نعملوه خاطر عنا الإكراهات متاعنا الرزنامة الدراسية الالتزامات متاعنا, في حين أنه زاد ساعات لما أنت تعتمد كتخطيط يساعد الناس باش يلقاو ديزافونتاج, باش تعطيه انت مجانيه بعض الاشياء, باش تعطيه انت تعويضات, باش تعطيه حاجات سيفونسيوني, باش انك انت تحرك مناطق لانه المناطق هذه محتاجه للحركه والديناميكيه, ولكن ايضا باش ما يصيرش الضغط في فتره قصيره في مواسم معينه تبقى ظرفيه, في حين انه مناطق تكون تنجم تكون عندها امتداد اكثر من شهرين وثلاثه واربعه وخمسه اشهر.
2: بالضبط. نشكرك برشا سامي عبد الله المختص في علم الاجتماع, نشكر الناس كل اللي شاركوا معنا في حلقة اليوم. المهن اللي تعرف ازدهار في فصل الصيف الإيجابي والسلبي من ناحية هذه كسوف العلاقات الأسرية, ولكن زادة من ناحية المداخيل والشيف الدفاعي اللي نجم يحقق أرباح وازدهار لبرشة قطاعات وبرشة مهن. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. شكرا لمروين بالعمار في الإخراج, أشواق مجري إخراج رقمي, أمل هذه اللي في عنوان محتوى الحصة, غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي, مكر في استقبال التليفونات, في الميكرولين دار حالي. نخليكم من موعد أخبار الأربعاء على موزايكا فيم مع زملائنا من قسم الأخبار, وحنا نتلقاو غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من فوروم من ساعتين حتى الأربعة غدوة. موضوع مهم برشا, يهم برشا تونس, شاركوا فيه على 71 13 ألف. تكتشفوا إن شاء الله غدوة في فوروم تكون الحلقة الأخيرة في الموسم متاع الشتاء, وواحد جويلية تبدأ البرمجة الصيفية على موزايكا فيم كالعادة لحضرتكم برمجة هيلة. شكرا على استماعكم, في الميكرو ليندا رحالي, نقولكم في لمنا
1: فوروم. يتواصل على الباج أوفيسيال موزايكا فيم على فيسبوك. فوروم موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي, وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بداية من الأربعاء, غرة جبيليا ينتظر أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 وأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019, ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وحسب قرار وزيرة المالية, تعتبر مؤسسات مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان كافة المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة, والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان. وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت في غرة نوفمبر 2025, وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة سياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث. وبحلول غرة جويليا 2026 سيتسع هذا القرار للشركات التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 30% في سنة 2025 وبنسبة 25% خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وهو ما يظهر أن البلاد تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب، حسب رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب في تصريح لمبعوثتنا هاني سلطاني. والمتحدث يؤكد أن أكثر من 14 مؤسسة أجنبية قد أعلنت خلال المنتدى تونس للاستثمار منذ نحو يومين عن توسعة نشاطها في قطاعات متعددة، منها البيئة والتكنولوجيا والسيارات والطيران، وباستثمارات تصل إلى آلاف الملايين من الدينارات وبتشغيلية كبرى، من بينها مؤسسات ستفتح أبوابها بولايتي قفصة وبنزرت بتشغيلية تتجاوز 3000 موطن شغل.
7: مانيش باش نقول احنا اصبحنا تنين في المنطقه، ولكن احنا تونس حقيقه تستقطب الاستثمارات الاجنبيه، وكما قلت مضاعفه الاستثمارات، الارتفاع في حجم الاستثمارات في سنه 2025 زياده ب 30% نسبه معناها نعتز بها، كذلك بالنسبه للاربعه اشهر الاولى لسنه 2026 كذلك زياده كبيره ب 25% في وضع اقليمي ووضع دولي فيه تحديات كبيره فيها عديد الاشكاليات. تونس تواصل الطريق متاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. نوعية الاستثمارات اللي جي تونس استثمارات تكنولوجية، هي استثمارات تستقطب الكفاءات التونسية. في الأيامات الفارطة في منتدى تونس للاستثمارات تم تكريم عدد من كبريات الشركات مازالوا كيعملوا مشاريع كبيرة في تونس، تم تكريم عديد المؤسسات اللي هي ناجحة في تونس. عجلة الاستثمارات ماهيش متوقفة، عجلة الاستثمارات ديما متواصلة. في اليوم الثاني تم الإعلان الرسمي على أكثر من 13 ولا 14 مؤسسة في قطاعات مختلفة.
2: في الشأن الدولي، استشهاد فتى فلسطيني جراء إصابات في الرأس والصدر بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار خلال عملية في الضفة الغربية المحتلة. آثار الموجة الحارة القياسية التي تعيشها أوروبا تمتد إلى قطاعات عدة، لدرجة أن عدة دول أوروبية احتاجت لإغلاق مفاعلاتها النووية متخلية بذلك عن مصادر الطاقة النظيفة الخاصة بها. وفي الوقت ذاته رصدت الأقمار الفضائية لوكالة الطيران الأمريكية نازا تكون بقع ساخنة جديدة بدرجات حرارة مرتفعة، والمتهم الأول خلف تكونها هو مراكز البيانات التابعة لشركات الذكاء الاصطناعي. تقرير مراد الدريدي.
8: رغم أن ظاهرة الجزر الحرارية الرقمية منفصلة عن الموجة الحارة التي تعيشها أوروبا حاليا، إلا أنها تتقاطع معها في ضوء المساعي الأوروبية لبناء مراكز البيانات الخاصة بها والتوسع الكبير الذي يقوده عمالقة التكنولوجيا. وربما تنظر أنت كمستخدم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بعين الإعجاب وتتعامل معها على أنها تقنية مجانية لا أثار لاستخداماتها، إلا أن أثارها بدأت تظهر وقريبا قد تؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها. وتشير الدراسة التي قادتها جامعة كامبريدج مع جامعة نيانغ التكنولوجية إلى أثر مباشر لمراكز البيانات الضخمة التابعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على الأراضي المحيطة بها. وخلصت الدراسة إلى أن حرارة سطح الأرض في المناطق المحيطة بمراكز البيانات الذكاء الاصطناعي والمناطق المجاورة لها ترتفع بعد افتتاح هذه المراكز مباشرة. وتشير الدراسات إلى وجود أكثر من 340 مليون شخص يقطنون في المنطقة التي تتعرض للأثر المباشر من ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن مراكز البيانات، فضلا عن التأثير المباشر للكتل الخرسانية. وتكشف دراسة أجرتها الأمم المتحدة ونشرتها من خلال موقعها الرسمي عن أثر أخطر من مجرد ارتفاع درجة الحرارة، إذ أن مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي تهدد موارد الكوكب الطبيعية بشكل مستمر. وتتنبأ الدراسة بأن يصل استهلاك مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي من المياه إلى ما يعادل استهلاك 1.3 مليار شخص مع نهاية العقد الجاري، فضلا عن التوسع في بناء مراكز البيانات التي قد تتخطى مساحتها الإجمالية 14500 كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة إقليم جاكرتا الكبرى السكنية.
2: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهمالي في على كل لسان.
1: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100%

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سين على الاولى في تونس. ان شاء الله بيت اسبوع موافق للجميع. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على مختلف الترددات داخل وخارج هذا الوطن العزيز. بيت اسبوع موافق اسبوع حاسم لانه يكون فيه نهايرين في التوقيت الصيفي والشتوي, في التوقيت الشتوي وثلاثة ايام في التوقيت الصيفي. وهذاك هو هذا الاسبوع. زاد ايضا يكون فيه زوز برمجات نتاع الاذاعه الاولى في تونس. نحكيه على البرمجه الشتويه والخريفيه اللي غدوه ان شاء الله يكون فيها اخر نهار, ونهار 1 جويليه ان شاء الله نفتتح مع بعضنا برمجه صيفيه على بركه الله تمتد لمدة شهرين قبل ما نرجع لكم في برمجة أخرى إن شاء الله كان ربي أعطانا عمر. رحبوا بكم الناس كل, شكرا اختياركم من موجاتنا, رحبوا بالكيب الكل. تحية ليه صديقنا العزيز شكر يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71 100 و13000. تحية كبيرة لخونا طارق في الإخراج الرقمي. تحية الأمام عليا في العمل الصحفي والبرودكسيون. هنا دركو ملك الجيمينج, رحبوا به, أهلا وسهلا ومرحبا, ويعود إلينا زد كيف كيف من البقاع المقدسة خونا خالد قطعت. أهلا وسهلا, كيف الحال؟ صبا لباس بعد أسبوع. تحية ليك سي خالدين, غبت أنت غبت بطقتش على فريقي. هاي أخويا مرحبا بيك سيدي, رحبوا بيك على كل حال. تحية ليك, صح أخويا الميولوك. حبيت أن نسلم برشا وحي صديقي سلاح الدين ساكوحي اللي نقول له بركة لو فيك, لأنه كان في جمعة اللي فاتت كان في بقعتي, دونك معناها عوضني يعطي ألف صحة خير تعويض ما شاء الله عليه سلاح. إن شاء الله دائما ناجح ومتميز يا سيدي سلاح. تحية ليكم الناس الكل, رحبوا بخونا يونس الفارحي. أهلا وسهلا, مرحبا
1: سيدي.
0: الأمور عايشك يا أخوي, شنو الأمور؟ حتى انا توحشتك يا خويا صفا.
1: شكرا على السلام, وصل لنا سلام سيدي حسن من اصدقائنا في الفاتيكان, دونك الحمد لله
0: الفاتيكان.
1: مرحبا بك, وحشناك يا خويا,
0: عايشك يا خويا.
1: كان صلاح الدين ساكوحي زاد محلاه
0: ما شاء الله
1: عليه, حدانا
0: متميز صلاح
1: الدين. شكرا زاد,
0: تحيه لي كيف, تحيه كبيره لي ساكوحي,
1: ونتمنى تكون بخير سيدي.
0: الحمد لله. عايده اليوم نقولها الف مبروك نجاح عزيز, ولدها صغير في البكالوريا, بكالوريا فرنسي. نقولها ان شاء الله نجاح متميز كالعاده, وان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب.
1: ألف اليوم مبروك,
0: تتغيب علينا غدا تكون معنا ان شاء الله. نقولوا الف مبروك
1: ايميل
0: زغروطه. كيفاش
1: ايميل
0: ليه اليوم ايميل على الاخر؟ دونك فوالا نتمنى العزيز ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب, وان شاء الله من نجاح الى اخر. والف مبروك زيد كيف كيف لبنياتنا ووليداتنا اللي نجحوا اليوم في الباكالوريا الفرنسي. برشا ناس عدوا ولادهم باك فرنسي ان شاء الله بنجاح, وان شاء الله ديما صغاريت هذيا ماليه اقلوبكم. يلا سيدي نبداو بالجو التونسي, ولا بتونس جو التونسي اليوم عندنا جو الصيفي. يلا بايلاند ولا موجات موزيك يا فندم.

0: أغنية المبوتياج
1: صوتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال أغنية المبوتياج نقعدوا ديما في السامر فايبز يلا نمشيو الماجيك سيستيم يغنيولنا ماجيك إن ذا

0: هذا اللي أكده مدير عام لجسور الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش اللي قال في تصريح لزميلتنا هنا السلطاني. تلقاه كافة العلم الصحفي موجود على موقعنا موزيك اف ام بوان نت. وتحية لهاني السلطاني. قال هاني بأنه العمل متواصل معناها من للانتهاء من 57 مشروع في 22 ولاية في العام الجاري 2026، بين 21 مشروع تم استكمال الأشغال فيه في السداسي الأول من العام الجاري. أما بقية المعناها المشاريع بش يتم الانتهاء منها مع نهاية السنة الحالية معناها موفى ديسمبر 2026، بأي أنه نسبة أشغال الأقساط الخمسة للمشروع الكبير والحيوي الخاص بالمدخل الجنوبي للعاصمة لتونس مثلاً وبن عروس بلغت إلى حد الآن 76%. بين زد كيف سيلاترش بأنه الهدف الثاني هو الموضوع هو الانطلاق في إنجاز مشاريع عددها 16 بكلفة جملية بحوالي 2.8 مليون دينار يتوزع على 24 ولاية. وقال بأنه أهم المشاريع اللي باش تنطلق في الإنجاز متاحة هي في العام الجاري هي الطريق الحزامي بمدينة جرجيس في ولاية مدنين بطول 21 كيلومتر، وثانيا تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين ولايتي بن عروس وزغوان على امتداد 9 كيلومترات واللي بيشتهم في حل إشكال يتعلق بالفيضانات المسجلة سابقا واللي تثبت في انقطاع حركة المرور والطريق معناها إضافة لعدد مشاريع أخرى. هيتنزموا أبرز مقال سي خالد لطرش في ميكرو هنا السلطانية.
1: نجيو للأكبر زي مشروع اللي هو يتم تنفيذه في تونس الكبرى اللي هو يهم المدخل الجنوبي للعاصمة ولايتي معناها تونس وبن عروس. وكما تعرف هذا مشروع ينقسم لخمسة أقساط. الأقساط هذه نسب نتاعها متفاوتة بقس عدد واحد اللي هو في ببلغ معناها نسبة إنجاز في حدود 53% واللي هو أساسا معناها يتكون من توسيعة الجسور على مستوى الجسر الرئيسي اللي هو على جبل جلود اللي مر على الخطوط الحديدية. إن شاء الله القصة دا ينتهي في ديسمبر 2026. كذلك القصة عدد 2 اللي هو محاولات على مستوى لكانيا وكيف كيف إن شاء الله ديسمبر 2026 تم الانتهاء من الأشغال. نسبة الإنجاز في حدود 88%. القصة عدد 3 هو اللي يأتي بعده زي كيف كيف نسبة الإنجاز في حدود 88%، وإن شاء الله ديسمبر 2026 كيف كيف تنتهي الأشغال. القصة عدد 4 هو محاولات على مستوى السوق السيارات واللي أدي بين يربط بين مروجات باتجاه رادس كيف كيف، هذا يعتبر معناها مشروع منتهي وكافة مكونات مشروع حقيقة تم معناها دخول حيز الاستغلال منذ فترة. والقصة الأخير هو عدد 5 هو محاولات على مستوى سوق السيارات يعني الرومبوان اليهودية، هذا الحقيقة شد بعض التعثر وتوا بلغت نسبة إنجاز 50%. ونعرف اللي هي شركة اللي هي شركة سوماترا هي مؤسسة عمومية ونعرف اللي عندها هي تمر ببعض الصعوبات إن شاء الله، لكن إحنا إن شاء الله إذا كان ما أصعبناش الحظ باش ننتهي ومن هنا الموفى سنة 2026 إن شاء الله ما لنا خلال الثلاثية الأولى على أقصى تقدير يتم الأشغال. عموما المشروع هذا بلغت نسبة الإنجاز معناها 76%. هو عديد المكونات خاصة محو شمال جنوب معناها دخل عايز الاستغلال، ما زالت بعض المنشآت اللي تم إنجازها خاصة الجسر الرئيسي دو على مستوى جبل جلود، هذا يبقات بعض خلينا نقول اضطرابات في حركة المرور خاصة في أوقات الظروة. المجهود كل منصب على المشروع هذا باش نعرف المعاناة معناها متاع مستعملي الطريق يومين إن شاء الله بقدرة الله ننتهي المشروع ذايا ونفض جميع الإشكاليات.
0: إن شاء الله يتم فض جميع الإشكاليات. يعطي صحة زي خالد لطرش أنه على الأقل أعطانا الحقيقة في نهاية الأمر به برشا، أنه يقول لك أنه مثلا مشاكل موجودة في سومطرة مثلا شنية المشاكل اللي ذي خي يحكي على سومطرة الأخرى الأسيوية. يقول أنه سومطرة اليوم فما شوية مشاكل به، أنه على الأقل المعلومة اليوم توصل للعموم وبه برشا أنه نرجع نقدمه في البنية التحتية لأنه عنا مديدة وإحنا واقفين سيونس.
2: عنا مديدة نحكيه وإحنا على طرقات، نحكيه على الجسور، نحكيه على نتائج تخلي مثلاً وقت تسب المطر نلقاه برشا مشاكل على مستوى الجسور، ثم تجديد مستوى وترميم الجسور الموجودة. نحكيه على ولاية نابل وحتى هون في تونس كيف كيف مدخل الجنوبي لتونس العاصمة اللي هو حيوي جداً ونقطة هامة جداً لدخول تونس والخروج منها. دونك وبطاع كانوا شوية كل مرة، توعنا أكثر من عامين كل مرة نحكيه ونحكيه عليه وقت معناها تكون ثم مناسبة. كيف كيف المشاريع الكبرى هذه الموجودة؟ تم مشاريع كبرى اللي نعرفوها معناها سواء في تونس الكبرى، ثم مشاريع أخرى موجودة في مناطق أخرى في الجمهورية، واللي الملفت لافت الانتباه كونه يظهر لي ثم بين 21 و 22 ولاية، دونك كل يظهر لي براتيكمون كل

0: ولاية الجمهورية موجودة فيها مشاريع نتاع بنية تحتية. أنا حكينا وسبق حكينا هوني في موزايك على طرقات مثلا متهالكة وتقادمت وقدامت وما عادش ولا تختر على الناس ولا تختر كيف تصب المطر ولا تختر في معناها. أنا حكيت مرة فاتت على الطريقة الوطنية رقم 15 اللي تربط بين القصرين وجابس اللي هي نعرفها شخصيا واللي هي تمر بمجب العباس دونك. وشكيت أنا هكا قلت راول دونك فما في الأبرامة فما مشروع لترميم هذه الطريق اللي هي
1: وطرق
0: أخرى موجودة في المهدية في صفاقس في سيدي بوزيد في القروان في الكيف في دونك فما بارش فما مشاريع كبرى كما كان يحكي سيلاترش فما يقول كما كنت تحكي كان صريح يقول أنه فما شوية مشاكل دونك من هوني حتى للآخر 2026 إن شاء الله يتم استكمال مشاريع ثم بداية مشاريع أخرى ثم طلب عروض لإنهاء مشاريع أخرى سواء في تونس الكبرى ولا في داخل الجمهورية. إن شاء الله يتم احترام الأجيال القانونية لتنفيذ هذه المشاريع اللي هي مشاريع نعرفوا الامباكت نتاع حتى الامباكت ايكونوميك حتى على الطرقات هذه لأنه نعرفوا أنه ثم برشا بقايا حتى على مستوى نقل سلع معناها نقل سلع من داخل الجمهورية إلى مناطق اللي فيها موانئ مثلا واللي فيها دونك تسهل العملية برشا دونك مش فقط الامباكت على حياة الناس هو أيضا عنده امباكت ايكونوميك يهم برشا تونس ونحن في حاجة الآن الحق معناها في وضعية معناها اقتصادية نحاول نعاش اقتصادنا بكل ما يمكن أنه ينعش
1: ليه وتعرف اليوم لانفراستركتور وهذيك هي اللي بها الفايدة معناها نعود نذكر اليوم معناها أنا الأوان أنه بالحق ننطلق أيضا في مشاريع كبرى علاش ليه المشاريع الكبرى اللي قاعد
0: قلبك معرفق
1: هذا هو سيدي يلا كنت هذي قالوها اليوم لليوم
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: نكمل معكم احنا في على كل لسان نمشيو لاشتاق يحكي
2: هاشتاق يحكي
1: الهاشتاج اللي يدور برشا هو التوقيت الصيفي وهذا ما أعلنت عليه رئاسة الحكومة واللي قالت بأنه باش يتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي كالعادة للإدارات العمومية والجمعات المحلية والمؤسسات العمومية تتسابق الإدارية بداية من 1 جويلية حتى 31 أوت 2026 باش يكون توقيت من 2 للخميس من 8 متاع الصباح للساعتين ونص تاع القايلة ويوم الجمعة من 8 حتى للماضي ساعة ونص. ذكروا أنه في مارس قدم النائب طارق الربعي معناه مقترح إقرار نظام الحصة الواحدة في الوظيفة العمومية على غرار عدة دول عربية. قال إنه النظام هذا باش يحل عدة مشاكل منها الاختناق المروري وعندها عدة إيجابيات اقتصادية واجتماعية ونفسية. هات نرجعوا رجع اليوم الجدل معناها يتطرح هل إنه نرجعوا نعملوا سيونس يونيك حتى بعد الصيف ولا لا. نسمعوا بعدها للحديث بقية
3: إلى متى هذا التوقيت الإداري المقيت الذي يضر بالبلاد والعباد؟ تونس ما فيهاش مسؤولين باش نجم تغير الواقع. رأي الناس تعبت، رأي الناس فدت، وراو كل يوم يطالبوا بنظام الحصة الواحدة اللي مازال كان في تونس بركة ذي النظام نظام الحصتين المتخلف اللي قاعد يضر بالبلاد، يضر بها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. راو قاعد يهزلنا في ولادنا في هاوية ويضر بالصحة العامة، قاعد نستهلكوا في الكهرباء في الضوء في الماء في والنقل زيد الامبوتياج والدنيا الكل ما فهمش فماش مسؤولين. شبي الناس قبل كي خذيت قرار أنها باش نحي يوم السبت اللي كان هو يوم عملنا وناس لحد الآن عطات الإيجابيات متاعو. يا أخي نعم عناش مفكرين أين وصلت الاستشارة الوطنية للتوقيت الإداري؟ استشارة وراء استشارة والتو ما فهم حد شيء. بالله رجاء راو لازمنا نغير الواقع، لازمنا أن نصلحه. راو هذا يعطي كوارث صحية. الناس رايت مرضت بالعصاب، مرضت بالسكر، مرضت بالدم من جراء التوقيت هذا. خلي الناس تزور عائلاتها، خلي الناس تمارس الرياضة، خلي الناس تمارس الموسيقى، خلي الناس تمشي تعمل عمل اجتماعي، خلي تتلهي الناس في الحوام بتاعها ترجع كقبل، ناس تقابل بعضها، خلي العباد أنها تنظف قدام ديارها، خلي تعمل عمل اجتماعي، عمل ثقافي، خلي تلهي بصغيراتهم. راي الناس ولادها ما تكبرش قدامها، راه ولده يكبر ما يعرفش عليه وينه.
1: أرجع جدل هذا معناها بين الناس فما زاد فئة أنا منهم الحقيقة لأن ضد السيونس يونيك معناها لأنه نحن شعب لا يعمل سيونس معناها تنجم تقول لي أنت نربحوا فضة ونربحوا في برشا حاجات ولكن نحن شعب لا يعمل سامحني معناها راهو المفروض بأنه سيونس يونيك راهو تعملت نعرفوا عندها ظروف وقت كانت الدنيا ما فماش كانت على ليميت لدار الباهي فيها فنتيلاتور اليوم الكليماتيزاسيون ماشي شوفاج ماشي الأمور واضحة أنا واحد من الناس معناها أنا في تقديري المتواضع هاو البريفي يخدم لبس عليه ويخدم بوقتين معناها شنو هو ما الذي يمنع أنه اليوم نتخليه عليه احنا ما طبقنا طبعنا فرنسا ولا فرنسا نحاتو سيونس يونيك داكوردو نحاتو عندها مديدة والأوروب نحاها معناها تخدم عادي أمورك واضحة جوك مريقل احنا كنت عنا دوبون بخاتيك تسيد النيب وقت تحدث اجبدنا شيء بشيء يذكر معناها رجعنا المارس على خاطر رجع الدبال اليوم يقول لك شوف في تونس في الصيف اكثر رونتابيليتي راه اللي عنده ورقه واللي عنده قضيه واللي ما اخذ ذلك في الصيف يحبس قال لك تيقف الدنيا راهو خاطر اون كومونس جامي 8 اور دو مات معناها كان نعملوا تحدي
0: حتى كان نبداو 8
1: نعملوا كاميرا خفيه كاميرا وو قال الاخر نمشيو 8 نتاع الصباح ونشوف حتى اللي يجي يخلي الفيستا نتاعو ولا حتى فاش تيفو الفيستا ويمشيو يعملوا قهوه وكذا وعندي قضيه وعندي ورقه في
0: الكاميرا
1: فهمتني واللي قبل الساعتين ونص معناها صدقني درق الناس كل معناها أفسع ونهار الجمعة حدث ولا حرج من الأول يولي ومن نص نهاره يولي كلهم مفتي ديار
0: الجمعة دي من التسعة ونص
1: لا من نص نهار ولا مش كوني مش يقول فيش دقت أسل الجمعة وهو ما يعرفش قبل من يتقبل لا نحكيه معناها هذايا المشاكل اللي قاعدين نقاسيو فيها سيونس اليوم في جرة التوقيت الإداري معناها بين الرافض
0: والعمل العمل الفيديو العمل احنا كيفاش نخزروا له معناها كيفاش نعرفوه كيفاش نعيشوه صحيه العمل معناها احنا عندنا مشكله مع الكونسيبت نتاع الخدمه نتاع القيمه الحضاريه للعمل سواء تكون في حصه واحده ولا حصتين مش مشكلتنا غادي مشكلتنا في العمل بيدو معناها الناس تخدم اسكو نجربوا نعملوا عام تجربه نشوفوا الامباكت نتاعها شنو شنو توصلنا ولا لا الاستئناس بتجارب اخرى بتاع دول قريبة وبعيدة معناها لا نختلف وإحنا الشعوب تختلف معناها ثقافتها تختلف كيفاش معناها عاداتها تختلف دونك حتى ما تنجمش تعمل مقارنات توينسا الحق مانيش خدامة سورتو بعد ما يسمى الثورة مانيش خدامة أي هي
1: كيزير الخلب
0: أي مانيش خدامة فما شعوب معناها بديت بعدنا وصلت قبلنا بمعنى أنت توقنا نحكي وإحنا في الكواليس معناها بالحق دونك مسألة أنه فقط لمجرد أنه هيا خل نخدمه أخويا نعمله سنة كيما دول صديقة وشقيقة يقول هو نخدمه ما فهمتش معناها الامباكت معناها بتاع الصحة شنو عليش الصحة
1: معناها فهمت سكولي يخدم قدام ديار أخي
0: سكولي يخدم سيانسي يمرض بالعصابة فما مشكلة صحيح بتاع سيركولاسيون بتاع نقل صحيح فما مشكلة بتاع نقل لكن هذه ما تحل
1: يا اخي في الصيف مش مشكله نقل ومبوتياج
0: فهم
1: راهو لي بوشون يبداو سيونس ل 11 تاع الصباح يوفيو 6 تاع العشية
0: اي وقتاش
1: معناها باش تفهم انت معناها تقول انت تودي يقول العقل مع بالحق راهو جيو نخدموا لهنا مثلا تلقاك تخدم ساعتين ولا ساعه تجي تلقاك ل 11 نجي في الكونتر سونس
0: والله كيما تلقى العباد
1: لي زومبوتياج
0: ما بعرفش قال توا نخدموا 24
1: 24 ان شاء الله نخلطوا ان شاء الله نخلطوا اي بيان سور لازم نخدموا 48 ساعه في 24 ساعه شوف اون سورا تخاف معناها بالحق قسما بالله ماك تعرف انت قبل في ميلي نوي يقولها يفو كورير دو فوا بلو فيت بور ريستي على ميم بلاس فهمتني
0: أيوة دونك احنا ترجمة الأصيلة دي ترجمة الأصيلة لألف ليلة وليلة
1: دونك هذاك علاش دونك يقول لك
0: يلزمك تجري مرتين ألف ليلة وليلة قيتها بالسوري
1: قيتها بالسوري وعربي
0: وعلاش هي تقراها كان بالعربي
1: عندي صاحبي قال هذي لي كتاب زاد كيف
0: على ألف
1: ليلة وليلة
0: تقرا بالعربي معناها
1: نعرفش كيف تفكر
0: نتفكر نتذكر تقرا الشاهنامه الفارسيه بالانجليزي
1: هي جوستومون انت انا وريت ووصلتك هنا خاطر اصلها فارسي معناها هي راهي واضح ولا باهي تقراها منا ومنا هنا شوف انا ديما جبت انه نقرا النص معناها هيك نقولوا باللغه نتاعو الاصليه
0: ولو انه الف ليله وليله كان دخلنا حكايه في حكايه اضر برشا بصوره هارون الرشيد معناها حضور هارون الرشيد في ألف ليلة وليلة حضور معناها تاريخيا مش صحيح معناها البيرسوناج بتاع هارون الرشيد في ألف ليلة وليلة ما عنده حتى دخل وحتى شبه بالشخصية الحقيقية لهارون الرشيد
1: لا ما يعرفوش المسكوت عنه فيها
0: مسكوت عنه
1: لا اكزاكتو هذي تعرف موقفي هارون الرشيد هذاك علاش يلا سيدي كان هذايا الهاشتاج
0: كان هارون الرشيد اللي خدمه
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: مكملين معاكم احنا باخبار الجيمينج. هلو دراكو،
4: كيف الحال؟ شنو الامور؟ كيف الحال؟ الحمد لله في فورم بين
0: عمل فينا وقت انت ماكش موجود خاطر عمل احنا ما نفهموش وانا وعايده ولا يقول راح في حكايتنا ما نفهموش
1: وراك بحثك عندك سلاح
0: اي سلاح حكيت ايش
1: ليه سلاح كيف برشا في الجيمينج مغروم دوي بالعكس دوي بالحق دوي دوي بالقديس صحيح ليه ليه دوي في الجيمينج وعنده هكا ولا
4: مغروم برشا بالكورة زي
1: ده يلعب بالكورة
4: يلعب لجون تاع الكورة
0: فوالا
1: خاطر الكورة ارسل منه صوتك نمشي تتسويت الدراكو في جيم اوفر

0: السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالميزانيه وخلينا نحكيو على بارتناريا عالميه على الاخر ما بين لعبه ببجي موبايل وناروتو شيبودن. نعم، ببجي موبايل الجو باتل رويال دون لو طون كان يكور وحده، لكن فما لا فورتنايت ولا فري فاير، ولكن مؤخرا الببجي موبايل اللي هي اوفيسلي على التليفون عملت بوز ياسر كبير باللي بارتناريا وماشيه شويه على خطى فورتنايت، بما انه لي بارتناريا تنجح على الاخر وخاصه مع انيم طيار على الاخر كيف انيم ناروتو شيبودن، وين نجمو نلقاو زوز كاركترز الموجودين، يعني الكاركترز او سكينات من لعبه ببجي موبايل نلقاهم في لعبه ناروتو شيبودن، وشخصيات ناروتو نلقاهم زيدا كيف كسكينات في لعبه ببجي موبايل. بعد البارتنريه زيدا الناجحه اللي عملتها ببجي موبايل مع شكون؟ عصام الشوالي بمناسبه كاس العالم لكره القدم. كانت الحقيقه ربي حاجه ياسر مزيانه، قررت انها تواصل في البارتنريه اخرى لمدتها باش تدوم 8 سنين وباش تكون مع ناروتو شيبودن، وهذا كل بتبيع أبرتير من 9 جويلية 2026، وباش تصير ميزاجور كبيرة على الاخر، وينجموا نتمتعوا بشخصيات ناروتو شيبودن في لعبة ببجي موبايل. ولكن هنا سؤال مطروح، هل انه لعبة ببجي موبايل تعاود ترجع تكتسح الساحة في الباتل رويال وإلا لا؟ السيف جي والعبيد الكل تحب تلعب برشا دي جو، وخاصة على منصة ستيم فما برشا تخفيضات صيفية اكسكلوزيف للعبيد اللي تعشق فيديو جيمز. اخترت لكم منهم كلكو جو. نبدأ بلعبة الفيفا، فيفا 2026، والثمن متاحة من $70 إلى $14 تقريبا إلا 80% خصم. في نفس الوقت نحكيه على The Witcher 3 Wild Hunt اللي هي أحسن لعبة سنة 2015 لسومة عندك فيها 90% تخفيضات لسومة ولا $3 فقط. نحكيه على سايبر بانك 2077 من عند CD Projekt Red لسومها ولا تقريبا $13.49 من اللي كان سومها $45. العبيد اللي تعشق المغامرة أو الأفنتور نحكيه على لعبة Far Cry 4 اللي سومها $2.30 تقريبا إلا 90%. العبيد اللي تعشق مورتال كومبا ننصحكم تتفرجوا في الفيلم وفي نفس الوقت تهبطوا الجيم، لأن مورتال كومبا 1 ولا سومها تقريبا $10 فقط نجم تتمتع باللعبة هذية. إذا كنكم أخوات أو أصحاب أو عائلة تسكنوا في نفس الدار بتبيع، ننصحكم بلعبة Away Out اللي هي انسبيري لتسي شوية مسيري متاع بريزون بريك، وين يعني المهمة هو أنك تحاول تهرب من الحبس هذيك أنت وصاحبك. جو من نجم تلعب كان بزوز وفما سنكرونيزاسيون كبيرة لازم تكون ما بين الكيب. لعبة سومها $9 فقط. والعبيد اللي تعشق هاري بوتر ننصحكم بهوغورت ليجاسي اللي سومها هوغورت ليجاسي عالمي البلاصة، هوغورت الفاكولتي خلينا نقول اللي يقرأ فيها هوغورت ليجاسي حاجة ياسر مزيانة، سومها $8.99. أنا التولى قريت الكتب متاع هاري بوتر، تفرجت كم في الأفلام
1: الحق ما تريز انتريسون،
0: انا جو بريفير الرا حاجه قدامي كو نتخيلها، خاطر نجم ما نتخيلهاش كما الكاتب يوصلها.
1: با دي تو با دي تو، ديما تخلي خيال فما لا توش نتاع خيالك ديما خير من
2: انك انت شريك وقت اللي تقرا تقرا الكتاب، انت شريك
0: اما تنجم توصل لي المعلومه اوترومون كل كاتب كيف يوصلها. اي انا معناتها نجم نتخيل حاجه احسن حاجه،
1: معناتها هي لا سوبجكتيفيتي تخليك انت
0: وكي تفهم المعلومه غلط مش غلط ما توصلك
1: كيفاش البيرسبشن نتاعك كيفاش في البيرسبشن بالعكس او كونترير، خاطر الاخرى هذيك كامون بيرسبشن، معناها في الاخر الناس الكل تاخذ نفس الحاجه بنفس الطريقه.
0: وي كيما بار اكزامبل كي يحكي على الفاكولتي هوغورت نتاع هاري بوتر وين نتعلموا هما السحر وكذا، نجم انا نتخيلها قلعه بالحجر وبالكذا، نجم احسن يتخيلها قلعه فلوتونت في الهواء مثلا.
2: هنا وين تكون شريك انت مع الكاتب،
0: ما تريش هنا تبعدك على الحقيقه نتاع هي شنو في حد ذاتها.
2: الحقيقه مش صحيحه، الحقيقه هي شريكه انت
1: صحيح، فمش حقيقه واحده
2: تكون شريك فيها،
0: تولي فلسفة كما عادش رواية قصة موجودة.
1: لا وذيك شي يخليك الأدب يخليك ديما أنك تكون دريمر. يا دريمر
0: يا دريمر. وختام ومسك مع لعبة التيكسوز، هذا لعبة تستحق زوز عبيت شنش تلعب الجيم هذا على منصة ستيم موجودة ب $12 فيها تخفيض قيمته 70%. وانت اللي تسمع فينا وتفرش فينا قول لنا شنو الألعاب اللي بتلعبهم سيف سنه.

0: كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: تقال بصحة دراكو شكرا هذه جيم أوفر اليوم يلا نمشيو للجود فايبس
0: جود فايبس
1: جود فايبس يجينا اليوم عند نوردو رحمة في سر وقعنا

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان نحكيه المرة هذه على مشاركة متميزة للمرة الثالثة على التوالي. تونس تشارك فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للقابلات. معنا سعداء، معنا المنيرة محمود المحفوظي رئيسة الجمعية التونسية للقابلات. الحقيقة أقل ما يتقال بأنه هذه المشاركة التونسية لفتت الأنظار. رحب بيك للا، مرحب بيك على موجات موزيك فيه. مهلا وسهلا.
2: شكرا لك وشكرا لك للموزايك أفام وعلى اللفتة اللطيفة اللي اعطيتوها للجمعية التونسية للقبيلات. شكرا
1: لك. يعيشك يا رلا، تحية كبيرة لك وتحية من خلالك أنت أيضا لسلك القبيلات اللي دورهم كبير برشا برشا في المجتمع التونسي، مش فقط في الإحاطة بمعناها بالعائلة وقت الولادة وما بعد الولادة، ولكن نعرفوا بأنه القابلة اليوم معناها من العروس الأساسية في المنظومة الصحية. ذلك علاش اليوم ماذا بينا أنه نحييه الناس الكل اللي تخدم في هذه الخدمة، معناها هذه المهنة، معناها المهنة الإنسانية بامتياز. نحكيه على هذه المشاركة مدام، لو كانت تعطينا فكر عليها أكثر مدام محفوظي تفضل.
2: نشكرك ساعة على تقديمك لمهنة القبالة معناها في تونس ودورها الكبير في المجتمع وفي صحة المرأة التونسية والعائلة التونسية بصفة عامة. عايشك. بالنسبة للملتقى هذية اللي شاركت فيه الجمعية التونسية للقبيلات في البرتغال، هو ملتقى دولي لجمعيات قبيلات من كامل أنحاء العالم. يمتد ويصير كل ثلاث سنين. كل ثلاث سنين يصير في دولة تقوم به طبعا الكونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام اللي هي الاي سي ام، يمتد مدة 7 أيام. ألوغ ثلاث أيام الأولى يصير فيهم اجتماع للمجلس الدولي، يعني كل جمعية عندها ممثلين دو ديليغي ينجموا يحضروا في الاجتماع هذاك حضوريا. يصير فيه الاجتماع هذاك ثلاث أيام الأولى يصير فيه لتوت لي استراتيجي نتاع الاي سي ام لا كونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام، الاستراتيجي نتاعها في صحه الام والطفل والولدان والادوليسان اي تو سا، ولا سانتي سيكسييل ريبرودكتيف، لا سانتي مونتال، لا سانتي دو لا بير اي دو لانفان. دونك هذا هو يتم فيه توت لي استراتيجي، يتم فيه التصويت الحضوري على التقرير المادي والادبي، يعني كإدارة احنا ممثلين كإدارة للكونفدراسيون انترناسيونال. يتم فيه كذلك التصويت على الجمعيات المنخرطين الجدد، هل توافق المجلس الدولي على انخراط الجمعيات هذوكم والا لا. كذلك يتم التصويت على العزل بتاعهم تدا كيف يتم زادة كيف التصويت. ثم كل ثلاث سنين ثم مديرة للكونفدراسيون جديدة تصير. دونك يتم هو التصويت يصير اون ليني، معناها مدة 3 أو 4 شهور التالي. دونك اما في نهارتها يصير تثبيت التصويت معناها اون بريزونسييل. عندنا عدة مناطق في العالم، ثم منطقة امريكا الشمالية، منطقة امريكا الجنوبية، اوروبا الشمالية، اوروبا الجنوبية، الميناء اللي تونس متواجدة فيها، وعدنا افريقيا وعدنا اسيا. دونك يصير فيه زاد كيف التصويت على رئيسات المناطق هذه كلها. دونك هذوما الثلاث ايام الاولى. المؤتمر العلمي الطبي يبدا من نهار قراره. حاضرين فيه اكثر من 3000 مستشفى من كافه انحاء العالم.
1: ممتاز.
2: معناه ممثلين في 120 دوله، اكثر من 120 دوله حضروا معناها كلية. الوغ الافتتاح كيفاش يصير؟ يصير برفع الحقيقه معناها حاجه تريز ايموشنيل وحاجه اكليه تبين فريمون الوطنيه نتاع كل جمعيه وكل دوله انه رفعك العلم هذاك ورفع الرايه التونسيه، خاصه وانا نحكي على تونس. كيفاش العلم نتاعنا معناها ترفعوا جمعيتنا ممثله في قابلات بيان سور من تونس، ومن بعد نقول لك شنو المشاركه نتاع تونس في
1: تمثل
2: اي ابسوليمون. دونك يتم فيهم رفع العلامات بيان سور مرافقه بفرقه نتاع الدوله المضيفه بفرقه فلكلوريه يتم في بعد ذلك خطاب للمنظمه العالميه للصحه، صندوق الامم المتحده للسكان، الى كونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام. هذوما ثلاثه معناها اللي يهتموا بصحه الام والطفل والولدان، يعني سلامة تواجدهم وسلامة معناها سلامة الصحة متاعهم، وهما معناها يحطوا الاستراتيجية متاعهم. دونك في الأيامات الأخرين بعد الافتتاح هذاك يصير تقديم الورشات العلمية. الورشات العلمية هذوما c'est pas carrément de l'obstétrique ni de la gynéco, c'est tout ce qui entoure la gynéco obstétrique. مثلا le climat, مثلا العنف,
1: هذا اي مهم برشا, هذاك مهم, معناه كل ما يتعلق بمحيط, ايضا المحيط نتاعنا وايضا الصحه النفسيه, معناه والحقيقه حتى تونس توا معناه تخفيغ الديوان الوطني, معناه نحكيو للاسره والعمران البشري, قاعدين زاده ماشيين وزاره الصحه فما استراتيجيه انه تكون الاحاطه تكون شامله نفسيا ويقوموا بها قابلات ايضا اليوم متخصصات, وتم فما التكوين المستمر, وهذه اللي نفرحوا برشا مدام حقيقة محفوظي انه نسم انه تونس تكون اليوم مواكبه, وهذايا معناه نعرف انه سويت ان ترافاي دو لونغالين وان ترافاي سيريوز دي كيف معناه منخرطين فيه كل قبيلات تونس. تفضل مدام. ايوه
2: صح, دونك الحاجه المشرفه اكثر اني انا نحب نقولها ونضيفها, معناها اللي يعرف اللي ما يعرفش, انه في الهيئه العلميه العالميه للكونفدراسيون انترناسيونال دي ساشفام متواجده ساشفام تونسيه.
1: ايه برشا, هي
2: فوالا, هي في الكوميتي سيانتيفيك اللي تختار تختار لي كومونيكاسيون اللي باش يتقدموا نهارتها. دونك يصير دونك تصير تقديم الورشات العلميه, وبيان سور 3000 ساج فام وهو اكثر يختار كل واحد فينا فين يحب يمشي. دونك المداخله نتاعنا في التونسيه كانت عن طريق زوز مداخلات, احنا اربعة توانسه مشينا. دونك الوحدة منا كانت هي في الهيئة العلمية العالمية, وأنا بيان سور كرئيسة الجمعية مشيت, بيان سور خاطرني متواجدة في جمعيات الدول العربية, ثم دي زيشانج نعملوه مع بعضنا, وثم نشوفوا وين وضع القبالة في الدول هذيك, ونحاولوا نشوفوا التطور نتاع المهنة. دونك جوفيا المداخله التوانسه كانت بيان سور تكون هذه الكل حسب متطلبات المهنه والوضعيه الصحيه للنساء والولدان في العالم, والموضوع الهامس اللي تحط معناها راس خطوه للكونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام انسي كو لو ام اس والفنياب الصندوق المتحده للسكان, هو العالم محتاج لمليون قابله زياده. وهذا فوالا, دونك مليون قابله زياده يلزمها تكون حاضره معناها على التيران, هذايا نظرا لمتطلبات الميدان. الميدان يحتاج, وهذايا لاهميه المهنه هذيا, على خاطر المهنه القابله معناها في انحاء العالم هي العرسه ولا كولون فيرتيبرال دو لا سانتي سيكسويل اي ريبرودكتيف دو لا سانتي دو لا مير اي دو لانفان, صحه الام والولدان. فوالا, دونك هي انا نقول ديما هي العمود الفقري, ونحن معناها عندنا انا بوكو دو شانس في تونس ان في كل نقول انا في كل حومه متواجد ثم مستوصف ثم فيه ساج فام, يعني النساء نتاعنا في ايادي امينه,
1: وبين ايادي امينه كذلك,
2: بين ايادي امينه فوالا, يمشيو يعديو ويودو. ثم مؤشرات اخرين تنقل لك عليهم اللي فريمون انا نفخر باني تونسيه. دونك من المواضيع الاخرين اللي معناها لا كونفدراسيون طالبتهم, بخلاف انه يلزمنا مليون ساج فام في العالم, ثم العنف المسلط على النوع الاجتماعي.
1: اكزاكتومون, وهذا سان سوجي داكتواليتي كيف حتى في بلادنا. شاركتوا كيف في الزاتولي سيانتيفيك مدام هكا ولا؟
2: اي شاركنا ورشات العلم ابسوليما, وثم زاد كيف موضوع هام جدا هو تقاسم الخبرات بين المهن والتعاون بين الاختصاصات, يعني انا مختصه بتكلم انا ساج فام, ثم ام بيدياتر, يعني نتقاسموا الخبرات ونتقاسموا نتعاونوا مع بعضنا باش الاختصاص نتاعنا يكون كامل ومتكامل, ومعناه في في في في في مصلحه المرأة والولدان.
1: خذ لي على مؤشر به, نعاود نذكر ضيفتنا مدام منيرة محمود المحفوظي رئيس الجمعية التونسية للقابلات. شو هو المؤشر به اللي تخليك اليوم أنت كتونسية وإحنا كتونسيين زادة نفتخر بأنه موجود في تونس؟
2: المؤشر الباهي اللي أني أنا كما قلت لك وأنت زادة تفتخر بأنه في تونس, أنه نسبة الوفيات في تونس معناها ضئيلة جدا مقارنة بالدول في إفريقيا, ومقارنة برشا دول تعتبر روحها, معناها نحن كنا نعتبروها اللي هي دولة متقدمة برشا. المؤشر متاعنا ثم دول فيهم 200 و300 وفيات أمهات على كل 100 ألف ولادة, ولادة. المغرب اللي أنا الحقيقة متاع ربي معناها كنت ننتظر باش أني نلقاهم خير منا وفي برشا حاجات قاعدين نحكي والمغرب المغرب المغرب لا المغرب احنا حاطين تونس كريفيرانس على حكاية وفية الأمهات هما 70 وفيات على كل 100,000 ولادة احنا 30 حاجة
1: إن شاء الله زيد ينخفض ربي بقى علينا ستر
2: وإن شاء الله ربي بقى علينا ستر وي وإن شاء الله معناها الاستراتيجي ناسيونال دو لا سانتي إن شاء الله ماشية في أنه باش إن شاء الله بقدرة ربي نحيوها كومبليتمون للمورتاليتي ماترنيل إن شاء الله وهذايا بفضل جهودات متكاسفة والناس كلنا مع بعضنا بينشر كل الاختصاصات اللي في المجال هذايا اختصاصات الأم والطفل اختصاصات الولدان والأطفال يعني الكل حاطين يد في اليد مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا الكل ومجهودات وزارة الصحة طبعا إدارة الجهوية والجمعيات في معناها هذا الكل قاعدين نعمله في التكوين المستمر والتكوين معناها أكلي بطريقة مكثفة جدا جدا جدا يعني احنا مازلنا السبت هذايا عملنا سيمينار كبير ياسر في تونس بوغ لي ساج فام تاع النور كل مره بنمشيو للبلاصه على الكونسير دو كور معناها هذوما امراض قاعدين يتكاثروا يعني ابو نحن كلنا واقفين لهم بالمرصاد
1: بالمرصاد والتوعيه هي الكل في الكل مدام هذا هو اللي نحبه عليه. نحب نشكر برشا لمنيره محمود محفوظي رئيس جمعيه تونسيه للقابلات قال لك وفات اونور على تونيزي وفات اونور اوسي افوت ميتي. نحب نخلي كلمه الختام ومن خلالك نعاود نحييو سلك القابلات في تونس على العمل الجبار الانساني والمهني اللي قاعدين يقوموا به. تفضل.
2: Alors, أنا je voudrais terminer par deux choses. الخاتمة نتاع المؤتمر هذاك تم إطلاق اتحاد الجمعيات المهنية العالمية من أجل بقاء سليم للأمهات والمواليد الرضع والأطفال. الجمعيات هذه هي الفيغوي سي لا فيدراسيون انترناسيونال دي جينيكو بستريك لا سي ام سي لا كونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام لا كونفدراسيون انترناسيونال دي بيدياتر لو كونساي انترناسيونال دي انفيرميي اي دي نيوناتولوجيست. دونك في الاخر بالكل نحب نقول للكل ساج فام اني راهي شهاده تونسيه معناها راهي شهاده مميزه وعندها جوده عاليه اللي يخلي القباله في تونس عندها كفاءه مميزه ونتمنوا على انسانه ما بين يدين لي ساج فام نتاعنا. والدراسه في تونس راهو عندنا مباشره تمشي قابله راهو في دول اخرين نسمعوا 4 و5 سنين شبيهم هما 4 و5 سنين ونحن 3 سنين راهم هما يمشيوا مباشره تمريض وبعد اختصاص قباله احنا مباشره نمشيوا قباله وزيد عندنا امكانيه ان نعملوا دكتوراه ولا الماستر دونك صافي لي 5 و 6 ans ولا لي 4 ans اللي الناس كل تبع لي مع العلم انه جمعيتنا قاعده تقوم تقريب بنفس الشيء معناها بخشال ايفيدامون كيما لا كونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام نوتر كونغري ان شاء الله بقدره ربي باش يصير نهار 7 نوفمبر واللي ان شاء الله يجمع معناها على على على جهدنا على على على قدنا 600 700 800 ساج فام احنا والبلاصه اللي باش نعملوا فيها نجموا نحتضنوا حتى اكثر من هذاك نهار 7 نوفمبر 2026 في المنستير. مرحبا بالناس الكل وشكرا
1: ان شاء الله زينه الا ان شاء الله تجيب حضرتك قبلها هي ونحكيوا على هذا المؤتمر. تحيه من خليلك مدام اوكور اون فوا كيف كافه قبيله تونس. شكرا لك مدام منيره محمود محفوظي ضيفتنا اليوم في حدث على كل لسان. نشوف تو سويت للتوب 3 يلا
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية
1: توب 3. شكون محتل بالبورد الجمعة هذه في جد هذا الأسبوع؟ نلقاو يا سيدي أوليفيا رودريغو في المرتبة الثالثة بستوبيد سونغ توب 3. Can you tell me this is all we know? This is all I know. All we know. Running up again and we running up some more. Pushing up on niggas if it's any kind. Choosing Texas, نلقاها في المرتبة الثانية.

0: هذا هو التراند في البيلبورد. خليكم تتسويت مع مراد الدريدي، آخر أخبار الوطنية والعالمية، موجز الخامسة على الأولى في تونس.
1: موزيك فهم، موزيك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزيك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس.
2: صيف السينما فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك وي في ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
3: صيف السنة كيما كل عام كوما يكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بي سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات.
1: مونوبري ديما معك.
4: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
5: عينيك نباني وتسحر عينيا،
4: وفوزي بن جمرة.
5: أحلام أحلام قدها.
4: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتينج.
5: ليام تجري والعمر خسارة.
3: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك فام.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
6: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة الزواري تؤكد اليوم الاثنين أن موسم تجميع الحبوب بولاية القصرين يتواصل في ظروف عادية ودون إشكاليات تذكر، بفضل الانطلاق المبكر في عمليات إجلاء الصبا منذ الأيام الأولى للحصاد، معتبرة أن كل حبة يتم تجميعها تمثل جزءا من الأمن الغذائي الوطني. يأتي ذلك خلال زيارة ميدانية أدتها إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بالجهة. وعلى الصعيد الوطني، كشفت سلوى بن حديدة أن الكميات المجمعة بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركات إنتاج البذور. وفيما يتعلق بالتحضيرات للموسم الفلاحي المقبل، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أن توزيع البذور الممتازة خلال الموسم المنقضي سجل مستوى قياسي سياسيا بلغ 524 ألف قنطار وانطلق منذ 25 من أوت أي قبل استكمال موسم التجميع، مشيرة إلى أن الهدف خلال الموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار مع إمكانية تجاوز هذا الرقم، خاصة في ظل التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج البذور بما في ذلك بولاية القصرين، حيث تم إبرام عقود مع عدد من مكرري البذور بالمناطق السقوية. اللجان البرلمانية الخاصة تنطلق اليوم في مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق ما أفاد به رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي صابر الجلاصي في تصريح لموزيك، مشيرا إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب سيترأس غدا الثلاثاء جلسة مشتركة لجميع اللجان وبمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط لمناقشة توجهات العامة لمخطط التنمية، تعقيبها لقاءات متتالية مع الأطراف الحكومية المعنية مناقشة التفاصيل القطاعية والاستراتيجيات والتمويل. وأجلس يبين أن مجلس نواب الشعب على غرار المجلس الوطني للجهات الأقاليم لا يملك الصلاحيات التقنية لتعديل المخطط التنموي أو إلحاق إضافات به، حيث ورد المشروع في فصل وحيد يفرض على النواب أما المصادقة بنعم أو الرفض أو الاحتفاظ. وأجلس يشير إلى أن وثيقة المخطط جاءت منقوصة من البرامج التفصيلية للمشاريع المدرجة، حيث اقتصرت الوثيقة الحكومية على الاستراتيجيات والأهداف التشخيص الواقعي والمؤشرات العامة دون تقديم تفاصيل دقيقة للمشاريع الكبرى وتوزيعها حسب الجهات والمعتمديات والقطاعات.
7: غدوة عنا جلسة جامعة تجتمع فيها كل اللجان اللي باش تنطلق وتكون هي البداية، ثم إثر ذلك يكون معناتها جلسات متتالية مع الأطراف الحكومية لنقاش القطاعات، لنقاش الأهداف، لنقاش الاستراتيجيات، لنقاش التمويل، لنقاش عدة مسائل تطرحت في المخطط. تقنيا كما جاء هو ورد فصل وحيد المصادقة بنعم أو ترفض المخطط أو تحتفظ، ما نجموش نغيروا حتى شيء كيفنا كما الغرفة الثانية، ما نجموش لنضيفه ولا النقص، ولكن كما قلت لك النقاش سيدور معناتها تنجم تصادق بنعم أو تحتفظ أو ترفض، ولكن تنجم تناقش حاجات أخرى في المخطط اللي هي الآليات اللي هي المراقبة، وهذا اللي باش نركزوا عليه. أعتقد أنه جل اللجان ستركز على الجانب هذا. النسخة الواردة على مجلس نواب الشعب هي ثلاثة نسخ، هي الاستراتيجيات والتشخيص الواقعي اللي يخص المخطط مقارنة بما سابقة، ثم الأهداف، ثم المؤشرات، ولكن ما وردتش علينا معناها مشاريع مفصلة معناتها بالجهات بالمعتمديات، وهذا زاد في حد ذاته سيناقش لأنه جل أعضاء مجلس نواب الشعب ماذا بيه اليوم يعرف بشنو باش يصادق وعلى شنو باش يصادق في جهته، شنو المشاريع اللي تنجم تشملها القطاعات الصحية والتنموية وكل ما عنده علاقة بالاقتصاد الرقمي والاستثمار. دونك هذا زاد معناها مطروح، سؤال هذا مطروح.
6: رغم أن الاتفاق الجديد بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يقدم على أنه خطوة نحو تثبيت الأمن ووقف التصعيد، فإن أحد بنوده أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية بعدما اعتبره كثيرون مساسا بحق لبنان في ملاحقة انتهاكات الاحتلال أمام الهيئات والمحاكم الدولية. فما الذي يتضمنه هذا البند في تقرير غفران العكرمي؟
8: بين وعود التهدئة وبنود الاتفاق يبرز بند واحد أثار جدلا واسعا في لبنان، لأنه لا يتعلق بالانسحاب أو الأمن بل بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي قانونيا. فاتفاق الإطار الموقع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية ينص على وقف ما وصفه بالأعمال العدائية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، وهو ما اعتبره حقوقيون لبنانيون مساسا بحق الدولة والضحايا في ملاحقة الانتهاكات أمام القضاء الدولي. المقرر السابق للجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر أكد أن الدولة اللبنانية لا تملك قانون التنازل عن واجبها في ملاحقة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مشددا على أن حق التقاضي والمساءلة لا يسقط بالاتفاقات السياسية، كما أن دعاوى الضحايا أمام المحاكم الأجنبية ستستمر بصورة مستقلة. يأتي هذا الجدل في وقت سبق أن قدم فيه لبنان أكثر من 2000 شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية اعتداءات وخرق للقانون الدولي، من دون أن تنجح الأمم المتحدة في فرض محاسبة أو تعويضات. وبينما يطرح الاتفاق بوصفه خطوة نحو الاستقرار، يرى منتقدو أن أي سلام لا يضمن حق الضحايا في العدالة ولا يحمل الاحتلال مسؤولية انتهاكاته، قد يكرس الإفلات من العقاب أكثر مما يطوي صفحة النزاع.
6: عدة منظمات غير حكومية في إسبانيا تحث المهاجرين غير النظاميين على التسجيل قبل الموعد النهائي لعملية استثنائية لتسوية أوضاعهم بشكل جماعي تنتهي غدا الثلاثاء بعد أن جذبت العملية نحو 1 مليون شخص خلال أسابيع قليلة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس على كل لسان.

0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا أميمة.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. كيف الحال؟
1: شو الأمور؟
0: الأمور طيبة والحمد لله. يلا سيدي استني وشوي آخر هايتيك مع محمد علي السويسي. قبل هذا موعدنا كالعادة مع اسم ورقم على كل سنة. نبدأ باسم على كل لسان.
2: اسم على كل لسان.
1: سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة اللي فاتت 589 تدخل من بينها 139 عملية إطفاء حرائق حسب المتحدث باسم الحماية المدنية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. وحسب المعطيات المنشورة نفذت الوحدات من 6 متاع صباح من هالرحد حتى

0: ميل غير الآمن للنيران في الفضاءات المفتوحة والمناطق الزراعية، وتبرز المعطيات وعمليات الإسعاف سواء المرتبطة بحوادث المرور أو بالحالات الصحية المختلفة استحوذت على أكثر من 70% من إجمالي التدخلات. الشيء اللي أكد أن النشاط اليومي للحماية المدنية ما يقتصرش فقط على مكافحة الحرائق، بل يشمل أساس الاستجابة للحالات الاستعجالية للصحية والإنقاذ، وهو الشيء اللي يطلب جاهزية بشرية ولوجستية متواصلة على مدار الساعة. وتأشر الحصيلة في مجملها إلى دخول الحماية المدنية مرحلة الضغط العمليات المرتفع اللي يميز أشهر الصيف ويتزامن زيادة مع حرائق الغابات والمحاصيل وحوادث المرور الناتجة عن كثافة التنقلات والحوادث البحرية مع ارتفاع عدد التدخلات الصحية.
1: يعطيك الصحة أميمة. دونك اليوم نقعدوا غيستون فيجيلون كما نقولوا فيه، نقعدوا نردوا بالنا بقدر المستطاع. شوفوا بأنه اليوم مثلا في أوروبا يونس تم تفعيل أيضا معناها أكشن بلان كامل، بلان داكسيون كامل من أجل حماية حرائق، من حماية الدول من حرائق الغابات. اليوم قاعدين نشوفوا بأنه مع الغشوفمون كليماتيك، مع معناها العديد من العوامل البيئية، الحرائق اليوم عندها إمكانية بأنها معناها تتضاعف، تضاعف العدد متاحة. يكفي نرجع يلزمنا كل عرفتم كل الوظائف التوعوية متاع بوتة سيجار وتنجم تعمل لك كذا.
2: الإهمال البشري،
1: الإهمال البشري هو راه إهمال بشري برانسيبال مون. معناها توا الحرائق اللي تسبب فيهم لي كور سيركوي وغيره ما هم ما يفوتوش 10%، اما برانسيبال مون هو الإهمال البشري. طول العبيد اللي تخرج تمشي تعمل باربيكيو ولا اللي هو لك ولا اللي تمشي طيب التاي حتى توصل في الحصيد وغيره خويا تنساه، يكفي مع سخانة مع شوية هواء مع كذا تنسال تشعل الدنيا لا قدر الله.
3: اي ولا خاطر شفنا احنا تو الجمعه اللي فاتت شفنا حكينا على الحريق اللي صار في بابوش اللي هو بيزور مع نجم يكون اهمال بشري حتى ولو مش في وقته، معناها لانه احيانا نجم حاجه تشعل على شويه بالار مرمين في في ايه. في غابه الغطاء الغابي اللي عندنا كبير خاصه في جهه الشمال الغربي كيف كيف، وخاصه ايضا دخلنا بالنسبه لبيجا وجندوبوس اللي هنا هي مستوى خطر مرتفع جدا خاصه بالنسبه للزراعات الكبرى.
1: بيصير
3: مصنفه الاماكن في الجمهوريه لمرتفع جدا، مرتفع متوسط ضعيف وضعيف جدا خاصة في الجنوب، ولكن يلزمنا نتابعه كي نكونوا معنا حذرين جدا. هذايا بين ظفرين موسم الحماية المدنية ربي معاهم، العمل يومي مضني جدا ومعناها بالحق خاطر نشوفوا توا تحكي في ظرف نهارين في ظرف ثلاثة أيام معناها تدخلات كبيرة
0: 24 تدخل في ساعة
3: من زمان. هذايا مسألة حرائق زادة كيف كيف الحوادث اللي تصير في الكياسات، ونعرفوا الصيف معناها أولا كراه برشا عدم
0: تنقلات
3: سيف سهريات مروحين بالبحر من البحر ناس احيانا تكون محتسيه اكثر من الماء اكثر من اللازم. دوك ردوا بينا برشا بالكياسات، ردوا بينا كيف كيف لانه الاهمال البشري نجم يتسبب في كوارث خاصه في جهه الشمال الغربي اللي نحكيه، مش كان في الشمال الغربي ولكن خاصه في الشمال الغربي لانه فما زراعات كبرى عندنا موسم حصاد ان شاء الله معناها يتعدى في بسلامه. نحاولوا بيصير اذا كان احنا نقولوا زمنا نتعاونوا مع المحامي الميداني نتعاملوا باش ننتبهوا نكونوا حذرين في
0: منسهموش انه يكون
3: خاصه انه الدنيا سخونه، وشفنا السنوات الاخيره معناها حتى في اوروبا شفنا في اسبانيا الحرائق في اسبانيا والبرتغال شفنا في اماكن اخرى. دونك زمنا ننتبهوا نشدوا معناها ازرهم الحمايه المدنيه ويعطيهم الصحه نشدوا على ايديهم احنا في بالحق خدمه كبيره
0: خاصه انه مجهوداتهم قاعده تقسم في برشا حاجات كما شفنا في البحر توا للاسف قاعدين نشوفوا في حاله غرق. واحنا مازلنا كي بدينا صيف دونك شهرين هذوما باش يعديهم كيفاش باش يعديهم. وانت حكيت على الحرائق يونس، جامعه تونسيه لشركات التامين كشفت عن تصنيف الولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعيه، وضحت انه تم اعداد التصنيف بالاعتماد على مؤشرات تشمل كثافه زراعه الحبوب والقرب من المناطق الغابيه والظروف المناخيه وارتفاع درجات الحراره، اضافه الى تكرار الحرائق المسجله خلال السنوات الاخيره. وجات ولايتي جندوبه وبيجا ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا.
3: سليانه زاد معاهم لان فيها زاد
0: تصنيف الكيف وبنزارت وسلينا ضمن مستوى الخطر المرتفع. زغوين منوبة القيروان ضمن مستوى الخطر المتوسط، وتم تصنيف سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس ضمن مستوى الخطر الضعيف، وشمل زاد مستوى الخطر الضعيف جدا ولايات جابس ومدين وتطاوين وتوزر وقبلي. دوك الولايات هذيا يردوا بالهم
1: بقدر المستطاع. وكما قلت انت اليوم جيش كامل من الحمايه المدنيه نحب نحييوه برشا لانه على الخدمه نتاعهم كما قلنا خدمه صعيبه, خدمه موجوده على الميدان على الميدان لانهم يخدموا برشا ويتحركوا برشا ويحاولوا بانه يقدموا معناها الخدمات في اقصى ما يمكن, أقصى ما يمكن. نعرفوا حريق قد ما يخلطوا بدقيقه قبل ديما به, ودون الحديث على تو مساله الشواطئ طنجي ومن بعد

0: تحكيوا عليها شواطئ والكيسات ده كيف كيف. دونك ناخذوا بالاسباب وردوا بالنا وكيف كيف. معناه كما قلت انت اليوم ساعات لقشه بالنهار لحاجه طايشه تتسلب
1: ساعات 20 كيلومتر زايده في الكونتينر تاع الكهرباء تسبب في كارثه كبيره.
0: دونك لا لا اليوم السياقه راهو نفقد ضغط العجلات نعاودوا راهو
1: الدنيا سخونه
0: مع الابنيون مستحقين انه نعاودوا.
2: وحاجه اخرى زاده انه توا قاعدين نشوفوا معناها حاشاكم في البوبيل قاعدين يحرقوا فيهم المرة الأخرى في بوبيل كاملة حارقينها أبرامون فيها مواد قبل الاشتعال معناتها تسمع في ترشقت معناتها حاجة متاع كبيرة ترشقت اللي تنجم بعديك تسبب في حرق أخرى.
0: اكزاكتومون دونك ردوا بيننا وناخذوا بالأسباب. تحية لكم الناس الكل شرع ربي يحفظكم جميعا.
3: اسم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: نكملوا بعضنا فيها على كل سنة حتى للستة متاع العشية. ما تنسوا الصوت واختاروا لغنية لومبوتياج غنية تبراو اليوم على غنية لومبوتياج على الكونت انستغرام تاع الموزيك في اوفيسيال. طبعا شوية نعرفوا شنية الغنية اللي سمعوها بعد أخبار التكنولوجيا من عند محمد علي السويسي في هاي تك بلاديش مشيو رقما على كل لسان.
3: رقم على كل لسان.
0: رقمنا اليوم هو 50236 تلميذ هكا ولاو تلميذة.
2: انطلقوا اليوم في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 وهو الرقم اللي قلته أحسن هو يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين اللي اجتازوا الدورة الرئيسية. وتتواصل الاختبارات اللي بدت اليوم حتى 2 جويليا ويتم الإعلان عن النتائج في 12 جويليا. ونذكروا أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية البكالوريا بلغت 35.67% بعد نجاح 55.259 تلميذ من أصل 154.928 مترشح. وكما قلنا قبل أنه تصدرت شعبة الرياضيات نتائج دورة رئيسية البكالوريا وسجلت أعلى نسبة نجاح وطنية ب 79.41%، بعدها شعبة الرياضة، بعدها شعبة علوم العالمية بنسبة نجاح بلغت 44.02%. دونك بالتوفيق لتلاميذ دورة الأبطال، إن شاء الله يكون النجاح حليفهم وحتى اللي لا قدر الله تعثروا دونك عام جاي إن شاء الله يكون
0: حتى مشكلة. اكزاكتومون دونك اليوم نتمنى لهم النجاح إن شاء الله. زينة للصغيرات نتاعنا هذوما الكل نعرفوا بأنه قاعدين نعيشوا على وقع ايضا النتائج. الويكاند هذايا باش يكون فما نتائج تاع الميفيام
4: اللي بعثوا في لي بورتابل الصباح ما فماش
0: ريزو. لا طوالي تو امتحانات فماش ريزو.
2: فماش ريزو الصباح
0: فماش ريزو معناها ما يلزمنا نفكر. والله اكزاكتومون قعدنا نتسائلوا وين الريزو
2: التليفون ونعاود
0: قلت والله كيفك حتى انا شفت فورفيه جديد تاع كرافي خايف فورفيه وفيه ولا البر شفت فورفيه جديد بعد عرفتك دخلت على الميفيام قلت عليه هكا تو معليش هكا الخسائر تفكرنا صغار كل مره. هذه دونك اليوم يعديوا صغيرات ان شاء الله نلقاو حلول اخرى اليوم اكثر عمليه من انه نقصوا نوقفوا حال البلاد كامله على خاطر معناها امتحان معناها امتحان بكالوريا دوره المراقبه مازلنا حتى 2 جويلي. ان شاء الله صغيراتنا يعديوا زده كيف كيف في ظروف طيبه. ان شاء الله اللي متعثر ان شاء الله ينجح واضح ولا لا من اجل انه ينجح بالكذا بشيخ وتوجيه زده به. مش الفايده انك تنجح امتحان و نقطة إلى السطر و encore une fois زاد كيف كيف حتى اللي ما أسمعهمش الحظ معناها من
2: هما
0: شوف هي سبحان الله هي عرفتك اللي تقريبا ثلث ثلث ثلث ثلث معناها ثلث
4: 35%
0: اي فوالا وباقي الكل
4: ثلث
0: ثلث هاو معناها جورني والبقية أكثر من ثلث بشوية اللي هما معناها غوفيزي. وكل يوم نتمنى وانه ان شاء الله يتعدي
4: من النجاح.
0: نعرفش كان شفت امتحانات الفلسفه ولا ليه ما شفتش انا اليوم الحقيقه امتحانات الفلسفه وامتحانات المواد الرئيسيه اليوم
2: شفت سيونس الحقيقه قالوا وجههم اصعب من البرانسيب
0: اصعب من البرانسيب اي لازم اصعب مش اصعب هو يقولوا اصعب الله اعلم
2: يحسب كل واحد وكيفاش يشوف
0: كل واحد كيفاش يشوف يقولوا اصعب هو لمحاله ديما دوره المراقبه باش نحاولوا ناخذوا انه الناس اللي يمكن ما كانوش
2: يفهموا برشا
0: لازم تخدم عام كامل
4: يونس إيه مثلا مش مرتبطه بجي اخر وقت تقول لا لا صعيب ولا سهل. بالنسبه لي تصور اللي يقرا عام كامل وحتى قبل العام بالنسبه لي سهل لانه حاجه قرا لكن في نهايه الامر اللي ينجح ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله يوجه بالقدام ان شاء الله يكمل والما ينجح ماشي نهايه العالم كيف يعاود ولا الدنيا مازالت مفتوحه الاحتمالات كبيره برشا.
0: ايوه سي كون بارتي غوميز ما حتى مشكله.
4: ديما ناخذ مثال البرت اينشتاين ما كانش عنده بكالوريا تشوف
0: عادي جدا. أي صحيح. عادي جدا عادي جدا. لا لا ماهيش مشكله ماهيش مقياس ما نوبيش اليوم راه مفتاح من المفاتيح اللي باش تحلك بهم المستقبل كيف ما قلنا. والمستقبل اليوم ينجم يكون انه الانسان يعرف روحه انه مثلا نجم يجرب حظه في البكالوريا يمشي نجم يمشي يعمل تكوين مهني نجم يمشي يعمل بي تي بي ينجم يمشي نحو اختصاصات عديده اليوم اللي فيها برشا فلوس فيها مستقبل كبير اكزاكتومون دونك ما فما حتى مشكله. ونقولوا انه الناس اللي ان شاء الله باش يصفهم الحظ وينجحوا ان شاء الله تاخذ توجيه به نعرفش عندك شكون كونترول اميمه
2: اي بنت اختي
0: ان شاء الله زينه من هي هذيك السؤال قالت صعيب السيونس ان شاء الله زينه ان شاء الله ربي يجيب وجهها للضوء كيف ما يقولوا. وتحيه كبيره اونكور اون فوا اليوم للاطار التربوي وشبه التربوي اللي واقف وقاعد معناها مجند لامتحانات البكالوريا في السخانة هذه.
4: مازال مسكين اي مازال
0: والله في السخانة هذه في السخانة هذه تحيه كبيره اليوم. مرتاحوش معناها انت كي تشوف كل جمعه شفت كملوا الباك ايزون شيني مع 9 بعد هي مع 6 طلعت النتائج واضح ولا وفي الاخرين جماعه الاخرين تصلح اليوم رجعوا يعسوا كونترول
2: كملوا يصلحوا
0: كملوا يصلحوا دونك شفتوا الاصلاح بدا غدوه
4: قعدنا في صيف تقول انت
0: معناها تقول فوالا اكزاكتومون وكيف كيف اليوم نستناو زاد انه انت النتائج نتاع النوفيام زاد كيف كيف الكونكور تاع دخول المعاهد النموذجيه ان شاء الله يكونوا اعداد مميزه ان شاء الله على كل حال بنجاح. وهذا موسم الحصاد كيف ما يقولوا موسم الحصيد
4: على كل مستويات
0: على كل المستويات. ليه الحصاد هو شو من اكثر الحاجات اللي تفرح هي البريود نتاعك يوم الامتحان يكون مرء او يهين ويوم اعلان نتائج الامتحان تحس انه الوالدين اللي تعبوا عام على 12 شهر يدور معناها والفلوس اللي تحطت والتعب والليالي والانسان يحلم روحه من الف حاجه وحاجه زايده من اجل مصلحه صغاره فوقت اللي يربي يكرمهم كما يقولوا فيها ويكونوا مجتهدين وينجحوا تحس انه العائله كامله كيف كيف تنفس السعداء وتفرح. وفرصه اليوم انه زاد كيف كيف نعاود نذكروا باهي برشا انه نحكيوا على الامتحانات وغيره بربيك الاصلاح التربوي ما تنساهوناش بالله ما نقدرش نحكيوا عليه من موسم الموسم راه ماذا بينا مجلس اعلى للتربيه يتم تنصيبه وننطلق في اشغال حقيقيه معناها كيف كيف هيت نقدمه بالرسمي على خاطر قاعدين نشوفوا بانه اليوم التربيه والتعليم معناها من القطاعات الحيويه والحيويه جدا. ونعود نذكروا بانه اليوم ان شاء الله معناها بداوا صغيراتنا 50,236 تلميذ يعديوا في امتحانات البكالوريا في دوره المراقبه ان شاء الله زينه ليكم الكل ان شاء الله ربي يسمعنا الزغروطه التونسيه في كل دار ان شاء الله 19 جويليا شوف الايامات معناها
4: 19 جويليا و19 نوفمبر
0: 19 نوفمبر شو 19 نوفمبر
4: دراكوز موجي ذكرنا 19 نوفمبر
0: 19 تأسيس
4: صحيح أظن زوز تواريخ تلموا وتعاودوا
0: والحفظ لك والله العظيم جدي يا سيسو ما يدركك جدي
4: لا
0: تحصل دي
4: عالم
0: كامل يستنيها راهو عالم كامل
4: انا الوحيد مش مستنيها يعني وليت مستنيها بس
0: راهو بالرسمي عالم كامل. لا وطارق معناه يحب الجيمينج جيت يا سيسو استنى فيها ولا ليه ولا كيفاش
2: على البي سي
0: استنى فيها معناها استنى فيها على البي سي راهو الكوميونيتي مش كذب راهو كي تقرا لي زارتيكل راهو في النهار فما عندك 20 ارتيكل على جي تي اس معناها في مختلف المجالات شفت البيت الابيض كيفاش استعمل جي تي اس مش
4: حق
0: لا كوميونيكاسيون اليوم براتيكمون 70% سو باس اترافير جي تي اس انت كي تشوف الاوروب المراول اللي جي تي اس ولا تاج وكذا والصغار ولا موضه تشوف البنات هابش بداو يكبروا شويه تتفرج في جي تي اس وكذا كذا وكولوف والى ما اخر ذلك. يلا سيدي ان شاء الله زينه لكم الكل كان هدايا رقم على كل لسان.
5: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوه القدام ما تلقاش الكلمه اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسيرونس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
6: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام.
7: للصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
8: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة.
9: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو. الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسجول صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
11: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
10: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
11: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
12: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
11: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
10: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
13: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: كمل معكم احنا في على كل سن حتى لستة متاع العشية. تحية لكم من الناس الكل. صوتوا واخترتوا على أغنية لومبوتياج. الأغنية نسمعوها بعد شوية بعد أخبار التكنولوجيا. الموعد اليومي مع محمد علي السويسي ليتواصل حتى في الصيف. محمد علي السويسي ديما في هاي تيك تلقاوه في لقاية تذي على موجات الأولى في تونس. ماجيك سيستم الأغنية اللي ربحت 75% بنسبة التصويت نسمعوها بعد هاي تيك من عندلي.
14: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
15: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
14: اوريدو طور عالمك.
16: اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم في موعد جديد. هذه هاي تيك يظهر ياسر انه صيفيه 2026 باش تكون مليانه بالاخبار التكنولوجيه بالاخبار نتاع الانوفاسيون الاطلاقات الجديده. لكن في وسط الاخبار هذه فما عنصر هام واش باش يغيب هو دونالد ترامب وتدخل الاداره الامريكيه في القرارات نتاع شركات التكنولوجيه. مره اخرى الاداره الامريكيه على الخط بالنسبه لمنع شركه امريكيه من اطلاق موديل جديد بالنسبه للذكاء الاصطناعي. نحكيو على اوبن اي اي. تنرجعوا لدونالد ترامب. اوبن اي في اخر جمعة اللي فاتت اعلنت على السيري جديدة بالنسبة للموديل متاحة اللي يجيو بعد جي بي تي 5.5. تعرفوا انه بالنسبة لتشات جي بي تي يعتمد على دي موديل متاع جي بي تي. اخر واحد جي بي تي 5.5. الجمعة اللي فاتت تم الاعلان على جي بي تي 5.6. بحد الآن الأمور ماشية في الثنية الباية بالنسبة لنا نحن. نستنوا شنو بش يكون جديد. جديد هو أنه جي بي تي 5.6 بش يعتمد على تسمية جديدة. لحد الآن أوبن إي آي وقتها تعلن على موديل تعتمد التسمية بتاع ثينكينج إنستنت وسايبر. المرة هذه أوبن إي آي قررت أنها تطلق سول تيرا ولونا، هذو ثلاثة أسامي بالنسبة للموديل متاحة. سول هو الأكثر قوة، تيرا اللي يعتبر أكثر إكليبري، ولونا الفيرسيون السريعة وإيكونوميك. والأسامي هذوما باش يكونوا هما اللي حاضرين بقوة، والأسامي الرئيسية بالنسبة للمود متاع الاستعمال متاع الموديل متاع تشات جي بي تي. نحكيه على الجي بي تي. توا نرجعو دونالد ترامب، جي بي تي 5.6 وينو لحد الآن؟ أوبن إي آي أعلنت على الموديل هذا لكن ما أطلقتوش على مستوى عالمي. علاش؟ خاطر إدارة ترامب طلبت من أوبن إي آي أنها تعتمد على الموديل هذا فقط مع بعض الشركات، وسميتهم الإدارة الأمريكية دي بارتنير في ليستة قصيرة. دونك لهنا مرة أخرى الإدارة الأمريكية تدخل في قرارات شركات التكنولوجيا بالنسبة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي، دائرة مغلقة يعني صغيرة بالنسبة للي بارتنير متاع الإدارة الأمريكية. حسب الإدارة الأمريكية هي اللي تختار لي بارتنير هذوما، وأوبن إي آي تتعامل معهم. بالنسبة لجي بي تي 5.6 اللي لحد الآن تقول الأخبار أنه يعتمد على قوة كبيرة ياسر بالنسبة للكوداج، بالنسبة للبيولوجيا، وبالنسبة للسيبر سيكوريتي. ماهيش المرة الأولى، تذكروا شنو صار مع أنثروبيك منذ أقل من جمعتين، وقتها أعلنت على فابل 5 وميثوس 5، وقتها أطلقت لموديل هذوما. فيسا فيسا الإدارة الأمريكية فرضت على أوبن إي آي أنها توقف الاستعمال بالنسبة للموديل هذوما، رغم أنهم ليميتي بريدي حسب الكلام متاع أنثروبيك، إلا أنه الاستعمالات متاعهم حسب الإدارة الأمريكية مرة أخرى مازالت فيها برشا خطورة. الذكاء الاصطناعي مرة أخرى يعني بالبنت العريض هو التكنولوجيا متاع الأمن القومي بالنسبة لترامب والولايات المتحدة الأمريكية اليوم. نهاية السبور بالنسبة لويندوز 10 قاعدة تقرب بشوية بشوية، لكن مايكروسوفت قاعدة تلقى في روحها أمام إشكالية كبيرة ياسر كيفاش تقنع المستعملين متاعها أنهم يستعملوا ويندوز 11 اللي موجود هني منذ سنوات. على كل شيء الحكاية، مايكروسوفت كما تعرفوا من قبل كانت حتى الداتا متاع 12 أكتوبر 2026 لنهاية السبور. نحكيو كي نقولوا نهاية السبور يعني الميزاجور بالنسبة للسيكوريتي بالنسبة لويندوز 10 أخرهم نهار 12 أكتوبر 2026 حسب ما أعلنت مايكروسوفت منذ أشهر. لكن مايكروسوفت قاعدة تبدل في اللاجندا متاحة، وشركة ريدموند قررت أن تبدل الداتا هذه وتدزها ل 13 أكتوبر 2027 كدات جديدة بالنسبة لنهاية السبور بالنسبة لويندوز 10. لهنا الإشكالية هو أنه مايكروسوفت قاعدة تزرب في نهاية السبور بالنسبة لويندوز 10، لكن قاعدة تلقى في إشكالية كبيرة ياسر كيفاش تقنع الناس أنهم يستعملوا ويندوز 11. اليوم الويندوز 10 عنده 25% بار دو مارشي بالنسبة للاستعمال على المستوى العالمي، والويندوز 11 قاعد يقرب بالسيف ل 72% كنسبة استعمال بعد أكثر شوية من 5 سنين من الإطلاق متاعه. النسبة بالنسبة لتونس تختلف وتعتبر باهية ياسر بالنسبة لويندوز 11 اللي في ماي 2026 خلت ل 77.4% بار دو مارشي. الويندوز 10 رغم هذا مازال مقدم وعنده 22.25% بالنسبة لنسبة الاستعمال في تونس. ردوا بالكم في تونس ديجا في ماي 2026 الويندوز 7، الويندوز XP، الويندوز 8.1 والويندوز فيستا قاعدين يستعملوا فيهم نسبة ضئيلة لكنهم موجودين. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا mosaikfm.net.
17: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
18: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
17: اوريدو طور عالمك.
19: على كل لسان

0: حياتي.
1: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في اعز ريزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
2: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. يلا نمشي تو تسويت الناس تحكي.
2: ناس تحكي
3: والناس تحكي اليوم على يظهر لي حاجة نتعرضوا لها دائما في الصيف. فكوليه
4: بالضبط بداية من نهار الأربعة واحد جويليا ينتظر أنه تمتثل بقية الشركات النشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المجال تلتزم بتركيب جهاز تسجيل عملية رقمية بالمحلات تنفيذا لقرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المجال. كما يجي القرار هذا تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط طرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل عمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وحسب قرار وزيرة المالية تعتبر مؤسسة مزدية لخدمة الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وضريبة على الشركات كل مؤسسة اللي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة واللي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان. وكانت المرحلة الأولى من المسار الجبائي انطلقت في 1 نوفمبر 2025 وشملت الشركات اللي تدير المطاعم المصنفة السياحية. وقعت المقاهي من الصنفين الثاني والثالث دونك ابتداء من نهار الأربعاء باش يكون اوبليغاتوارمون على المحلات هذه انه يكون فما على عين المكان جهاز تسجيل عملية رقمية بالمحلات وهكاك تكون الأمور قانونية بالضبط.
3: طيب باش يراقبوا زاد كيف كيف فما ناس نقول لك اليوم نعرفوا بانه كان موضوع فرام اليوم المحل العبيد اللي تخدم الخدمة سيزونية معناها دونك فما مثلا قهاوي ولا دي غستو ولا دي بيتش مثلا يحلوا مثلا كان في بريود نتاع صيف. اليوم يقول لك انا اش معناها صحيح فوق في التاريخ اللي ما يخذ ذلك كما هيت النفع فما شكون
5: اللي
3: بطريقة انه باخرى زاد كيف كيف يتهرب ساعات. يقول لك الي طون ننظم الامور تبدا فما يتخسى بيديتي وتنظم من هنا حق الدولة وحق المواطن زاد كيف كيف لانه يعني مادام انت راه كل بلاد خلصوا
5: فيه تعرب ضريبي اللي
3: هي معناها كل بلاد خلصوا فيه راه ضرايب وفيه لما اخذ ذلك وفيه ريعوا معناه باش يرجع بالمصلحة العامة دونك سيونس هكا ولا
5: وهي كل حاجة يظهر لي في لصالح المواطن كيف كيف مش كان لصالح المواطن ستا مزدي الخدمة زاد كيف كيف لصالحه. هذا فينالمون مسألة تنظيمية بالأساس برشا شفافية بتنظيم لتنظيم القطاعات قطاعات الخدمات هذه الاستهلاكية وأيضا لضبطها لتراسيبيليتي اللي كنت تحكي عليها حسن أنه المسألة يتعدى وفق السياقات القانونية دونك حاجه بهي. وشفنا حنشوفوا ديما في الصيف تشكيات كبيره مع برشا ناس برشا مواطنين اللي من طرف معنا تحكيوا على القهوه ولا الريستوران ولا دونك ان شاء الله تتنظم وان شاء الله يتم
3: احنا حكينا على نظام هو به اليوم انك تنظم وتضمن حق الدوله زاد كيف كيف وبه انه نظم زاد كيف كيف حق المواطن
5: حق المواطن
3: اليوم زاد في انه نكثفوا ايضا من الرقابة اللي تتكثف مثلا فيما يتعلق مثلا بالفرق الصحية خاطر نشوفوا ساعات يتم استعمال مواد ليغاسترو حدث ولا حرج وليزانتوكسيكاسيون حدث ولا حرج
5: خاصة في فصل الصيف
3: في فصل الصيف علاش خاطر ريسبكت با لا شين دو فرو نعاود نذكروا هذه
5: طرق التخزين والنقل
3: ولما
5: حتى التقديم ساعات
3: حتى السيرفيس كيف كيف اليوم وزارة التجارة مطالبة انها زادة ايضا تكثف زادة من الدوريات نتاعها على مسألة البيع المشروط وساعات سيونس معناها بيع مشروط بطريقه مشحفه معناها نعرفوه هذا مليح مليح
4: موجود في برشا بقايا وبرشا عباد يتشكوا منها
3: برشا من برشا بقايا وفي اماكن معينه معناها بيحب في ما
5: موجود فخمه معناها
4: مشكله
3: لا ولا حتى شعبيه راه لا ولا حتى شعبيه اليوم مثلا قهوي معينين في تونس مثلا على الفيو ولا لما اخذ
4: الكيشط
3: عليك راه يشرط عليك يقول لك باش تاخذ الحاجه الفلانيه دونك مثلا تطلب قول مثلا ثلاثه قهاوي دبو زمان يجيك قول لك لا صحن حلو بدنا فهمتك في رمضان يحط لك يقول لك صحن
5: رمضان
3: خير ولا ما ياكلهم مثلا والله بارك الله فيك
5: عايش يقول
3: لك خلص في الباك
5: اكزاكتو في الباك خذ مخلص ومعطيهم جارك ولا دبر راسك
4: ولا خليهم غاديك يستعملوا ما بيدخرين
3: فما حاجات اللي بالرسمي اليوم قلق وليت برشا برشا دونك اليوم اذا بينا انه يتم التطبيق معناه تو به انه نظمنا الامور كما نظموها دوني ريغل دولار كيف ما يتقال وكيف كيف اليوم مراقبه زاده حتى على الناس اللي تقول انت تسترزق اوكي اما اليوم زاده فما وليت مظاهر مخله معناها بال مخله بهذا نقولوا بالمشهد العام وايضا ضر المجتمع كما يقولوا فيها اللي عنده يجي ينصب لك يبيع لك حاجات في على طاوله ولا ما اخذ لك وانا جاي قبليك والله حمله نحب نحيي
5: ساب الفوضى
3: لا لا والله امن مع الحرس الوطني اللي قاعد مثلا في الروتوروت فما وللظاهره مقلقه برشا وين البياج لا كل اللي يبيعوا لا والبويه هذيك في الكياس
5: اي في الكياس
3: وين البياج تلقى فما ناس تبيع لك معناها ماكولات
5: اللوز والنعناع والكليل والزعتر
3: على بعضه
5: والخبز العربي
3: والتي والخبز مش مخمر ولا ما اخذ ذلك لا ام البويك تقدم القدامة إذا كنت مش هاي
5: شفتوا اللي عنده استعمالات أخرى
3: بعد حسين يبيع أم البويك غادي يبيع البابوز كريمون في وقت
4: معين في علاقة بالمقاهي والصيف والمحويس وكل على الباركينج أحسن حكينا كان تفكروا في على حلق الواد اللي عملوا المبادرة هذيك جوز نحن نقول لكم اللي هم راجعوا
3: رجعوا
4: رغم اللي محطوط من فوق كما قلت
5: الكتبة
4: العامة تاع البلدية انه راهو باركينج مجاني راهو درشنايا فما عباد قاعدين قاعده تدور وقاعده تاخذ في الفلوس على العباد
3: مالوغزمو على كل حال ان شاء الله الامور تنظم اكثر فاكثر تو نرجعوا له هذا الموضوع هذايا ان شاء الله على كل حال باكثر تفاصيل تحيه لكم كانت هذه الناس تحكي اليوم
2: ناس تحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
3: هكذا نخبركم لفاند على كل سين مرسي يونس مرسي يومامي مرسي خالد مرسي صديقنا العزيز طارق ومرسي لصديقنا شاكر احنا نخليكم توتويت مع آخر أخبار الوطنية والعالمية مع مراد ريدي بعدها آخر أخبار رياضية مع اسكندر إبراهيم ريكاب سبور مع حيدر الشيرني وبعدها المشوار يتواصل مع واحد من الناس كولتور بلوس وأيضا بنت لفام على موجات موزايكا فام انا حسن الهميني يقول لكم شخليكم مع هيت سيف 2025 خطفوني هذا عمرو ذياب وجنى ذياب على الاولى في تونس بعد هي المعادي يكون مع الاخبار خطف

0: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
3: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220. اكتيف السيفه
4: اكتيف السيفه. تحب تحكي
5: en illimité ou t'aum fi gigawatt
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
7: اريدو. طور عالمك.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب، هي السلولو وتخليك ديما لولو. شربي مي دنب.
1: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الوزير السابق والخبير الاقتصادي خليل العجيمي يعتبر في تصريح لموزيك اليوم الاثنين أن تونس تعيش ميلاد نظام عالمي جديد ولديها فرصة هامة لتصبح لاعبا أساسيا في البحر الأبيض المتوسط في الاقتصاد وفي الصناعة والخدمات ذات الجودة العالية بفضل قدرات كفاءتها وبفضل موقعها الجغرافي والمتوسط رغم حساسيته، وذلك على هامش منتدى الصحيفة الرقمية إنفير نيوز بعنوان تونس تني المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح.
3: تونس تنين المتوسط اليوم، أما ما يلقب النير شورينج هذايا أصبحت حقيقة. قبل كنا نتحدث عليها 10-15 سنة. تونس لابد أن تعمل سياسة صناعية حتى نستقطب ونصبح من موقعنا كلاعب أساسي في البحر الأبيض المتوسط في الاقتصاد وفي الصناعة وفي الخدمات ذات الجودة العالية. شنو ما هذوما؟ احنا عنا اليوم ناس كل تتحدث على ما يلقب الذكاء الاصطناعي، يرتكز على زوز مقومات. أول حاجة البنية الأساسية والتحتية اللي هي اللي داتا سنتر واللي تتطلب برشا طاقة وإلى آخره، لكن النقطة الثانية اللي هي أهم البنية التحتية هي البنية البشرية، نشوف اللي هي الذكاء البشري. هو شنو الذكاء الصناعي بالنسبة للذكاء البشري؟ نقطة هي الماتيماتيك الحسابيات ومعتها الماتيماتيك إيه لكوداج انفورماتيك معتها البرمجيات. احنا في النقطتين هذوما قويين برشا في تونس، وما هيش إصلاحات كبرى، هي نفكروا مع بعضنا. فما نافذة قدامنا تفتحت ولابد أن نشتغلوا مع بعضنا خاصة على الموارد البشرية. علاش لا في تونس ما نخلقوش مدرسة الحسابيات في تونس لكل ماتيماتيك دو تونيزي، معناتها لوكوداج نقريوه، معناتها لابد هنا برنامج كامل.
2: محكمة المحاسبات تشارك في فعاليات أسبوع الكوميسا 2026 المعقد يومي 29 و30 من جوان بالعاصمة في إطار تولي هذه السنة رئاسة مجلس الرقابة داخل الكوميسا، وهو الهيكل المكلف بالرقابة الخارجية على القوائم المالية للمنظمة والهيئات التابعة لها. وفضيلة القرقوري وكيل الرئيس الأول للمحكمة توضح في تصريح خاص لموزيكا أن هذا الدور يتم ضمن فريق يضم أجهزة رقابية عليا من عدة دول أعضاء من بينها ملاوي ومدغشقر وجزر الموريس، حيث تتمثل المهمة الأساسية في تدقيق القوائم المالية لسنة 2025 وفق المعايير الدولية، مع السعي إلى تقديم تقرير نوعي يعكس تطور العمل الرقابي. وأضافت فضيلة القرقوري أن مهام الرقابة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضا تدقيق أنظمة المعلومات باعتبارها عنصرا أساسيا لضمان دقة البيانات المالية وشفافيتها.
4: مهمتنا تتمثل الرقابة على القوائم المالية لسنة 2025، وبطبيعة الحال هذه الرقابة تتم وفق المعايير الدولية، ومحكمة المحاسبات تحرص على أن يكون تقرير السنة هذه له بصمة. وفي هذا الإطار سعينا إلى أن إلى جانب الرقابة المالية على القوائم 2025 أمننا الرقابة على نظم المعلومات للكوميزا وهيئاتها، باعتبار أنه بالنسبة لنا مصداقية نظام المعلومات أنه يمكن من إعطاء معلومة شاملة ودقيقة حول الوضعية المالية للكوميزا وهيئاتها، هو الذي يضمن أن تكون القوائم المالية ذات مصداقية وتعطي صورة واضحة وجلية على النشاط المالي للكوميزا وهيئاتها.
2: العالم سيشهد يوم الأربعاء 12 أوت 2026 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي، وفق ما أفادت به مدينة العلوم بتونس في بلاغة لها يوم الاثنين، معلنة عن تنظيم تظاهرة فلكية استثنائية بموقع سيدي مشرق سجنان من ولاية بنزرت لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية. في الختام، تصاعد التوتر بين أفغانستان وباكستان بعد تنفيذ القوات الباكستانية ضربات داخل الأراضي الأفغانية. ورد كابول باستدعاء القائم بأعمال السفارة الباكستانية وتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة في وقت تتبادل فيه الحكومتان الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجمات التي تستهدف المصالح الباكستانية داخل البلاد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.
8: سبور اكسبريس.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. وزارة الشباب والرياضة أصدرت بلاغ من دقائق تعلن فيه تعيين مديرين فنيين لأربع رياضات جماعية بعد الاجتماع واللي كان بين في اللجنة الديجال مشتركة بين الوزارة والجامعات. نحكيه على رضال جدي، هو المدير الفني الجديد لجماعة كرة القدم. نضال عبد الكريم هو مدير فني في جماعة الباسكيت. إبراهيم العقربي مدير فني لجماعة الهوند، مع الحفاظ على بسام الفرات على رأس الإدارة الفنية لجماعة الكرة على الطائرة. كما قلنا هذوما المديرين الفنيين الموجودين تو تم تعيينهم صفة رسمية على رأس الإدارة الفنية في كل جامعة. نذكر إذا جدي هو المدير الفني الجديد لجماعة كرة القدم، نجم نقول أولى القرارات بعد النكسة الأخيرة في المونديال. رئيس جماعة كرة القدم ومعز الناصري ديجا وصل اليوم لتونس، فما اجتماع منتظر زادة مع وزير الرياضة صادق المورالي لتقييم التجربة، تجربة المنتخب الأخيرة في المونديال، باش يتم مناقشة الحصيلة السلبية الأخيرة. بالنادي الإفريقي لحظات هذه بداية التمارين والتحذيرات للموسم الجديد، منتظر نحكيه على أولى الحصص يعني حصة في البارك آ تحت إشراف المدرب فوز البنزرتي. حاضر فوز البنزرتي. أحمد التويري المدرب المساعد الأول زاد موجود، تم الاتفاق زاد مع خالد المليتي يكون هو زاد ضمن الإطار الفني كمساعد ثاني. محل أداء حسام السلطاني في المقابل غادر بما أنه عقده يوفى غدوة، في انتظار البت زاد في مسألة بقاء قبيل بن عثمان مدرب الحراس اللي عقده مع الكلوب يوفى غدوة 30 جوان 2026. هو الاخبار نتاع المعتصم المصراتي اللي خرج في مصادر اعلاميه ليبيه، عاود نذكروا به وقت اللي برشا مصادر اعلاميه ليبيه قالت انه المصراتي قريب برشا من الترجي الرياضي التونسي، مفاوضات بينه وبين الترجي الرياضي التونسي. ومصدر مسؤول من الترجي الرياضي التونسي اكد لنا انه ما فما حتى اتصال، ما فما حتى مفاوضات مع اللاعب هذا المعتصم المصراتي، عكس ما راج في وسائل الاعلام الليبيه فانه ما فما حتى شيء بين الترجي واللاعب هذا، وانه خبر المفاوضات اللي بينه وبين ترجي هو مجرد إشاعة صادرة في الصحافة الليبية. في المونديال اليوم فما ثلاثة مقابلات من الدور 16 بعد تأهل جنوب أفريقيا البارح. نحكيه على ماتش مازال كيبدأ بين البرازيل واليابان، مقابلة حتى التو في 8 دقائق متعادلة 0-0، تعادل بين البرازيل واليابان. 9:30 مقابلة ألمانيا باراغواي، ومع مضي ساعتين تاع الصباح مقابلة هولندا مع المغرب. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net فيها كل الأخبار. نزاد الانتين مازال متواصل والكرة مازالت متواصلة بما أنه عنا مكي تتسويتش يجيكم في ريكاب سبور.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.

0: مساء النور، مرحبا بكم في موعدكم اليومي ريكاب سبور من 6 حتى للسبعة متاع العشاء لتقاو فيه آخر أخبار الرياضة في تونس والعالم. زاد اليوم برشا جديد، آخر تعيين مدير فني جديد في الجامعة التونسية لكرة القدم. شنو اللي صار؟ شكون المدير الفني الجديد؟ كيفاش وقع تعيين؟ وشنو هي اللي باش تكون المهام نتاعو؟ تفاصيل نرجع عليها بعد شوية. كيف زاد باش نحكيو على بطولة الموسم القادم، هل تكون بطولة الموسم القادم بمشاركة 20 نادي؟ سؤال نجاوب عليه إن شاء الله من بعد شوية. وكذلك مدى قانونية القرار هذا في صورة تم اتخاذ القرار هذا، باش نرجعوا على كل التفاصيل. كيف باش نحكيوا على النادي الإفريقي وعودة التحذيرات اللي تنطلق في اللحظات هذه للموسم الجديد؟ شكون أشرف على التمارين النادي الإفريقي؟ شكون قاعد يشرف حاليا على عودة تحذيرات النادي الإفريقي؟ هل حضر فوزي البنزرتي، الإطار الفني، اللاعبين؟ كل التفاصيل تلقاها الكل في ريكابس دونك. اليوم سعيد جدا ان يكون معنا في التحليل الفني نادر داود. مرحبا
1: بك مكي، تحيه ليك، تحيه لسمير وخيانا معنا هنا ولكل الساده المستمعين.
0: سمير سليمي، مرحبا سمير.
2: اهلا مكي، نحييك خويا، نحيي نادر وخيان والناس الكل تبع فينا عبر امواج موزايك.
0: لما هذا اول مره السيزون تاع السنه في ثلاثة هكا
1: صحيح.
0: جيت ختامها مسك. اليوم مروان في الاخراج ووسيم في الاخراج الرقمي، شاكر في التنسيق الهاتفي. بعد لحظات باش تكون البدايه مع موضوع المدير الفني الجديد للجامعه التونسيه لكره القدم. شكون المدير الفني الجديد والمهام نتاعو وكيفاش تم الاختيار نتاعو؟
3: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
6: ياو في بالي.
5: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
7: كاليبسو. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: عجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: كعادة البداية مع آخر مسار، وآخر مسار اليوم هو بلاغ صدر على وزارة الرياضة، صدر قبيلة شوية، بتعيين مديرين فنيين. تعيين رضا الجدي مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم، نظام عبد الكريم مدير فني الجامعة التونسية لكرة السلة، بسام فراتي مدير فني الجامعة التونسية لكرة الطائرة، وإبراهيم العقربي مدير فني للجامعة التونسية لكرة اليد. دونك نحكيو على رضا الجدي ومدير فني جديد بعد ما كان منذر الكبير يتولى مهام الإدارة الفنية، لكن بتيتر ماهوش بصفة، ماهيش صفة قانونية متاع مدير فني. اليوم يصبح عند الجامعة، عند الجامعة التونسية لكرة القدم مدير فني اسمه رضا الجدي. نادر رضا الجدي دونك تعيينه والبروسيدور هذايا، زادا باش نفسروا العباد انه اليوم علاش قبل سارة بيرا كونديداتور تم اختيار منذر الكبير، وقتها رضا الجدي كان من بين العبيد، ومن بعد مرة أخرى الجامعة التونسية لكرة القدم تخرج أبيلا كونديداتور، والمرة هذه يتم الاختيار على رضا الجدي، لكن ليست الجامعة التونسية لكرة القدم هي من اختار رضا الجدي كمدير فني.
3: البلاغ اللي خرج يوم 9 أفريل على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم هي فتح باب الترشحات لخطة مدير فني وطني. أول شيء هو صار تغيير كبير في خطة مدير الفني على المستوى المالي، ومجهودات كبيرة، وتعرفوا قصة 160 دينار منحت المدير الفني اللي أصبحت تصل حاليا إلى 6000 دينار
2: للجامعات اللي حكينا عليهم هذوم اللي هم متاع
4: المستوى العالم. كلهم يخلصوا كيف كيف،
3: هاي ثم تدرج
4: معنا كيما جامعة الفوت كيما جامعة الهوند كلهم 6000 دينار
3: هاي. ثم هاي موجود،
2: وفما بقية الجامعات فما ثلاثة مستويات، فما حتى ايش الجزء ملين ونص
3: بالضبط. وطبعا لما يبدأ هذه إضافة، لما يبدأ الشخص اللي تم اختياره من بين كوادر وزارة الشباب والرياضة يتم الاحتفاظ كذلك براتبه الشهري إن كان يمارس كأستاذ تربية بدنية أو أستاذ رياضة أو أستاذ في التعليم العالي أو كذا، وبالتالي
2: دونك 6 ملايين بلوس سالير متاعه شهرته في الوظيفة.
3: هي في الأخير تقعد دائما مقارنة بحجم العمل وقيمة المنصب المبلغ يعتبر
2: لا زهيد، باش نكونوا واضحين بمكين نقارن ونحط نعمل مقارنه ببقيه الاتحادات حتى اللي دايره بينا معنا.
3: بالمقارنه، لكن المجهود كبير من 160 دينار الى 6000 دينار يعتبر مجهود كبير. وتم فتح باب الترشحات. في الاصل يكفي المهنه مدير فني، والخطه هذه تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضه مباشره، يعني يقدر وحده بمفرده يستقبل الاشخاص عنده كوادر نتاعو في الوزاره ويأخذ القرار. إلى أنه ارتأى وزارة الشباب والرياضة هذه أن تعمل لجنة موسعة بالإضافة إلى كوادر الوزارة من مدير عام الرياضة، مدير الهيكل، تم حضور كذلك رؤساء المعاهد العليا للرياضة، المرصد، رئيس المرصد الوطني للرياضة، ممثلين عن الجامعات الرياضية مثلا في كرة القدم حضر وسام الطيف كممثل الجامعة في هذه الاجتماعات، واستمع هو كذلك مع كل هذه الكفاءات إلى برنامج كل شخص قدم برنامج عمل وترشح لهذه الخطة. والخطة ترشحوا لها تقريبا 8 أشخاص من ذوي الخبرة، نذكر منهم يعني رضا الجدي الذي حظي بالقبول، مع ثم وسيم معلة، ثم اسكندر القصري، محمد علي الحمامي اللي كان ديجا موجود هو في الجامعة

0: رئيس الجامعة كان هو يختار، وكذلك كان يحدد مهامه في منتخبات الشباب. هذه ديما الكلمة الشهيرة اللي نعرفوها، أن الإدارة الفنية للشباب في معزل عن المنتخب الأول اللي عنده ديبارتمون خاص به وحده. طبعا الإدارة الفنية فيها تكوين الكوادر، فيها عدة نادر. أشياء.
1: تنجيو للمهام تاع المدير الفني، قرانا شنو المهام تاع المدير الفني بدر الخنيخ ورئيس أمير السليمي في التعيين تاع رضا الجدي كشخص رضا الجدي، وكذلك في الفورما تاع التعيين، يعني في طريقة التعيين من اللي كان في يد الجامعة أصبح التعيين في يد الوزارة. رأيك في الحاجتين هذوما الزوج؟
2: أنا أعتبر أنه هذه بداية تغيير جذري، باش ما نقول الثورة الرياضية وانقلاب على المعطيات المعتادة اللي استنسنا بهم. والحمد لله أنه المدير الرياضي خرج من جلباب الجامعة وسلطتها، مهما يكون الاسم رضا الجدي ولا غيره، تنجيو للأسماء، لأنه استراتيجيات الرياضة، أهداف الدولة في الرياضة، الخطوط العريضة للرياضة ما تنجم تخدمها إلا بمدير فني يقع تعيينه من قبل الدولة، وبعيد السلطة متاعه وقراراته بعيدة على الجامعة التونسية لكرة القدم. ونعرف إيش نقول، أعطيني التوى في العشرين سنة الأخيرة، ونادر أنت أكثر مني تعرف الموضوع ذي لأنك داخل في هل دوالب هذوما متاع المدير الرياضي كل شيء، معرفتك أكثر مني في الموضوع هذي. أعطيني مدير رياضي في 20-25 سنة، مع احترامي للجميع، خدم الرياضة التونسية من أجل الرياضة التونسية مش للكفاءة متاعهم، لا، لأنه التدخلات اللي تصير والضغط اللي يصير عندما يقع تعيين مدير رياضي من
0: مدير
2: قبل
0: فني.
2: مدير
0: يعني
2: فني من قبل رئيس الجامعة، خليني نقول يقع تحت سلطة رئيس الجامعة، وشفنا احنا التعيينات والمدربين، وعلى المستوى منتخبات الشبان شفناهم ونعرفوهم شكون عينوهم وكيفاش تعينوا وبأي طرق. صحيح نادر ولا مش صحيح؟
0: رئيس الجامعة هو من يعين،
2: يعين في أصحابه وأحبابه والناس اللي قراب ليه، واللي يرضى عليهم واللي ما يرضيش عليهم، هذا واقع. الدولة التونسية هي اللي تعمل برامج رياضية طويلة المدى في الهوند والفوت والباسكيت وكل الرياضات، وعلى المدير الرياضي أن يطبق هذه الاستراتيجية في تناغم تام. هذا أصل الموضوع. الجامعة التونسية عندها مهام أخرى، والمدير الرياضي هو المدير الفني هو اللي عنده استراتيجيات العمل باش نحسنوا الكرة متاعنا. وقت اللي يكون تحت سلطة الجامعة ما نجمش يخدم بكل أسف،
1: هو يكون همزة الوصل ما بين الزوز، لأنه حتى الجامعة لازم هي زادة بدها تكون عندها استراتيجي، وهي اللي تحكي مع الوزارة في الاستراتيجية دي. يعني هو بشيخه من الوزارة وبشيخه أيضا من الجامعة، من الجمش الوزارة بدأ من نمشت عن بروغراماسيون للفوتبول من غير ما تستشير الفوتبول.
2: المدير الفني يحس بحماية الدولة،
0: طبعا
2: يحس بروحه مكوفري، يحس بروحه معين من طرف الدولة ومن طرف وزير الشباب والرياضة، واللي يفرض الآراء متاعه ويطبق البرنامج متاعه اللي عرضه على اللجنة بموافقة الجميع. وقتها الجامعة ما عادش عندها السلطة، لكن في تناغم أوكي، في تجانس أوكي معاك. برب يعطيني أنا توا في العشرين سنة، ما هو مشكل المشاكل هو هذا، أعطيني العشرين سنة الأخرانين ولا أكثر، أعطيني شنو قدمنا للرياضة التونسية ولكرة القدم التونسية. برج السدرية والمراكز هذوكم التكوين وينهم؟ يقعوا تحت سلطة المدير الفني ويحضر، وأكيد عنه رضا الجدي حضر برنامج في الأساس هذية. وإحنا قديش عندنا مراكز؟ خمسة عندنا مراكز في الترابي الجمهوري، خمسة مراكز
0: عندنا برج السدرية، وعندنا المراكز الإقليمية،
2: المراكز الإقليمية
0: التي سيتم إعادة تهيئتها خصوصا برج السدرية، واعتنا به من جديد ليعود أفضل مما كان.
2: مكسب كبير ياس، كان عندنا خمسة مراكز تخدم في نخبة النخبة، الخمسة مراكز السنوات الأخيرة ما يخدموش، وبالتالي أنا أعتبر أن الدولة خذت الضمان في يدها، خذت القيادة متاع كرة القدم التونسية بدون التدخل في الجامعة. مع احترامنا لهم،
1: نحكي على في الجانب متاع التعيين متاع المدير الفني،
2: في الجانب تعيين المدير الفني من
0: صلاحيته وتأكيد لكلامك سمير، لو كان نتسألوا بالقانون
1: هذا السؤال، شنو هي صلاحيته؟
0: القانون الذي ينظم بعث مدير فني وطني في الفصل الثاني يقول لك المدير الفني

0: يمثل وزارة الشباب والرياضة على الصعيد الفني لدى الجامعة الرياضية القومية المعنية، ويعتبر بحكم ذلك أحد أعضاء المكتب الجامعي.
1: بالضبط،
0: هي مهمة جدا. يعني كل اجتماع المفروض يكون فيه المدير الفني موجود، ويصبح اعتباره كعضو مكتب جامعة، وهو العين الفنية للجامعة للوزارة في الجامعة الوزارة. وهذا مهم، لأن نعرفوا احنا الجامعات الكل تقريبا تكون من شكون؟ رؤساء، رجال أعمال، محامين، أطباء، ناس يعني قليل. كما توحنا الجامعة نتاعنا فيها رياضيين ما فيهاش، تم الاستنجاد بخطة مدير رياضي ومساعد مدير رياضي بعقود وراتب شهري لإعطاء عليه لإعطاء الرأي الفني. أنت المدير الفني بالأمر اللي عندك بالفصل عدد 2
1: هو اللي مش يقوم بدورة ذي
0: الأحقية لكل هذا. نزيدك سمير، يترأس المدير الفني الإدارة الفنية القومية التي يتمثل دورها أساسا في ضبط وتخطيط كل الأعمال الرامية إلى النهوض بالرياضة المعنية.
1: بالضبط.
0: وكذلك يشارك وجوبا في إعداد رزنامة المباريات القومية والتقسيم، كل ما هو فني.
1: بالضبط،
0: المفروض كل هذا من مهام المدير الفني، لأنه هذا ميدانه، هذا اختصاصه. ما هوش مش نصلب بعض حاجات أخرين، مش مش نخليه ناس أخرين تخطط
1: اللي
0: وتعمل برامج وتعمل هيكلة لأشياء اللي هي نجم تكون ما عندها حتى علاقة بالواقع. وكما قلت، وين حضرت على مدير فني يعمل اتصال هاتفي برئيس الجامعة
1: بشاور فيه
0: باش يعطي رخصة إجازة فنية لمدرب باش يقعد على بنك البدلاء، أو هذا نعطيه إجازة فنية.
1: حاجة أخرى مكي، راهو موضوع مهم ياسر، راهو موضوع مهم برشا بالنسبة لكرة القدم التونسية، راهو موضوع أنا نعتبره موضوع جوهري وفيراج كبير ياسر في كرة القدم التونسية. القرار ذايا بقطع النظر على رضا الجدي ولا ولا ولا غيره. رضا الجدي قدم برامج متاعه ولا؟
0: طبعا كلهم قدموا،
1: الوزارة وسلطة الإشراف واللجنة ذي ستتابع البرنامج ذي، قاعد يخدم فيه ولا لا، يحضر فيه ولا لا، يعني حتى المنصب متاعه متاع رضا وإن شاء الله ربي يوفقه ما هوش مضمون إلا بالعمل وبالخدمة. هذه رأي نقطة مهمة برشا. وطوم بعد ندخله، ثم أخيرا رانا مكي نحن ما جبناش بدعة، ما هيش بدعة، العالم الكل يمشي هكا. العالم الكل يمشي هكا، في فرنسا تمشي هكا، في المغرب تمشي هكا، في الجزائر تمشي هكا، في مصر تمشي هكا، العالم يمشي في الطريق الصحيح هذا. واحنا نحبوا نتكلموا ولا نغردوا ضد التيار، ما هوش معقول. انا نظن انه موقف تصحيحي مهم برشا بقطع النظر على الاسم تاع رضا اللي نتمنى له كل خير، لكن رضا الجدي لابد عليه من يمسك بزمام الامور، لانه الفيدراسيون من ناحيه، الوزاره من ناحيه، واحنا كراي عام رياضي من ناحيه اخرى، سنتابعك ونقيمك.
0: مش نزيدك انا
1: والله العظيم، لانه رضا الجدي انا نستثيق به ونحب النجاح للكفاءه التونسيه، لكن رد بالك وانتبه من التدخلات والمعاملات والتعيينات والمدربين في الأصناف الشبان، ونعرف الضغوطات، أنا نعرفها مليح. هنا عندك رقابة من الجامعة، عندك رقابة من سلطة إشراف، وعندك رقابة إعلامية والجماهيرية، وإن شاء الله ربي يوفقك.
0: الوزارة أعطتك صلوحيات كبيرة، وثم برمجة جديدة وتخطيط أن المدير الفني يصبح معاش للشبان فقط، يشمل المنتخب الأول، وبالتالي يلزم الشخصية، يلزم رؤية كبيرة، يلزم أنك كما قال سمير الأشياء اللي يمكن حكيناها احنا وانتقدناها ولمناها على المكتب الجامعي، أنت كمدير فني تصبح أول من ينبه لهذه الأشياء. ونزيدك بالشعر بيت هذه متاعك أنت يا سمير. الفصل الرابع، المدير الفني المطالب بأن يقدم للوزارة في مستهل كل موسم رياضي برنامجا عاما وكذلك برنامجا شهريا يتعلق بنشاطه، كما أنه مطالب بتقديم تقرير في خصوص نشاطه السنوي عند انتهاء كل موسم.
1: هذا هو،
0: يعني الدنيا مش مسيبة.
2: هذا على الورق جميل جدا. أم بعد تطبيق أرض الواقع هو اللي مش نتابعوه باش نشوفوه.
1: علاش قلت لك فما رقابة؟ بينصير مش تكون فما رقابة ومتابعة،
0: ومش يكون عنده مساعدين، يعني المدير الفني
2: المساعدين هذو مش كون مش عينهم
0: هو
2: مدير الفني هو
0: المدير الفني. طبعا طبعا عنده ثم استشارة الوزارة لأنه زاد مدير فني كما مدرب وطني ما يجيب لك ناس مثلا ما عندهش سيرة ذاتية أو ما عندهش خبرة وتقول لي والله سمير مدرب ناخب وطني يجيب نادي دا وتحل كتاب على تلقاه لعمره درب لعمره قرا كتاب لعمره عمل حد شيء ما هو ثم معطيات. أنت إذا جدي تو مش تجيب مثلا شكون اللي مشيت لك بالشبان اللي مشيت لك بالتكوين نتاع المدربين يمكن تكون هناك شكون مش كون لي مباشرة بالمنتخب الأول يلزم يكون ثم مواصفات ثم مقاييس ثم معايير ثم أشياء يتمتع بها الناس هذو من مش تختارهم باش يكونوا فاعلين ويكونوا أصحاب قرار مش كما شاهدنا تو الفترة هذه في الجامعة لخطة كبيرة
2: مش نكونوا واضحين نادر زاد أنه الجزء هذا متاع صدور القرار اليوم بتعين رضا الجدي وبقية الأسماء لبقية الجامعات الرياضات الجماعية ما عنده حتى علاقة بالمونديال وما حصل في المونديال وما عنده فما حتى رب من أفريل ديجا عندها مدة الحكاية من الوزارة بدأت في تغيير المدير الفنيين للجامعات وهذا ما عنده حتى علاقة بإصلاح ما بعد كأس العالم. هذا جزء خاطي وبدأت العملية متاع الإصلاح
1: قبل رضا يخدم
0: المفروض مباشرة
1: بعد التعيين بعد التعيين.
0: وعجبتني حاجة سمية في الفرق
1: أول نادر حاجة برك أول اختبار بالنسبة لي أنا هو موضوعنا الثاني اللي مكي مش يحكي لي
0: لا وحاجة أخرى توا ينجم توا التقرير الفني أو الملاحظات أو تقييم المشاركة فهمت توا المدير الفني مش يدخل فيها لما يرجع الوفد مش يرجع تدريجيا هو ان شاء الله يكتمل النصاب عن قريب فهمت مش يكون يبدا المهام نتاعه. عجبتني الفصل الخامس يا سمير لا يسمح للمدير الفني القيام باي نشاط تمرين ضمن نادي او اي نشاط تحكيم او تسيير فني. وكي نتذكر شنو عملت الجامعه هذه نتاعنا اللي اعطت رخصه لصديقنا واخونا والكفاءه الكبيره منذ الكبير بالتحليل في قناه الدوري الكاس وقت البطوله العربيه نعرفوا قديش صارت تجاوزات وصارت حاجات يعني لا تليق
2: واضح به باس به يا برشا اللي سمير اللي هي المدير الفني ودوره في القرار بالترفيع في عدد الانديه او في تغيير نظام البطوله اللي هو موضوعنا بعد لحظات. كانت هذه اخر مسار
3: اجيل انرجي قدمت لكم آخر مسار.
4: Eni-Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: Récap Sport.
6: Publicité.
7: Smart TV, EcoSat, تلفزة 100% تونسية. 2 جيجا دو رام, 64 جيجا دو ستوكاج, QLED 4K, Google TV 5.0 certifié, Android 14. EcoSat, فرجة وبشاشة.

0: مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم في ريكاب سبور. البارح كانت الجلسة العامة في الشبيبة الرياضية القيرونية واللي كان فيها رئيس الفريق محمد ليوان أعلن للجماهير وأعلن حتى في تصريحات المزيكة فهم أنه فريقه بش يكون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم بطريقة مطمئنة. بالنسبة ليه حكى بثقة كبيرة أنه شبيبة في الرابطة الأولى وبرشا كلام قاعد يدور في الكواليس أنه البطولة العام الجاي باش تكون ب 20 فريق وعودة نظام البلاي اوف او على الاقل يا 18 20 فريق وعودة نظام البلاي اوف زوز مجموعات. دونك هذايا الكلام في الكواليس. بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم لم تتخذ بعد قرارها، مازالوا ما رجعوش الكل لتونس، لكن الثقة اللي حكى بها رئيس شبيبة القيروان تطرح أكثر من سؤال بخصوص القرار هذا. قبل ما ناخذ رأيكم فنيا في الموضوع هذا نادر داود وسمير سليمي، سعيد جدا أنه يلتحق بنا الخبير في القانون الرياضي الأستاذ علي عباس اللي ناخذ رأيه في مدى قانونية تغيير نظام البطولة قبل شهرين من انطلاقها. ماتر مرحبا.
1: مرحبا بك مكي، مرحبا سمية سينادر، ومرحبا بكل مستمعين ومستمعاتك.
0: منورنا أستاذ.
2: منورنا دائما وأبدا، وتحية خاصة
3: منورنا أخويا.
2: الكفاءة القانونية الكبيرة اللي مشرفنا في تونس وخارج تونس.
0: بارك الله فيك خويا، وإن شاء الله حاجة مقبولة زادة متر زادة مرة أخرى.
1: شكرا، إن شاء الله ربي يكتب لكل واحد يحبها.
0: امين امين يا خويا اجمعين. به استاذ، دونك كما كنت اسمع حكينا انه رئيس الشبيبه القرنيه حكي بثقه كبيره انه الشبيبه العام الجاي في الرابطه المحترفه الاولى وفي الكواليس كلام على تغيير نظام البطوله والترفيع في عدد الفرق. قبل البطوله مبدئيا باش ترجع في اخر اوت، دونك مازال نحكيو على شهرين تقريبا. هل يحق للجامعه التونسيه لكره القدم قانونيا التغيير، تغيير نظام البطوله والترفيع في عدد الانديه والغاء النزول؟ مدى قانونيه الشيء هذا كان صار
1: به مكي؟ ممكن مش نتعصب، مش نذكر لك شويه قانونيا، لكن من بعد اذا باش نحكيو حتى بالمنطق الرياضي ولا
0: بال قانونيا
1: قانونيا. هو راهو قانونيا هذا معروف حتى بالنسبة للفيفا، لا يجوز تغيير شكل البطولة أو المسابقة أثناء الموسم أو بعد نهاية الموسم. يعني اللي ممكن يصير هو قبل بداية الموسم. لماذا؟ لأن هذا يمس من نزاهة المسابقة. الناس كي تبدأ المسابقة معينة فما نظام معين باش يتولد عنه فائز بالبطولة، الثاني اللي باش يلعب تشامبيونز ليج، الثالث باش يلعب الكاف، وفريقين او ثلاثه او اكثر ولا بورت قداش العدد باش ينزلوا للقسم. وهذه هي المنافسه. اذا انت تخلع الموضوع هذا نتاع النزول راك عباره انت خلعت المنافسه، تولي الانديه الكل كيما التاسع كيما الثامن كيما السابع كيما 11 كيما 12 يقول لك انا علاش ننتدب في لاعبين وعلاش نجيب في لاعبين من الاجانب وعلاش نصرف في الفلوس وعلاش نعمل في تعاقدات وقت نجم طلب حتى بالجونيور ولا بالليليت. ما تسحقش بتجيب جوهرات ولا باش تستثمر في المساله هذه. دونك هذه النقطه الاولى، قانونيا لا يجوز. لكن بالطبيعه اش تقول لي انت في الاخر اذا كان مكتب جامعي ياخذ قرار شنو تكون التداعيات نتاعو والنتائج؟ خليني اقول لك انه نظريا قانونيا مش ممكن، لكن في الاخير اللي يحب يعمل شيء هذا باش يعمله. وصار تقبل وما فما حتى فريق، لان لازم يكون عندك مصلحه باش تطعن في قرار مثل هذا. الكل لهم استفاده، شكون اللي باش يطعن؟ حتى حد ما هو باش يطعن. هذا من منظار قانوني بحت. لكن من منظار اخر، اما اذا نتكلموا احنا كمتابعين للشان الرياضي مش كمحامين فقط، القرار هذا ان وجد هذا القرار ولا التمشي ولا المشروع هذا يا اخي هذا نتاج تقييم مشاركتنا في كاس العالم. يعني احنا اليوم بعد المشاركه دي في كاس العالم قيمنا وجلسنا وحققنا وتوصلنا لنتيجه، تمخذت التحقيق هذا على انه النتيجه هو انه كان اليوم نلعبوا ب 20 فريق ولا ب 18 ونحيوا النزول الكره باش تتحسن وانتاج باش تتحسن. دونك هذه حاجه الاولى. اثنين، هذا سي تري امبورطون يا اخي، انت اليوم البطوله التونسيه مستوى ومستوى الانديه اللي هي تتخبط في الديون، اللي هي ماشي خالطه تخلص اللاعبين نتاعها، القضايا نتاعها بكثره، اللي اليوم عديد الانديه تلوش كيفاش تتحصل على اجازه النادي بالشرف في البطوله المحترفه. يا اخي انت في عود ما تنقص ولا تزيد، المفروض تنقصهم من 12 فريق ولكن سويسرا ب 10، مش تزيد الفرق. انت اكثر من اشتر الاندية اللي عندك في الرابطة المحترفة الاولى بكل امانة وبكل صراحة وسامحوني في الكلمة لا تتوفر فيهم ادنى معايير الاحتراف. انت باش تولي تزيد الفرق هذية علاش باش تريض شنو باش معنى؟ انا نعتبر انه القرار بصراحة باش يكون مو غير مفهوم. هذه الحاجة الاولانية ما هوش في وقته قانونيا موش كيف كيف ما موش سليم من وجهة النظر القانونية لانه بعد كما قلت لك فما حتى حد بشات انا فما حتى حد باش تكون عنده مصلحة في ذلك. ثم اهم شيء واخر شيء يا اخي انت تحب تاخذ القرار هذا بناء على شنو؟ فما رابور تكنيك تاع ديريكسيون تكنيك فما من عشان فما لجنة بحثت وشافت ولقات انه فنيا وممكن هم الفنيين باش يفيدوك مش انا فنيا البطولة اليوم اذا نظام البطولة باش يتغير. ونعطيك تجربة قريبة برشا لنا احنا اللي هي ليبيا. ليبيا في وقت معين الناس كل طلعت للدرجة الاولى درجة ممتازة تقريبا وصلوا 34 فريق في الدوري الممتاز. شوف الدوري نتاعهم ولا البطولة نتاعهم وقتاش تبدا وقتاش توفى وشوف المشاكل الصايرة فيها. هي دور أول تمهيدي سوبر بلايوف شنو بعد سوداسي متاع التتويج إلى أخيره ونهار طوله مشاكل كل احترازات وكل احتجاجات والبطولة توفى رياضيا تقع في شهر أكتوبر في ليبيا ولا في شهر أود وتكمل بعد عام في محاكم في التاس. دونك أنا حسب رأيي رأو قرار هذا إن وجد ولا التفكير فيه إن وجد بصراحة بش يكون مجانب للمنطق مجانب للقانون ومجانب حتى لل خلينا نقول كيفاش هي الذوق الذوق الرياضي.
3: استاذ تحيه ليك استاذ. حبيت بربي نسالك ما مدى العلاقه نتاع الشكوى نتاع سليمان للتاس وشكوى نتاع جي اس كال للتاس؟ هل هذا الزوز شكاوي هذوما ربما خلات الفيدراسيون تاخذ القرار هذا او تلمح للقرار هذا؟
1: والله هم الحديث هذا ممكن يصل اليوم هو سي سمير لكن انا ممكن رئيس الشبيبه القيروانيه ممكن يتحدث على الطعن متاع الطعن في التاس. ممكن هو عنده ثقة في نتيجة انه بقاء الشبيبة في البطولة المحترفة الاولى على ضوء ممكن الاجراءات والطعون الموجودة قدام التاس. يعني احنا قاعدين نسبقه في احداث لكن بطبيعة مدام فما حديث مدام كأنه احنا قاعدين نشوفه في
0: فرأي العام. أستاذ وانت وبخبرتك الكبيرة تبارك لك سواء على المستوى المحلي ولا المستوى الدولي في التاس يظهر لي انت بيدك وبخبرتك وبعلاقاتك مستحيل كنت نجم تجزم بقرار متاع تاس.
1: مستحيل.
3: لا حاجة أخرى أستاذ بالله لربما أنا بطبيعة الحال معناها مع منحب الجي اس كا وسليمان ونس كل معناها تكونوا موجودين على الأضواء مش هذا الموضوع. هل أنه معناها القضية متاحهم ربما الفيدراسيون تخمم من ناحية تقول لك هذه القضية ربما تطويل وتعود لحكاية الشابة مرة أخرى وبداية البطولة في آخر أوت أي أخويا نقص نزاع ومطاح حتى حد.
1: هو راهو سهل ياسر العملية تنجم الجامعة التونسية لكرة القدم
2: تطلب استعجال النظر
1: تحاول تلزم الأندية ولا تجبرهم ولا حتى سلطة الإشراف إنه تقبل استعجال النظر تو في 15 يوم تلقى قرار.
3: ما أنا من ناحية قانونية ممكن
1: بطبيعة ممكن إذا كان أنت اليوم فما فريق رافض استعجال النظر يمكن الضغط عليه لاستعجال النظر واتخاذ قرار.
2: يا أستاذ أنا تعلمت منك شوية ألفاظ هكا استعجال النظر وكذا مع الملاحظة أنه كل ما قلته حتى على المستوى الفني وأنت رجل قانون ولست فني لكنه صحيح مليون في المئة. ولا أعتقد أن لخيان في الجامعة التونسية لكرة القدم يعني مش يكونوا بهذه المواصفات اللي تخليهم بعد مشاركة كارثية في كأس عالم مباشرة يزيدوا قرار آخر كارثي شعبوي لإرضاء بعض النوادي. لا أعتقد ذلك. المعطيات اللي عندي تقول أن الجامعة لم تفكر في هذا الموضوع بتاتا. منذ أشهر هناك في المكتب الجامعي من وعد النوادي الهواة مستوى أول وثاني أنه ما ثم اجتياح وثم أخذ ورد في المكتب الجامعي بين بعض شكون اللي موافق شكون اللي لا. وهي تاش معناها تقول لي نهاية موسم تقول لي مثلا اجتياح يعني كأني المسابقة الكل اللي عملتها كل ما عنديش لا مصداقية
0: لا قيمة
2: ولا شيء. والأستاذ لمح لكن أنا مش نذكر لمح أنه سألت قبل فعلا سألت قبل أولمبي البيشي كان طايح الدرجة الثالثة في شهر مارس، ما كان ثم شيء. قالوا في الضغطة الثانية مش نعملوا بلاي أوت تفادي النزول، وعملوا بلاي أوت ومنعت بيجا. والموسم اللي بعده عملوا بلاي أوف لأول مرة في تاريخ في تونس مع الاحتفاظ بالنقاط افيك دي بونيوس. بيجا لعبت ماتش الأولاني ما لعبتش الثاني لأنه بالأول بيت طلعت.
0: هذا ينجم يكون اتهام خطير للأولمبي البيجي، معناه لأنه تعمل كل شيء على خاطر الأولمبي البيجي باش يطلع.
3: ما عنده حتى دخل الأولمبي البيجي.
2: هذه الصاد اللي قال اللي قال لك عليه الأستاذ، قال لك صاد من قبل يا أستاذ، كلامي صحيح ولا غلط؟
1: لا كلامك صحيح، وأكيد راهو مكي راهو ما في الناس كل تعرف في تونس إنه الأمور هذه ما تصير لم يكون فما ضغط وفما بعض التشذبات والاتفاقات والتحالفات اللي بعض ساعات تكون فيها شوية نفس سياسي وأنت تعرف كيفاش كان الوضع.
2: طبعا شنو نعرف كلها مع بعضها، لكن شنو توا شنو اللي صاير؟ انا اعتقد جازما ان الانديه وبعض الرؤساء بذكائهم ودهائهم وخبثهم الكروي استغلوا ان المكتب الجامعي في موقف ضعف وسربوا لمثل هاته الافكار او هذا المشروع باش ثمشي ما يستغلوا الفرصه يمشيوا معهم المكتب الجامعي في موقف ضعف باش هما يخدموا مصالحهم الخاصه
3: أو نادر خرجت الاشاعه ذي من المكتب الجامعي.
2: اي ينجم يكون
3: ونجسوا النبض نتاع الشارع الرياضي التونسي ونشوفوا شنو هو التفاعلات، واذا كانت التفاعلات تتماشى خلينا نعديوها الحكايه هذه نتاع بلاي اوف وبلاي اوت اللي جربناها اربع مرات قبل وفشلت جميعها.
2: كارثه
3: من 98 2002 2013 بون نقول وقت الامن ماهوش مستتب الامور الظروف وكذا وتلزوا باش يزيدوا عدد النوادي ويعمل بلاي اوف بلاي اوت، ولكن في كل التجارب كان هناك فشل.
2: طبعا
3: من فيفري الفرق بعض الفرق تدخل في عطله طبعا. فيفري مارس افريل ماي وجوان تخلص الملاعبي هو
0: كي نقولوا فاشله. وين فاشله بالضبط سمير؟
2: على كل مستويات فاشله.
3: تحب فني
0: اي
3: بلاي اوف اكل عام كامل كل جولة يتسجلوا فيها 4-5 أهداف كلها شد التالي وسكر. بلاي اوف فريق يلعب على البلاي اوف عمل نقطة واحدة فقط بعد سلم في النقاط الكل الفرق اللي تلعب عليه يمشيوا يربحوها في التيران تاعه لأنه لا عنده لتيح لا عنده حتى شيء. بلاي اوف فريق يلعب في البلاي اوف ما يلقاش باش يخلص الملاعبية تاعه.
2: بلاي اوف فريق اتحاد بن قردين هيك العام لم يلعب في ميدانه واستقبل المنافسين على أرضية ميدانهم.
3: في رق طايحة من الفيفري طايحة سايي من الفيفري في البلاي اوت مع عشي ترينيو وكل فريق يربحها بالاربعة بالخمسة وبالستة.
0: معناها رياضيا المنافسة الرياضية تتمس
3: تفقد القيمة متاعها.
2: نقول لك حاجة
3: وتضر النوادي ماديا والشارم متاع البطولة يتنحى كومبلتما والشارم متاع الطلوع ومتاع الهبوط يتنحى كومبلتما. كارثة كروية بكل المقاييس الكلام ذي اللي نقولوه. وهنا هنا علاش انا سلت على المدير الفني سيريدا الجدي هنا راب في اول اختبار لانه هذا في صلب المهام نتاعك وانت محمي من سلطة الاشراف تتدخل وبسرعه. ونعرف انه الموقف نتاعه ضد البلاي اوف بلاي اوت. يا رسول الله في العالم الكل ما فما حتى بلاد تستعمل الأسلوب هذايا أو السيستم هذايا حتى اللي استعملوه تخليوا عليه آخرهم السعودية كالعام المربع الذهبي والمربع الذهبي قالوا خلاص قاعدين نعملوا بدلوا الموضوع الكل ورجعوا كما العبد الكل المستقيمة وشامبينا العادية. احنا نحبوا نأخروا بكرتنا بعد النكسة ذي سامحني. وانا نقول الإشاعة ذي عن طريق بعض الأشخاص في جس النبض في بعض التلفز وبعض الإذاعات يحبوا يشوفوا
0: رئيس نادي خرج
3: حكي يحبوا يشوفوا ردود الأفعال كان الوضع صفاء هنا مسؤولية تاريخية للنوادي. أنا مذهبية الفرق الكل تأخذ حقوق متاح ولكن شرف المنافسة يحتم فريق متوج وفرق تنزل هذا في العالم الكل موجود.
2: هاي في بالك أخي ماذا عملنا بلاي اوف بلاي اوت؟ هناك أندية تعرف روحها اللي هي إمكانياتها المادية أني مش تلعب من أجل تفادي النزول وسوف تكون في البلاي اوت تقريبا حتى ديسمبر. بالنسبة لي الموسم لم يبتدأ، ما بداوش تحضيرات في الصيف حتى قبل أسبوع بداو وقال لك انا في الاخر مش نجي في المرتبه الاخيره وقبل الاخير في المرحله الاولى وتبدا البطوله نتاعي
3: في البلاي اوت
2: في البلاي اوت من وقتها. يعني ايش باش نقول لك؟ مش معقول. هذا بخليفك العام عملوا في الليج 2 هكا في الليج 2 عملوا كيف كيف بلاي اوف بلاي واللي في الوسط واللي يكملوا من فيف اللي يكملوا هاي من بعد انا كيفاش بتخلصني انا العقود حتى 30 جوان في بالك اي رئيس نادي يجي لاي لاعب يقول له ويجي مش نخلصك حتى ليش هذا مارس هاك خالص ويش صح اللي انت خالص في كل شيء
0: بالله سامحني ما تمتلناش علاش باش نخلص
2: لا كل لاعب يقول له يصح له اللي خالص حتى الجوان الملاعب يصح ولا ما يصحش تي احمد ربي اللي خلص حتى المارس ياخذ فريق حل مسؤول وافري له 100 جوان خذاهم الملاعب ولا قعدوا في كاسه النادي
0: الله اعلم
2: ولا تبخروا ولا وين مشاو يا ولادي يهديكم ربي كان ناويين تعملوا توجيه للراي العام لمواضيع توا نتاع السوبر انطلاق البطوله هالتقسيم هالحكايات راهو الناس فايقه وفاهمه شنو قاعد صاير الناس تستنى فيكم تجيو وتروحوا وتواجهوا وتحكيوا وتفسروا وتبرروا وتعطينا تعطينا كل ما صار من الاختيار المدرب للقائمه ما صار في المعسكرات ما صار في المباريات الرسميه كل شيء اللي الباهي والخايب كيما مثلا فسخته لسبب اللموجي بأخف الأظهار وما عطيتوهاش حتى 3 أشهر نتاعو هذا يحسب لكم أنا نشكركم لكن فسرونا أعطيونا بردوا قلوب التوانسة على اللي صار لأنه اللي صار ما صارش قبل وإن شاء الله يا ربي ما عاش يصير من بعد وكيما قال لك سمير المكتب الجامعي المفروض القرارات الفنية أنا كرئيس جامعة وسمير النائب نتاعي وأنت كاتب عام يا أخي إحنا أولاد الميدان في التعكورة يا اخي طبيب انا كي يعمل في العياده نتاعو يعيط لي انا مدرب يقول لي جا عاوني ويعطيني رايك تمشي للاداره الفنيه تقول لها حسب رايك باش نحسن المستوى الفني للبطوله
3: شنو نعمل
2: احنا شنو نعملوا 12 14 نقصوا في عدد في بالك انت كي تنقص في عدد الفرق المحترفه انت قاعد تعاون في الانديه 28 فريق في الضبطه الثانيه محترف ثم ثم ثم فرق في الضبطه الثانيه المنطقة نتاعها ما هي بديت عرفت قدك نادي محترف مطالب بعقود بصناديق
0: اجتماعية مش زاد اللي منطقته صغيرة زاد عنده الحق انه يكون عنده نادي محترف وانه يكون عنده لاعبين
3: عنده رجل لكن عمال عنده برشا
0: لهنا على الموضوع نتاع انه
2: اللي توفي الرابطة الثانية كان طبق عليهم كل راس الشروط
0: في الرابطه الاولى للمسائل يحكي لك
2: من الرابطه الثانيه
3: لا نحكيو على الاحتراف مش نادر كراس الشروط تتحمل زاد الجامعه والوزاره والناس كلها تحمل المسؤوليه وضعيه الانديه الماليه تحمل كذلك الوزاره وتحمل الجامعه ماهيش كان مسؤوليه الانديه واذا كان نحبوا نخرجوا من هالبعبع هذايا هو المشكل هذايا بتضافر كل الجهود على من خلال 3-4 سنوات ما تنجمش توا تجي ديريكتومون تطبق القانون تقول باش نفسخ انا فريق اللي عنده ديون ما نجمش
0: هوريزمون كو الكاف تدخل والفيفا وعملوا قوانين جديدة باش القوانين هذه خاطر نحن منضوين تحت الفيفا والكاف القوانين ولات ملزمة للجامعة التونسية لكرة القدم باش بدينا نصفيو في هالديون هذية من سنوات لأنه نشوفه في أندية يعني تعاني عندها الأندية توا تخلص في ديون عندها 20 سنة عندها 20 سنة واستنينا قرار من الكاف
3: انت كجامعة وراء من الكاف وانت كجامعة وراء قابل 20 سنة كلها وينك والديون تتراكم وتتضاعف تجي هاي او راه هاي او راه هاي او راه هاي وتصرف تجيب الملاعبيه وتمشي تخرج تخلي الديون وينك انت فيدراسيون ملاحظه اخيره رئيس الجي اس كا اللي نحييه قال فما امكانيه انه الشبيبه تقعد ما جبد لا بلاي اوف
0: لا لا ما جبدش
3: شكون اللي جبد على بلاي اوف بلاي اوت اللي خرجوا الاشاعه هذه وتو يبثوا فيها في بعض القنوات وبعض الاذاعات دونك الوحده الاشاعه هذه جس نبض من عند الجامعه المتستره وراء ابواق نحن نعرفوها
0: معناها تنجم تكون هذه جوست كاموفلاج على اللي صار في المونديال هكا باش نغطيو بها باش العباد تلهي
3: والدليل على ذلك هنا نحكي تو احنا ساعه على بلاي اوف بلاي اوت ونسينا الخايبه ونسينا الواحد
0: لا ما نسيناش نحن مازلنا نحكي وما حكينا
3: ما لاكتواليتيز نحكيوا عليها والاكتواليتي هما اللي سربوا هنا هما اللي عطاو هنا باش نحكيوا عليه
2: راهو
3: واحنا من من من من معناها من موقف معناها غير على كره القدم التونسيه لا اكثر ولا اقل ما تلعبوناش بالكره نتاعنا اللي وصلت للحضيض ردوا بالكم ما تلعبوناش بالكرة متاعنا. انتباه للوزارة، انتباه المدير الفني، انتباه الناس الكل. العودة إلى البلاي أوف والبلاي أوت هي ترضية للنوادي وهي كذلك حملة انتخابية مسبقة، صحيح. هدية صحيح. مسمومة صحيح. للنوادي يقعدوا ويعملوا، يقعدوا في الناسيونال يقعدوا ما يتيحوا. شنو معناها؟
2: أي بالتوازي تو اليوم عملنا إدارة فنية باش نعطيوها صلاحية جديدة، من صلاحيتها التقييم، بطولة، منتخبات، الشبان، تكوين الشبان، تكوين الكوادر. لكن بالتوازي راهو عندنا غدوة كأس أفريقيا، راهو في سبتمبر عندك جوني فيفا، وعندك مقابلة أوغندا ومقابلة
4: ليبيا،
2: بوتسوانا، ليبيا في نوفمبر ذا
4: هو ليبيا في المبعد فيه
2: تو تو. تعرفش معناها يعني اليوم انت نورمالمون مفروض
4: ومجموعتنا يترشح منتخب واحد،
2: منتخب واحد يعني احنا وليبيا وبوتسوانا مقابلات أوغندا مش يعتبروا كأنهم مقابلات ودية، وبالتالي راهو هذايا غدوة. يعني يلزمك توا ناخب وطني جديد، مانيش نحكي على التقييم لأنه التقييم لا نحتاج إلى تقييم، يعني قرارات كبيرة يلزمها تتاخذ وما هيش سهلة، وراو تحملوا مسؤولياتكم، راو وصلنا له راو يلزم نعاود وننهضوا به في أقرب وقت ونعاود نمشيوا لقدام.
4: باهي نادر في كلمتين الحل، خاطر باش نحكيو على نادر الفريق وعود التحضيرات.
2: الحل نتاع شنو؟
4: الحل بعد الخايبة نتاع المونديال.
2: لا الحل خويا أنا شو تحبني نقول لك؟ حسب وجهة نظر متاعي ثم حلول عاجلة الآن، هذا إن لم يستقل المكتب الجامعي، لأنه شفنا توا احنا السعودية وشفنا كوريا
4: الجنوبية الرئيس هبط، مش رئيس الجمهورية هبط تويت.
2: والسعودية شعمل
3: استقالة رئيس الجامعة.
2: هذا قرار مسؤول، إنسان تحمل مسؤوليته. رأوا أنك تعطي المشعل لغيرك وتقول انا خذيت 3 فرص ولم اوفق، قلت لك فشلت، خدمت، اجتهدت، لم تصب، اجر واحد، اعطي الفرصه لغيرك. في نفس الوقت يلزم نلقاو حلول لتحسين البطوله، البنيه التحتيه، عده اشياء اخرى تمشي بالتوازي.
4: تحب لها برشا وقت الموضوع هذا بالذات، لحظات نحكيه على النادي الافريقي وعوده التحضيرات. ريكاب سبور الستة متاع العشية انطلقت تحضيرات النادي الافريقي للموسم الجديد تحت اشراف فوزي البنزرتي، هو اللي يشرف على عودة التحضيرات مع احمد التويهري اللي مازال عنده عقد النادي الافريقي، وتم دعم الاطار الفني للنادي الافريقي بخالد المليتي مع فوزي البنزرتي، كيف مدرب الحراس يواصل، وبحضور ملاعبية كما زمزمي وسهيلي لعقودهم توفى في 30 جوان في عودة التحضيرات. سمير،
3: حاجة ممتازة كما مبرمج النادي الافريقي، فترة الراحة كانت معناها موجودة، ثم الانطلاق اللي أعلنت عليه الهيئة المديرة بالتنسيق مع الإطار الفني كان في الموعد المحدد قبل انطلاق البطولة تقريبا شهرين، قبل انطلاق الالتزامات الإفريقية كذلك. النادي الافريقي عنده وقت كافي جدا للتحضيرات الجدية. حاجة أخرى ممتازة أنه الإفكتيف الكل اللي على ذمة المدرب كان موجود. الحاجة الباهية الأخرى كذلك اللي كانت معناها ربما تقلق نوعا ما النادي الإفريقي في الصيف هي الحصريات متاع الانتدابات، وهو الوليد هذا يهبط في المطار، وهو الآخر مشي، وهو كترته، وكانت العقود على قارعة الطريق. الإدارة هذه، وين علاش قلت الموسم الفارط أنه أكبر مكسب النادي الإفريقي هو الإدارة المتناغمة، أنه النادي الإفريقي ولا يعرف يسكر الباب متاعه متاع البارك، والحصريات ما عادش تخرج، والأخبار ما عادش تخرج، حتى النادي الإفريقي كيكون في ربما تواصل مع بعض اللاعبين تكون فما سرية وفما واحد. إذن النادي الإفريقي في الطريق الصحيح. الفترة اللي اختارها فوزي منزرتي نعتبرها ممتازة جدا، ربما يعمل زوز أسابيع في تونس ثم يتحول لمعسكر الإعداد البدني ثم يدخل في المباريات الودية الإعدادية ويكون النادي الإفريقي جاهز سواء للتصفيات الإفريقية أو كذلك للبطولة، في انتظار بعض التدعيمات على المستوى الرصيد البشري. أعتبر أن النادي الإفريقي في الطريق الصحيح.
4: نادر،
2: الأسبوع الموسم الفارط البلاغ خرج متاع بداية الدوري يوم 7 جويلية، أعلموا فيه النوادي أنه يوم 27 جويلية بعد 3 جمعات مشكم مباراة نصف نهائي متاع السوبر مستير وستاد، ويوم 2 أوت النهائي بين الترجي والفائز من مستير وستاد. قال 3 أسابيع، يعني حتى في آخر دولة في العالم في المحيط المتجمد الشمالي ما تصيرش، احنا نعملوها، وعلمناهم أنه يوم 9 أوت انطلاق البطولة، يعني قبل شهر. هما يعرفوا. شفت علاش
0: اليوم مستحيل انه البطوله
2: شفت علاش قاعدين في البيروات في الكليماتيزور ولا علاقه لهم بكره القدم؟ ايش الغالب تجبروني باش نقول لكم كلام بعد تقولوا لي شبيك تو انت ما تعرفش؟ تو انا المدير الفني يقول لهم يلزم الانديه على الاقل 6 أسابيع تحذيرات لاول مباراه في الموسم
3: مينيموم.
2: هي كيفاش نعرف انك فاش نبدا؟ تعرف النادي الافريقي علاش بدا الموسم؟ لانه عنده كالندريه الكاف يعرف انه 4 و5 و6 مباريات الذهاب للدور التمهيدي الاول، حسب شهرين وراحه، يعني فيات التحضيرات ممتازه جدا. الانديه الاخرى ما عندهاش معلومات. انا كنا نقولوا نهايه اوت
3: بالرؤيه،
2: شنو هو اللي يمنعك اليوم انت ولا خاطر رئيس الرابطه تحوس غادي في امريكا والمكسيك فعود جيت تخدم خدمتك؟ وبالتالي انت لاقه في وقتها يمكن دقيقه فقط اليوم اخر حصه
0: غدوه اخر حسن انت آخر حسن. في البرمجه الشتويه
2: حبيت بهذه المناسبه اول موسم عندي في موزايك حبيت نشكر الناس كل لو خاين الكل، الناس اللي اعطت فيها ثقه، ان شاء الله نكون قد الثقه هذه، ان شاء الله نكون كنت قد هذه الامانه. نحب نشكر من اول شخص نقابله من باب الدخول يبدا يكون انسان محترم ضحوك منضبط ومحترف الى اعلى هرم في موزايك اللي يمكن ما قابلتوش بالكل. يشهد الله أني في موزايك سنة كاملة ولا بشر ولا واحد قال إيش بيقولت علاش هكا نقص شوية زيد شوية الموضوع هذا. وراقبت منذ بجاي الموزايك، راقبت كي نتكلم ونقول كلام يهبط ما يهبطش، يخرجوه ما يخرجوش. يشهد الله أني كنت أمين وصادق مع الناس وخدمت في إذاعة محترمة جدا أكن لها كل الاحترام وقت القدير. شكرا لكم على الحفاوة، شكرا جزيلا لموزايك.
0: يعطيك الصحة نادر سمر، أنت موجود غدوة.
3: نادر كان به عمل رسالة توديعية ودي ماشي للخليج العربي. للخليج العربي
2: أقسم بالله العظيم لا
3: التأثر هذا وكذا
2: لا سمير
3: بتاع إنسان
2: أقسم بالله لا
3: $50
2: لأنه للأسف يا سمير تسمع بعض الأحيان
3: لا بيصيرش.
2: خذوا قاعدة ما تصدقوا إلا ما تشوفوا عينيكم وتسمعوا أذنيكم. أنا عام كامل وأنا يعرفوني ما يجبوش يلعب معايا لأني نتكلم ونقول راه أقسم بالله العظيم احتراف كبير وانضباط، وكنت سعيد جدا بهذه التجربة وتشرفت بها، وإن شاء الله أنا كنت عند حسن الظن.
0: احنا
2: ويشهد الله أني لا انتقد لرئيس جامعة لا رئيس نادي لا لاعب لا مدرب بخلفية أو في شخصه انتقدت صفته وأحترم ونقدر
0: عمله
2: كل من هو يخدم في الميدان الرياضي. شكرا لكل جنود الخفاء هذوما اللي معانا اللي بفضل وخيان هذوما احنا نظهر في احلى صورة.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك نادر داود، شكرا لسمير غدوة زادة موجود انت
3: بحول الله.
0: شكرا لمروان في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي، شكرا للتنسيق الهاتفي، وشكرا لكم انتم اللي تابعتونا. تابعوا موعد الاخبار مع مراد ادريتي.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحقيق ومسفسيري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
2: عينيك رباني وتسحر عينيا
1: وفوزي بن جمرة
2: أحلام أحلام قدها.
1: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتين.
2: الأيام تجري والعمر خسارة.
3: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات إم جي، باتام، بي هاش بونك، بي إن آ، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط التالي bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاص بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان و 1 جويلية حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك اليوم الاثنين. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من 30 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. المصالح البلدية بتونس العاصمة تنفذ بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة حملة ميدانية شملت محيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرئيس ومستشفى الرابطة، وذلك في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العام. وتمت خلال هذه الحملة إزالة عدد من الأكشاك والانتصابات الفوضوية التي تعيق حركة المرور والمترجلين حرصا على تطبيق ترتيب البلدية والمحافظة على النظام العام وتحسين المحيط العمراني وضمان سلامة مستعملي الطريق ورواد المؤسسات الصحية وفق ما ورد اليوم على الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس. صادرات تونس تزيد نحو أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا بنسبة 50.2% خلال الفترة 19/2025 وفق ما كشف عنه اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. وتطورت قيمة مبيعات تونس نحو أسواق الكوميسا من 1.9 مليار دينار إلى نحو 2.86 مليار دينار بعد أن سجلت أعلى مستوياتها سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. واعتبر عبيد أن هذا التطور يعكس تلامي اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي للكوميسا في ظل مواصلة تونس العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رقمنة الخدمات التجارية وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار بما ينسجم مع أهداف الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويعزز قدرة المؤسسة التونسية على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية. تم اليوم الاثنين افتتاح مركز الموارد للدراسات الأمريكية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير مهارات الطلبة في مجال اللغة الإنجليزية وتعميق معارفهم وبحوثهم وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي. في أخبار العالم، الجيش السوداني يعلن سيطرة قواته على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمالها. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مورد الدريدي.
4: الأولى في تونس
6: واحد من الناس واحد من الناس
7: السبعة لفريق التحليل
6: شاكر بسباس
8: تبا
7: وتسمعوا في واحد من الناس على موزيكا فام. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده يوميا كالعاده من 7 ل 8 من الاثنين للخميس. وحديثنا اليوم عن مهنه عظيمه، هم كل المهن فيهم من العظمه، لكن زاد ثم مهن تبنى على نكران الذات، على انقاذ الناس، على حمايه الارواح والممتلكات. وحديثنا اليوم عن رجال الحمايه المدنيه اللي بكل شجاعة يمشيوا لإنقاذ أرواح الناس، وساعات ينسوا أرواحهم، ولا نفيهم شهداء من بذلوا أرواحهم لإنقاذ غيرهم. سعداء بالحديث في هذا الموضوع وفي حلقة اليوم في واحد من الناس، كواحد من الناس كان في هذا السلك، العميد المتقاعد بالحماية المدنية مسي بوعز تريعة. مساء الخير.
8: مساء الخير. مساء أنه تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، وتحية معتها للسادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة. وأنا فعلا سعيد بتواجدي متى في الحصة نتاعك ماذية، لأن من المتابعين له.
7: يعيشك سمعز، مرحبا بك وبكل مستمعينا ومشاهدينا في موزيكا فام. بعد شوية مهنة الحماية المدنية، هذه المهنة اللي في دول أوروبية قلت اللي يبدأ رجل الحماية المدنية متعد يقفولوا الناس احتراما. فقعدوا معنا تفاصيل وما يعيشوه زاد رجال الحماية المدنية. بعد شوية تسمعوا في واحد من الناس على موزيكا فام.
6: واحد من الناس، واحد من الناس.
7: سي معز تريعة، العميد المتقاعد في الحماية المدنية، مرحبا بك في واحد من الناس على موزيكا فام.
8: بيك شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
7: مرحبا بك. 30 سنة من العمل تقريبا في الحماية المدنية.
8: بالفعل 30 سنة، كأنها يعني دخولي للحماية المدنية عام 97 كأنه بالأمس، معناتها الأمس القريب مش حتى الأمس البعيد. معناتها 30 سنة تختزل، معناتها يعني تعب، تضحيات، يعني تقلدنا بعض المناصب معناتها، وإن شاء الله يكون وفقنا فيها. والحمد لله، معناتها إنسان راضي على نفسه، معناتها في علاقاتي مع زملائي، مع الناس المحيطين بي، معناتها سواء العاملين معايا أو مع باقي المحيطين، الحمد لله. هذا المكسب بالنسبة لي أنا اللي هو الأهم والمكسب العظيم بالنسبة لي أنا.
7: تصورك يوم أحلت على شرف المهنة، كل التصور متاع 30 سنة تعدي قدامك.
8: بالفعل كما في أي مهنة وفي أي متى بعد 30 سنة ومرحلة متى كاملة متى إنسان قضاها في العمل، متى باش يدخل على مرحلة جديدة، متى يلقى روحه متى يستعرض فك الشريط تاع الشريط يعني اللي تعدى فيه.
7: متى شنو تعدى قدامك نهارتها؟ شنو تصور اللي تعديت قدامك رجل حماية مدنية وحيل عشرة في المهنة بعد سنوات قضاها في مهنة عظيمة؟
8: هو بطبيعة كما قلنا متى يذكرك التعب، يذكر متى التعب، يذكر يعني اللحظات الحلوة مع زملائه اللي تقاسمها متى مع زملائه وأصدقائه، يذكر متى يعني لحظات الفرح الحقيقة اللي وقت اللي يعني تتقلد مناصب وإلا تترقى في الرتب ولا غيره، تتقلد ذلك لحظات الفرح متى يعرفها الإنسان اللي عاشها وقتها. كل شيء هذه هم اللحظات اللي تنجو تقول ذكرها.
7: وربما أكثر لحظات الفرح مسؤولين منتومة هو إنقاذ روح الناس.
8: بالفعل بالفعل هو بالنسبة لرجال الحماية المدنية كل سواء في تونس أو في العالم، أي نحن نحكي لغة واحدة، لغة واحدة هي لغة متى إنقاذ الآخرين. متى تختلف التسميات وتختلف متى تسميات بالنسبة للعون الحماية المدنية، من رجل إطفاء، من عون إنقاذ، من عون حماية مدنية. كذلك تختلف التسميات بالنسبة للحماية المدنية، من حماية مدنية متى من الدفاع كما في تونس والجزائر والمغرب وفرنسا، بعض الدول الأخرى فيها تسميات كما الدفاع المدني، كما خاصة الدول العربية، أغلبية الدول العربية الدفاع المدني كما الدفاع المدني السعودي. وكذلك حتى في اليابان مثلا نقاو مثلا هيئة الطوارئ، في أمريكا نقاو مثلا خدمات الإنقاذ والطوارئ، كذلك في الولايات المتحدة في المملكة المتحدة. إن اختلفت التسميات لكنها يعني تجد تقول كلها تشترك في مبدأ واحد، وهو إنقاذ الآخرين وحماية الأرواح والممتلكات.
7: هي عقيدة في الحماية المدنية، إنقاذ الآخرين ونكران الذات، لكن كيفاش معناها تتربيوا عليها سي معز في الحماية المدنية؟ لأنه في طبع الإنسان حب الحياة والتشبث بها، في طبع الإنسان أنه يبعد المخاطر ويتجنبها، لكن أنتم في طبعكم في عقيدتكم في عملكم اليومي بالعكس، تمشيوا للمخاطر لإنقاذ الناس وتنكروا ذاتكم. وعنا في الحماية المدنية شهداء الله يرحمهم، معناها أنقذوا الناس وضحوا بحياتهم. هي تبنى ولا هي في طبع رجال حماية مدنية، معناها يكونوا إناء فيهم؟
8: هو بالفعل مثلا بالنسبه للمبدا الحمايه المدنيه نحن مثلا نمشيو للمخاطر او نتقدم نحو الخطر حين مثلا القوله نتاعنا مثلا معروفه مثلا انه نحن نتقدم للخطر وقت اللي الناس تهرب من المكان الخطر هذاك. هذه نتربيو عليه متى يعني تنجي تقول منذ متى انه اول نهار تحط فيه يعني ساقك في متى يعني في مدرسه الحمايه المدنيه باش تمشي ما تتدرب. هذه في التدريب نتاعنا يعني يكون متى هذا على اساس انه فما التضحيه، على اساس انه من نكران الذات كما قلت، على اساس انه مساعده الاخرين، وخاصه نحن كي نعرفوا انه العمل تاعنا نبيل، انك انت باش تقدم يد المساعده للاخر. يعني ما تنجمش انت تشوف انسان يعني في حاله في حاله حرجه ولا في حاله خطر وانت تقعد تتفرج فيه. فبالتالي نحن هذا مثل الجانب الانساني فينا هو متى اللي يخلي متى يتربوا عليه تربينا عليه وتربوا علينا حتى الاولاد تاعنا الجدد متى واللي جايين متى كلها نفس العقيده متى في سوى في تونس او في غير تونس.
7: يعني في التدريب تتحطوا فيه وضعيات انه يلزمك تمشي للخطر ويلزمك تنسى حياتك، معناها تعرف روحك اللي انت يوما ما لا قدر الله قد تفقد حياتك لاجل هدف النبيل.
8: اي بالطبع نحن من اول نهار نعرف اللي نحن كحمايه مدنيه ماهيش وظيفه ما تاع مكاتب، وانما ما وظيفه ما في الميدانيه، ما انك انت حتى لو انك تخدم في حتى لو انك انت تخدم في متى وظيفه في المكتب متى كحمايه مدنيه متى التاش نتاعك او المهمه نتاعك في المكتب في يعني مكلف بمهمه، لكنك انت مطالب عند الطلب تكون متواجد على الميدان وتمشي تقدم المساعدة لزملائك ومساعدة للآخرين. ما تتخيلش أن واحد يخدم في الحماية المدنية ما خرجش نهار في فيضانات، ما خرجش نهار في متى في حرائق الغابات. يعني هذا الكل نتربين عليه ونتعداو به، وخاصة نحن كنا عنا قبل ومزلت إلى حد هذه الساعة أنه في فصل الصيف مثلا كان عنا ديما ما تم متواجد عنا يعني
7: فصل الحرارة
8: فريق يمشي مثلا على يمشي مثلا نسميه الفرق المتنقلة. هما متكون من في من اعوان يتخرج من المدرسة العوان المسجدين يكون مشرف عليهم ضباط واطارات اخرى اللي هي مثلا عندها مدة تخدم، فبالتالي اغلبية نتاعهم الادارة. فبالتالي يمشي يقضي 15 يوم ولا 20 يوم مات في جبل عبارة مخيم مغلق، ويتعامل مع تمام مختلفة الحوادث الحرائق خاصة في الغابات. وكيقولوا حرائق الغابات يعني نستعرف ما سمعتها حرائق الغابات انك انت في ظروف مناخية صعبة برشا وتكون انت باش تخدم وتطفي وخاصة وتحمي ممتلكات الناس خاصة اللي في سكان المناطق الغابية ذيك غادي وتحمي حياتهم مات مش بالسهل.
7: واعتقد انه تدريب قاسي بالنسبه لي للمنتدبين الجدد في الحمايه المدنيه. هو برشا من الناس ما يعرفوش تفاصيل هذا التدريب شنو يشمل.
8: هو متى فما اول حاجه متى اول ما يوقع انتداب ومتى يعني الشاب نقول الشاب مثل ما يقولش واحد اول ما يوقع انتدابه يتعدى على فتره تكوين قاعدي، كما تكوين قاعدي مشترك بين مختلف الاسلاك يعني كما الحماية كما الحرس كما الشرطة عنا تكوين قاعدي. ثم من التكوين القاعدي تعدى 7 شهور من التكوين أساسي فيه مثل التكوين في الإنقاذ في الأطفاء في الإسعاف يتكون فيهم ويتدرب فيهم تدريب يعني يخوله باش نهار اللي يتخرج يكون متى هو مؤهل نسبيا حتى بعدش مزال ثم التكوين ومتى مزال ثم الرسك لا بعدش فهمت باش وتكوين تخصصي مازال ما بعدش باش يتكونوا باش انه يدخل معناتها الى جانب زملائه الاخرين اللي قاعدين يخدموا في مختلف الوحدات. لكن هذا العمل متى في مختلف الوحدات يخضع ديما الى تكوين مستمر. يعني علاش تكوين مستمر؟ لانه نحن العون الحمدانيه مهما عدى في الفترة ديما عنده التكوين المستمر، خاطر نحن الأخطار متعدى والأخطار متى الأخطار متعدى وقاعدة ثم تطور متى الاقتصادي وتطور متى هذا الكل يولد في شتى أنواع الأخطار. لازم تكون أنت مستعد له.
7: كما اليوم نحكيه على أنا أخطار حتى ميكروبية كما نقوله مربوطة بمسائل علمية جديدة، لكن هذا كل نفسيا كنت مستعد له معز أخويا كي انطلقت في المهنة والله نفسيا لأنك أنت مش تضحي بحياتك من أجل الناس وإنقاذ حياة الناس.
8: والله الواحد يقول الحقيقة متى أنا متى كانت البداية نتاعي في يعني في مجال آخر هو المجال الإعلامي، كنت في إذاعة شباب
7: خريج معهد الصحافة
8: أي في جامعة الصحافة فهمتني، عديت متى يعني عامين ونصف في إذاعة شباب، وأنا كنت من النواة الأولى في إذاعة شباب اللي تبعثت عام 95 يعني. بعدش كي جاء وقع متى فتح مناطة في الحماية المدنية قدمت وقتها طالبين اختصاصات من بين جملتها الاختصاصات هذه طالبين الصحافة، فتقبلنا أنا وزميلي واحد آخر اللي نوجه له التحية موجه القاضي، تقبلنا نحن زوز من الناس، وكانت بداية المسيرة نتاعنا بداية الرحلة نتاعنا. الحقيقة أنا في بعض الحالات وكيما برشا توانسة في الفترة ذيك عام 97 و 95 ما كانتش الحماية المدنية معروفة برشا شو مهامها ومشمولاتها وشنو كذا كل شيء، كانت عبيد قبل الأغلبية نتاعها يقول لك عسكر حريقة. الحقيقة كانت تقبل في البداية نتاعها 97 و 96 وفي التسعينات يعني الأغلبية الصورة هي عسكر حريقة، وهي مرتبطة ب
7: حرائق
8: مرتبطة بالبداية الحين
7: بداية كانت جمعية كبداية
8: كانت جمعية متطوعين، هي تم يعني بعث عام 1894 في 1 نوفمبر 1894 جمعية متى متطوعي متى رجال الأطفاء. كانت المهام تقتصر على الأطفاء
7: فقط
8: وتابع البلديات متى بلدية تونس بلدية الحارة، وكانت متى أول واحدة تبعثت هي في شارع ليون شارع ليون شوفوها تو حاليا في تونس العاصمة غاديكا، بعثت غاديكا وانطلقت غاديكا التجربة حتى عام 1904 كي خرج متى منشور متى من الإيالة التونسية من الباي باش ينظم الجمعية هذه، وقام بعث الجمعيات الأخرى يعني بعض الهيئات الأخرى اللي هي يعني جمعية التطوع بسفاقس بسوسة بنزرت هذوما مثل الجمعية مات البدايات كانت هذيك علاش قاعدة هي مرتبطة بعسكر حريقة في الفترة هذيك.
7: هي قلت لي إن من الأول ما كنتش تعرف وما كانش عندها الإشعاع، لكن أنت بعد كي دخلت أكثر في المهنة بديت استعد نفسيا لفكرة التضحية لفكرة أنه
8: بالفعل بالطبع طبعا أنت وقت ذلك تولي كما قلنا نكران الذات ماش عندك يعني مفهوم متى أنك الوقت اللي كنت فقط متى أن مفهوم الوقت العمل تاعك يعني أنك أنت تكون على ذمة العمل ديما ما سماش وقت معين نعدي ومثلا تجد يبعثك في الفترة ذيك يمشي في تدخل في سواء في غابة أو في مكان معين خاصة يمشي تعزيزات كبيرة برش قبل نتيجة اللي نقص في الإفكتيف نقص في الزاد البشري وقتها في الفترة ذيك، فبالتالي التغطية نتاعه أنك تمشي ما تعدي تمشي الجبل مثلا باش تمشي الغابة ما تعش على قداش تقعد 3 أيام 4 أيام جمعة يعني تمشي فقط.
7: وأول مهمة عشتها
8: أو أحيانا في وقتها يقول لك أي باش تمشي تو متى في تدخل ما تعش روحك وقتاش تروح مات يعني وقتاش تكمل المهمة نتاعك وقتاش خاصة في الغابات تتواصل ساعة ساعة
7: كي تطفي الحريقة تروح
8: لا حتى كي تطفي الحريقة ما تروحش تبقى حراسة لمدة 4 أيام 5 أيام. أنا نتذكر في أول حريق في غابة مشيت وأنا في جبل بوغرنين عام 8 في جوان 98 وقت مشينا غاديك يعني وصلنا على عين المكان وقع إخماد الحريق متى بعد 24 ساعة
7: 24 ساعة أنتم تطفيوا في الحريق
8: أي هي سما في فترة وجيزة متى خطأ وكان سبق متى أنه لكن نحن

0: معناتها يعني كيفاش كالنيران معناتها والاشكال الكبير ما كانتش ثم امكانيات كبيره وقت اللي كانت الحقيقه نحن دخلنا باندفاع انا وزملائي مثلا عندي في طرابلس باندفاع معناتها ودخلنا حتى في اماكن اللي ما لازمكش تدخل فيها يعني باعتبار انه فما اماكن مثل الداخل كانت فيها ستوك كبير ياسر نتاع دي يعني
1: كارت
0: بوبينات تاع كارت فبالتالي وكانت فماك يعني ديجاجمون تاع التوكسيك يعني بعض الغازات التوكسيك الواحد غاديك فبالتالي من ساعتين تاع النهار ما جيت حكيت نصف الليل نحن نطفيه خذت لهم برشا في نطفيه فيه مجموعه منا مثلا من نحن المطربسين وكذلك مجموعه من الاعوان اللي طفيه كل ما تهزونا للسبيطار وقت ما بتنا في السبيطار هذيك النتيجه ما تتسمم في استنشاق الواحد حتى كما قلت قبل ما كانش ثم امكانيات ما كانش ثم لي ماسك ثم ايش كذا وكان الاندفاع هو الطاغي على والعمل والتضحيه كما قلنا هو الطاغي على في العمل تاعي.
1: انتم في اول مهمه لكم انا
0: هذه في اول مهمه
1: عاطين اكثر من 100% من مجهودكم
0: حتى باقي الاعوان حتى القدماء يبداو عاطين كما قلت لك تغطيه النقص في المعدات بالمجهود الشخصي هذاك اللي كان قال كان ذاك السائد قبل تو بالطبع ما تطورت والحمد لله الحمايه المدنيه ما فما في الامكانيات سواء البشريه او الماديه في يعني ولات امور اكثر علميه فهمت فما ولات اكثر جاهزيه وطبيعه وجود الوسائل والمعدات الخصوصيه يساعد ياسر على انك تؤدي المهمه نتاعك باكثر اريحيه.
1: المهام تختلف سي مونستري حميد سابق بالحمايه المدنيه يعني الجاهزيه نتاعكم كحمايه مدنيه كيفاش تتبنى معناها من منذ سماع الحادث شنو الترتيبات اللي تصير ربما هذه التفاصيل ما يعرفهاش المستمع منذ تعلموا انتم ولا ساعات ما غير ما يعلمكم حد وحدكم كيفاش تصير العمليه بالنسبه
0: لهم هو بطبيعه
1: مختلف الحوادث
0: في مختلف الحوادث هو فما الاتصال مباشر حتى بالاتصال الهاتفي واتصال اغلبيه اتصال هاتفي متى يتصل بيك متى الشخص متى يعلم عنا حادث
1: الرقم الشهير
0: اي رقم الشهير 198 يوقع الاتصال الوحده عندنا في قاعة عمليات تتقبل المكالمه ثم هي توجه فما ديسونوري ما يعرفوهاش مثلا احنا كيفاش التواصل ما بين قاعة العمليات وما بين الفريق المتواجد في الوحده هو من خلال ثم ديسونوري كل سونوري مثلا عندها يفهمها العون اللي يبدا ولا امل الحظيره اللي موجود في الشومبر ولا في المكان تاعو
1: يعني كل مركز تاع حمايه مدنيه
0: ايه
1: توصل له سونوري ذيك من قاعه العمليات
0: لا هما مع بعضهم هي قاعه العمليات موجوده في وسط الوحده
1: أي.
0: لكن ما تبعدين على بعضهم شويه تبدا وحده كبيره تبدا قاعه العمليات موجوده تتقبل هي المكالمات ويبدا عندنا مبيت والا عندنا يعني المطعم والا غيره في اي لحظه وقت اللي نتقبل ما يتقبل هو المكالمه العون اللي في قاعه العمليات ينزل على السونري مثلا نعطيك مثال سيارة اسعاف مثلا مش يخرج فريق الاسعاف ينزل على السونري واحده السونري طويله وسونري قصيره سيارة الاسعاف ما تخرج
1: واضح معناها ثم ديسنريم حسب
0: بالرموز
1: حسب التدخل
0: حسب التدخل بالطبع لانه خلنا نفوتك بالكلام لانه من الصباح من 8:30 نتاع الصباح عون الحمايه المدنيه متملي يجي باش يعدي 24 ساعه نتاعو في الوحده اول حاجه يعملها بتبيع بعد تحيه العلم وثم يتفقد الوسائل وغير كل شيء يتم تعيينه في النهار هذاك على يعني في المكان نتاعو ما تسمعتها في حاضرة الاسعاف في حاضرة يعني النجدة بالطرقات ولا على في حاضرة الاطفاء دونك يعرف روحو العون الصباح يعني اليوم باش يخدم مثلا على يعني التدخل الاولي
1: لا روحو معناها باش يخدم على حوادث الطرقات باش يخدم على حرائق باش يخدم على
0: اسعاف في ليكيب هذيك باش نسهلوا على المستمعين في ليكيب هذيك باش يخدم اليوم في ليكيب تاع الاطفاء اول ما ولا في ايكيب الاسعاف اول ما لقات العمليات
1: تعطي
0: سونري سونري طويله وقصيره فانه مطالب امل حظيره تاع سياره الاسعاف
1: طويلة وقصيرة معناها
0: سيارة اسعاف باش تخرج
1: سيارة اسعاف
0: مثلا
1: اللي كانت قصيرة كهو
0: فهمتي فما مثلا زوز مثلا طويل مثلا اكزومبل شاحنة الاطفاء فبالتالي اول ما يسمع السونوري الليكيب هذيك تتجهز وتخرج في وقت زمني قصير لازم تكون
1: قداش الوقت لانه ديما ثم الحديث عن السرعة عن سرعة التدخل

0: الموفق للحمايه المدنيه، وساعات ثم لوم يقول لك ما وصلتش في وقتها.
1: هو اللي
0: عامل السرعه كيفاش تعمل معاه؟
1: هو اللي ناكدوا انا اللي ناكدوا انه بالنسبه لي ما تمش تقاص.
0: لا هذا ما لا اشك فيه،
1: يعني ما تمش حتى من بعض اتهامات وبعض انه ثم تقاص من اعوان الحمايه المدنيه يسمع، ما تمش مثلا اللي من ساعه يتلقى الاعلام الحمايه المدنيه
0: الامر بالاعلام
1: لا، وهذا مهم جدا تقول عليه. فهمت؟ من ساعة يتلقى الأعلام قاعدة عمليات بالحادث، ما بينها وما بين خروج سيارة الإسعاف متجاوز دقيقة، يعني يهبط يطلع في صف السيارة. فهمت؟ أحيانا يكمل حتى بشي بسبارت كانتيا ولا في وسط السيارة انتيا متفيرة ثنية. الإشكال فين يوقع؟ على مستوى مثل يعني
0: تدخل السرعة،
1: تأخر أحيانا في الوصول إلى مكان الحادث، يا إما من الأعلام بيد من الأول. يعني أحيانا المواطنين ولا الفيغيو ما يقعش الأعلام الأول، عبيت تنشغل بالحادث في كذا، بعدش كلم الحماية كلم الحماية، تكون مرة خمسة دقائق ستة دقائق. ثاني حاجة في المسافة ما بين الوحدة والوصول إلى يعني المكان الحادث تستغرق وقت. وأحيانا تشوفها أنت مثلا، أنت شفتها مثلا حاليا مثلا في الطريق، مثلا طريق بن زرت مثلا حاليا تشوف مثلا أنت مثال السيركلاسيون تاو الموجودة، وش تدخل سيارة إسعاف باش تتدخل مثلا في المكان هذاك، غاديش تحب لها وقت باش توصل. وخاصة نحن ما عنيش ثقافة الأغلبية الحقيقة، ما عدا بعض يعني ثقافة نتاع الناس اللي تفسح المجال لسيارة الإسعاف. فما للأسف يعني البعض يتعمد، شفته حتى في فيديوهات، فهمت، يتعمد انه متى يعطل سيارة الإسعاف او يقول لا دي معناك النية الاخرى، متى انه لا ما همش بالحق، ما همش
0: يحبوا يتعداو فيه،
1: يحبوا يتعداو فيه فقط. هذه موجودة موجود منها برشا، معناتها يعني كل شيء بدات تقلص لما حالة تو بدات يعني ما عادش كما قبل، يعني بدات الوعي تو الجماعي بدا يخلي انه يعني الوعي الجماعي يخلي متى انه الناس بدات تعرف قيمة متى انه اللحظة، ان كل لحظه مثلا تبدأ هي فارقه في حياه شخص مش توصلك سياره الاسعاف الى مكان الحادث. فبالتالي هنا اللي نحبوا نقولوه معناتها بالنسبه للحمايه المدنيه فما يعني حاجات اخرين، عوامل اخرى تخلي لسياره الاسعاف او وسيله الحمايه المدنيه ما توصلش على عين المكان في الوقت.
0: يعني سي مهندس تريع العميد المتقاعد في الحمايه المدنيه، عون الحمايه المدنيه عنده دقيقة من اللي يسمع بالأمر أو لو يوصلوا الإعلام بالحادثة أو بالحريق أو أيا كانت لا قدر الله الكارثة، دقيقة يسمع باش يخرج فيها.
1: نتذكر أنا مثال
0: تبع عليه مهم،
1: كان عندنا مدير عام سابق معناتها نحب نوجه له التحية،
0: تحية ليه،
1: سي فرج الواتي. أول ما جاء معناتها 2010 فهبط مذكرة يلزم الناس الكل هذه، ونخرجوا نحن تفقدات، وكنا من جملة التفقدات اللي نعملوها نوصلوا متى قبل الفرقة بشوية، قبل الوحدة اللي مشوا في أي مكان في الجمهورية نحن كضباط، ونتصلوا بقاعة العمليات ونشدوا الوقت، يعني قديش مثلا يعني أنه الوسيلة ذيك خرجت بعد الأعلام
0: تحسبوا له،
1: نحسبوا له. فهمت؟ فبالتالي هذه من جملة الأشياء، وكنا نمشيوا في الليلة تفقداتنا كلها كانت ما ساعتين تاع الصباح ما ثلاثة تاع الصباح في ثلاثة وحدات أربع وحدات، يعني من كامل في كامل تراب الجمهورية. يعني حبيت نقول لك أنت ما معنى متى أنه بالنسبة لنا احنا تعودنا وتربينا على أساس أنه متى يعني أنه متى أول ما تلقى الأعلام أول ما تجي السنوري لازم تخرج أنت كفريق، ولا أي بتبيع أي فما تقع حالات في التقاعد في بعض الحين لذلك يتعرض بتبيع العقوبات وتتبع.
0: يعني مهم الدقائق الأولى بعد حادث أو حريق أو أي كارثة، مهمة جدا الدقائق الأولى سي مهندس.
1: بالفعل بالفعل هي بتبيع، هي ديما الدقيقة والمهمة يعني فارقة في كما قلت أنت في حياة شخص. وهنا نحب نقول كذلك فيما حتى على مستوى في التعامل تاع المواطنين خاصة في أثناء الحوادث، وعليش ما يقول لك هو وصلوا مؤخر وصلوا كذا، حتى أحيانا نشوفوا نحن اللي في وقت الحادث اللحظة تبدأ كأنها
0: دهر
1: ده بالنسبة خاصة للشخص يبقى قريب لكل شخص كذا، ومثلا وتشوف اللي مثلا اللي الحماية لازمها توصل ما وصلتش في الوقت. ونحن هذيك علاش عملنا في العمل تاع الحماية المدنية في السنوات الأخيرة، هو حابين نوصل حتى للمعايير الدولية على مستوى سرعة التدخل، سرعة ونجاح التدخل من خلال متى أنه التقليص في أجل التدخل، تقليص فيها. حتى كنا قبل وكنت يعني نذكر لها في السنوات في البداية ولا أواخر التسعينات كنا ظل 32 وحدة على كامل الجمهورية، 32 وحدة، يعني ثم أحيانا مسافة ما بين وحدة ووحدة أخرى تدخل فيها مرجع نظر توصل حتى 70 كيلومتر 80 كيلومتر. ما تتخيل أنت مثلا، أعطيك مثال بسيط، كانت مثلا اكزامبل مثلا يقع حادث في جهة نفزة وما أو ما بين في جهة نفزة، نحكي كذا سابقا، كانت اللي باش تخرج سيارة الإسعاف أو شاحنة الإطفاء تخرج من باجة، من مثلا من مقر الوحدة من باجة باش تمشي تتدخل في نفزة.
0: شوف قديش من
1: حوالي 40 كيلومتر 50 كيلومتر مع الطرقات مع ومسالك متى صعيبه، فبالتالي باش توصل تحب لك متى يوصل متى بعد ساعه وشويه، ساعه يعني سواء حريق سواء متى في حادث او غيره، فتكون متى انه هذه متى يعني الخسائر متى للاسف تكون متى فاتحه.
0: كيفاش تعملوا مع غش الناس اللي توخر عليهم الحمايه المدنيه؟ مش توخر عليهم معناها كما كنت انت تحكي معناها ساعات الطريق ولا صعوبات اخرى، المواطنين ما يفسحوش الطريق لسياره الاسعاف، فالمواطن اللي عايش اللحظه ذيك الحادث او الكارثه لا قدر الله، كيفاش تعاملوا معهم؟
1: والله هو تو الاشكاليات مع المواطن في النقطه هذه تقلص الحقيقه، تو تقلصت برشا، لكن قبل سابقا كانت موجوده برشا، موجوده باعتبار كما قلت لك ما ثمش امكانيات، ما ثمش وحدات تقريبا، كان التدخل يقع بعد ساعه بعد ساعه وشويه. انت تخيل انت انسان فلاح عنده متى يعني مزرعه كامله تقاها تصله بعد ساعه تكون شعلت بكلها ولا حاس مرور، متى انسان يفقد عزيز عليه متى تصله بعد كذا، بتبيع بشكون رده الفعل نتاعو متى احيانا متى عنيفه متى لفظيا او متى حتى عوانا الأغلبية الحقيقة يحاولوا أكثر ما يمكن متى في تماك العصاب، ويحاولوا متى أنهم يتعاملوا مع الذية لأنهم هيئين يعرفوا اللي هو مثلا إذا أنه مش يمشي مثلا يوصل بلاسة بعد ساعة متوقع جدا أنه بش يوصل يعني يعني ويشلق بعض التقلقات من بعض المواطنين اللي موجودين غاديكا. والحقيقة الحقيقة وصلت لنا خاصة أيامات الثورة بعد الثورة وقع حتى حجز وسائل انتعنا
0: حجزها
1: من مواطنين، حجز مثلا توصل مثلا شاحنة الأطفاء مثلا على عين المكان غاديك المواطنين يشدوها يقول لك مثلا توما صارت برشا انتم متى يعني وصلتم اخرين خاطر متى ثماش وحده هنا قريبه ما نسيبوكم انهم تعطيونا متى ضامين باش تعملوا مثلا وحده ولا قريبه متى بحثنا معناتها يعني في المعتمديه نتاعنا ولا في المكان نتاعنا. هذه ايامات بعد الثوره متى نحكي لك صارت في بعض الحالات كما هكا. في بعض الحالات الاخرى يقع التعامل مع الحقيقة مع مشكورين مع رجال الأمن اللي هم يأمنونا،
0: ما نجيبش واحد
1: تدخلنا لا نمشي واحد، لكن متى يوقع متى ديما بالتنسيق نحن مع الجهات الأمنية غاديكا باش يكونوا هم متواجدين باش على أي إشكال هكا هم يتعاملوا مع المواطنين. هذه متى بعض الحالات في الحقيقة، ثم حتى بعض الحالات الأخرى مثلا نحن كحماية مدنية في حالة وفاة في حادث مرور أو غيره ما نهزوش، نحن ما نهزوش الجثة تبقى على عين المكان غاديك حتى كي يعني يجي وكيل الجمهورية أو غيره ما يعني كل شيء. في بعض الحالات اللي بشولي فيها إشكالية نضطر باش نهزو، ما نجموش نخليوه غاديك وتوقع متى إشكاليات وكل شيء. هذه بعض الحالات في العمل يعني.
0: ربما ثم زاد أخطاء قد يرتكبها المواطن أثناء الحوادث وتصعب عملية فرق الإنقاذ نتاع الحماية المدنية.
1: بالطبع فما معناتها بعض الحالات وبعض الأخطاء وبعض التصرفات أو السلوكيات. أنت كي تشوف مثال نحن في خاصة في أثناء الفيضانات نحن ديما كنا في التوصيات نتاعنا قبل نقولوا على متى يعني مثلا عدم المجازفة بعبور الأودية بغيره. للأسف تلقى يعني بعض المواطنين تقى أمطار قوية وسيول جارفة وهو متى يجي يحاول باش يتعدى من غاديك، وقديش الحالات متى اللي عشناها متى اللي تجرفها من المياه وما تلقى مثلا سيارات عالقة في الماء متى خطى جرفتها المياه وحتى وصلنا عبد مثلا نحن كحي مدنية وصلنا مثلا دخلنا وفقدنا حتى شكون فقدنا في يعني الحبيب مثلا نتذكر مثلا عادل الحبيبي الله يرحمه مثلا في أريانا في سنة 2000 مثلا أثناء إخراج السيارة مثلا جرفتها المياه في جهة طبربة هذه مثلا هذه أحد الحوادث يعني. فبالتالي نحن ديما فما شوية صعوبات يعني في سلوكيات المواطنين اللي كما قلت أنت تصعب علينا مهمة التدخل.
0: ساعات مهمة تريع أن تقرأ اسمي باسم الحماية المدنية سابقا والعميد المتقاعد. ساعات هذا التونسي يتدخل بعقلية التطوع هذا بعقلية أنه يحب ينقذ كيفكم أرواح الناس. ونتصور تعرضت لها أنت مثل هذه الحوادث تلقاه معناها مشى باش ينقذ صاحبه ولا زميله تدخل كيفكم انتم بعقليه نكران الذات. ونتصورك عشت حاله
1: موجودين موجودين متى هذه الحالات هذه نتاع نكران الذات ومتى الناس متى اني تحاول متى يعني انها تتدخل باش تساعد وتقديم المساعده. نحن موجود في هذه في جميع الحوادث بطبيعه ثم شكون جاي باش يتفرج فما شكون اللي يقدم المساعدة ثم اللي يكون عائق انك انت باش تتدخل متى فهمتني. ولكن ثم شكون متى اللي الحقيقة مشكورين اللي يحاول يساعدك ويقدم لك المساعدة وخاصة انك بدأ من جمل المنطقة ذيك ويعرف مثلا الواد ذيك كيفاش ويعرف مثلا البيئة ذيك كيفاش ونجم يعاونك ويهبط معاك ويشوف معاك ويعاونك. وإن كنا في بعض الحالات ما يخليهمش يهبطوا مثلا حفاظا على السلامة نتاعهم. لكن تو نحن
0: نصور كل جهد على
1: هذايا مثلا حاليا سمحني متى حبيت نقول لك متى اللي هذايا وقع تأطيره في إطار متى جمعية التطوع حاليا اللي وهذا مهم برشا
0: اللي نجيو نحكيو فيها. أما نصور كنت شاهد على ناس كيفكم أنتم كان عندهم فكرة إنقاذ أرواح غيرهم وربما في ذاكرتك ما تنساش حوادث كان فيها التونسي زاد أيضا بنفس العقيدة متاع الحماية المدنية يحب ينقذ الناس.
1: هو موجود موجود نتذكر أنا ثم في الشاطئ القلعة قلعة الأندلس شاهد غاديك على يسمحني نستحضرش اسمه تو حاليا ثم هو كان يعني وكيل متى ودخل هو والحقيقة وقت في إنقاذ الفتاة والفتاة هذه متى الحقيقة اللي قدم له المساعدة ودخل معاه هو كان محتوى شاب واحد آخر وزاد عرض حياته وقت كان متى أمواج كبيرة برشة وهي الفتاة متى جرفتها المياه وقت المياه البحر كل شيء ودخل هو ودخلت معاه دخل متى الوكيل هذه ومعاه يعني الشاب هذه وتم إنقاذ الفتاة هذه وعملوها وقت الإنعاش والحمد لله متى تم إنقاذها ورجعها للحياة.
0: في عقلية التونسي ثم عقلية التطوع اللي انتم قاعدين تحبوا تأطروها أو كنتوا تحبوا تأطروها كحماية مدنية؟
1: ثم عقلية التطوع نحن كما قلت نحن البداية تاعنا كحماية مدنية متى في سنة 1894 كانت بداية التطوع مات. ثم متى سنة 1999 وقع إصدار القانون متعلق بأحداث جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية. طبعا نحن حاليا 19 جمعية تطوع 19 يعني في كل ولاية ثم جمعية مع ذلك بعض الولايات اللي حاليا في إن شاء الله متى يوقع بعث الجمعية هذه والجمعية هذه ينضوي تحتها مجموعة من الشبان والشابات اللي هم قاعدين نحن كونهم لمدة 122 ساعة في مجال الأطفاء والإنقاذ والإسعاف. والحقيقة المستوى نتاعهم وأنا نحب أقدم لهم الشكر المستوى نتاعهم يرتقي إلى مستوى مثل الأعوان نتاعنا مثل المستوى الحرفية نتاعنا في بعض الأعوان بعض المتطوعين نحكي يعني المستوى الحرفية يساعدونا سواء في حريق الغابات وحاليا يساعدوا فينا نشوفوهم ساعة في الحراسات الوقائية في بعض الستادات أو في بعض المسارح كما مسرح كرتاج أكتب تشوفوه بدل التوني مكتوب عليه كما العون الحمدانية مكتوب عليه متطوع فهمتها يقضيوا معنا في فترات مع تاني فما شكون حتى يقضي معنا 24 ساعة في نوبة عمل كاملة بنات متى وولاد تحسهم متحمسين عندهم جانب نكران الذات كما تقول انت عنده جانب متى انه متى حتى مستعد بشي ضحي مستعد بشي يقدم متى من وقته ومن دنيته وكل شيء متى بشي متى من أجل مساعدة الآخرين وذين حي فيهم الشيء هذا.
0: مهنة تخلي الشخص يحلم بها سي مونستريا، ثم صغيرات اليوم حتى في لعبهم تلقى بصيرات الإطفاء وتلقى فيها تدخلات الحماية المدنية، فهي مهنة للصغير نتصور وانت ربما عشتها تخليه يحلم. ثم صغيرات حتى الزي بتاع الحماية المدنية يعيشوه ببرشة انبهار.
1: بالفعل هو نحن حتى في اليوم العالمي للحماية المدنية وفي باقي الفترات في باقي المناسبات والتظاهرات نجيبوك الصغيرات تاع الروضات ونلبسوهم زي الحماية المدنية ونحافظوهم حتى بعض الأناشيد تاع الحماية المدنية والأجواء هذه. نحن نخدم على خدمة الحماية المدنية بخلاف إلى جانب التدخل. عندنا جانب الوقائي هذا مهم جدا باش نقولوه، هذا جانب الوقائي. في جانب الوقائي فيه جانب التوعية والتحسيس، والتوعية والتحسيس إلى جانب نحن توجهنا للمرأة باعتبارها مفتاح الوقاية اللي كان شعارنا قبل، وإلى جانب ما توجهنا مثل العمال المؤسسات بشي متى هو يكون متى توجهنا كذلك إلى الناشئة الصغيرات هذوما لرياض الأطفال، وخدمنا حتى قبل حتى ألعاب صغيرة نتعفهم حين مدنيا نقدموهم لرياض الأطفال نقدموهم للأطفال هذوم، لأنهم باش كتربي الناشئة هذه على حب يعني الحماية المدنية ولا حب عمل الحماية المدنية ولا على مساعدة الآخرين، نحن خليك تقاه هو متى عنصر متفاعل معك متى في العمل تاعك
0: ويخدم في المساعدة. خليكم معنا في 8 سلام مزيكا فيم، ضيف العميد المتقاعد بالحماية المدنية مهاجر ياها. مازلنا نحكي على المهنة هذه، وبعد الفاصل ثم تجارب ربما ما تنساهاش في حياتك وعشت حوادث ربما قعدت في البال، فخليكم معنا رجعين نحكي فيها في 8 سلام مزيكا.
2: واحد من الناس، واحد من الناس،
0: رجعنا لكم في 8 سلام مزيكا فيم، ضيفي العميد المتقاعد في الحماية المدنية سي مهاجر ياها. و قبل الفاصل حكينا على ثقافة التطوع عند التوانسة وكيفاش انتم زادك حماية مدنية تسعوا انكم تبنيوها وتعزوها عند التوانسة وعند الناشئة وعندك الصغار اللي بالنسبة اليوم مهنة الحماية المدنية رجل الأطفال ساعات مهنة تخليه يحلم، وفي العالم رجل الحماية المدنية معناها يتصوروا معاه الناس والصغيرات، ومهنة بالنسبة لهم عظيمة جدا سي بوانس.
1: بالفعل وهي كذلك هي
0: كل مهنة وكل معناها مش قاعدين نعملوا في تقسيم كل مهنة عندها قيمتها، لكن هي مهنة الشخص فيها مستعد للموت لأجل إنقاذ الناس.
1: بالفعل وهذا هو معناتها هو عمل إنساني نبيل، وبالتالي باش يحظى باحترام متى يعني متى جميع المجتمع فئات جميع الفئات. الحقيقة خاصة كما نقولوا نحن نشوفك الفرحة في عينين الصغار، ونتذكر متى كما قلنا في اليوم العالمي للحماية المدنية خاصة كي تشوف مثلا نعملوا مثل يوم مفتوح للعموم بجميع الوحدات الجهوية نتاعنا، وتشوفك الصغيرات يجيو وتشوف شنو لابسين كحماية مدنية متى في زي تحمية مدنية، وشوفك الفرحة نتاعهم ويخطوا في تصاور مع العوين نتاعنا ويخطوا في تصاور مع في الوسائل مع الوسائل نتاعنا ونعرفهم بالخدمة الحماية المدنية، يبدأوا كلهم متحمسين سواء صغار سواء حتى كبار. يعني الحقيقة تحس ديما متى الحماية المدنية صحيح متى في العمل تاعنا، اما ديما نحن قراب تحس متى من المواطن متى ونحظى متى والحمد لله نحظى باحترام المواطن، رغم بعض احيانا كما يقولوا جي متى بعض الاستثناءات وفي بعض الحالات يقول لك لها والحماية وصلت مؤخرة وصلت كذا، ولكن في الحقيقة يعرفوا متى الحماية المدنية ما متى يعني ما تدخلش متى مجهود تاعها من اجل متى انه متى اعوانها وغيرهم بشي انهم يقدموا مساعدة للمواطنين. أيوه. ومتى احيانا حتى على حساب يعني حياتهم
0: على حساب الحياه هي
1: تضحيات. ونحن عندنا الحقيقه كما قلت لك متعنا عديد الضحايا الواجب الحقيقه في الشهداء، نحب بالمناسبه نترحم عليهم ومتى نترحم عليهم متى خاطر في المسار نتاعنا ومتى وانا خاصه في المسار تاعي في العمل يعني فقدنا اشخاص اللي في توجع الحقيقه في وقتها، ولكن ديما اللي صبرنا متى انه هو ضحايا هو متى شهيد معناتها وربي يرحمه من
0: اشخاص كانوا قدامك ويخدموا معك و
1: بالطبع
0: اثناء تدخل
1: اثناء تدخل متى فقدناهم معناتها نتذكر ان زاد ثم الملازم اول ربي يرحمه معز الزيادي اللي توفى معناتها في سنه 2000 و 22 أعتقد سنة في جوان 2022 توفى متى يعني أثناء تدخل نتاعو متى في إطفاء حريق بمزرعة يعني تعرض للحروق ودي أدت إلى وفاته. عندنا كذلك ثم الشاب في جهة في جميع المجالات في جميع اختصاصات الحماية المدنية لقينا يعني سجلنا يعني سجلنا يعني ضحايا
0: شهداء الواجب هم
1: شهداء الواجب طبعا شهداء
0: الواجب. كم اللي كانوا قرب منك برشا سي معز وعشت لحظة مفارقتهم؟
1: الحقيقة لا باش نكون واضحين متى باش واحد متى من الأشخاص اللي قرب مني بالذات متى ما سجلتش متى حالات وفاة ربي يحفظها من الناس الكل. لكن كما قلت متى بتبيع متى في تنجم تقول عائلة الحماية المدنية الموسعة إذا بالنسبة للعباد اللي يخدموا في الحماية المدنية سجلنا عديد الحالات.
0: أنت شخصيا عشت خطر في أثناء عملية تدخل أو في عملية ميدانية؟
1: والله نتذكر في مرة في حريق في جبل الصبح في جهة باجة كانت معايا مجموعة من الأعوان مثل المستجدين وكذلك كنا في فرقة متنقلة وفي الحريق هذا وقت اللي نحن قاعدين نطفي وقوموا بعملية إخماد النيران هذه يعني في لحظة من الزمان رغم أنه مثل نحن الوسيلة نتاعنا في على مستوى ما يعني وسيلة أنت نحطوها في اتجاه الخروج مثل اتجاه الهروب مثل كما يقولوا في لحظة من زمان الريح يدوء ويرجع مثل النار في اتجاهنا نحن. فبالتالي كانت لحظات عصيبة جدا مثل لحظات صعيبة برشا ولحظات اللي بالحق النار قربت فيها برشا منا والحمد لله ما يعني ما سجلناش لخسائر لا في المعدات لا في الأرواح.
0: ثم أيضا تعيشوا لحظات مأساوية قدامكم سواء في عديد الكوارث أو سواء في لحظات انتشال الجثث أو حوادث المرور المروعة. هي لحظات نتصور تقعد عالقة في البال سي معز.
1: بالفعل
0: ما تنسهاش
1: بالطبع. ما تشوف أنت حالات قدامك حالات ما يعني أنت مصابين أو حالات وفاة فهمتني. فبالتالي بتبيع ما يعني مش تكون ما يعني حالات ما اللي تقعد لك في الذاكرة واللي يتأثر فيك ولو لفترة معينة.
0: في 30 سنة خدمة شنو هي الصورة اللي ما تنساهاش عالقة في ذهنك؟
1: والله خليني نستشهد بحادثة عشتها بالرغم من اللي أنا معناتها العمل تاعي هو إداري أكثر منه معناتها في الإدارة يعني أكثر منه معناتها في نتقل خدمت في قاعة العمليات وخدمت كناطق رسمي وخدمت في التكوين في الإدارة. لكن متى كنت كذلك نخرج تعزيزات نحن ديما قبل ما ثماش واحد إداري وثماش واحد يعني
0: نسكل
1: تهب التيران وقت اللي جد. فبالتالي نتذكر إني مشيت وقتها استحضرش سنة ما ظلي سنة 2003-2004 مشيت وقتها لسليانة كانت ثم حافلة انقلبت وفيها تلامذة وتلامذة ذوما ثلاثة منهم جرفتهم المياه نتاع الواد هذا وجرفتهم إلى حد السد نتاع سليانة. مشينا غاديكا أنا كنت عزيز مشيت متى باش ناخذ على الغلاف على الزملاء معنا فريق فرق غوص وعوان ونحن متى كان رابط متى مشرف معايا جمعوا آخرين قعدنا عملية البحث على ثلاثة فتيات ذوما اللي في الصد نعديه 15 يوم نحن نبحث على ثلاثة فتيات. ونتذكر هذا اللي كان مثل أمها وبوها وأخواتها كل صباح هما ثلاثة فتيات من نفس المنطقة من نفس القرية كانوا كل صباح خمسة صباح يجي يوم باش يقفوا متى يشوفوا على عملية البحث على
0: أصحابك
1: اللحظات. نهار من نهارات هذوما في 15 يوم هذيا واحدة منهم لقيناها تم يعني انتشالها كانت عالقة ما بين الأوحال جثة نتاعها ربي يرحمها
0: فلا
1: هي بنية عمرها 5 سنين. نتذكر وقت اللي جبدناها وحطيناها التو مات يعني واحد عينيه ذكرها كيفاش متى انك الابتسامه نتاعها يعني تقول عليها متى وقعدت في الشكل نتاعها رغم انه متى
0: قوه المياه
1: كي جرفتها هزتها حكيت 11 كيلومتر وهي متى عباره متى من المكان اللي طاحت فيه هي واللي جرفتها فيه المياه 11 كيلومتر حتى يكشل الصد ولكن اللي تاع نتاعها كي خرجناها كما هي بلباسها يعني رغم انها اكثر من 20 يوم وهي في الصد في الميلوت، وكانت حالتها كي خرجت كما هي معناتها يعني ما بقاش لا يعني تشوهات في الوجه لا في لباسها ما موجود، حتى حجابها ما موجود، هي ترفع ما 5 سنين موجود ابتسام على وجهها، يعني ما باش نقول لك حاجه، امها وابوها وقت اللي خرجوها ولا وزارته ايه ربي يرحمهم حاسيلو الكل وربي يصبر معناتها يعني يا اهاليهم وتوحي كل شيء. هذه احد الحوادث الاخرين كذلك نتذكر يعني كي مشيت في فيضانات مشيت لها في هذه فيضان وقع في بوسالم هذه في ماي سنة 2000 هذه نتذكر هذيك مشهد مؤثر جدا نتاع شخص ولده يخدم في السعودية، فكان متى يبعث البوه متى في كل متى يخدم مدة يبعث له حاجة تجهيزات يبعث له كذا كل شيء، فالدار نتاعه هو في حي نتذكر كان صدقني ربي حي ديامونتا حاجة كما هكا في جهة بوسالم غاديك كان منخفضة شوية، فالمياه اللي غمرت متى وقت وقع فتح السد متى غمرت المياه وقت وقع الفيضان ريفي رغم أنه ماي 2000 فالمياه هذه غمرت الدار كلها، فاللحظة نتاع أبوك فيش يبكي ومتوبوك فيش مع الحالة نتاعو وعباده ما على قدهم، فهمت؟ كانت لحظة مؤثرة برشا الحقيقة.
0: كيفاش تعاملوا أنتم مع لحظة ما بعد الصدمة اللي يعيشوا قدامكم يوميا تقريبا من كوارث ملاحظات إنسانية صعيبة مشاهد مأساوية، كيفاش تعاملوا معها؟ كيفاش تروحوا بيها الاضطراب ذاك ما بعد الصدمة كعوين حماية مدنية؟ ثم إحاطة نفسية ولا أنتم تحيطوا بنفسكم وتحاولوا تواجهوا هذا؟
1: الحقيقة هو خلينا نقوله متى هو نحيطوا بنفسنا متى ما ثماش الحقيقة متى في حالي مش نقوله متى في إحاطة نفسية وطبيب نفسي وغيره متى واحد كل شيء، ما أنا شخصيا ما نعرفش هذا وما ريتش هذا ولكن يمكن نحن تعودنا خاصة اللي يخدموا في الميدان برشا أكثر مني أنا متى أنا خدمش كما قلت لك متى أنا إداري أكثر مني متى ميداني اللي يخدموا في الواحد تعودوا بالمشاهد في الحوادث خاصة في أثناء الحوادث الطرقات يعني بعض المشاهد
0: لكن الصور تقعد عالقة في ذهنهم حتى ربما ما يشعروش بهذا
1: أي تقعد لكن في ذهنهم نعرف خاصة أنا نذكر ثم زميلة تحكي هي كانت هي عون حمدانية كانت تخدم في الإدارة الجهوية تاع بنعروس فتحكي كيفاش ما يعني على أساس أنها كانت هي كي تخرج أحيانا في حوادث القطارات تلقى قطار ضرب مثلا يعني شخص فنحن مطالبين بأن متى لموا البقايا نتاع
0: الجثة
1: نتاع الجثة يعني تلقاك تبدا ماشي على طول 5-6 كيلومتر على السكة تلقى هي فتاة متوحش كل شيء وهي تلم في الأطراف نتاع الضحية يعني سواب عصاقية سواب عو سواب يدين سواب كذا ما تبغاش بالسهل هذا مش تتعامل معه فهمت طول المدة تولي تتعود تتعود في التعامل مع الحالات هذه
0: وربما حتى بعض الطاقات تقعد فيك العقيدة متى الحماية المدنية معناها ما تنحيهاش الكاسكيت تاع رجل الحماية حتى وانت متقاعد حتى وانت بعدت على المهنة
1: بالطبع تقعد فيك الانتماء متى للحماية المدنية بالطبع مش يبقى فيك هذيك حاجة منا ما تجزء منا ما تنجمش 30 سنة ما تربي فيها على حب الحماية المدنية وعلى حب متى السلك
0: يعني
1: هذا السلك هذا وكل شيء والغير عليه مش انك انت معتها يعني معتها بعد مدة وحتى بعد سنوات وبعد ما تبقى من العمر مش انك انت تجي تقول اليوم ما عادش متى أنا ننتمي للحماية المدنية ولا ما عادش
0: حتى في الشارع عام بنفس الرفلكس
1: بنفس يعني الغيرة متى على الحماية المدنية حتى أحيانا كيجي مثلا نسمع يقولوا ولا بدأ صحابي ولا بعض الأشخاص يبدأ يقول الحماية المدنية مثلا هي ما وصلتش وقتها أي ما كذا قل لي متى من حيثيات قل لي يا ولدي متى مش هكيك هاو كيفاش متى يعني ثم أسباب متى اللي تخلي الحماية المدنية ما توصلش في وقتها متى ماش تقاعس متى ماش راهو متى ناس ما تحبش
0: شخص من أكيد تواجه ربما حادث ولا غيره تتطوع تتنقص تمشي لإنقاذ الناس فيما تعلم هو
1: فيما نعلم بيانسير بالطبع ما تروح نحاول نقدم المساعدة هذيك حاجة يعني ولات حاجة رفلكس فينا ما تسميش ما تبش تقدم المساعدة سوى الإنسان أو حتى الحيوان حتى فهمتني لازم تقدم له المساعدة حتى نحن ديما حماية الأرواح بصفة عامة يقولوا حماية الأرواح راهي فيها حماية الأشخاص للناس وحماية الأرواح ساعة ساعة يقولوا جبدناها بين قوسين مثل هذه الحكاية موضوع هذه يقول لك هاو ثم يعني يتم الصحة الحماية المدنية خرج الكلب مثلا طايح في بير وإلا خرج البقرة طايح في بير ولا خرج القطوسة بشي من عام فوق ولا كل شيء هذه ماشي مزية منها هذه داخلة في الواجب نتاعنا هذه ما ترى هو حماية الأرواح داخلة فيها حماية مثل الحيوانات كتقول الأرواح بصفة عامة ما ترى
0: ونتصور عشتوا طرائف في, في, في, في, في إنقاذ الحيوانات
1: والله هو الحقيقة أنا ما عشتهمش في إنقاذ حيوان يمكن نتخيل الزملاء اللي عاشوا في يخدموا في الميدان عاشوا متى أكثر مني كل شيء أما نتذكر متى مرة بعثوا لي تصور باعتبار أني كنت في مكتب الإعلام وشاهد مكتب الإعلام بعثوا لي بعض الصور على قطة صغيرة يعني الإمكانيات اللي هبطوها وهي وحلة في وسط حلقوم صغير كما كان الإمكانيات اللي هبطت متى بيش خرجوها القطوسة هذيك وقصوها وقد وكل شيء هذيك يعني إمكانيات كبيرة برشا وما عندناش مزية مات
0: عائلتك كيفاش تتعامل كنت مع غيابك على على الدار ربما هي
1: والله خاصة في نتذكر أنا في الفترة اللي خدمت فيها أنا في قاعة العمليات بخلاف أنه التعزيزات اللي خدمت فيها في الصيف مثلا كنت في الصيف كل صيف نعدي مثلا تقريبا 15 يوم 20 يوم في أيام في عند راهم أيام في شط الزويرة أيام يعني في جهة الزويرة أيام في يعني في أجبولات الكل برسك خدمت فيها يعني فهمت بال 15 يوم بال 10 ايام لكن الفتره اللي عديتها اكثر في قاعه العمليات وعديت 8 سنين ولا 7 سنين في قاعه العمليات هي اللي خاصه في فتره صعيبه بعد الثوره مباشره تعرف الظرفيه هذيك والوقت هذيك فبالتالي كانت الفتره هذيك طلبت مني ديما اكون متواجد في قاعه العمليات يعني العائلة بطبيعة باش تكون متى هي كيفاش يقول لازم تكون متفاهم ما عندهمش حل آخر يمكن متفاهمين ولا هنا نحب نتواجه بالشكر مثل زوجتي متى ولا ابنائي متى اللي بالحق كانوا متى في لحظات كنت غايب متى واللي بالحق يعني ثم حتى نقولها الحقيقة انه حتى بالنسبة للبنات يعني انا عندي بنات في اللحظات هذيك هما وقتها يعني في فترة اللي للطلب متى وجود الاب متى وجود متى يعني ساسات غمض عليك تحيز تقول كيفاش كبروا معك 8 سنوات من عمر متى بناتك خمشي ومتى في وانتي في العمل وانتي من راحي انا نذكر لها انا والفريق اللي معايا في قاعة العمليات مثلا مثال بسيطة مثلا ما نذكرش ان عديت راس عام
0: في دارك
1: في داري مدة 4 سنوات و 5 سنوات فهمتها من مرة نذكر عليها وصلت يعني خرجت لحش حديش تعليل ما تروحت من البيرو نتاعي ل 11 تاع الليل ولا 10 تاع الليل وصلت يعني للدار نهار ليت راس عام وعاود كلمني ما اتصل بي المدير العام قال لي تعاود ترجع تو عندنا كذا كذا عندنا تدخل وخصنا اختك هنا حتى سلوش كبيره وعندنا يعني عمل باش نقوم به في قاعه العمليات رجعت مثلا رجعنا لقاعه العمليات وعادينا 3 ايام غاديك في قاعه العمليات في المتابعه
0: هي ديما عمل
1: تدخلات
0: وحتى حماية مدنية في تونس اليوم نلقاوها موجودة في تدخلات دولية وعنا في رقم شاهد زادة في كوارث دولية نحن اليوم مهم جدا الاحتكاك هذا اللي يصير مع العالم وأن نكون سند لدول تعيش زادة كوارث سي معز
1: بالفعل هو راه مجابهة الكوارث مهما تعاظمت الإمكانيات اللي عندك مهما تعاظمت الإمكانيات اللي عندك
0: التضامن الدولي مهم
1: فن التضامن الدولي مهم جدا
0: وتقف معاه كبلاد تقف معاه في ازمتها
1: جدا
0: ما تنساش
1: والتعاون الدولي هذا مهم جدا ونحن كحماية مدنية الحقيقه والحمد لله ما يعني على مستوى التعاون الثنائي او تعاون متعدد الاطراف يعني عندنا علاقات متميزه عندنا اتفاقيات دوليه ما تحدد العلاقه هذه عندنا نعطيك مثال مثلا اكزامبل حتى في التضامن الدولي مثلا بخلاف نحن المشاركة نتاعنا كوحدة مختصة وكما شفتوا تبعتوا الناس الكل في تركيا في زلزال تركيا في زلزال سوريا في الفيضانات تاع ليبيا فكذلك نحن استفدنا من التعاون الدولي سواء من خلال الهبات اللي تجينا خاصة من الجانب الألماني المشكور، وكذلك من الجانب الفرنسي اللي كذا. وكذلك نحن ثم اتفاقية اللي مثلا الحمد لله ساهمت فيها مثلا في مضاءمة مع الاتحاد الأوروبي، هي هذه تعملت عام يعني 2018 في مارس 2018 مع الاتحاد الأوروبي، اللي خول الحماية المدنية الاستفادة من المساعدات الأوروبية أثناء الكوارث. يعني ثم آلية هي تابعة للاتحاد الأوروبي اللي هي تعطي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دول أوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنها شنو؟ انها كي توقع مثلا كارثه بصفه عامه سواء فيضانات سواء يعني حريق غابات ولا غيره، انها
0: هو تعرف اهم الاتفاقيات معز هي انك تنقذ شخص ما تربطك به حتى انتماء، وفي بلاد اخرى وما تعرفش لغته، لكن انت جاي باش تنقذ حياته او باش تساهم في انقاذ حياته او باش تساهم في التخفيف عليه في سوريا
1: في ليبيا
0: في دول اخرى في ايطاليا ولا غير. وهذا مهم جدا بالنسبه لعمل الحمايه المدنيه، وان شاء الله نكونوا على الاقل اعطينا فكره من خلال تجربتك انت. ونشكر كل رجال الحمايه المدنيه اللي ديما موجودين، وان شاء الله ربي يحميهم وربي يحمي الناس كل، خاصة في فصل الصيف نردوا بالنا من كل تفصيلة. معز تريعة نشكرك برشا، العميد السابق بالحماية المدنية، على حضورك معي في واحد من الناس على موزيكا فام.
1: الشكر موصول لكم انتم متى أول حاجة على الاستضافة، ومتى كان لي شرف في التواجد في الحصة هذه وفي المقر مثل إذاعة موزيك اللي نحبها برشا. وكذلك الشكر متى لجميع العاملين هنا، كذلك الشكر متى يعني لجميع المستمعين والأصدقاء والعائلة نتاعي والجميع زملائي في الحماية المدنية،
0: عائلة
1: الحماية المدنية مثل الموسعة، وإن شاء الله متى يعني ربي يوفق الناس الكل ويوفق الجميع.
0: وقاية نجدة إنقاذ دائما
1: إن شاء الله، متى نجدة إنقاذ إن شاء الله ديما متى سلك الحماية المدنية متى متألق يا رب العالمين، وتوفيق للجميع.
0: بفضلك سي معز شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا عدنان في الإخراج، شكرا شويخ في الإخراج الرقمي، شكرا بثينة وخليل في الإعداد. تحياتي لكم في واحد من الناس كل عادة يومين من الاثنين للخميس من 7 ل 8. تصبح على خير.
2: Calypso. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزيكا فم تحية طيبة. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بقاعة راضية حداد وفق بلاغ صادر عن البرلمان. وفق ما أفاد به رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي صبر جلاسي في تصريح لموزيكا اليوم، فقد انطلقت اللجان البرلمانية الخاصة اليوم في مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة المتراوحة بين 2026-2030، مشيرا إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب سيترأس غدا جلسة مشتركة لجميع اللجان وبمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط لمناقشة التوجهات العامة لمخطط التنمية. تعقبها لقاءات متتالية مع الأطراف الحكومية المعنية لمناقشة التفاصيل القطاعية والاستراتيجيات والتمويل. المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية علي بالشيخ يؤكد في تصريح لموزيك أن مؤشرات أرقام الصمود الاقتصادية الإيجابية والأكثر من المتوسط دليل على أنه رغم الضغوطات والتحولات العالمية فإن الاقتصاد التونسي أبدى قدرة على الصمود تجاه الصدمات وحافظ على التوازن محاولا مواكبة التطورات. وفي سياق متصل المصدر ذاته يؤكد على هامش منتدى انعقد اليوم بالعاصمة أن تونس في طور الإعداد لإصدار النسخة الثانية من تقرير جاهزية مناخ الأعمال، والذي لا يعتمد ترتيبا بل يعتمد على 800 مؤشر فرعي يتعلق بحياة المؤسسة من التأسيس إلى الاستدامة وفق تعبيره.
4: آخر معطى عنا هو مؤشر الصمود الاقتصادي، مؤشر الصمود الاقتصادي اللي هو إيجابي أكثر من المتوسط، وهذا يعطي دلالة إلى أن برغم كل العوامل يعني السلبية والضغوط والتحولات، الاقتصاد التونسي أبدى قدرة على الصمود تجاه يعني الصدمات وتجاه حافظ على يعني على توازن النظام الاقتصادي بصفة عامة ومحاولة لمواكبة التطورات اللي هي قائمة توا. مازال فما هناك هوامش معناها للتحسين على مستوى الحال، الخدمات اللي قدمها الموانئ التونسية متاعنا، الشركات العمومية إلى غير ذلك. تونس قدمت أول تقريرها في الموجة الثانية من الدول اللي تصدر التقرير، ما فيهوش ترتيب، ما فيهوش ترتيب، فيه مؤشرات فرعية كبيرة تشمل 800 مؤشر فرعي تتعلق بحياة المؤسسة من الأحداث العام 2025 تقرير للأول، وبدينا نخدمه توا إلى إصدار النسخة الثانية من التقرير لطور الأعداد النهائية للتقرير. فمن نقاط إيجابية كبيرة تم الإعلان عليها في منتدى تونس الاستثمار.
3: في الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تعلن أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة تفاهم لا سيما قضية الأموال المجمدة. من جانبه كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول للتلفزيون الرسمي أن خبراء إيرانيين وعمانيين سينطلقون في محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز في الأيام المقبلة، مضيفا أن إيران ستحاول عرقلة السفن خارج المسارات المحددة. ختاما، ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل 5 أيام يرتفع إلى 1719 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلن الرئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. ورودريغيز يقول إن ما يزيد عن 5000 شخص أصيبوا في الزلزالين، بينما لا زال الآلاف في عداد المفقودين. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس من الجمعة من 8 إلى 9 تعليل. سامي الحامي.
5: 8-7 دقائق على السلامة، مرحبا بكم يما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام. من توالي 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل تلقاوها هنا في ساعة من زمان على الأولى في تونس. هي الحلقة قبل الأخيرة من الموسم هذايا من كولتور بلوس. حبيت نختموها بجود فايبس، بأخبار جميلة، ولكن ما رعنا إلا منذ دقائق شفنا أخبار الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مهرجان بنزرت الدولي، أو أصلا المهرجانات اللي تديرها جمعيات اون جنرال بلا نجوم أجانب. هل تلغى الدورة هذه الحالية متاع مهرجان بنزرت وإلا ليه؟ هل باش يقتصروا على دورة تونسية؟ شنو وصاير بالضبط في المهرجان شوية آخر؟ مدير المهرجان لطفي صفيقس يكون معنا هنا على مزايكا فين ويكشفنا الكواليس، يوضحنا شنو اللي فما بالضبط، وأحنا عليه تقريبا تفصلنا نهايرين عليه الندوة الصحفية لمهرجان بنزرت. كل تراكتو مع الواثق يعطينا فكرة عليه جديد الساحة الفنية في تونس والعالم العربي، بين صابر الباعي، أصالة ونصيف زيتون، وموعد تواجده من جديد في مسرح قرطاج. وكيف كيف اخترنا في الحلقة قبل الأخرى نعملوا بيكم دورة في بيست اوف الحوارات من كولتور بلوس. الحقيقة موسم كان حافل، نشكر ضيوف الكل اللي اعطوا ثقتهم في البرنامج. شوي آخر حضرنا لكم هكا أبرز التصريحات اللي كانت طيلة الموسم من شهر سبتمبر حتى لليوم. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، وعنا الواثق بالله شاكير في الأعداد، معنا حسين في الإخراج الرقمي، ومعنا خلودة في الإخراج. هو موجود كان ولا مازال ما نعرفوش ضمن برمجة مهرجان بنزرت الدولي. يا حبيبي شاب مامي، بعد نجاح حفله في مهرجان الحمامات كان من المفترض انه يكون موجود في مهرجان بنزرت. نخليكم تسمعوا شاب مامي ونرجو مع مدير مهرجان بنزرت لطفي صفيقسي لكل التفاصيل. خليكم معنا.

0: الانترفيو
1: 8-12 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نحكيو على جديد المهرجانات. الحقيقة حبيت نحكي على أخبار تفرح, حبيت نحكي على الأسماء المتواجدة في مختلف المهرجانات كما تعودنا, ولكن ما رعنا إلا قاعدين نشوفوا في أخبار على السوشيال ميديا وحبينا نتأكدوا منها. باش نحكي على دورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي اللي من المنتظر يعلن رسميا على البرمجة الكاملة نهار 1 جويلية في ندوة صحفية في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نحكيه على دورة 43, على دورة واحدة من الأسماء اللي شفناها يمكن بشكون موجودة في الدورة هذية. كي نحكيه على الأسماء خارج تونس, الشاب مامي, نحكيه زادة على الشامي اللي عنده سهرة مشتركة مع مرتضى, فما زادة رمي عايش من المنتظر أنه يكون موجود, عرض بوتشاغ اللي هو الجمهور يغني فيه, إدم المفترض أنه يكون موجود, يهاب توفيق زيدة. هذوما بعض الأسماء, ولكن المعلومات تقول أنه ممكن البرمجة هذه ما تتمش, الفنانين الأجانب ممكن ما يكونوش موجودين, الدورة ممكن تقتصر على الحفلات التونسية فقط, ممكن حتى تلغى تماما. الله لا يقدر, ما نحبوش الراو الأخبار هذه يدور. شنو اللي صاير, شنو صحيح من الغالط؟ مباشرة يدخل معنا رئيس جمعية مهرجان بنزرت الدولي, مدير المهرجان سي لطفي صفاقسي. مرحبا بك على موزايك.
2: مرحبا سامي ليك والبارتنير اوفيسيال نتاعنا.
1: اكيد
2: ومستمعين البارتنير اوفيسيال نتاعنا موزايك فام, سعيد جدا بالتواجد معك.
1: واحنا زاده سيلوت في باش نمشيو خطوه بخطوه نحبوا نفهموا الموضوع منذ البدايه. ساعه من ايام تحدثنا على تصريحاتك بخصوص الفنانين الاجانب, قبل ما نحكي على التفاصيل هذه الكل, اليوم في اللحظه هذه مهرجان بنزرت مازال قائم دوره 43؟
2: أكيد جمعية مهرجان بنزرت الدولي الهيئة المديرة تم انتخابها منذ شهر لمدة 3 سنوات, والجمعية موجودة والمهرجان قائم.
1: واضح. بيه منين خرجت المعلومة هذه متاع صعوبة استقدام الفنانين الأجانب؟
2: من وزارة الثقافة, من اللجنة الوطنية للعروض الأجنبية, من الإدارة العامة للموسيقى.
1: فما أمر, قرار, اتصال رسمي أعلمكم بمنع برمجة الفنانين الأجانب؟
2: لا, لم يقع علينا احنا, لانه فنيا كيفاش تتم العمليه هو الملفات يقع ايداعها في اللجنه الوطنيه للعروض الاجنبيه اللي تراسها اداره الموسيقى في وزاره الثقافه عن طريق متعهدي الحفلات, لان احنا العقود نتاعنا هي عقود ممضات مع متعهدين, ما عندناش علاقه مباشره بالفنانين سواء التونس او الاجانب.
1: بي ما نعرفش حتى لتوا فما اتفاقات وعقود أبرمت مع الفنانين الأجانب هذوما؟
2: أكيد جمعية مهرجان بنزرت الدولي بدأت العمل نتاعها من جانفي تقريبا, لابيل دوفي اللي هبط نتاع العروض من جانفي, وفما عقود ممضات من أشهر, لأنه باش تقدم الملف أنت للإدارة العامة لوزارة الثقافة ولا الإدارة العامة للموسيقى لازم يكون العقود ممضات بينك وبين المتعهد كما كجمعية مهرجان, وكذلك مسجلة في وزارة المالية, ويقع دفع معاليم التسجيل المعاليم الأولية, لأنه المواطن العادي ما يعرفش اللي جمعيات المهرجان أو جمعية مهرجان بنزرت الدولي المخول باش نحكي باسمها تخلص 33% أداءات على العروض الأجنبية. 33% بين الخزينة العامة للدولة التونسية وبين لوتيدا في الملكية الفكرية, وجمعية مهرجان بنزرت تقريبا السنة الفارطة 113,000 دينار أداءات لوزارة المالية اللي بعض مهرجانات أخرين ما تدفعهمش.
1: مهرجانات أخرين إيش معناها؟
2: يعني مهرجانات ما هي جمعيات, احنا كجمعيات ملتزمين بتطبيق القانون بحذافيره.
1: وهنا نحكي عن المهرجانات اللي تتبع الدولة, خليني نقول وزارة الشؤون الثقافية, اللي هما مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي.
2: لا, ومهرجان الجاز تبرقة ومهرجان بوغرنين, فما العديد من المهرجانات اللي تسير مباشرة من طرف وزارة الثقافة. لكن نحب نقول الملاحظة هنا انه راو احنا مهرجانات تونسية, ما الجمعيات هي مهرجانات دولية تونسية على التراب التونسي وفي هياكل وفي أطر تونسية. معناها الجمعيات أنا حسيت الأيام تلقى كأنه الجمعيات متاع المهرجانات الدولية كأنه خارج المنظومة, هي داخل المنظومة وهي المنظومة بنفسها.
1: سي لطفي, تواصلتوا مع سلطة الإشراف؟ حاولتوا تاخذوا المعلومة من
2: ما عنا حتى علاقة. احنا عنا علاقة ملفات يقع رسالها فقدتوا عنا إجابات معناها ما نحاولوش لا نتصلوا لا نضغطوا لا احنا عنا علاقة مباشرة بالسلطة الجهوية المندوبية الجهوية الولاية بن زايد اتصال تقريبا يومي لكن ما عناش كتابيا ما عنا حد شيء يقول انه عنا الحق ولا ما عناش الحق. المبهم في الموضوع انه حتى لو كان المعلومة صحيحة علمونا بها علاش خليونا ننضيو عقود انه عنا الحق نجيبه ولا ما عناش الحق انه جمعيات تصح عقود ولا ما تصحاش. هذا الكل مبهم في العلاقة بينا وبين وزارة الثقافة.
1: ما تواصلتوش مع وزارة شؤون الثقافية؟ ما حكيتوش معاهم في الإطار هذية؟ ما سألتوش انتوما في أنا وضعية اليوم وإحنا نحكيوا عليه نهارين يفصلون على الندوة الصحفية وعلى الإعلان وفما عقود تصحت؟ ما حاولتوش تاخذوا المعلومة من المصدر سي لطفي؟
2: المعلومة لحد الآن عن طريق المتعادين الحفلات يقولوا أنه بالنسبة للريبونس اللي نيجاتيف ما عناش احنا إجابة ما عناش اتصال ما جاوبونيش على الملفات اللي وقع إيداعهم في دار العمل الموسيقى لم يقع إجابة. لأنه كيفاش تتم العملية؟ يقع إيداع الملفات ثم موافقة مبدئية بعد الموافقة المبدئية نمشي للوزارة المالية نخلصوا في الخزينة العامة أداءات ثم نمشي للوتداء في الملكية الفكرية نخلصوا أداءات ثم نأخذ الموافقة النهائية. الموافقة المبدئية القانون شو يقول ولا المنشور متاع وزارة الثقافة شو يقول؟ يقول يجب إيداع الملفات شهر قبل العقد. وقع إيداع كل الملفات أكثر من شهر قبل العقد. هو حتى ويقع إيداع ملف الدورة برمتها شهر قبل الدورة. يعني مثلا البرمجة متاعنا وزارة الثقافة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات قانونا يجب أن يكون الملف عندها نهار 17 جوان ووقع إيداعها. ما عندناش إجابة لحد الآن ما عندنا حتى إجابة.
1: احنا اليوم
2: لم يقام وسلتنا
1: احنا اليوم في أنا وضعية سي لطفي اعطيني في اللحظة هذية اليوم في أنا وضعية موجودين وأحنا
2: في وضعية الله أعلم
1: إلى متى ستستمر وضعية الله أعلم؟
2: والله ما نعرف أنا عندي ما عنديش إجابة كتابية.
1: أعطيني سي لطفي شنو السيناريوهات المحتملة اليوم وإحنا كما قلت لك نهارين يفصلون على ندوة صحفية لمهرجان كبير وعريق بقيمة مهرجان بنزرت الدولي. أعطيني شنو حذرت شنو متوقع؟
2: خلنا نبدأ في المبدأ ساعة. إحنا بش نجمو إحنا بشوصلنا عملنا العدد الهائل من العروض السنة هو بعد نجاح دورتين دورة بعروض تونسية باش نبداو واضحين رانا احنا نجحنا وعملنا رصيد راهو بالفنان التونسي باش نبداو واضحي راهو ماناش لكن حبينا نطوروا راهو الفنان الاجنبي هو لتنويع المنتوج الثقافي لا غير يعني راهو

0: الثانية بالعكس هو الدرجة الأولى. ومع أسس فنانين حبينا نكونوا في تجربة جديدة في كل عقد زوز فنانين فنان تونسي وفنان عربي مستوى أول صف أول تونسي صف أول والفنان العربي صف أول. وقت اللي نصح عقود باش يكون الشاب مامي في بنزرت بعد نجاح التجربة في الحمامات السنة الفارطة وموجود كان في بنزرت السنة هذه حاجة أخرى. فما فنانين موجودين في بنزرت وفي الحمامات وفي وفي
1: فما ادم خاصة. فما ادم ديجا موجود في مهرجان الحمامات
0: وفي سهرات خاصه. السهرات خاصه مثالش والحمامات مثالش وبنزرت ليه عليه احنا مواطن درجه ثانيه لان مواطن درجه اولى. وقاو بالنسبه لينا انا نجاح تونسي والدوره حتى لو كانت تكون تونسيه وهذا دوزيام سيناريو اللي موجود لان السهرات حب نقول لك حاجه سهله برشا انه لي بارتنير نتاعنا سواء كيما نقولوا موزايك لي بارتنير لي بوبليسيتي معناها معناش شركات اشهريه احنا لا عندنا دي بارتنير شركاء يعني كيما نقول موزايك ولا الشركات الخاصه الاخرين اللي معانا هو لينا عائله معناها ناس نخدموا في الثقافه ونخدموا في الجهات داخل الجمهوريه باش ننجحوا بالفنانين التوانسه والاجانب. راهو عندنا اكثر من 30 عرض حاضر باش يكون موجود. وراهو اذا كان فما ناس حاولت اني تقول هاو جمعيه المهرجان بما انه باش يقع الغاء لها العقود اللي تخص الاجانب باش تبطل دورة 43 موجودة والندوة الصحفية بعد غدوة موجودة بالفيرسيون 1 وبالفيرسيون 2 بالعروض. بس انا نقول لك
1: احنا معناها
0: 17 عرض
1: احنا توا 17 عرض هذوما باش يكونوا موجودين سواء معناها نحكيوا على عروض اجنبيه موجوده والا لا معناها فما سيناريو يقول كونه دون عروض اجنبيه سيتواصل المهرجان.
0: هو سهمي باش نبداو واضحين البرمجه الرسميه يقع اعلان عليها من عن طريق رئيس جمعيه مهرجان بن زايد في الندوه
1: الصحفيه.
0: سيقع الاعلان على البرمجه الرسميه نهار 1 جويل
1: هاي
0: مهما كانت هي العروض ال 16 نهار الافتتاح نهار 17 واكيد اي دغلوش
1: هاي
0: والاختتام نهار 19 وخلي نقولوا البارتنير نتاعنا صابر الرباعي واكيد
1: هاي
0: والباقي التفاصيل في الندوه الصحفيه نهار 1 جويل. ونقولوا حاجه تحت السور اللي وقع السور الاثري في مهرجان بن زايد اللي وقع إصلاحه من طرف جمعية مهرجان بن زايد الدولي وعلى كلفة مهرجان بن زايد الدولي وقع إصلاح السوق نتاع المسرح لواء التلق ببن زايد وسناء وسامية واللي كيبر كله نتاع موزايك باش تتمتع بالبنية التحتية اللي وقع تحضيرها للدورة 43 هكا دورنا وهذاك واجبنا. وحاجه اخرى تريز امبورتون نقولها انه رانا مواطنين درجه اولى ماناش مواطنين درجه ثانيه في بن زايد.
1: على امل انه تتصلح الامور من هنا ما نعرفش باش نقول نهايرين اخرين ما هنا الغدوه علاش لا ما تتسرعش الامور ما تاخذوش اجابه رسميه من السلطات المعنيه وما نعرفش تواصلتوا مع مديري مهرجانات اخرى هل فما نفس المعلومه على خاطر نشوف من قبيله في ستاتويت شفت مثلا المحامي احمد بن حسينه كان زاد هبط تدوين على فيسبوك عنده دقائق يقول ويأكد المعلومه هذه كونه كتب حرفيا قرر إلغاء العروض الأجنبية في المهرجانات الصيفية التي لا تنظمها وزارة الشؤون الثقافية. دونك هل المعلومة هذه
0: قدمنا مقترح عن طريق متعهدين الحفلات انه يقع خلاص الفنانين في القسط الثاني من الميزانية. احنا راهو نبدا واضحين راهو نحكيه على اذا كان التوجه الاقتصادي انه ما يكونش فما تحويلات احنا مع كل اختيارات الوطنية ما فيش نقاش هذا لكن فما مراسلات صارت ممضين عليها كل المتعهدين انه يقع خلاص الفنانين في القسط الثاني في اخر شهر سبتمبر ويتعهد يتعهدوا المتعهدين انه يقع لي فيغمون عن طريق البنك المركزي في في شهر سبتمبر
1: بيسي لطفي اقعد معي.

0: نجيو
1: سيروت في صفاقسي اقعد معايا انت خلينا ناخذ المعلومه من مصدرها دونك المشكل باغابور للعمله الصعبه خلينا ناخذ معنا متعهد الحفلات انيس فليس يوضح لنا الحكايه اكثر كان عنده اكثر معلومات في هذا الاطار مرحبا انيس شنو حوالك
2: اهلا بك سامية مساء النور
1: ما نجمش نسالك بخير ولا
2: والله ان شاء الله
1: ان شاء الله بخير ديما نخليو الامل موجود اليوم انيس فليس كمتعهد حفلات موجود زاده تتعامل مع مهرجان بنزرت الدولي احكي لنا المشكل وين شنو هو المشكل بالضبط مع انه يتواجدوا فنانين اجانب في الدوره 43 لمهرجان بنزرت
2: باهي بالنسبه للاشكاليه تو صارت عندها ايامات صار الاتصال بينا كمتعهدي حفلات وصار اعلامنا انه وقع تجاوز السقف اللي حاطه البنك المركزي بطبيعة هذا صار على طريق مجلس وزاري في عام 2005 تم اعلامنا انه تجاوزنا السقف المحدد للعمله الصعبه باش نجيبوا الفنانين الاجانب مالوغوزمون انا بون يظهر لي انه الاعلام ممكن صار متاخر وما عندناش الاليات نحن باش نعرفوا والاعلام صار وقت اللي نحن سي بدينا لي زونجاجمون تاعنا اي سورتو لي زونجاجمون معناها اي انجاجمون مورال مع فنان كلمه تليفون كونترا مفاهمه الكل هذا بالنسبه لي هو نحن جهه رسميه مخولين معناها انه نحن نعطيوه المعلومات عندنا كراس شروط معناها من وزاره الثقافه نحن نتبع وزاره الثقافه دونك بالنسبه للفنانين الاجانب هذوما جهه رسميه تجي تقول لهم بعد ما قدر الله معناها رانا ما نجموش نجيبوك خاطر فما اشكاليه من الناحيه القانونيه في العمله الصعبه هوني برشا فنانين الحقيقه ينجموك اللي يقول لك شنو هي الحكايه ما تعودوش على الحاجات هذيا فهمت
1: دونك
2: نكملك جوست حاجه بركه دونك نحن اهم حاجه بالنسبه لينا بالطبيعه هو تطبيق القانون لانه هذا قانون معناه على البلاد الكل ونحن كمتعهدين نقدروا الوضعيه هذه لكن نحن قلنا نقترحوا حل ونشوفوا الامكانيه مع الفنانين هذم انهم يجيوا وبعد نخلصهم في افتتاح لاني كونتابل الجديده اللي هي تبدا ابارتير من سبتمبر
1: دونك الفنانين موافقين على الحل هذايا انه يخلصوا على ما نعرفش على مرتين
2: والله تعرف نحن مازلنا ما خلطنيش الفنانين موافقين ولا لا نحن المقترح هذايا قدمناه للوزاره نتاعنا وزاره الثقافه اللي هي يلزمها تقدمه للبنك المركزي في اقرب الاجيال على خاطر الوقت الحقيقه قاعد يزرب فينا وان شاء الله نلقاو تفاعل من الاخيين انهم يعاونونا وانه نكونوا نحترموا القانون معهم غير ما نضروا العائلات اللي تخدم في هالقطاع ولا المهرجانات ولا الناس اللي جايين يتفرجوا اليوم في الصيفيه هذيا باش يتفرجوا في برشا فنانين اجانب هذيا بترينت البلاد ساميه ماذا بينا معناها ننوروا رواحنا وننوروا العباد الكل مع العلم انه سي لطفي معناها مهرجان بنزرت من اكبر المهرجانات ومن اكثر المهرجانات اللي عندهم ليالي فيها فنانين اجانب لكن راهو الليست طويله وعريضه راهو برشا مهرجانات وفما حتى متعهدين وفما شركات خاصه اللي هي تنظم حفلات خاصه
1: دونك انيس
2: الكل تعنيهم
1: دونك فوالا انيس المعلومه حتى لتوا معناها ناخذها منك انت بما انك معني بالامر انه فما حاجه واضحه فما حاجه رسميه تقالت كونه ما فماش مهرجانات فما ما فماش فنانين اجانب في المهرجانات اللي تديرها جمعيات
2: مش بالصيغة هذه هو ممثل المركز المركزي اللي هو معناها الفيزافي نتاعنا في لجنة الفنانين الأجانب تم إعلامنا بأنه السقف المحدد للعملة الصعبة الفنانين الأجانب قطناله فهمتني ما قالش ما عادش باش يجيو فنانين أجانب ولا ما يجيوش لكن نحن نقترحوا هوني الحلول حلول وسط اللي نقعد نطبقوا في القانون مي اون ميم طون نجموا نجيبوا العباد هذوما اللي نحن عندنا معاهم دي زونجاجمون ديجا
1: دونك الحلول مطروحه في انتظار موافقه على الحلول هذا
2: في انتظار ان شاء الله يتفاعلوا معنا الاخيين في البنك المركزي ونلقاو الحلول مع بعضنا باش نجموا الناس الكل معناها يكونوا فرحانين في الاخر
1: واضح دونك بوغ لو مومون فما حلول مطروحه في انتظار انه تتواصلوا مع وزاره الشؤون الثقافيه مع سلطات الاشراف انيس فليس نشكرك برشا يعطيك الصحه وان شاء الله نسمعوا اخبار باهي واحنا مازلنا اكيد في متابعه الموضوع هذا سي لطفي صفاقسي مازال معنا سي لطفي دونك كيف نقعدوا كما قلت انت في وضعيه الله اعلم حتى لين ناخذوا معلومه احنا مازلنا معكم في متابعه
3: تفضل نقول حاجه يجب انه الناس تنظر المهرجان هو اكبر مسرح في تونس
0: أكبر فضاء في تونس، أكبر سين في تونس. صحيح ديرها في دير فيها جمعية، لكن جمعية تقريبا محترفة في طريقة تصرفها. رأوا من حقنا كجماهير نقول أنا رأوا 47% من جمهور مهرجان بن زرد هو خارج ولاية بن زرد، معناها رانا نشحوا على تونس برمتها. وراهو احنا معناها كمهرجان من حقنا باش نكبر، ومن حقنا باش نكونوا كبار. راهي بن زرد وتونس كبيرة، مش معقول نقتصر على 3 و4 مهرجانات والباقي اللي راهو مش من المال العام. راهو جمعية مهرجان هو تمويل خاص، التمويل العمومي هو تقريبا 4% من ميزانية الجمعية، 4% فقط.
1: واضح سي لطفي، ونتصور من حق المهرجان مش يكون موجود وعنده جمهور ومهرجان عريق، ونحكيه على الدورة 43 أكيد باش نبقاو في متابعة للموضوع هذا، بخصوص أنه ما فماش فنانين أجانب في المهرجانات. واخذينا اليوم مثال مهرجان بن زرد الدولي، دخل معنا متعاد الحفلات زاد أنيس فليس لأكدنا المعلومة هذية، وكيف كيف مدير المهرجان لطفي سفيرسي. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك، شوية خد تلقاو على يوتيوب موزايك FM. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
3: L'interview Culture Plus Couture Messie les joies Messie Manier et Saint-Alil.
1: مازلنا مكملين معاكم في كل جور بلوس على موزيك فم. خلينا نسمعوا جديد الفنان أمير الطرب العربي صابر الرباعي طاير، اللي أكيد بشي استنيكم في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، استنيكم زادا في اختتام مهرجان بن زرد الدولي. فنان أكيد بشي كون ضيفنا زادا هنا في كورنيش على موزيك فم كما تعودنا به بحضنا في استوديوات موزيك. نسمعوا تتسويت جديد وتلقوها على يوتيوب صابر الرباعي طاير في كل جور بلوس على موزيك فم. رجعينا.

0: صابر البيعي وصلنا حتى 8:36 دقيقة انتم معنا في كل روح بلوس على موزيك فيما نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع توتسويت جديد الساحة الفنية والثقافية في كل روح أكتو مع الوثق
1: كل روح أكتو.
0: مرحبا الوثق.
2: أهلا وسهلا سامية. مرحبا بكل مستمعينا.
0: أنا برشا جديد.
2: وي الحقيقة ما نجمتش ما نحكيش على أغنية صابر طاير الأغنية الجديدة اللي تصورت في دبي الكليب المميز واللي كان حاضر فيه صابر في أداء الكليب هذايا. من ساعات الأغنية صدرت على الشين يوتيوب صابر الرباعي وعلى مختلف المنصات الموسيقية الرقمية وشوفوا طابع رومانسي يمزج بين الأحساس العاطفي والأجواء الغامضة وتقدمت بلهجة بيضاء قريبة من اللهجة اللبنانية في خطوة تهدف إلى الوصول إلى جمهور واسع في مختلف الدول العربية. صابر قاعد كل مرة يخرج لنا أغنية تقريبا 3 جمعات التالي سمعنا سول جاسمان. المرة دي مش بالانتليجنس ارتفيسيال الأغنية هو يمثل في الكليب كليب حقيقي يعني تصور. صابر في هالتعامل اللي يتعامل مع فريق من أهم صناع الموسيقى الأغنية بكلمات صلاح بلول وألحان أحمد بركات وتوزيع زاهر ديب وفادي جيجي هو اللي تولى عملية الميكساج والماسترينج وأخرج الفيديو كليب المخرج بسام الترك. كما قلت الكليب تصور في دبي والمشاهد متاعه كانت متناغمة مع الأجواء الرومانسية للأغنية وين اعتمد المخرج على لقطات تحمل طابع بصري أنيق يجمع بين الغموض والمشاعر. صابر الرباعي اللي باش نلقاوه كما قلت أنت سامية حاضر سنة في جولة صيفية لغير العام اللي فات لأنه العام فات فقدنا شوية صابر خاصة مش نقوم في حفل افتتاح 6 نية مهرجان قرطاج الدوري اللي بدأت الأخبار تخرج حول التصور ربما بتاع هالستينية دي وافتتاحها كيفاش بش يكون. سمعنا الفنان القدير لطفي بوشناق قال إنه بش يكون ضيف حفل صابر الرباعي.
0: فما فنان آخر ده ضيف ما زال ما نعرفوش شكون.
2: أي هو أحد ضيوف هالحفل اللي هو الفنان لطفي بوشناق. دون كذا هو صابر يعني بنفس الأداء نفس الجدية في العمل نفس الإنتاجات وفي لنفسه رغم أنه من أيامات تحدثنا على أنه يفكر في الاعتزال. يبدو لي بطاير صعب شوية كان صابر يعتزل بعد 5 سنين 6 سنين. هذا أول أخبار في كولتور أكتوز سامية اللي نحكيه فيها على أخبار الفنانين كولتور أكتوز مع الفنانين والإصدارات. نصيف زيتون يفاجأ جمهوره اليوم زاد بهدية ومعلومة زاد مهمة جدا ينتظروها أصحاب بلوتو الفانز الفانز متاع نصيف زيتون اللي أطلق أغنية هدية أغنية رومانسية اختار تقديمها في بث مباشر للتفاعل مع محبيه رقميا. بكري نشوف زادا في جوزيف عطية قاعد يحضر في أغنية جديدة يسأل في جمهوره يعني بطريقة في تفاعل مباشر حول هالموضوع اللي بيش يتناوله في الأغنية كيف كيف نصيف زيتون في اللايف يعني بث الحي لأول مرة مع جمهوره اللي استمعوا للأغنية هذه الجديدة أغنية هدية وصورها بفيديو كليب مميز برشا. نصيف يلعب يجسد دور حقيقي في الكليب وكأنه ممثل حقيقي ويبدو لي قريب برشا أنه نشوفه نصيف زيتون في عمل ربما درامي أو سينمائي لأنه يحب تحسه الكاميرا والكاميرا تحبه. العمل هذا بتوقيع الشاعر والملحن إيفان نصوح اللي صاغ كلمات تعبر عن الحب غير المشروط وإن يقول مطلعها الغناية بطبيعة جاي وجايب لك حالي هدية خذ اللي بدك إياه. نصيف زاد يقول إنه بش يكون حاضر على مسرح قرطاج في نهار 24 سبتمبر المقبل. دونك مش في البرمجة الرسمية لكن مش يكون خارج البرمجة على مسرح حبو برشا. يبدو لي هي المرة 7 أو 8 اللي بش يعتلي فيها نصيف زيتون مهرجان مسرح قرطاج الأثري اللي عنده فيه جمهور كبير برشا. Culture Actu Culture Plus
0: Culture Messie et Joie Messie et Saint-Alil. هذه كانت كولتور اكتو بالنسبة اليوم. شكرا لك الواثق بالله غدو أكيد ما زلنا معنا في كولتور بلوس أكيد زاد معنا في كورنيش على موزيك فام بداية من 1 جويلية أكيد باش تكتشفوا البرمجة كاملة على موزيك فام. اقتربنا من نهاية الموسم كولتور بلوس غدو الحلقة الأخرى يكون ضيفنا جولتا يحتفلوا بحضينا بعشرين سنة من المسيرة سينو حبيت نعيشكم معنا بيستوف الموسم هذية ونشكره من خلال بيستوف هذية أكيد كل الضيوف اللي أعطوا فينا ثقة توثيقة في كولتور بلوس على الأولى في تونس موزايك فم بكل حب نستقبلوها بحضنا هنا في موزايك فم إلين كاتزارات. مرحبا
3: عايش نفسي سامي
0: مرحبا أنت على قبول الدعوة نورتنا.
3: أنا فرحانة برشا في موزايك أول مرة. أنا كم كاركتير معناها حشام شوي
4: نعرف.
3: دونك وقت اللي تعمل فيلم معناها توي دون اون سبيس ديتا سكون، ما تخممش على اش باش يحكيوا عليك ولا واش باش يحكيوا عليك. المهم وقت اللي تكمل الفيلم تاعك وتعرض قدام الجمهور توي ان روتور بوزيتيف معناها على الدور اللي عملته وعلى الفيلم اللي خدمت فيه. سي لو بلوز امبورطون.
4: اكثر فيلم جاوك عليه ردود فعل ايجابيه، اكثر فيلم تحكي عليه تحكي على دور عصفور سطح؟ خلينا نسمع إيلين كازاراس شوية من عصفور سطح.
5: لا لا ما نحبك شي، أنت خايف وما تركح شي، حتى لو قلبي يحبك، حتى لو قلبي يحبك أنا نقوله ما تحصل شي. لا لا ما نحبك شي، أنت خايف وما تركح شي.
4: عاود فرشت فيها
3: هاي برشا مرات. وان بلوس قدمته في جنوب أفريقيا، في أمريكا، في الكاميرون، في أوروبا، عملت به دورة العالم. سيدي كلم فيك وجي لي فريسون. جي بورتي لا تونيزي دون لو موند انتيي بالفيلم هذاك. وفريد سيتي ان تري بون ميتور ان سين، تري بون، سيت ان تري بون ميتور ان سين. توا غاب شوية بون ظروف. هو سيت ان فيلم يحكي على تاريخنا، يحكي على تاريخ تونس. توا لي جون ينزم بلوس و جون دو فيلم، يقول لك حمام و درشنو و المدينة و... مي سي ان فيلم نيسيسير في حياتنا.
4: فرحانة برشا باستقبال وحدنا هنا في موزايك فيلم. غاب علينا مديدة ولكن حضر في رمضان في زوز أدوار توأم. مش نحكيه على تكنيك كيفاش صارت، علاش حبيت الرول هذايا، وبطبيعة بنومي اس بلس آن في عروض جديدة. عزيزة جبالي مرحبا بيك.
6: عسلامة سامية، عسلامة موزايك، عسلامة الناس اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل. نحب نعرفوا شنو يعمل في حياته، شنو كيفاش يكون يتصرف، كيفاش بالحق معناها جيمغي بيان سافوار كيفاش نجم يكون عزيز دوبل. بلكش يخلي عليه خبزه يطلع خير مني في كل شيء.
4: كان يطلع كيفك بالضبط في كل شيء، في شنو تستحقه، شنو تعمل عليه،
6: شنو نعمل عليه؟ باش نقول حاجات كلهم تحايل بالفعل، جابني في مخي كان حاجات مش باهيه.
4: عطينا الحاجات الباهيه.
6: والله وجدت المخ حاجات باهيه، بارش سفر في عوض والحب نتحايل، الحب نلقى حول اللي يبدا عندي فيزا. هو ما عندوش فيزا، تمشي صحيحه الاخ
4: في الدنيا. مبادئه
6: في مبادئه شنو باش ناخذ؟ والله ما نعرفش شنو نجم ناخذ من عند التوأم تاع خاطر ما نعرفش، نعرفوش شكون. احكي لي عليه شويه انت، قول لي
4: كيفك ايدونتي كيف عزيز جبالي. عزيز 2، عزيز 2.0
6: شنو ناخذ من عنده؟
4: فاش تستحقوا هكا، فاش تعمل عليه؟
6: انا قلت لك نعمل عليه في تقسيم ديتاش بتتر، في انه يهز علي حاجات، في كان يبدا طريقه تخميمه كيفيه. خاطر ساعات نقول ماذا بيا نعمل زوز باش زوز هذوكم
4: يفهموني
6: قد ما
4: ميكو عاطف تسمع فيه ما
6: لي يفهموني. من بعد تقعد تمبيرامون، معناها كان يبدا تمبيرامون كيفي ساكو باش نفهموا بعضنا برشا. يمكن هو دي فوا مش باهي انه عبد يشبه لك برشا، مي كان توي ما يقولوا يحسوا ببعضهم في دقة الشوكة. دونك باش يفهمني، باش يحس بيا، دونك يهز معايا وذن القفة في برشا حاجات. امبورطون مثلا ساعات ماذا بيا شكون يعمل في بلاستي حاجات، يخرج في بلاستي ولا يمشي يحضر في بلاستي عرس. يعمل واجب اي ما نجمش تو خاطر سرتوم بعد نوبه تربط بيا المزود والتعشيق. اي غنايه هكا يعملوا لي ايش مدخلني معناها، فهمت؟ ولي وفما فاز عند الفنانين مع كل نحبهم برشا وكلهم يفرحوا يعطيوني الميكرو، قلت راه ممثل مان فما كونفيزيون يعني ما نعرفش نغني. انا يجيك في طنبك زاد طرب حتى تعملها راك تغزر لي كيكه، حتى تعمل يجيك غنيه طرب بام كلثوم يبقى اي امشي عطينا في الاه طول يدينا شيز باش تشمو هاي حشم لعبي
4: في التعشيق. يقولوا لك عشقنا كيما وجدت
6: يودي انا اللي عشقت ويدخل لي للجنه دار لي ما غير بقيت الحسنات. عشقت عشقت عشقت في البلايص الكل. الحقيقه هو من الاول صافي بليزير وتعب وكله بعد وبوت ما انت ما عادش عندها لو ميم في عليك، فهمتوا؟ نعرف العباد شيخ كل ما نعشق كل بعد سي با لو ميم في.
4: فرحانة برشا باستقباله وبحثنا هنا على موزايك فام, وهو كل مرة يجينا بجديد بروديكتور ميوزيك كومبوزر كما حاطت هذا في الانستغرام. وفما حاجة أخرى تنسألوا عليها شوية آخر, حمزة بوشنيق بكل حب مرحبا بيك.
7: أهلا وسهلا بيكم من كل سمعتينا, وأهلا بسينا عشيرتي اللي نحبك برشا وكي تكلمني نجيك ديريكت ما خممش.
4: حمزة, قداش الموسيقى مهرب بالنسبة للموسيقي للفنان؟ تتخبى وراء الموسيقى ولا تهرب لها تمشي لها؟
7: كل يوم لازم كيما نهرب ليش الحومة ذيك نمرض بحق نتعب كيما نعزفش كيما جو ميكسبريم با. ساعات نعزف في روحي مش ساعات, الأكثرية نعزف في روحي مش نعزف كان للبيبليك ولا لي بروجي. دونك هي لازم كيما تيرابي, ما عنديش وقت باش نمشي نداوي يمكن مشاكلي في بسيكياتر. دونك عندي الوقت في الليل نحط البيانو هذاك هو الدواء هذاك هو عشيري هذاك هو اللي كي ننزل على نفس الفلسة نلقاها يبيدها ما تتبدلش. فهمت؟
4: فما برشا حاجات تتبدل,
7: الدنيا الكل تتبدل, انا نتبدل وانت تتبدل, اما الفلوس هذوكم هو بيدها نفس الدوم تاع 4000 سنه التالي هي باش تلقاها الدوم تاع غدوه وبعدي وبعدك. دونك عندي ثقه فيها اكثر من كل شيء. ما يخونيش هذاك يا كحله يا بيضه في كاين زوز الوان البيانو فيش برشا الوان, كحله بيضه يشبه لي على الاخر الانسترومون هذاك. علاش انا نحب البيانو, سو با ان بيانيست فيرتيوز تحط لي بارتيسيون ما نقراهاش هذيك الكل, ما عندي حب كبير للانسترومون هذيك حتى في فلسفتي وفي غزرتي لي كحله بيضه فيه فيش برشا الوان فيش برشا شواء كيف ما انا هكا نشوف الدنيا شوي.
4: وين نقطه اللقاء بينك انت والبيانو؟
7: كحله بيضه فمش قري دونك يا صحيح يا غلط فمش بالكش وزعم ما نعرفش الله غالب لكم الكل انا قلق فمش في البيانو والفلسفه.
4: هو سيد الجاز في تونس, هو اللي قام بعدد من الحفلات سواء في تونس أو خارج تونس دي فيتورينج ألبومات سمعناهم برشا محبة. فوزي شكيلي مرحبا بيك على موزايك.
8: أهلا وسهلا,
4: نورتني.
8: والله أنا فرحان برشا اللي عندي برشا مجيتش الموزايك. أنا عندي برشا محبة نحسها من لبير للطلبة للزامي ميزيسيان, وذاك دجا يغذيني برشا. وأنا منحبش منطلبش برشا الحقيقة, نكتفي الميموديل جازمان ديما في الخطام متاحهم وراهم. نحبنا مثلا كيف تاخو les plus grands musiciens مثلا les guitaristes اللي نحبهم اللي انا ديما حتى لتو نسمعهم و امبرسيوني بهم, تلقاهم دي جون سامبل يكتفيوا باللي عندهم, ما عندهمش طلبات كبيره برشا. اي دونك مش نحكي حتى فينانسيرمون, نحكي حتى من ناحيه الريكونيسانس. معناتها هذا هو, معناتها فماش النجوميه تاع اللي نعرفوها عن الفنانين شي لي ميوزيسيان دو جاز ما كانش تو ولات هكا. ما قبل وقت اللي بديت انا وبديت نتغرم بالجاز نوتامون انجلتير بعد كي جيت تونس, ما كانش فما كل النجوميه وكل الستار سيستم هذاك اللي انا فماش تخدم الموسيقى نتاعك وتعزفها بأحسن طريقة, خاطر تطلب برشا خدمة, ما عندكش الوقت باش دونك فوالا. هذا هو معناتها الموسيقى هذه تطلب برشا عمل برشا, معناتها واحد ما يلقاش الوقت باش لي بايات سي با بور نو, معناتها بور لي ميوزيسيان دو جاز.
4: سعداء جدا باستقباله بحثنا بعد غيبة كمان المخرج لسعد الوسلاتي. مرحبا.
9: مرحبا ومرسي سامي على الاستضافة. شوف فما حاجة صحة مهمة خلينا نقولها, ملقري احنا تنقصنا امكانيات, اما احنا عنا حاجة مهمة ياسر, عنا السافوار فير, والسافوار فير هذه ما عنديش قيمة. عنا زادة تقنيين ممتازين, عنا ممثلين ممتازين. شنو ينقصنا؟ ينقصنا صحيح المادة, أما أنا ديما نقول مشكلة المادة, ينقصنا زادة أنه تتخلق استراتيجي متاع كيفاش بتتعمل الدراما في تونس. فما دول ما كانتش عندها دراما, فما دول ما كانتش عندها مسرح, فما دول ما كانتش عندها الفن أصل. شوف تو وصلت المستوى متاعها, مش خاطر عندها مادة برك, على خاطر فما ناس تفكر, على خاطر تمن أنه الدراما رو مش مسلسل نعدوه في رمضان باش العباد يستهلكوه وتوفى الدراما ولا السينما ولا المسرح ولا الموسيقى الفن بصفة عامة. ينجم يكون بخلاف انه صورة البلاد، بخلاف انه هوية البلاد، خاطر وقت اللي تعمل فيلم وتعمل مسلسل وتعمل موسيقى وتعمل مسرح، هذيك هوية البلاد، خاطر انت كي تخرج وتوريها وتعديها هذيك الهوية متاعك، تحافظ عليها وتسوق لصورتك وتسوق لتاريخك. موضوع التاريخ هذا موضوع آخر تنحكيو فيه،
4: نحكيو فيه وفي نفس عمل الوقت تاريخية.
9: وفي نفس الوقت زاد تجاريا أو ماديا أو اقتصاديا هو ميدان مربح. هلا شوف انت توش قاعد تصير في العالم، للأسف ينقصنا
4: تفكير،
9: ناس تعرف تفكر وناس تتمن بقيمة الشيء هذا.
4: فرحانين برشا باستقبالها، فرحانين برشا بالعودة متاعها، نستقبلوها برشا حب. هي كيفي على مزيك؟ شنو حوالك؟
10: عايشك سامية، مرسي.
4: أول ظهور إعلامي في تونس بعد غيبة طويلة بهي.
10: أي صحيح، أول ظهور إعلامي على إذاعة عزيزة برشا لقلبي وزيك أفاك. أنا ديما ما نستنيش، أنا كنت ديما روحي ما نعطيش فيها ثقة، كنت ديما هكاك نقول لي برشا عبيد دخلت نقع عبيد ونقع شوية وجوه معروفة في تونس، معناتها إنه يغنيوا في التلفزة ويطلعوا عندهم تجربة وكل. قلت إنه أنا ما زلت حد ما يعرفني وما عنديش خبرة بتتخمزل، وكان فما فريمون عدد هائل معناها، فهمت؟ بعد وأون بليس طولوا باش يطلبونا، انا في بالي ساي وفيت الحكايه اول كاستينغ وطلبوني مشيت. دونك لو ديستان معناها، فهمت؟ تعلمت منها ثقه في النفس، تعلمت منها انه تصدق حلمتك، كي تحلم ما تحقرهاش، تقولش انه انا يا اخي باش نوصل ولا باش نعمل لا، بالعكس تنجم تحلم وتنجم توصل، معناتها فما حتى حاجه تمنعك. تعلمت نقوي شخصيتي اكثر، خاطر انا كنت ياسر انسان حساسه معناها. دونك ستار اكاديمي خدم على شخصيتي، الفن انه في 4 اشهر شنو باش تتعلم، معناها انه تعلمت اكيد نقف على المسرح، تكون عندي ثقه اكثر وانا نغزل الكاميرا، هذاك كله معناتها كان مش موجود بالمره.
4: وتوا نستقبل وحدنا خير الدين السلطاني، مرحبا. شنو حوالك؟
11: Anne, j'étais marié avec une fille de comtesse à l'époque, une grande famille, manette, famille aristocrate. Et ils avaient une maison, ils avaient un appartement, un immeuble entier à Opéra, dans un beau quartier à Paris. Colouette a un étage. Anne, avec ma femme, j'habitais au dernier étage. Et un jour, je rentre chez moi et ma femme m'a dit « Mon grand-père, il est passé pendant ton absence et il manque des choses dans son appartement. » Et il a dit que c'était toi. Anne, j'ai le respect des anciens parce qu'on répond jamais aux anciens. Même il me tape, je dis rien. Il a le droit de me taper. Il a un droit sur moi parce qu'il est ancien. Et j'ai même pas répondu. Et depuis que je suis petit, j'ai compris quelque chose, c'est que la patience, le sabr, c'est la meilleure des monnaies. Parce que je crois en Dieu et Allah, il récompense beaucoup ceux qui ont le sabr. Quand j'ai étudié beaucoup la religion, j'ai compris que la patience, elle t'augmente un degré de foi. Et t'as une grande récompense derrière. Mais Anne, j'ai pas répondu. Et j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque en plus. Anne, j'ai juste répondu en écrivant « Offre-moi une suite au Ritz. » Wallah, j'en veux pas. Des bisous chez Chanel, j'en veux pas. Mais moi, du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. La Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, je veux de la joie, je veux de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, quand je veux mourir la main sur le cœur. Je suis pas comme vous parce que je parle fort et je mange avec les mains. Je suis comme ça. Et de toute façon, je vous en veux pas.
4: Magnifique.
11: Et quand la chanson est sortie, ça a fait le tour du monde. Et j'avais pas d'argent, j'étais un jeune artiste. Et c'est une insulte à $1 million. Rater sabre. Si j'ai pas le sabre, si j'ai pas la patience, je lui réponds, je vais le voir. C'est pas moi. J'ai le sabre. Allah, il m'a récompensé beaucoup plus que je voulais.
4: في كل حب نستقبل بحرنا مسيرة أكثر من نصف قرن من الإبداع، من التميز، من الاستمرارية بين تلفزة مسرح حب وعشق الأول والسينما. رؤوف بن عمر، مرحبا بيك.
12: عايشك، مرحبا بيك وشكرا على الدعوة.
4: وأخيرا
12: المسرح ما فماش ما أهم منه. دبور قبل ما نحكيه وإحنا على المسرح والتكوين، أنا ساعات نعمل بيك ماستر كلاس، نقول لهم للشباب، نقول لك ما عندكش موهبة، فك عليك، راه الدراسة العليا متاع واحد ما يبش تجيب لك حتى شيء. عمرك ما تولي ممثل كان ما عندكش موهبة، هذا يتعلمها ساعة، فهمتني؟ دونك اللي قارين طور لقاء حتى اللي قراوا في الليزاد أكثرهم شنو؟ يمشيوا منشطين في المدارس في الليسي يقرأوا في المسرح، فهمتني؟ دونك وقديش من ممثل دبلومي متاع ليزاد عمره ما حد ساقه في بلاتو التلفزيون ولا في بلاتو السينما ولا هك، حتى من الأساتذة الكبار متاع ليزاد دكاترة تقع عمره ما حد ساقه فيه. علاش؟ على خاطر كما قلت لك كما عندكش موهبة زي كان واحد يتعلق قال آخر يتعلق يتعد على المسرح وعلى حاجات اللي هو ما همش في إمكانياته.
13: الموهبة معها شنو سيرة وفليز؟ الموهبة ومعها شنو باش نكملوا باش نواصلوا في الحل؟
12: الموهبة كانك تحب تقرأ على اللي قريوا فيه توفي الإزادة عن تاريخ المسرح والمدارس المسرحية كله موجود في الكتب لازم تقرأها. أما يزمك تضيف تضيف لذاك يزمك تفرج في الأفلام ساعة العالمية لكلهم، فهمت؟ لكلهم خاطر ديما فيهم ما يتهز. أنا تكويني شطره مشاهدة كبار الممثلين والممثلات في السينما العالمية. ناس عجزت وناس كيفاش وين يحط يده وكيفاش يجهز حاجبه وكيفاش تنفس وكيفاش حتى السكوت في جملة، هذاك كما نقولوا احنا لي ديتاي اللي يكملوا لك المعرفة اللي عندك بالمهنة.
1: Best of Culture Plus كوشيون مزي نجمع مثمانية لتسعان تعليل
13: Best of Culture Plus على موزايك كافيه. توصلنا لآخر Culture Plus بالنسبة لليوم، الحلقة قبل الأخيرة، غدوة الحلقة الأخيرة نختتموها مع جولتا ساوند سيستم. حليم اليوسفي يكون ضيفنا هنا على موزايك كافيه، نحتفلوا معاه بعشرين سنة على تأسيس الجروب هذا، الجروب اللي عمل برشا نجاحات لدار في كل المهرجانات التونسية وعدد من المهرجانات العالمية. يكونوا ضيوفنا غدوة في آخر حلقة في هذا الموسم. شكرا لكل الفريق، شكرا للوثق، شكرا حسين كان معنا في الإخراج الرقمي وخلو دف في الإخراج. نحن نتقابل غدوة من الغونديفو 100% كولتوغيل شوية آخر موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري، بعد يجيكم يسري جديدي ودالي في بنة لفين كلاعدة الفلوس للربح في نيمي نينال كان يتتعبد بالقدية كيف كيف برشا انرجي وبرشا موزيكا ولي غبريك اللي تعودت بها. ما بقى لكم شي خلكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل.
1: موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
14: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى باعتبارها أول مبادرة وطنية تعنى بتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعة الطاقية والمصادقة عليها وتثمينها، وذلك بهدف إرساء مرجعية وطنية مستقلة في هذا المجال. وجاء الإعلان عن إطلاق هذه الجائزة خلال ندوة صحفية بمقر منظمة العراف بالعاصمة، وتشمل الدورة الأولى للجائزة 7 قطاعات ذات أولوية وهي الطاقة الشمسية والتنقل الكهربائي والأجهزة الكهرومنزلية عالية النجاعة والصناعة والبناء، إلى جانب البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والسياحة. وتنزل إطلاق الجائزة في سياق يتسم بارتفاع كلفة الطاقة واستمرار التبعية الطاقية إلى جانب تنامي المتطلبات البيئية في الأسواق الدولية، ولا سيما مع بدء التطبيق التدريجي لآلية تعديل الكربون على الحدود التي أقرها الاتحاد الأوروبي. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر اليوم بقصر قرطاج لاوش ميل سفير المجر بتونس الذي أدى زيارة التوديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين في المكتب البيضاوي اليوم إن الاجتماع المقرر عقده في قطر بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع ربما يكون مهما وربما لا. ومن جانبه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعتبر أن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيقدمان إحاطة عبر الهاتف اليوم لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين حول الاتفاق مع إيران. وختاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية تحضر التجمعات العامة في 4 مناطق بما في ذلك العاصمة كينشاسا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشي فيروس إيبولا القاتل. ويأتي الحظر قبل مظاهرة مقررة في كينشاسا في 8 جويلية القادم احتجاجا على تعديل دستوري مقترح وأسفه قادة المعارضة بأنه ذو دوافع سياسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفهم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك. بنت لفام. بنت لفام. يسري جديدي.
15: التسعة واربع دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام في العادة معكم حتى نصل الليل، نونسكم بأحسن الموسيقى، نفتتح معكم الجمعة ونعدوا السوايع الأخرانية على سيونس يونيك. كهو دوعات سيونس يونيك. شوف لهم انت دوما ما شاء الله الطقس ما ينجم يشجع كين فاموس على بلاية، معناها ميسيرش نوسعوا بنا شوية. هاي جايتنا سيونس يونيك تنعملوا بروغراماتنا، نمشوا الكوميم القايلة نقايلوا بالكدي ومن بعد يا منعاش نجموا نمشوا نتفرهدوا ونعوموا، وذاك هو الصيف. هذاك باش نقاوموه نحن الصيف راه في تونس، نجموا نقاوموه كان بالبحر. هكا هو هكا هو ميسيرش، واحدة واحدة نوسعوا بنا توت فاسون في النهايرين هذوما. ومن بعد اكيد ان شاء الله ان شاء الله ديما تكونوا ملمومين، ان شاء الله ديما تكونوا فرحانين اكيد، سورتو مع توا النتائج نتاع الباك. ايوا هاي الغطسة، هاي الغطسة اللي نستناو فيها الناس كلها. وريد هكا هو هكا دليل بن احمد يشجع فيكم على على البحر. سلام برشا عليكم انتم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوسوا في مختلف لي فريكونس نتاعنا، سيسوا روحكم في الكيس واحدة واحدة كان تسمعوا فينا زادة داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام. احنا معاكم كي العاده ومحضرين لكم منيو فاريي اليوم كي العاده، فيه هوت سيليكشن باش نمشيو الجو تريب اوب مع خلينا نقولوا تنجم تكون لكم من بون ديكوفيرت اليوم. نحكيو على ان ارتست اللي نجمو تكتشفوه اليوم ودلي الحقيقه محضرنا حاجه مزيانه برشا. بعد في جو تريب اوب نحكيو على ذا اركيتكت، اي حاجه اندر جراوند هذيك علاش تكون لكم اليوم اكتشاف فيه هوت سيليكشن. دلي خليتنا نكتشفوا برشا حاجات السنة في هوت سيليكشن، كو سوسوا دي زارتيست، كو سوسوا دي جون ميوزيكو، كو سوسوا حتى دي جروب اللي ممكن حتى منهم برشا نعرفوهم ولكن قليل انه نسمعوا الموسيقى هذيا. ديما هذاك هو لو رونديفو هوت سيليكشن في بنت لافام. اكيد زاد عندنا بعد الترابيات، عندنا الاوكسيدونتال، الاورينتال، الموسيقى الكل، زاد الجولد ميوزيك لايف، كل شيء تلقاوه في بنت لافام انت وحتى نص الليل. ما زاد عندنا الربح والكاش. الليله تحدي. Attention.

0: اليوم في بنت اف ام 4500 دينار يستنوا فيكم مع ال 71113000.
1: اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: كنيوتا كنيوتا كنيوتا كنيوتا فيها برشا فلوس، 4.5 ملايين ليله في بنت اف ام يستنوا فيكم انتوما مستمعينا. تصور انت نومرو ينجم يربحك 4.7 ملايين ليله. تكلمونا على 71113000 وعندكم مش فرصه واحده، ليه كي تكلمونا على 71113000 عندكم زوز فرص للربح. التحدي نيوي نينو مازال متواصل في 3.7 ملايين اليوم. السيد الحكم مازال مستحفظ بالكنيوتا، السيد الحكم مازال حاضر ومركز، وانتوما نعرفكم مركزين وترينيتوا بالقدا في الويكاند. ها شاليكم فيه شاليكم فيه شاليكم فيه. تحدي هو دقيقة تبلي وأنيه دقيقة اللي تربحك 3.7 ملايين على 71113000 الليلة. فرصتكم والليلة نجموا تربحوا الكنيوتا 3.7 ملايين يستنوا فيكم اليوم على 71113000. بدكم ترينتي وبالقدية في الويكند، بدكم حاضرين رويحكم، كلمونا من توا، ادخلوا في القرعة على 71113000 تلقوا وائل في استقبال تليفوناتكم، وإن شاء الله تكونوا من سعداء الحظ بعد وتربحوا 3.7 ملايين في نيويني. عندكم زيدة فك بلاستيك 800 دينار للربح. سهلة ياسر اليوم على حقيقة فك بلاستيك. انتم ديما نوصيكم وقولكم تواصلوا لحد آخر إبيزود في فك بلاستيك، الربح يكون ليكم انتم. فك بلاستيك سهلة ياسر كالعادة، نختاروا لكم انتم اليوم تنجموا تطلعوا بيه شنو باش نقترحوا عليكم، وإن شاء الله تكونوا من سعداء الحظ. 800 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك، و 3.7 ملايين في نيوي نينا، 4.5 ملايين ليلة في بنت لفام. كنيوتة كبيرة برشا وفرصة لكم انتم باش تربحوا برشا كاش كالعادة. هذاك باش سنسناكم، نحن ديما سنسناكم كان تكونوا فرحانين وربحين معانا على 71113000. هذاك هو الموعد، وهذاك اسمعني مازلنا غدوة آخر إبيزود، دونك اليوم فرصتكم، مازلكم اليوم وغدوة باش تربحوا الكنيوتة. سينو تواصل معاكم راي مازال هابي أور مع اسماعيل، مازال زادة متواصل الربح. هذه حاجة ماهيش باش تغيب علينا في مزيكا فاهم، حتى في الصيف وحتى في البرمجة الصيفية. أما زادة فرصتكم باش تربحوا الكنيوتة الكبيرة في نيوي نينو، 3.7 ملايين ليلة يستنوا فيكم على 71113000. هاي هاو الربح، هاي لابونيمور تكون حاضر، هاي الفرص، واو البروغرامات في الصيف ومن توا نبدلوا امورنا. فواياجات تولي فواياجات على فان اس، مش حتى فواياج يا ودي زاد خموا في نولي ونبعدوا هنا البحورات ومورنا مريكله والجو يا ودي. اسمعني فرحه لا تلقى روحك في مطار قرطاج، مطار تونس قرطاج الدولي هكا. بعد شوية 3.7 ملايين و800 دينار في فك بلاستيك يستنوا فيكم. عنا زادة مختلف المواعيد اللي سنسنيكم بهم بعد شوية. فسر لي في فسر لي ليلة باش نحكيو على كونسيبت اسمه هو سؤال سيتخوتاغ الحقيقة عليه. قالك شنو نعملو؟ علاش فما قبل الصيف نحسو بالضغط باش يولي عنا سمر بادي؟ صيفات الفوت توا، اللي دبر سمر بادي صح عليه، اللي ما دبرش مش مشكل عام الجاي ان شاء الله. ولكن بالحق خنحكيو على الكونسيبت هذايا، حكايه السمر بادي علاش تعمل لنا ضغط جوستومون في الصيف، سورتو انه لياماتك ها ولايامات نتاع السخانه الويكاند هذايا، نتصور الناس الكل الحقيقه باش يكونوا موجودين في البحر. دونك السمر بادي نحكيو عليه باكثر تفاصيل بعد شويه مع الاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودواره اللي تكون موجوده معنا في فسر لي بعد شويه مع 11 غير بوم تاع الليل. مواضيع تهمكم وتلقاونا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فام، تخليو لنا لي كومونتير، احكيو لنا حكايتكم مع السمر بادي، هل حاضرين ولا ليه، هل حاجه تهمكم ولا ليه، خاطر ينجم يقولك شكون انت بلي مش مشكل سمر بادي مش سمر بادي، اعطينا برك انت بحبح وردوا بينا من الحريقه وكهو هذا شيء يهمنا نحن في البحر دو توت فاسون. ولكن بعد تلقاونا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا مع 11 غير بوم تاع الليل في بنت لفام. فسر لي الموعد نتاع الصحه النفسيه، ولكن زيد عندنا موعد اخر مهم، الكوب دي موند،
2: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
3: وهدف جميل
2: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكوره وعيش المونديال،
0: المونديال مازال متواصل على موزايك اف ام على لي ريزو سوسيو، موزايك اف ام فيسبوك انستغرام اكس تيك توك، كل شيء الاخبار الكل ولي ريزولتا. سورتو اليوم نحكيو على ريزولتا لاخر دقيقه، البرازيل واليابان تأهل البرازيل والجابون تغادر كأس العالم. أوكي باش من بعد ما نقولوش تحنا في بول صعيب برشا ذاك علاش روحنا لبكري روح حتى هكا الجابون قدمت شوية وبعد مشيت، ولكن الحقيقة ماتش كان فيه برشا سوسبانس. ماتش وفيه كان من دقائق التالي البرازيل ماركيت البونتو الثاني في الدقيقة 95، يعني قبل بدقيقة بركة من الوقت من ما يوفى الوقت الضايع. دونك تأهل كان مستحق. كارلو أنشيلوتي أول مرة يشارك في الكوب دي موند مع البرازيل وكمل خلطهم، زاد مواصل معاهم في المرحلة. نيمار اليوم ما ريناهوش، ولكن رينا تألق كبير لفينيسيوس جونيور، رينا تألق كبير زاد لبرونو. برشا الحقيقة جويريت، والبرازيل مقدمة في الكوب دي موند. بعد شوية، بعد دقائق أقل من ربع ساعة، بعد شوية نلقاو ألمانيا والباراغواي مع 9:30 متاع الليل. نتابعوا أكيد الماتش ونعطيكم آخر السكور لحظة بلحظة، ومن بعد زاد تلقاو ماكيلوني في سبور إكسبريس يعطيكم تقدم السكور وزاد شنو يهم الماتشوات اللي باش نلقاوهم من غدوة. كهو دخلنا الفاز نتاع النوك أوت، استوى كل ماتش بحساب وكل ماتش ما لازم يخرج فيه كان فريق واحد ربح. ما عاش عندنا التعادل، ما عاش عندنا حتى شيء، يا تربح يا 120 دقيقة يا بيلانتيات، هكا هو ما فماش. وهذيك هي توا السحر نتاع الكوب دي موند. اكيد تلقاو الاخبار الكل على mosaicfm.net والابليكاسيون موبيل نتاعنا mosaicfm، متبعوا كل شيء لحظة بلحظة ما صاير بالنسبة للكوب دي موند 2026. احنا معكم اكيد زيدا بالموسيقى. سلام برشا على الفريق اللي معنا ليلة في بنت لفام، سلام برشا على دالي في الاخراج، طارق في الاخراج رقمي، ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71113000. 800 دينار يستنوا فيكم بعد شوية في فك بلاستيك. من توا كلمونا، دخلوا في القرعة وحاولوا فكوا بلاستكم في النهارين الاخرانين من بنت لفام. نمشي ونبداو كالعادة الجمعة بحاجة جروفي فانكي في الديسكو، بيربول ديسكو ماشين ماي هاوس.

كالفن هاريس، فرانك أوشن، ميغو، سلايد على موزايكا فام. توصلنا للتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة دقائق وتنطلق المباراة متاع ألمانيا والباراغواي. أكيد نعطيكم أكثر وآخر سكور على موزايك توت سويت سامبلينغ.

0: سامبلينج
1: الليلة باش نحكيو على واحدة من أكثر الأغاني الأيقونية اللي ودعنا بها الألفية القديمة واستقبلنا بها عام 2000. غنية كانت الساوند تراك ومازالت أيور متاع السهريات الاحتفالات في العالم الكل. اسمها Waiting for Tonight للإيكون جينيفر لوبيز.

Waiting for Tonight خرجت عام 99 وليت instant classic بفضل vibe متاعها اللي يجمع بينات البوب والدانس. غنية مشهورة بالبريك بيت جستمون القوي واللي بيركوشن اللي فيهم برشة انرجي. اما السر وراء البيت والدرامز جستمون اللي خليوا الغنية تكون عندها كل groove international هو انها مأخوذة من ريميك لغنية اسطورية في عالم الـ R&B

كول في الكوشون هنا وحتى شوية من اللحن اللي نسمعوه في غنية جاي لو أصله جينا من ريميك عملوا المنتج تيمبالاند وأرمان فان هالدن لغنية One in a Million الألاية. النسخة دي بالذات اللي اسمها Incredible B-Boy Orchestra Mix خرجت عام 96 وكانت مشهورة بالبريك بيت اللي فيه روح الأولد سكول هيب هوب مع هكا ينتوش في عالم الإلكترونيك ميوزيك. هنا المنتجين بتاع جينيفر لوبيز اللي منهم ريك ويك وريتشي جونز عطاو هنا للغنية الأربن إتش أو اللمسة هكي جديدة خلينا نقول اللي خليتها تنجح في الكلوب والراديو في نفس الوقت وكالعادة نسمعهم مع بعضهم.

discussion justement هذيك هي نفسها مرا وتعرف صعيب انه اون ايدنتيفي السامبل هنا على خاطر كان معمول بطريقه ذكيه برشا من غنيه الايا وان ان مليون اللي داير لي برودكتور نتاع جينيفر لوبيز حولوها الهيت انستنت هيت جوستمون بالنسبه للكلوب واللي راديو غنيه جينيفر لوبيز جي لو ويتين فور تونايت سامبلينغ

0: سامبلين من
1: اتلفن. بعد شوية على 71-113 شنل في استنوا فيكم 800 دينار في فوك بلاستيك، مليون إلا 200 تنجموا تربحوهم بطريقة سهلة برشا، ونعطيكم المفتاح من تو اللي هو تختاروا انكم تواصلوا معنا باش تربحوا الكاش. 800 دينار يستنوا فيكم، والموزيكا مازلت متواصلة مع شيرين تباعا تباعا.

0: سالفون نوردو عايشك على موزايكا فهمت وصلنا حتى للتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة. الماتش بينت ألمانيا والباراغواي بدي وصفر صفر مازال ما فما حتى شيء, ولكن الحقيقة ألمانيا قاعدة تعمل في ديزاتاك كبار برشا. نعطيكم أكيد سكور من توا لنيوف الماتش في بنت لفهم, لكن توت سويت نحكيو ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: اليوم باش نحكيو على ثورة باش تصير وفور بروبابل باش تصير أكيد في عالم الاتصالات في العالم. نحكيو على إلغاء الحاجز متاع الشبكات التقليدية. شنو معناها؟ مثلا الايفون متاعك الولي تنجم تستعمله في أي بلاصة في العالم حتى لو كان ما فماش ريزو موبيل, معناها تنجمك الكارت سيم متاعك تنحيها ما عادش تكون موجودة, وتلقى روحك نجم تعمل تليفونات كونيكتي للانترنت تريو دي بي وأمورك مريقلة من غير حتى تكون متصل بشبكة اتصالات. زعما كيفاش الاتصالات باش تتغير ساعة؟ وشنو معناها وشنية هالتكنولوجيا ذي الكل؟ أو باش نكتشفوها توت سويت.

0: قبل ما نوصلوا للي ساتليت جملة، خلينا نتذكروا تاريخ التليكومونيكاسيون اللي مر برشا مراحل. بدينا بالتليفون فيكس والكابل اللي تتعدى تحت البحر. بون مش نحكيو على اللي فيبر اوبتيك، نحكيو على الكوابل القدم. ميبان بعد ولاو جات الثورة متاع الغيزو موبيل في الثمانينات، وين ظهرت الكارت سيم كجواز سفر رقمي يربطك بشبكة معينة ويخليك ما تنجم تخدم كان بها هي. ليزوبيراتور تيليكوم وقتها حكموا السوق لعقود طويلة وطويلة، وين هما يحدوا السوم، يحدوا الجودة متاع الريزو، والكارت سيم كانت هي الحاجز اللي يخليك ديما مربوط ببلاد معينة وشركة اتصالات معينة. توا أبل وستارلينك يحبوا يكسروا الحاجز هذايا بالكامل. مخطط الحقيقة كبير من عند أبل باش تدمج إمكانيات الأقمار الصناعية أو الساتليت بشكل أقوى وأعمق في اللي زيفون الجايين. توا كان فما خدمات بسيطة مثلا كيما إرسال رسالة استغاثة في الحالات الطارئة عبر الأقمار الصناعية. شنية هي مثلا موجودة توا في اللي زيفون داير من الايفون 14 وانت ماشي، وقت اللي تبدأ في بلاصة ما فيهاش ريزو، بلاصة منعزلة على العالم، وقتها الايفون يخرج لك إمكانية باش أنك تتصل بواحد من الأقمار الصناعية اللي موجودين الفوق قاعدين اونوربيت على الارض، وقتها تولي يقول لك كيفاش تبوزيشوني روحك باش نجم تبعث رساله استغاثه وتكلم كوسوسوا نحكيو على لي بومبيي ولا البوليسيه ولا حتى الفرق الاغاثه الصحيه. وقتها مثلا كنت تستحق انهم يعاونوك. هذه حاجه وخاصيه موجوده توا في الايفون من الايفون 14 وانت ماشي حتى للايفون 17. ولكن الخطه الجديده نتاعها هي انهم باش يمكنوا المستخدمين من ارسال واستقبال الداتا، يعني نحكيو هنا على الانترنت، وحتى زيد اجراء مكالمات صوتيه من غير ما تستحق الريزو ارضي او برج ارسال قريب. هنا دونك باش ينحيوا الريزو اللي استنسنا به الكل من ليكواسيون. وقتاش والفازة ذي داير تخلي الايفون متاعك يولي مربوط مباشرة بالساتليت في السماء. نحن بونستنسنا الربط بالساتليت يستحق قصعة داير، وقت اللي نحبوا نتفرجوا في الشان هنا في الدار دونك لازم قصعة الفوق تبوزيسيونيها الساتليت معين مش وقتها تجيك التصويرة. ولكن هنا الحكاية مختلفة شوية، والايفون هو قادر انه يلتقط سينيال ديريكتومون من الساتليت الموجودين ويولي always connected، يعني ديما مربوط بالشبكة هذيك او الساتليت على خاطرهم ديما اون اوربيت موجودين. يسوفي تكون تغزل السماء وكاو ماذا هو الليميت اللي موجودة، حتى لو كان كنت وسط الصحراء أو حتى في قلب المحيط. التوسع الكبير هذا في قوة الاتصال هو اللي بشي غير قواعد اللعبة. تحالف الحقيقة محتمل جدا بين ستارلينك متاع إيلون ماسك وآبل. ممكن إذا كانت تصير لكولابوراسيون هذية باش تصير ثورة كبيرة في عالم الاتصالات. نعرفوا اللي ستارلينك تملك الآلاف من اللي ساتليت الصغيرة في المدار المنخفض، يعني أونوربيت قريب برشا لسطح الأرض، وهذا اللي خليها عندها قدرة كبيرة باش توفر كوفرتور عالمية. داير تولى كوفرتور متاع ستارلينك راي فاتت، معناها وصلت داير الخطوة كبيرة برشا قدمة في الكوفرتور في جل بلدان العالم، وحتى زادة في القارة الشمالية، معناها نحكيو على الجلاس وين فما حتى حد يعيش، وحتى زادة في الصحراء الكبيرة في إفريقيا في أوروبا في أمريكا في بلدان العالم الكل تنجم تلقى ستارلينك متوفر الكوفرتور متاعو. كان الاتفاق هذا صار داير كيما ونعود نفكركم اليوم بش يكون زلزال كبير داير في عالم شركات الاتصالات التقليدية. تخيل انه المستخدم معاش يستحق كارتي، معاش يستحق كونترا مع شركة الاتصالات، معاش يستحق انه يشارجي سولد، معاش يستحق انه يلوج على كل جيجامت على الانترنت، واذا كان الريزو بحذك في الدار موش متوفر تولي معاش نجم تكلم حتى حد، تولي لازمك تكلم ميسنجر وكذا. لا الحكاية دي باش تتنحى جملة جملة على خاطر الكوفرتور باش تولي متوفرة في العالم الكل من غير حتى حواجز. ودايور الحواجز الجغرافية اللي كانت محطوطة على خاطر بلي كارتي مثلا الرومينج، اذا كان باش تسافر من بلاد الاخرى تولي لازمك تاكتيفي الرومينج، ولا كي تاخذ بلاد اخرى لازمك تشري كارت سيم من البلاد هذيك. الحاجه هذيا باش تتنحى نهائيا، حتى الحواجز الماليه كما قلنا، اذا كان رومينج نحكي على برشا فلوس، اذا كان باش تشارجي داير برشا فلوس في التليفون ولا باش تاخذ كارت سيم من برا باش تخليك تتكلف عليك برشا وبرشا داير في الفواياج نتاعك. ايبا هنا الحرب ماهيش كان على السمارت فون اليوم، اما على شكون يملك البنيه التحتيه للانترنت وللاتصالات في العالم، وشكون شكون داير باش يتعدى ليزوبيراتور اللي نعرفوهم ديجا.
1: Culture digitale. Culture digitale. Bounet FM. C'est le genre, mais c'est ça, le nom solide.
0: والفرحة مازالت متواصلة معاكم انتوما مستمعينا. اكيد لديديكاس نجمو تبعثونا على لي ريزو سوسيو موزايكا فام انستغرام فيسبوك ونحن نفرحوا معاكم. مازلنا فرحانين بنجاح الباك وان شاء الله اكيد مربوحة للي بداو يعديو اليوم في السيسون كونترول. ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي ينجحكم, وهذه اكبر فرصة باش انكم دخلتوا على اصحابكم, والفرحة ان شاء الله يا ربي تكون من نصيبكم في ايامات معدودة. خلينا نبدا بديديكاس من عند لسعد جدي ومن عند لبنى نعمان اللي هنيو بنتهم بنجاح تسليم جدي في الباكليت.

إن شاء الله مبروك، إن شاء الله مبروك أكيد يا تسنيم، إن شاء الله ديما ديما مفرحة العائلة وصحابك وحبيبك الكل، إن شاء الله يا ربي تاخو ما تتمنى بعد أكيد. وديديكاس آخر اليوم الريجلتام تاع الباك فرنسي جيد، عن ديديكاس من عند خير الدين يحيوي ومن عند عايشة نعمان اللي هنيو بنتهم بنجاح مريم يحيوي اللي نجحت في الباك فرنسي بالمونسيون تري بيان، إن شاء الله مبروك.

ان شاء الله مبروك اكيد للناجحين الكل في الباك, وان شاء الله ربي يوجهكم خير وتاخذوا الخيرات اللي تحبوا عليهم الكل. ومن بعد شويه الفرحه كلمونا, هي كلمونا بالك يكون عندكم من بعد مبروك الباك, كلمونا على خاطر بعد شويه في فوك بلاستيك 800 دينار يستنوا فيكم على 71 113 ألف. تكلمونا من توا باش بعد تكون لكم الفرصه. نبداو نعطيكم شويه لانديس من توا, دالي نعطيهم انديس من توا, بعد شويه نحكيوا شخصيات فنيه يعني مغنيين ممثلين تعرفوهم بالكدي بالكدي, وتكون لكم الفرصه بعد اكيد باش تربحوا معانا 800 دينار في فوك بلاستيك. الموسيقى مازالت متواصله, موسيقى نوستالجيك والفلوس زاد بعد فيني ويني نوت 3,700,000 يستنوا فيكم. تكلمونا من توا على 71 113 ألف, تدخلوا في القرعه باش تربحوا معانا برشا فلوس وبرشا كاش بالنسبه لليله. من توا نضمنوا فلوس الصيف والامور والجو والشيخات, وزاد الجو الصيف مع مستر بروبز ويفز.

0: Top Blues, Stromae, des fleurs à la mosaïque FM. جديد متاع Stromae à la mosaïque تسمعوا ونوصلنا حتى لل 59 دقيقة tout de suite. Fuck Plastic.
1: Fuck Plastic.
0: فوك بلاستيك اليوم مواصل معنا محمد علي من نهار الخميس يعود إلينا من جديد. محمد علي مرحبا.
2: يا عايشك مرحبا وبيك.
0: شو الأحوال شو الجو؟
2: والله لاباس الحمد لله.
0: في بالك محمد علي أنت تشترك نفس الاسم أنت وسيد المخرج متاعنا دالي صفا.
2: الاسم على الاسم.
0: كاو صفا محمد علي أمورك باهية؟
2: والله الحمد لله لاباس.
0: الحمد لله. محمد علي اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك. محمد مرحبا محمد.
3: مرحبا
0: فيك. شو الأحوال أمورك باهية؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله يا محمد. الحمد لله الفايده امورنا مريقله وفايقين وحاضرين زاده باش نفكوا الكنيوته اليوم. يلا محمد ومحمد علي سلموا على بعضكم. يلا
2: مرحبا محمد. لاباس خويا عايش؟
3: الحمد لله لاباس. انت
2: عايش؟ عايش خويا عايش.
0: به محمد جوست كان حاطو بارلور ولا حاجه احكي معنا ديريكتوم من التليفون خاطر حسيت صوتك كلي مغموم ولا كان تستعمل في كيت ولا حاجه؟ لا احسن حاجه نحكيو ديريكت من التليفون نسمع بعضنا. هو بطبيعته راو لو بارلو في قواعد اللعبه ممنوع ولكن خليني افكركم بقواعد اللعبه. فوك بلاستيك 30 ثانيه اليوم باش نحاولوا نطلعوا فيهم شخصيه فنيه معروفه وانتم بيان سور المفتاح نتاعكم انكم تواصلوا انكم تربحوا الكاش وانكم تضمنوا انكم تربحوا انكم تختاروا انكم تواصلوا. اش معناها تواصلوا؟ معناها اليوم مثلا كيما محمد علي ديجا مواصل معنا من هالخميس. محمد علي اليوم يرجع يلعب مرتاح اموره مريقله على خاطر حتى لو كان اليوم محمد علي لا قدر الله ما طلعش الشخصية الفنية راهو رابح 100%. بون مش باش يربح 800 دينار كاملين ولكن يربح اشطار الكنيوتا يعني ضامنين توا 400 دينار لصالح محمد علي. سي جست على خاطر اختار انه يواصل دونك هذا افونتاج كبير يا محمد انك تختار انك تواصل. بيان سور كي تختاروا الزوز تواصلوا. بون هو غدوة حدنا نحن في سيزون يعني غدوة لازم واحد فيكم يربح دونك تختاروا انكم تواصلوا معنا اكيد. غدوة تلقى روحك تلعب على 900 دينار وفرصتك في الربح وسورتو انه نختاروا الشخصية الاسهل وليزانديس القراب برشا باش انكم تطلعوا معنا اليوم كيما زاد محمد علي طلعت معنا طارق ذياب نهار الخميس. سهله وقتها كان ليزانديس هكا ولا
2: سهلين
0: هذيك في حالة انكم الزوز تختاروا انكم تواصلوا دونك فرصة كبيرة برشا باش انكم تربحوا الكاش والشخصية تكون سهلة. نحكيوا اليوم على شخصية في عالم الفن دونك فرصة لكم انتوما كيما تنجموا زيدا اليوم تقول لي انا نختار اني نكتفي. يا محمد قول لي كهو يزي كان طلعت الشخصية الفنية هاو كابون نربح اذا كان ما طلعتش نروح للأسف في داية فارغة ولكن عندك كان كونفينيون اخر محمد اليوم هو انه في حالة حتى لو كان اخترت انك ما توصلش وطلعت الشخصية الفنية للأسف اليوم ماكش باش تروح ب 800 دينار كاملين على خاطر باش تقسمهم انت ومحمد علي. دونك نتصور انا فونتاج باش انه بطبيعتها مازال فيها سيزون مازال فيها غدوه دونك ما نعرفش نتصور تنجموا تواصلوا معنا حتى الغدوه كتونسونا ونتونسوا بيكم وفرصكم في الربح تكون اكبر واكبر. مي القرار يقعد عندكم انتم. محمد علي تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل نواصل.
0: بيان محمد علي مواصل. محمد
2: مواصل.
0: بيان محمد ومحمد علي مواصلين دونك فرصتكم اليوم سهله في الربح بالقديه بالقديه. ما عليكم كان تركزوا معايا مليح مليح. اليوم القرعه قالت انه محمد علي هو اللي باش يبدا يجاوب الاولاني دونك يا محمد علي كالعاده ركزوا ما نبداوش نجاوبوا وقت لي زانديس ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خونو 3 2 1 توب خونو وقتها محمد علي يبدا يجاوب وكيف كيف تور دو رول مره مره. محمد علي ومحمد نجموا تسالوني اسئله نجاوب اي والا لا والا ديريكتومون تعطوني الاقتراح في 30 ثانيه تطلعوا الشخصيه الفنيه نتاع اليوم. واضحين قواعد اللعبة؟
2: واضح.
0: اوكي يلا خلنا نعطيكم اللي تخوز انديس بالنسبة لليلة. الانديس الاولاني هو مغني هيب هوب معروف برشا في العالم. الانديس الثاني يقول هو امريكي الجنسية ومن الويست كوست. والانديس الثالث والاخير هو انه تعرف برشا في سورتو في الايامات الاخرانية بون العوام الاخرانية خلينا نقوله قديش عامين ككتالي بغنية كلاش غنية تعديت بالكدي بالكدي كلاش فيها مغني هيب هوب واحد اخر. نعود لكم لزانديس هو مغني هيب هوب معروف برشا امريكي الجنسية ومن الويست كوست وتعرف برشا سورتو العامين اللي فاتوا بغنية كلاش معروفة ياسر. اليا ترى يطلعوه اليوم شكون هالفنان هذايا؟ خلينا نبدا مع محمد علي بعد 3 2 1 انطلاق. يلا كورة عندك محمد علي.
2: امينيم؟
0: لا ماهوش امينيم. عندك محمد
2: برونو مارس؟
0: ماهوش برونو مارس. امشي لي جديد جديد اكثر في الهيب هوب. عندك محمد علي
2: كيندريك لامار.
0: كيندريك لامار هذاك هو محمد علي. لا not like us هي الأغنية الكلاش تمام على الكلاش نتاع دريك not like us. كينجريك لامار كان اليوم الفنان اللي طلعوا محمد علي. محمد علي مازلت مواصل ترجع معانا غدوة تختم السيزون ب 900 دينار ان شاء الله مربوحة ليك انت يا محمد علي ومبروك عليك 800 دينار بالنسبة الليلة. شكرا لكم محمد ومحمد علي اللي شاركتوا معانا اليوم. بعد شوية 3,700,000 يستنوا فيكم في نيوي نينو التحدي كلمونا من توا على 71,113,000. بعد شوية موعد الرياضة سبور اكسبريس مع مكي العوني لكن توت سويت الاخبار مع سيف الدين المهري. Yeah.

0: أحوال التوب موزيك فم الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعية الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 من جوان وغرة جويليا 2026 حسب ما أعلنته وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر أرساليات قصيرة SMS بداية من 3 من جويليا القادم على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. الوضع العام المرتبط بتزود بالمواد الغذائية في ولاية توزر خلال شهر جوان الجاري يتسم بالاستقرار من حيث التزويد والأسعار، حيث لم يسجل أي نقص يذكر حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة عماد الهمامي. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء بأن الفرق الرقابية أجرت من غرة وإلى 8 من جوان الجاري ما يزيد عن 1000 زيارة معاينة ميدانية من طرف فرق المراقبة الاقتصادية أفضت إلى رفع 119 مخالفة اقتصادية. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد غدا في الدوحة، وذلك بعد ساعات من نفي طهران التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة بقطر لمناقشة تنفيذ مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين. مستشفيات قطاع غزة تستقبل 8 شهداء بينهم طفلتان وما يزيد عن 40 مصابا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين ما اعتبره التوسع والتسارع في الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ما يساهم في أكبر أزمة نزوح في هذه المنطقة، وذلك وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس بريس. ختاما، القضاء العراقي يعلن ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار تحقيقات أولية مع مسؤول نفطي تم إيقافه ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت نوابا ومسؤولين منذ فجر الأحد. وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع على البهدالي الأحد في إطار عملية أطلقت عليها السلطات اسم صولة الفجر، وأوقف بموجبها مسؤولون متهمون بالفساد ولا تزال مستمرة في بغداد ومحافظات أخرى. في التوقعات الجوية اليوم غد، الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام بونات، والمشوار تواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو، طور عالمك. سبور
4: اكسبريس، مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. وزارة الشباب والرياضة أعلنت على تعيين 4 مديرين فنيين للجامعات الرياضات الجماعية بعد موقع اختيارهم من قبل لجنة في وزارة الشباب والرياضة، ومعهم ممثلي الجامعات المعنية. نحكي على رضا جدي اللي هو مدير فني جديد لجامعة كرة القدم، نضال عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة، إبراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد، وبسام الفوراتي حافظ على مهامه في الإدارة الفنية للجامعة التونسية للكرة الطائرة. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وصل اليوم لتونس، وفي الأيام القادمة بيجتمع وزير الشباب والرياضة لتقييم مشاركة المنتخب في المونديال والحصيلة السلبية الأخيرة. من لاعبي النادي الافريقي رجعوا اليوم للتمارين تحت اشراف المدرب فوزي البنزرتي اللي كان معها احمد التويهري وخالد المليتي زوز مساعدين. خالد المليتي التحق بالاطار الفني حصه التمارين اليوم، كان حاضر فيها اسامه سهيلي اللي عقده يوفا غدوه مع الافريقي ومازال ما حسمش قراره بالمغادره او التجديد. الاتحاد الرياضي المناسيري أعلن على تعاقده رسميا مع المدرب الفرنسي رومان فولز اللي عمره 36 عام. آخر فريق دربه كان يانج أفريكانز التنزاني، كان مدرب مساعد في سان داونز، درب حورية كوناكري الغيني، أمازولو ومارومو في جنوب إفريقيا، تاونشيب في بوتسوانا، أشانتي جولد في غانا، وخدم مدرب مساعد زادة في بيراميدز، وخدم مدرب مساعد في منتخبات موريتانيا وأوغندا. مهاجم ترجي جرجيس مؤمن الرحماني أنضم مع نادي صفاقسي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر، بما أنه في نهاية عقد مع ترجي جرجيس. مصادر إعلامية ليبية تحدثت على مفاوضات متقدمة بين متوسط الميدان الليبي معتصم المصراتي وترجي رياضي تونسي، وحسب مصدر من ترجي الخبر هذا مش صحيح وما فما حتى اتصالات مع المصراتي. إدارة شبيبة القيروان قررت الطعن في قرار المصادقة على الترتيب النهائي للبطولة، وتعتبر أن المصادقة على الترتيب صيغته الحالية تم دون معالجة جدية للملفات العالقة ودون ترتيب الآثار القانونية والرياضية المستوجبة. الهيئة المديرة للنجم المتلوي أعلنت استقالتها بسبب الوضعية المالية الصعبة للفريق. نحكيو على المونديال، والبرازيل ترشحت للدور الثامن النهائي بعد الفوز في اللحظات الأخيرة على المنتخب الياباني 2-1. اليابان كان سجلت الهدف الأول عن طريق سانو في دقيقة 30 بعد كازيميرو عدل للبرازيل دقيقة 56، ودقيقة 95-90+5 جابرييل مارتينيلي سجل هدف الانتصار وهدف تأهل المنتخب البرازيلي. حاليا نحكيه على 39 دقيقة في مباراة ألمانيا ضد الباراغواي، مقابلة مازال فيها التعادل 0-0، وماضي ساعتين متاع الصباح مباراة قمة تجمع المغرب بهولندا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفهم.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك تريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك
0: بنت لفهم. بنت لفهم من 9 لنص الليل. يوسري جديدي

0: فوزي بن قمرة نجيبك على موزايكا فام. جونا التونسي مازال متواصل والباراغواي تماركي البونتو الأولاني كونتر ألمانيا قبل ما يوفى الميتون الأولاني أكيد نتبعوا ونعطيكم سكور أو فيغيا مزور ماتش متاع ألمانيا وباراغواي. سي خلطنا الميتون ولكن عنا 5 دقائق زيدين مازالوا منهم أقل من 3 دقائق أكيد وسكور تكتشفوها على موزايكا فام .net. زادة احنا نسلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا بعد شوية 3,700,000 يستنوا فيكم فيني ميني نو لكن توت سويت نكملوا مع الموسيقى في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دلي بن احمد.
2: Ladies and gentlemen, once upon a time,
0: اليوم في هوت سيليكشن باش نغوصوا في اعماق الاندر جراوند نمشيو لسانت اتيان في فرنسا. الحقيقه انا ارتست اليوم ياسر موهوب سورتو في سكراتش هاكم داير سمعتوا من الانترو نتاع الغنيه. داير الغنيه ذي اون بلاج سور لا لون متاخذه من الالبوم الثاني نتاعو انا البوم اللي كان خرج عام 2021 انا البوم اللي يوصفه هو انه انا البوم فيه الفانك فيه السول فيه الجاز فيه موندو الهيب هوب لونيفير دو باز داير نتاعو هو و سورتو دي سكراتش اللي مستحيل يستغنى عليهم. انا ارتست الحقيقه شوف كي تسمع الغنيات نتاعو تنجم تفيق بالسيناتور نتاعو تنجم تفيق بالستيل اللي عايش فيه ويحب يوصله للناس الكل. اليوم لو شوا نتاع داني بن احمد دي اركيتكت.

Architect هو ان ارتيست لي داير الحقيقة عنده سنوات طويلة وهو يخدم وهو يحاول يغفيني ستيل موسيقال متاعه. نحكيه على اول الفينات ولكن غير المو اول البوم ليه كان خرج عام 2013. نحكيه دي ستيل مغروم بهم برشا هذا شنو حكي داير في مختلف الانترفيو اللي عملهم. نحكيه على الهيب هوب الجاز الالكترو السول الفانك هو داير جستمون إلي دي جي على باز والغرام متاعه هما شي سميوه يقولولو The Digger. The Digger على خاطر هو غرامه انه يلوج على الفينيل يغطس يشوف معناه سورتو الفينيل القدم اللي ريالمون باش يسامبليهم برشا سورتو في غنيته هو دونك ريالمون حاجاتك التقاطق اللي صعيب وين تلقاهم فينيلات اللي فيهم الحس جوستومون نتاعهم تلقاهم دي فينيل معناه ماهمش تري تري بيان انترتونو ولكن هو يصنع لهم ليدونتيتي نتاع الموزيكا نتاعو. انا ارتيست اليوم باش نكتشفوه مليح مليح مع عدلي بن احمد The Architect.

كتاكت اللي نحكيه هنا على يدوبش خرج ليبي متاعو لولاني فونداشن. الحقيقة هزته ليبي هذية انه يعمل اكثر من 200 دات, معني 200 كونسير في العالم الكل, واكثر من 35 مليون ستريم على البلاتفورم الكل. نحكيه على ان اختيست اللي موهوب ياسر ومغروم سورتو, خلينا نقوله بالموندو متاع ليبوب سورتو في امريكا. معني مثلا بالنسبة للألبوم الثاني متاعو كانوا له برشة, معني سيناتور مثلا في دي زوتر رابور امريكان اكتشفهم, مثلا ارون كوهن شيبو من نيويورك, كيف كيف نحكيو على جوان من لوس انجلوس, ولكن حتى الام سيز دي ام سيز انجلي معروفين ويخليو التوش نتاعهم في الموسيقى نتاعو ذا اركيتكت.

The Architect عنده زيدا ياسر غرام بأنه يشوف الحقيقة خلينا نقوله اللي كولتور متاع العالم الكل. يحب يدخل سورتو كل ديزيليمون مثلا من برشا دي ميوزيك معروفين في العالم، سورتو قاعدين نسمعوا في الانفلونس جامايكي.

الكارير كيما هو بالحق نجم نتبعه بالكدي سورتو كارير في البيت ميكينج لازم نتبعه بالكدي بالكدي الارتيست اللي باش يخلينا اليوم داري بن احمد نكتشفوه الارتيست فرونسي دو تريب هوب ذا اركيتكت.

0: The Architect, l'artiste français de trip-hop, Old Mob Blues, à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed, اللي ديما تخلينا نكتشفوا الحقيقة عوالم موسيقية مختلفة. كل نهار نكتشفوا ارتيست, كل نهار نكتشفوا ان جور موزيكال, ديما في Hot Selection.
1: Hot Selection by Ali Ben Ahmed. بنات الفم
0: كي العادة معاكم باللي ديديكاس بالفرحة ليكم انتم مستمعينا, واليوم لكم الريزولتا متاع الباك فرنسي. خلينا نباركوا لياسمين شلوقي مناسبة نجاحها في الباك فرنسي, بوها مهدي وامها ايناس وعائلتي شلوقي ورحايم يقولوا لها الف مبروك يا ياسمين.

0: وان شاء الله مبروك نقولوها من بعد الرانيا اللي مشاركة معانا في التحدي نيويني نو 3,700,000 في الكنيوتا الليلة. رانيا مرحبا.
1: الو عاصمة
0: صافا شنو امور رانيا؟
1: الحمد لله انت لاباس.
0: الحمد لله الحمد لله يا رانيا في خير ونعمة. مازلنا مديني جانبي. رانيا مستين ساعة تسمع نيويني نو؟ حضرت روحك ترينيت بالكدا في الميكات؟
1: والله ديما نسمعها. اي ديما
0: نسمعها. اي بيه اي بيه. رانيا خليني نفكرك بقواعد اللعبة. نيويني نو 60 ثانية دقيقة. تحدي اليوم كبير على خاطر فيه 3,700,000. لازمك تركز مليح مليح يا رانيا. لا تقول لي لا أي لا لا. نيويني نو يس نو أيواه ما رهم الكل ممنوعين من عن بيتن ويخسروك نهائيا يا رانيا. واضح؟
1: واضح.
0: أوكي ثم حاجة أخرى زيدة رانيا لازم نردو بالنا منها اللي هي الإنذارات. تحصل على انذار يا رانيا وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تعطيني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي انا نقوله لك. دونك يا رانيا لازمك ترد بالك من الانذارات هذوما الكل. اي طريقه نتاع اونتي جو باش تربحك الثواني الثمينه تكسبهم لصالحك راك تتحصل على انذار يا رانيا.
1: باهي ان شاء الله.
0: الانذارات فهمناهم. بعد قداش من انذار؟
1: نورمالمون ثلاثه.
0: ثلاثه انذارات ونغادروا ويوفى ويطيروا 3,700,000. وكسيد الحكم يتفرج ويفرح على خاطر الكنيوتا عنده. أما راهو بعد ثلاثة انذارات ينتهي الموضوع. لطيفة لطيفة لطيفة. أبا أبا أبا مقوية سيد الحكم. أي حاضرة رانيا؟
1: إن شاء الله قدرة ربي.
0: أنت قعدت قالك سيد الحكم ضحك ضحكة متاع خوف راو تاع دخلت بالك شوية
1: شوية شوية شوية
0: قلوا اسمعني قلوا شي يمنا فيك. نحن احنا مركزين
1: كل شيء بالكتبة
0: صحيح فوالا. احنا مركزين 60 ثانية تفصلنا على 3,700,000 اللي نجم يكونوا من نصيبك الليلة يا رانيا. ما عليك انك ركزك هاو ركزك هاو. هي دقيقة برشا برشا 60 ثانية يا رانيا.
1: والله تتسمو برشا مع السؤاليت ومع والله
0: اسمعني عاد. هي 60 دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة وزيد اسمعني دقيقة تربحك 3,700,000 تولي في حقها الأخير هكا ولي
1: تولي في حقها في تفسير.
0: مالا شنو هو اسمه التحدي ما نجمش يكون سهل الحقيقة. وسيزون كاملة سيزون كاملة برشا داير من اللي ربحوا معانا غلطة ليه يا رانيا. انت لازمك تكون اليوم منهم صحيت. يا رانيا زعمة
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رانيا حضرنا روحك يا رانيا. نيويني نو يا رانيا على 3,700,000 يا رانيا بعد 3 2 1 انت لايق.
2: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينو. يضحكك سيد الحكم يا رانيا
1: شوي شوي
0: شو ما يضحكش معناها جملة
1: ما يضحك الجملة.
0: اي بيه خسر لي يا رانيا.
1: علي
0: يا رانيا كأي كأي ذيك عليش علي عليك
1: شيء نرى
0: قلك سيد الحكم القطك في الفار
1: ضحك الجملة.
0: قال لي سيد الحكم القطك في الفار ما ضحكش إيه.
1: ليه الله يضحك الجملة هم واحد جدا يضحك على ضحكة شميتية.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. به
1: زيد ثبت باللي
0: ها نثبتوا
1: جملة.
0: لا نثبتوا نثبتوا من الفار نثبتوا من الفار او ثم فار ريفيو او الناس كل قاعدة تعمل في الريفيو للفار. يا رانيا يا رانيا يا رانيا يا رانيا يا رانيا لازمنا التركيز يا رانيا. بي استنى جوست حاول بلاصة في اكثر ريزو على خاطر هنا جوست صوتك تقطع شوية.
1: هكا
0: معك سبعة. أكيد أمريكي. هو قال لك أنت أنا فقت بي قلت أي في الأخر بشوي. هذا كش قال لي سيد الحكم. ولكن أتى نسيت ونثبت. كيف فات الجملة؟ قال في آخر الجملة كيف في الاخر.
1: اه ممكن قلت كلمة اخرى جيتش بالكلمة في الاخر هذيك الايجريك.
0: باه يا سيدي. قالك اخوي في الحالة ذي الكل هكا باش نكون امورنا مريقلة باش نعاود مش نعاود على 60 ثانية اما اكسيبسيونيل مو على خاطر هنا الفار نا با بي ترونشي ماك تعرف الريزو كذا والحقيقة الاراء متضاربة ولكن هاكا باش نعاودوا باش زاده ما نظلموا حتى حد. باهي رانيا؟
1: باهي اوكي.
0: اه يا رانيا ركز لنا مليح عاد.
1: باهي.
0: صحيت رد بالك عاد كل كلمة الاي وكل ها؟
1: باهي.
0: اه يا رانيا. اه يا سيدي ني وي ني نو اليوم 3 ملايين و700 هل يا ترى تربحهم رانيا والا لا؟ اقرب لنا مريح مليح من التليفون صوتك لازم يكون واضح. صحيت
1: تسمع فيها
0: ورد بالك رد بالك رد بالك يا رانيا لا تقول لا ولا اي حتى بشويه رد بالك منهم.
1: باي.
0: اه يا رانيا الفار يخدم امورنا واضحه يلا نبداو ني وي ني نو بعد 3 2 1 انطلاق. اتونسيون ني وي ني نو. رانيا
1: نسمع فيك.
0: اكسي الحكم صفا الفار نتاعو مريقلة
1: أمور واضحة جاوبي.
0: أي بي الفيدة جاوبي في العمران السكنة رانيا
1: حيزيتين بالضبط.
0: آه معني بحث العمران
1: مش بحذي بالضبط
0: مش بحذي بالضبط بي. في بالك في بالك شوية لقلت كلمة ليه رانيا
1: الحمد لله ربي.
0: أي بي رد بالك من الانذارات يا رانيا ما عاش تسكت برش سفا فيقة ولا ايه؟
1: أوكي فيقة
0: فيقة يا بي يا بي يا رانيا العمر 27 سنة
1: 27
0: ان شاء الله
1: في نوفمبر
0: نعمل 22 اي باه ان شاء الله ان شاء الله 22 اي صحيح خاطر اسمعني 22 بعيده برشا على 28 هكا ولا
1: علخر علخر
0: اي باهي باهي رانيا انت دونك تكلم فينا هنا من العمران وين انت ساكنه واي يا يا يا يا يا يا رانيا توا عاد اسمعني يا ذي لا فار لا شيء ذي اي مقندلة ذي يا رانيا يا يا يا رانيا يا رانيا يا
1: رانيا
0: تعرف بقاو بقاو اقل اي فالا 10 سكوندات بقاو يا رانيا 10 سكوندات هو شوف راو انت كنت ديجا على الحافة بالانذارات سيد الحكم عرفت خلطت الثلاثة انذارات وقال لك فريمو حاولت نعاونك ولكن هي هات الأي جات بالكبير يا راني يا راني قال لك والله اسمعني عملت معك مجهود خاطر رجعت تثبت في الفار ولكن الله غالب هي لعبة لازمها تركيز رانيا عشان كنت حب تسلم الليلة
1: وحب نسلم على عائلتي واصحابي الكل
0: والناس اللي يعرفوا رانيا الكل يا عايشك ميرسي بوكو يا رانيا على تليفونك اليوم رانيا جيت 10 سكوند بري اليوم باش قلنا تربح 3 ملايين و700 لكن للاسف اي يا يا يا يا يا يا قربت قربت قربت برشا لكن الكنيوتا ما زالت موجوده عندكم
3: التحدي اتونسيون

0: ثلاثة آلاف وثمانمائة دينار ليكم انتوما في آخر حلقة من بنة لفام. هل يا ترى فما شكون يجي يسيق يلم الكانيوتا الكل ولا لا؟ تكون فرصة كبيرة برشا، ولكن راهو الربح مازال موجود، والربح مازال ممكن غدوة 3,800,000 في آخر حلقة ما بين التفاهم بالنسبة للموسم هذايا فيني ويني نا التحدي. كلمونا على 71,113,000، فرصتكم مازالت موجودة ومازال عندكم الحل ومازالت عندكم الفلوس والكاش باش انو نبدلوا أمورنا بالنسبة للصيف. غدوة 3,800,000 في التحدي، تحدي صعيب. اليوم رانيا خلطة العشرة ثواني الأخرانيين، غدوة انتم نجمو تربحوا الكانيوتا الكل كي تكلمونا على 71,113,000، فرصتكم مازلت موجودة والربح مازل متواصل في بنة لفام.
1: ايش خريطة لينا
2: بنة لفام في الجمعة من 9 لنص الليل. فسر لي
0: فسر لي اليوم. اكيد نحكيه على موضوع الساعه، مو موضوع ما نعرفش ان السؤال حسيته جاي مخر شوي على خاطر سي هي تفت الفوت توا. نحكيه على السمر بادي، اك الضغط اللي يحسوه برشا ناس بالنسبه، يقول لك باش يكون عندك سمر بادي تحضر امورك تريقل امورك باش نجم عاد تمشي تعوم مع الاصحاب مع الاحباب مع العائله. اك الديفيلي دو مود اللي يصير اكيد في شطوطنا، ردوا بنا من الحريقه بركه، هذه حاجه مهمه ياسر. ولكن هنا بالحق سي توت ان كونسيبت موجود على ريزو سوسيو وموجود ولا موجود في حياتنا جوستومون لسنوات وسنوات. لذا اليوم من المهم انه نحكيوا على الكونسيبت هذايا والموضوع نتاع السمر بادي مع الاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودواره. مرحبا سوار. هالسمر بادي هذايا وهالكونسيبت هذايا اللي تعبنا وشغلنا لسنوات على خاطر لي جون توا ولاو من جانفي يبداو يركحوا في امورهم، سورتو انه الدنيا ولات تسخن على بكري. دونك هنا ريالمون علاش قبل الصيف مثلا سورتو حتى توا البيريود هذايا اللي ريالمون سيونس يونيك مازال ما بداتش، دونك مازلنا ما دخلناش الويكاند هذايا نتصور اول ويكاند ريما باش نبداو نعوموا باش نبداو نتفرهدوا. دونك علاش نحسوا به الضغط هذايا نتاع سامر بادي تو جوست في البيريود هذايا اللي تو جوست قبل الصيف ولا اللي اول ما دخل الصيف؟
3: باهي على خاطر البيريود هذايا نولي ياسر نحكيو على الوزن على البدن على حاجات المتعلقه كيما قلت انت سامر بادي ياسر يتجبد سجاليه قبل الصيف.
0: ريت
3: باهي ياسر نشوفوا دي بوبليسيتي دي فيديو دي زيماج يدوروا على لي ريزو سوسيو، دونك حاجه ولات تاثر بشويه بشويه في العبد. دونك كاينه الصيف ولا مربوط بانه يكون عندك ذا بيرفكت بادي قبل قبل ما يجي. دونك على العبد ولا يغزل للصيف كاينه حاجه مش يستمتع بها، لا يلزمني نقد بدني باش نجم نمشي باش نجم نخرج باش نجم نعمل كل شيء. دونك ليماج نتاع الصيف بالنسبه لي هو ولات مربوطه بالكونسيبت الجديد اللي هو
0: الديفيلي هذاك اللي يصير. هاي فوالا. ولكن هنا ريالمون الحكايه عندها معناها خلينا نقولوا ديكوز موجودين وحاجات يكونوا موجودين في المخ. لذا شنو يصير بالضبط وقت اللي نشوفوا الصور هذه كل يوم كالتأثير سورتو نتاع لي انفلونسور واللي يبداو يحضروا في رواحهم وسمر بادي مريقل وكل شيء جاهم به، شنو ريالمون يصير في مخنا سوار؟
3: باه المخ متعود انه يقارن بالحاجات اللي تعجبه. كي يولي يشوف نفس العباد الكل عندهم نفس الجسم نفس البدن يولي يحس اللي البدن هذيك هو البدن العادي بالنسبه لي وبدنه هو اللي ماهوش عادي. رغم اللي فما برشا تصاور نعرفهم اللي موديفي معدلين اللي برشا تصور بالفيلتر يا سورتو توا ولات لي يا على بعض معناها يهبطوا صحيت ولو يهبطوا في اوكي فما بالحق بدنات هكاك ما نحكيوش على عباد سبورتيف وفم صحيت وفم هكا وهكا وفم اللي تلقاه جوست يهبط على ريزو سوسيو ويعدل كيما قلنا. دونك المخ بالنسبه لي هو هذيك هو البدن العادي والعبد يولي يشوف اللي بدنه هو اللي ماهوش نورمال. دونك الحاجه هذيك تولي ياسر تاثر عليه. دونك وقتها ندخلوا في ستريس في عبد يولي يحب يضغط على روحه يولي يقارن في روحه يولي المقارنه تولي حاجه تلقائيه شبيه هو بدنه هكاك وانا بدني هكاي علاش هو خير مني فاش هو خير مني يلزمني حتى انا نوصل للبدن هذاك مش نوصل للبدن هذاك يلزم ريجيمك القاسي وكل حاجات هذوكم يولي يدخل في ستريس يولي على اعصابه يولي يضر في روحه. دونك كل مقارنه هذيك تولي حاجه تلقائيه
0: سورتو انه لازم فيسع يخلط سورتو اللي مثلا هكا يلقى روحه في الشهر الاخراني في الجمعتين الاخرانيين. دونك يولي جوستومون هنا ريجيم قاسي برشا وينجم يضر جوستومون البدن. لكن هنا مادام حكينا على المقارنه هذه اللي ديما تستمر، شنو هو تاثير هذه على النفسيه نتاعنا؟ خاطر نعرفوا اذا كان المقارنه هذه سورتو باش نمشيو في الريجيم باش نقصيو على روحنا ياسر، دونك ثم تاثير على صحتنا اكيد، ولكن هنا على النفسيه نتاعنا شنو ينجم يكون الاثر نتاعها؟
3: تأثر برشا على النفسية نتاعنا. كيفاش؟ يولي العبد قاري نقص في روحه، يولي ما عادش عنده ثقة في روحه. المقارنة هذيك تولي تخليه يشوف بدنه بشكل مختلف. ما عادش بالنسبة لي هو بدنه كبدن عبد لابس عليه وكل، لا بدنه اللي هو خايبة بالنسبة لي هو. فهمت؟
0: دونك
3: شوي بشوي الثقة تبدأ تنقص، يولي يغزل البدن وغزرة خايبة. يولي يدخل في الكونفلي هذاك، شبيه هذاك هكاك وأنا مش هكاك. ديجا هذيك يدخلوا فيك دوامة ستريس نتاع يلزمني انا مانيش هكا، انا مانيش راضي على روحي. فهمت؟ يولي ياسر يشوف في روحه حاجه خايبه، ما عادش يشوف في روحه هو كعبد راهو انسان باهي، راهو كل واحد وبدنه، راهو تختلف، راهو الفايده في الصحه. لا، يولي يشوف روحه لا هو انسان خايب، كل ما يغزر روحه في المرايه يولي يتشائم، ويولي يولي عبد عايش على اعصابه. معناها ويني الفرحه؟ ولا حتى الصيف يمشي عادي، يولي عادي على اعصابه، ما عادش الصيفة اللي تستمتع بيه وكل شيء. تأثر ياسر على النفسية نتاعنا،
0: ما تخلينيش مرتاحين جوستومون، تخلينا نولي ونغفوت حتى البدن نتاعنا. معناها اللي حاجة اختيرة ياسر، والجسم هذايا اللي انتر بارونتيز ميثيلي على خاطر راه موديل، معناها جست جسم من بين أنماط أخرى متاع أجسام. هي الأهم حاجة بيان سور صح، أنه الواحد يكون إكيليبغي في بدنه، با نيسيسيرمون يكون ثم تصويرة معينة لازم يتبعها. دونك هل الجسم المثالي هذايا مثلا الجسم المثالي وصلنا له، هل باش هذيك هي السعادة بالنسبة لنا؟ احنا سي بون وليو أمورنا واضحة، فما حتى مشكلة في الحياة؟
3: لا بيان سور لا، على خاطر ريت حتى اللي عنده جسم مثالي يولي يحب يزيد اكثر. ما كيما نقولوها الحاجه اللي تعجبك تولي تحب تطلب منها اكثر واكثر واكثر. دونك حتى كي يخلط الجسم المثالي بالنسبه لي هو ما خلط لحد شيء،
0: مزيل.
3: فهمت؟ مزيل ما خلطش. دونك يولي حتى الانسان هذاك يولي زاد سورتو توا باللي ريزو سوسيو نحنا ياسر نتاثروا، يولي يزيد يتاثر اكثر. يولي حتى هو زاد يحب يزيد اكثر، خاطر الحاجه كي تعجبك تولي ما عادش تقتنع بها، تولي تحب تزيد اكثر واكثر. دونك حتى كان خلط للجسم المثالي خلطنا البريود اللي انت ان فيت لي انت لو فيت لي انت تغزر بدنك وماكش مقتنع بيه وكل شيء، ولا بدنك بالنسبه لك انت مظهر باش تخرج بيه، مش بدنك وانت مرتاح فيه، معاش تلوج على راحت بدنك.
0: ماسك معناها نلبسوه ونخرجوا
3: جوست باش ترضي العباد، باش يشوفوك العباد اللي انت واو عندك البدن اللي محلاه، عندك درجنا. دونك حتى اللي عنده البدن المحلاه مازال ماهوش مقتنع ببدنه مالوغوزمون.
0: وي هنا جوستومون راهي مشكله كبيره، سورتو كي تولي ترند الحكايه هذيا، ونعرفوا الترند شنو يعملوا بيان سور، سورتو في لي جون اللي مازالوا قاعدين يديفلوبيو في ثقتهم في رواحهم وفي معناها غزرتهم لرواحهم. دونك هنا تجي المشكله هذيا وتخلق لو ديزيكيليبر عندهم هما. ولكن هنا كيما كنا نحكيه وهي صح أهم من كل شيء معناه، ولكن هنا ثم فرق بينات أنه نهتموا بالصحة متاعنا وبينات أنه نكونوا مهوسين بالمظهر. هذي المظهر اللي كنت تحكي عليه تاوى سوار أكل إيماج الماسك اللي جوست نلبسوها يا سيدي، هاو عندي بدن، هاو عندي أبس، هاو عندي شنو أموري واضحة جاوي به ذاك هاو. دونك هنا ثم فرق كبير من أنه صحتنا اللي هي أهم حاجة والهوسة ذي بالمظهر سورتو الخارجي.
3: به الفرق أنه كي تبدأ تخمم في صحتك باهي انك تخمم في صحتك، وهذيك حاجه ياسر امبورطون في حياتنا. يزمك تاكل ماكله صحيه، ماكله متوازنه، مش لازم تبلبس، مش معناها راك ما تخممش في السمر بدي، اما معناها راك مثلا تاكل ماكله تضر لك صحتك. والا النوم، الراحه، انك بالرسمي تعمل في الحاجات هذوما خاطرك انت تحب بدنك، مش لا تعمل في الحاجات خاطرك انت تحب توصل البدن اللي باش يليق قدام العباد بالنسبه ليك. اللي هما الهوس وقتاش يولي تاكل حاجه وبعدك تحس بالذنب، تعمل حاجة بتحسها باش تزيدك في الميزان تولي تتقلق، هذاك يولي هوس وقتها. ما عادش تولي تخمم في صحتك. أما ألوغ كي تخمم في صحتك باهي، مش معناها قلنا ما تخمم في السمر بدي معناها ما تخممش في صحتك، أما يزن فما إكيليبر زيادة. مش معناها أنا راني سيئ نقتل روحي نحرم روحي، خاطر فما عباد تخلط راهي متاكل حتى شيء وقتا نولي ندخلوا بمالدي اللي تخوب تاع الكومبورتمنتال داليمونتير. فهمت؟ وقتا نولي فما عباد تخلط لانوريكسي، وقتا نولي ندخلوا في دي مالدي خايبين بسيشيك
0: كاريمون بيان سور. راهو
3: صحيت وزن ماكلتك، ارقد، ريح بدنك، كن اكتيف، اعمل سبور، خاطر سبور احسن حاجه ديجا هو دوي بسيشيك. انا نقول
0: بيان سور،
3: اما ما مش لازم تحرم روحك وكانك ليت نولي نتقلق وكان لا لازمني نخلط البدن هذاك. لا فماش قاعدة تقولي زمني نخلط البدن ذاك.
0: كل حاجة لازمنا نوزنه منها حاجة عادية، معناها في المعقول باش نكون أمورنا واضحة، هذه أهم حاجة معناها. وهنا نتصور رسالة معناها مهمة ياسر، أنه لازمنا نقولوها للي يتفرجوا فينا سورتو توا على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام لايف. الميساج للويكاند هذايا، للويكاند المنتظر اللي نستناو فيه، مش نمشيو نعومو، مش نمشيو أمورنا مريقلة، خاطر هذيك هي لانونس وبداية الصيف. معناها نهارين، معناها خلينا مازال غدوة بركة في شهر جوان وشهر جويلية نستقبلونها الأربعة. دونك هنا ميساج معناها خليك تقولوا سوار للناس اللي يتفرجوا فينا يسمعوا فينا زادة وين ما كانوا على هالويكاند هذايا، بداية الصيف ريال مون، شنو الميساج نجم نوصله؟
3: باهي، الصيف راه ماهوش امتحان ولا مسابقة نتاع أنا وأجمل بدن. الصيف تجعل باش أن نصنعوا دي سوفينيغ محلاهم، نتمتعوا، نخرجوا، نمشوا للبحر، نمشيوا مع قعدات مع أصحابنا، نتمتعوا. أما كي أنت باش تقعد تخمم جوست في السامر بادي، ديجا ذي الكل باش تحرم روحك منه. خمم في بدنك أي، أما مش لازم تخمم في نظرة العباد اللي خاطر راهو العباد ديما النقد موجود في الحالات الكل. حاجة أخرى، في عظمة تسأل روحك ويني في السامر بادي، كما معش كان فما ديجا فيديو دارت وينك في السامر بادي وينك ما عليناش. في عظمة تسأل روحك كيكا، أسأل روحك اسكو أنت مرتاح في بدنك وإلا لا، هذاك أهم سؤال. كي أنت تلقى روحك مرتاح في بدنك ما يهمناش في الباقي كيفاش يخمو، خاطر كل واحد يخمم طريقته الخاصة، كل واحد وقناعاته. لو فات لي أنت تكون مرتاح في بدنك ومرتاح بسيشيكمو، راهي هذيك أهم حاجة.
0: بيان سور، هذه أهم حاجة وأهم ميساج جوستومون في علاقة بالسامر بادي. شكرا ليك لأخصائي في علم النفس العصبي سوار بودوار سورتو على السيزون هذيا. شكرا ليك على كل مرة دي سوجي الحقيقة نقترحهم، دي سوجي مهمين ياسر، وأكيد كانوا مع مستمعينا والفيديو الكل تلقاهم على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام وبنت لفام باي موزايكا فام. كالعادة فسر لي معاكم انتوما مستمعينا مواضيع تهمكم وتخصكم انتوما. شكرا ليكم اللي ديما تتابعونا، احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل الليل في بنت لفام واحد واحد ماتش المانيا والباراغواي. نورمال مو باش نكملوا حتى للبرولونغاسيون، ولكن نجم يكونك الهدف الحاسم كيما في البرازيل. لكن تصويت نخليكم على الاخبار سيف الدين المهري.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي والسياحة سفيان تقي يؤكدان على أن ما تم تسجيله من بعض الإخلالات خلال موسم العمرة الفارط يستوجب مزيد تعزيز الاستعداد والعمل الاستباقي والاستشرافية، بما يتيح تفادي تكرارها مستقبلا عبر أحكام التنظيم وتطوير آليات المتابعة والرقابة والرفع من جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة. والوزيران يشددان خلال إشرافهما اليوم على اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة على ضرورة التزام وكالة الأصفار بتعهداتها الواردة في العروض المقدمة وتوفير ضمانات إضافية لفائدة المعتمر والارتقاء بجودة الخدمات، لا سيما في مجالات الإقامة والنقل والتأطير والإحاطة بما يكفل أداء مناسك العمرة في أفضل الظروف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة وأيضا وزارة الشؤون الدينية. الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية تنتظم خلال الفترة من غرة إلى الخامس من جويليا القادمة على متن برحلة الباخرة التونسية تانيت على خط البحري تونس مارسيليا تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع مستشفى لاتيمون بمارسيليا. وتتنزل هذه التظاهرة التي تشهد صباح الجمعة الموافق للثالث من جويليا القادم بالميناء القديم بمارسيليا تكريم المتبرعين وعائلاتهم في إطار فعاليات التوعية السنوية بالتبرع بالأعضاء والتي ينظمها المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. في الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إن إزالة الألغام من مضيق هرمز تنفذ فقط من جانب إيران وفقا لمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في هذا الشأن. وقال ماكرون في وقت سابق اليوم إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا لخفض التوتر في الشرق الأوسط، وأنهما ستتعاونان مع شركائهما بشأن إزالة الألغام من مضيق هرمز. وزارة التنمية الألمانية تعلن أن برلين ستقدم دعما إضافيا بقيمة 250 مليون يورو للمناطق المتضررة بشدة في إفريقيا وآسيا من تداعيات الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. والسلطات الأوكرانية تقول إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية على أنحاء متفرقة من البلاد، فيما استمرت الغارات حتى ساعات ما بعد الظهر ما أسفر عن ارتفاع عدد القتلى. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفهم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم وتسعة للنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: علي محافظ أسمر يسمراني على موزيك فام من الترابيات اللي ديما موجودين في بنت لفام ساعة موزيكا وأحسن موزيكا أكثر موزيكا نوستالجيك ديما تسمعوها على موزيك فام
1: Gold Music Gold Music All the best music
2: Solitudine.
0: عرفت بروحها وحدها بعد شوية Simply Red Brian Adams لكن نبدأ بلاورا باوسيني La Solitudine Live في باريس عام 2005

0: Lennon, Imagine على موزايك فام ميديا الجولدن ميوزيك فيرسيون لي صعيب وين تسمعوها على خاطر كل مرة تتقدم لايف كل مرة ثم انتراكسيون مع الجمهور كل مرة المغني يغنيها بطريقة ولكن ديما تسمعوا أحسن لي فيرسيون في بنت لفام بنت لفام نرجعوا للجديد وهذا جديد حمزة نميرة حمزة نميرة اللي نعود بالحق وديما نقول هالحكاية انه وقت اللي جاي في مهرجان قرطاج الدولي احترم برشا البلاصة احترم برشا الجمهور وحتى في غنيه الحقيقة يقعد ديما يوزن كلامه يعرف كيفاش يخدم حمزة نميرة اهدى
1: اهدى ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

عمرو دياب نور العين. اتخلطنا الاخر بنت لفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعين اللي تابعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج وائل في ستاندار والليكي ديجيتال. احنا نتقابلوا غدوة في اخر حلقة من بنت لفين بالنسبة للسيزون هذية. موصلين معاكم بالربح بالكاش احسن الموزيكا ولا بونيمور. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبلك العادة نختموا بالموزيكا. غنية ترجع بينا لعام 2018 للو برنس دو لا بوب من البوم Man of the Woods. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع جاستن تيمبرليك. Say something. تصبحوا على خير.

0: Energy. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن اليوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع على نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار، ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. أشغال جسر طريق المهدية بصفاقس على مستوى التقاطع مع الحزامية بالكيلومتر عدد 4 تشهد تقدما، حيث تم مساء أمس صب الجزء الثالث من سقف الجسر بالخرسانة لتتبقى بذلك 3 أجزاء أخرى يتم صبها هي الأخرى تباعا في مواعيد قريبة قادمة، على أمل أن يتم استكمال بناء الجسر ودخوله طور الاستغلال بأفق لا يتجاوز ديسمبر 2026. ووفق مراسلنا بالجهة فتح بجناح، فإن أشغال جسر طريق المهدية بصفاقس على مستوى تقاطع مع الحزامية بالكيلومتر عدد 4 كانت شهدت توقفا منذ مارس 2023 على خلفية عدم تحرير الحوزة بالكامل، ولم يتم استئناف الأشغال سوى في الصائفة الماضية بعد إتمام الإجراءات القانونية. دوليا، من المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة الأسبوع الجاري، لكن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين في وقت اختبر فيه تبادل لإطلاق الصواريخ في مطلع الأسبوع وقف إطلاق النار المؤقت لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل 4 أشهر. وفي الآن ذاته تعتزم إيران إرسال وفدها الفني إلى قطر خلال الأسبوع الجاري، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن هذه الزيارة لا علاقة لها بالزيارة الأمريكية وأنه لم يجري تحديد أي محادثات بين الجانبين. صندوق النقد الدولي يعلن أنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعة بعض التسهيلات مما قد يتيح لها تمويلا بقيمة 1.64 مليار دولار، ولكنها لا يزال يتعين موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على هذا الاتفاق. ختاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بلغ ما يزيد عن 1300 حالة، منها أكثر من 370 حالة وفاة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، ولا مشوار تواصل مع توب متى. إلى اللقاء. الأولى في تونس.
2: موزيك FM. Top Matin, The Morning Top.